بدايتها 26 أيار 2026. أوفى التحيات من وجهها للجميع عبر نجوم الظهر اللي ببلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة

صوت وفاء شداء عبر الميكرو. وهون بدي وجه تحية للناس اللي عم تحكيني أكانوا فنانين أو مش فنانين، عم بيقولولي الساعة 3 منكون راجعين بسياراتنا ناطرين مننطر وفاء، وفاء ما بتطل ما بنسمعها. قلت لهم أنا صرت من 3 يعني بدل الساعة 3 صرت الساعة 4 3 وأربعة وجمعة، 3 وجمعة نجوم الظهر الساعة 4 وبلا جمرك الأربعة الساعة 4. وهم وجه تحية كتير كبيرة للصديق الفنان يورغو إلكا اللي هيك بعت لي قال لي ناطر ناطر ناطر ناطر ما في وفاء. قلت له انطر للأربعة إن شاء الله تكون بعدك بقلب السيارة. يعني ماريانو معجوق كتير، ميت أباري عدينتو، شو صاير في شي؟ كله تمام ايه؟

0: من لبنان لباريس وإلى لبنان نعود مجددا، جولات من النجاح ومن الاكتفاء الذاتي ومن التميز. قد تكون في البداية عاشت لتمثل، أما وفي الاستمرارية فهي تمثل لتعيش، لأنها ومع ذاك العشق الذي قد يكون غرائزيا بمفهومه الوجودي لا تحسن إلا تلك اللغة العالمية. سيدة الأدوار المركبة، سيدة الشخصيات المعقدة بالتمثيل أكيد، لأن بحياتها الشخصية بعيدة كل البعد عن التعقيد، قريبة كل القرب من البساطة ومن التواضع ومن الهضامة. كارول عبود، أهلا وسهلا فيك.
1: بتخجليني كل ما بلتقي فيك وفاء،
0: لأنه بحكي من قلبي.
1: تخجليني بهالكلمات اللي طالعين عن جد من القلب. من هيك بدمع وبخجل وبصير أقول هل بستاهل كل هالحكي الحلو وكل هالحب من وفاء ومن كتير ناس. حقيقة ناس صارت تعبر كمان بسهولة هلأ مع السوشيال ميديا، مع
0: صحيح
1: صاروا عم بيعبروا. أنا بشكرك وبشكر كل شخص بيحكي عنك المحلوة، بشكرك كتير.
0: يا أهلا وسهلا. أنت بينك وبين حالك سيدة التواضع، مقتنعة كل الاقتناع أنه كل اللي بيقولوه عنك من أشياء إيجابية هي موجودة فيك، أكان إنسانيا أو فنيا. ما بعرف إذا بتفصل، أنت ما بتفصل الإنسان عن الفن،
1: ما كتير بفصل. ما كتير بفصل. أنا كارول نفسي،
0: صح؟
1: يعني أنا كارول عبود بحياتي الخاصة، مع أهلي، مع أصحابي، صادقة حقيقية قد ما بقدر، ببعد عن الكذب ولمثل. على فكرة بعكس التسمية تبعيت أنه نحن منمثل أو من فنس أو من لا، لمثل هو أصدق كائن على وجه الأرض، وإذا ما كان صادق ما بيوصل للناس
0: ولا إيه، العالم ما بتصدق،
1: ما بيوصل. لا
0: بطبيعة الحال
1: طبعا،
0: وعم نشوف كتير أمثلة من هذا القبيل. أول شيء أنا بدي أعتذر منك، أنت جاي من محل بعيد، من بيروت، علاقتي بعجقة سير، عجقة سير يعني ما بتفهم.
1: إيه ما انتبهنا أنا وياك إنه في فرصة هلأ 4-5 أيام عيد الأضحى تنعاد على الكل
0: يا رب
1: بالخير إن شاء الله وبهدوء البال.
0: صحيح صحيح
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. كارول عبود، السؤال اللي بيطرح حاله هيك اجى على راسي، مين هو الوحش بحياة كارول الفنية وبحياة كارول الشخصية؟
1: هلأ انت عم تردين على المسرحية،
0: صح؟
1: وقت نقول الوحش، هلأ احنا بلشنا عروض، حضرتي
0: صح.
1: وكتير ناس حضروا، مرسي. وحش المسرحية فيني احكي عنه، يمكن هو نفسه إذا بدنا نطبقه بحياتنا، بحياة أي بني آدم، الوحش الحقيقي هو الجهل. الوحش الحقيقي هو الناس يلي ما قادرة تتعلم، يلي ما قادرة يكون عندها فرص، يلي دولة يمكن ما بتأمن لها حماية ورعاية وحضن. الوحش الحقيقي هي الأسر الغير مترابطة المتفككة، هي العنف يلي بيجي من وراء هيدا الجهل. فهولي كلن، هولي كلن هيدا الوحوش يلي محيطة فينا.
0: صحيح.
1: الفقر هو وحش، بس هو الفقر مش بإيده للواحد أنه يكون فقير أو يكون غني. هو سيستام معركج بهمشوا فيه بشر وبيضووا على بشر تانيين، بيعطوهن كل الفرص وكل الإمكانيات. والناس يلي بالقعر أو بالهوامش أو بالمناطق الفقيرة ما حدا بيضوي عليها. ولنرجع للمسرحية، صح، لأربط كل هيدا الحكي، هالشخصيتين يلي شفتيهم بالمسرحية هني شخصيتين من هول الهوامش، من هالأحزمة البؤس يلي موجودة بكل المدن، من نيويورك ولوس أنجلس صحيح. لباريس لا بيروت لا وين ما رحتي في هيدا المطرح يلي ما حدا بيعرفه يلي ما بنشوفه ما بلتقي فيه بالمطعم يلي بروح بتعشى فيه أو ما بتلتقي فيه أنت عند الكوافير مطرح ما بتروحي بتسوي شعرك ما بتلتقي فيهم هول الناس بس مش معناتها منهم موجودين مش معناتها ما عندهم صوت نحنا كممثلين لازم نحملهم لأن نحنا بنحمل أصوات الكل
0: صحيح.
1: عرفت الممثل هو بيمثل كل أنواع الشخصيات مش بس الحلو والمنيح والمزبط والمرستق واللي مصفصف شعره لا كمان بيرتا يلي أنا عم مثلها دورها هلأ اللي مليانة حقد تجاه هيدا المجتمع يلي عملها
0: اولا تجاه عائلتها الظهوري تجاه
1: بيها وتجاه ظروف
0: أكيد.
1: تجاه ظروف خلت انه هي تصير هيك تصير هون يصير في وحدة كبيرة بحياتها يصير في نقص حب وعاطفة وحضن وكل هول الاشياء قد ما حكيت
0: صحيح أكثر. صح حكينا بشكل عام ورديتيني للمسرحية بدنا نحكي عن المسرحية ولكن أنا بدي أحكي بالحياة الشخصية لا ما بحب أنا أجمل أطرق كتير بالحياة للحياة الشخصية ولكن ومن دون أسماء أكيد بس مين كان الوحش لأنه بكل يمكن الوحش العقد النفسية اللي منحملها وإذا ما فكناها بتتفاقم كتير يمكن الوحش هو ذاك الشخص اللي كان عم يتنمر علينا مش ضروري تكون كتير كبيرة الاعتداء يمكن الجنسي يمكن الاعتداء النفسي كمان يوازي الاعتداء الجنسي مين كان الوحش أول شيء بحياتك الشخصية
1: أنا هربت من السؤال رحت للمسرحية
0: 100%
1: مش لأنه في شيء مخبيته الحمد لله لأنه في كتير ناس عندها أشياء مأزية صايرة بحياتها الحمد لله أنا ما في شيء هالقد مأزي صار بحياتي بس لأنه ما بحب أتطرق للأمور الشخصية هيك لأنه ما بحب لأنه بس رح لقيت إجابة على سؤالك وإجابة كمان فينا نربطها بكتير أشياء أنا ربيت بالحرب وفاء أنا ربيت بقلق أنه أنا ما كنت أغفى بالليل قبل ما البابا سيارته الله يرحمه يسمع سيارته وصلت على البيت وانطفى الموتور أنه وصل أنه صار في أمان نحن ربينا وأنت كمان
0: صح
1: نحن ربينا بلا أمان نحن منروح على المدرسة أو كنت روح على الجامعة ما أعرف إذا أنا راجعة
0: صحيح
1: عرفت كيف وأمي تقطع معابر لتوصل على شغلة
0: صح
1: تقطع مشي على المعبر المتحف لأنه كانت موظفة بمنطقة تانية بين مزدوجين وهي منطقة يعني هي بيروت كلها عرفتي بقى بعتقد الحرب هي كانت أكبر وحش بحياتي وبحياتي وبعدها كتار
0: وبعدها
1: وإن شاء الله ما تنعاد على الشكل يلي عشناه بس هلأ بعدها
0: بس عم تنعاد أسوأ هلأ
1: إيه هلأ يعني هلأ اليوم نحن ما منعرف بكرة شو ناطرنا بهيدا البلد الصغير بدون ما نحكي سياسة لأنه كمان سياسة دقيقة كتير صارت بهيدا الوضع بس أنا اللي بتمنيه هلأ وبعدين نحكي فن
0: أكيد.
1: لنختم هالمواضيع أنه اللبنانية على القليل اللبنانية ما يقوصوا على بعضهم بقى على القليل نحن ما نقوص على بعضنا بس
0: صحيح
1: وما بدي أحكي أكتر
0: صحيح صحيح ما بدنا نحكي أكتر الله يساعدنا
1: أي.
0: لأنه كل شيء استنسابي صاير بهيدا البلد العمالة استنسابية البطولة استنسابية الشهادة استنساب منشان هيك ما بدنا نفوت كتير بتفاصيل لأنه ما بنعود نخلص
1: لا ما بدنا نحكي سياسة
0: صحيح
1: ما بدنا
0: صحيح.
1: نحكي سياسة نحن بوضع ما نو سليم ما نو
0: أبداً.
1: جيد
0: أبداً أبداً
1: بقى كل حدا اللي عنده الكلمة الحلوة يقولها الكلمة المأزية يحتفظ فيها لنفسه أنا هيك طب وجه من خلال هالمنبر
0: صحيح بس أوقات بتطلع من تيابك أوقات بتشوفي حالة دينايل بتشوفي حالة إنكار بتطلعك من تيابك ما بعرف أي مفكر قال إنه حق الإنكار هو إنك ما تعترف إنه في فيل معك بقلب الأوضة تغض النظر عنه ويكون موجود بقلب الأوضة ورح يدعسك وأنه أنت لا ما في شيء أنا واحدة بالأوضة
1: جميع الأحوال نحن بهالليلة هالعيد بنتمنى أنه يصير في أيام أفضل للأجيال اللي صاعدة.
0: صحيح.
1: إلا أن تستاهل بلد حلو تعيش فيه وتعمره.
0: صح.
1: تستاهل.
0: صح. على صعيد الفني من هو الوحش؟ فني أسهل.
1: على صعيد الفني أسهل عن جد أسهل أسهل. أوه في لوايح فيها تكون يعني مش بس بالتمثيل أو بالإخراج أو بالفنون الأدائية لا. ممكن أي متطفل على أي مهنة يعني. انت كمان فيك تقولي نفس الشيء انه اذا حدا متطفل على الاعلام هو وحش هو حقيقة مش بمكانه هو مكانه بمكان اخر يعني. صح. لازم يلاقي غير شيء يتعلمه يعمله اذا منه ناجح اذا هو متطفل على المهنة اذا هو واصل بدون كفاءة. وهيدي موجودة وين ما كان بشركات تجارية ببنوك
0: وين ما كان
1: بالدولة بالوزارات وبالفن
0: وبالفن
1: ايه طبعا طبعا اكيد موجود بالفن يعني مع يعني بقاش كيف واحد لازم يحكيها بس انه اكيد الانسان بيقدر يطور نفسه اذا حس انه هو مش هيدا يمكن سميناه وحش كلمة كبيرة بس
0: وحش وحش وحش
1: لا انا بحب انه الانسان يبدع بشغله انا بحب انا مثابرة قلتي لي هلا لانه علقت بعجقة واصريت اني صح. اوصل وطلعني الجوجل
0: ايه.
1: اكتشفت كل زق مصباح لانه طلعت بشوارع ولا مرة طلع فيها
0: هالقد برمتي
1: ايه بين معامل وهيك ايه لانه تأهرب من عجقة الاوتوستراد
0: اوكي
1: فطلعت من فوق كرمال لا اوصل على الوقت
0: صح
1: لأن بحترم مهنتي لأن بحبها لمهنتي لأن ما عندي مصلحة أنا لا أنا
0: بدرجة أولى بتحترمي حالك
1: إيه بحترم حالي ما أنا
0: كمان ومن هون بيتفرع إيه؟ الاحترام للمهنة إيه؟ والاحترام للآخر
1: يمكن بحترم مهنتي كمان بضوي على احترامي لمهنتي أكتر من ما بضوي على احترامي لحالي بمطرح أنه هلأ أنا وياكي أنا جاية كممثلة لبي هيدا الطلب صح. مشكورة وفاء ثاقبت في عجقة سير مش معناتها أنا قال له مهما لا صحيح. أنا قادرة صح. أنا لأن بدي أنا قادرة وكل شخص إذا بده يوصل لشيء قادر يتعلمه ويطور حاله
0: صحيح.
1: ويثقف يقرأ الكتب موجودة على تليفونك بيطلع لك 1000 كتاب بالنهار ما في سبب تقولي أنا ما بعرف
0: صحيح
1: ايه بقى صحيح. كل هول الأشياء بحب الناس تعملها
0: 100% 100% كارول بالمقدمة أنا قلت بالأول كنت تعيشي لتمثلي
1: بعدني بعيش لمثلي
0: هلأ
1: بعدني بعدني بعدني بعدني
0: بنفس الشغف
1: بعده الشغف نفسه
0: ايه
1: ظروف الحياة تغيرت
0: قسيت ايه اكتر
1: كتير هول 6 سنين كنا عم نحكي نحن الوحش تعرفي انت انه نحن بلشناها بال2019
0: مظبوط
1: بمكان صغير محترف لجاك مارون بالأشرفية عرضنا قرابة 50 عرض بس 50 عرض لخمسين متفرج يعني 50 متفرج بالعرض فإذا بتضربيهم ما بيطلعوا أعداد هائلة من المتفرجين بس كانت تجربة كتير حلوة وحميمة وانت حضرت العرض
0: صح.
1: عرض حميم وبده قرب من المتفرج فالبلد من وقتها لهلأ صار غير صار غير بلد نحن مر علينا أزمة اقتصادية انهيار عملة انفجار المرفأ الكورونا الحرب بال2024 الحرب بال2026 وكل ما يحيط يعني نحن تغيرنا أنا تغيرت كمان يا آدم أنا صرت غير صرت واحدة مختلفة صارت متطلبات الحياة ما بقى فينا اتغنج أنا
0: صحيح
1: أنا ما بقى فينا اتغنج بالوقت يلي الماما اشتغلت 50 سنة بمؤسسة ما رح سمي
0: خاصة ولا
1: مؤسسة خاصة ببنك ما رح نحكي تعويضها كله ما بقى في منه ولا شيء انا ما بقى فيني اتغنج الغنج يلي كنت اتغنجه قبل انه لا هيدا الشيء مش عاجبني او هيدا الشيء مش ما بيلبي طموحي ما بقى اسمح لحالي عيب لانه بيكون منا منيحة يعني مش باخلاقياتي انا
0: صحيح.
1: اني اتغنج من هيك فكرة اني كنت عيش لمثل وهلأ قلبتيها انه انا عم مثل لعيش ايه يعني اصبح التمثيل هو المهنة الاساسية ركيزة الاساسية يلي انا عم عيش منها
0: صحيح
1: ووفاء مثل كل حدا فينا كمان وقت يكون عنا مهنة عم الحمد لله على الخشب عم بتطلع لك هي الناس اللي حواليك كمان بيصيروا شوي ديبندنت منك، يعني بتصيري انت الحلقة الأقوى
0: صحيح
1: بهيدا المطرح بوقت اللي كان قبل ممكن انت كنت أضعف حلقة بالدائرة، بتصيري انت قادرة تربطي وتفكي وتربطي. فهيدا الشيء ايه بيخليني انه انا لا حط عقلي براسي وانه اخذ التمثيل كمهنة، بدي اهرب من هيدا التعبير بس لا ضروري ينقال، كمهنة بتعيشني.
0: صحيح صح. وين كارول عبود ولا ممكن قد ما ما يكون معه يمكن
1: الحمد لله
0: لا لا لا عم بحكلنا كلنا
1: واحد في يمرق ما فينا ما في حدا فوق راسه خيمة.
0: أكيد أكيد في تنازل فنيا ولا ممكن تعمليه حتى لو قعدت ببيتك وما عندك إلا خبز وزيتون.
1: أكيد ما في أدنى شك ولا 1% في شك
0: جوا
1: تنازل كيف بدي افسره تما لان دقيق الحكي دقيق وفاء اذا انت بتساعديني اكثر. تنازل اخلاقي اذا فينا نسميه، هل هو تنازل اخلاقي؟ ما بعرف فينا نسميه. ما ممكن اني اقدم خدمات مقابل اني احصل على دور.
0: اوكي
1: بحياتي.
0: اوكي
1: بحياتك
0: صح،
1: ولا اي خدمه، مش عم بحكي عن خدمات منه بعتمد لان ممكن هلا المستمعين انه يروحوا لشيء معين
0: خدمات الجسد يعني
1: ممكن يكونوا خدمات بس انا مش بس عم بحكي عن هذا الشيء، عن اي شيء. مش ابتسامه زايده عن مطرحها ما لا انا بفضل اخذ بالبيت، انا ببتسم للي بحبه صحيح. مش ببتسم لاخذ دور بس هيدا هي
0: وهيدا القمه يعني
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه قادره هيدا الشيء.
0: الحمد لله انك مش قادرة على غير شيء.
1: الحمد لله
0: لانه في ناس بيبقوا
1: وفا انا بعمري دق لا تليفوني دق على منتج او لمخرج وسألته شو عم بتحضر. ما بعمري هو عمري منه ولد يعني انه في سنين خبرة في سنين شغل
0: صحيح
1: وبعرف كل الناس والناس بتحبني فيني تلفن بدون اي فيني تلفن لك لك كيفك وفاء عبالي اطلع معك اعمل
0: 100%
1: ما بعمري
0: ابدا
1: ما بحياتي
0: ابدا
1: بالعكس بهرب
0: صحيح بهرب. كارول لو بقيت بباريس كانت الفرص اكبر بكتير وانا بعرف وبتملك اللغة
1: كلنا بنملك اللغة الغربة مش للكل.
0: طب ما فيك تكوني بين هون وبرا؟
1: فيني يكون بين هون وبلد عربي يمكن قريب.
0: طب بس في فرص قريب بباريس
1: قريب بالجغرافيا قريب قريب بالروح قريب بالروح
0: بس في فرص بباريس
1: كان
0: في
1: كان في فرص كان فيها لا عم نحكي من 20 سنه لورا بس وبوقتها كنت بعدني اصغر وكان يعني كنت حره يعني كنت انا فيني ابقى قد ما بدي وين ما بدي
0: صحيح
1: ما أنا إلي الغربة ما أنا لألي ما أنا للكل.
0: اضطريت من وراء هالفرص إنك تقعدي باريس ما تجي على لبنان يعني مش هيك؟
1: كيف يعني ما فهمت سؤالي؟
0: يعني الفرص اللي انعرضت عليك إنه بدك تضلك باريس مش إنه تروحي وتجي إنك تروحي وتجي.
1: ما في واحد يجي وروح. بدك يكون عندك أدرس وبيت وناس تلتقي فيهم بالافتتاحات المسرحيات مثل هون علاقاتك. دائرة علاقاتك العامة. نحن لمثل إذا انزوى بالبيت ما حدا شافه بينسوا بينسوني أنا نسيوني. أنا وقت كنت أطلع على تلفزيون لبنان بأيامه الذهبية إن شاء الله ترجع أيامه الذهبية
0: العاصفة لتلفزيون تهب مرتين
1: عاصفة تهب مرتين ما كان فينا نمشي نحن على الطريق
0: صحيح.
1: صراحة
0: صح
1: كلنا أولهم المرحوم فادي إبراهيم ما بعرف ليش هلا هيك كل ما نقول العاصفة تو مرتين
0: دغري.
1: بيطلع والله يطول بعمره رولا حمادة كمان وكل يلي كنا
0: شغلة أنيس فخوري يعطي الصحة
1: كمان أستاذ شكري وأستاذ ميلاد الهاشم وتلفزيون لبنان كيف كيف كان وكيف كنا، ما كنا فينا نمشي بالطريق نحن، وما كان في سوشيال ميديا وكان فيها المحطتين ثلاثة يعني، ما كان في
0: حتى بالدول، حتى بالدول العربية ما كان فيكم تمشوا
1: طبعًا
0: على الطريق
1: طبعا. فأنا وقت وقفت اشتغل دراما تلفزيونية نسيون الناس.
0: انت ليه وقفتي؟
1: لأنه سافرت منه على فرنسا، وقت رجعتنا فرنسا قررت انه انا بدي اشتغل بالمسرح وبالسينما هيك صار، وبعدين فتحت شركة الانتاج. وبعدين مدري كيف الاشياء بتركب مطرحها مثل البازل يمكن. الرجعة كانت بوقتها يعني، وقتها دقولي من ايجل فيلمز بال 2020 على اولاد ادم. انا اعتبرت انه كانت الرجعة بوقتها، وكرت المسبحة الحمد لله صحيح. بادوار حلوة ومتنوعة ومختلفة والناس حبيبتها. بعدين اشوفي هل ببقى بدراما تلفزيونية يمكن، هل برجع اكتر كمان مسرح بنفس الوقت كمان ممكن. السينما صارت شغلة صعبة بلبنان لانه فن مكلف، ولانه هلأ ما بقى في حدا يحط ولا ليرة بالسينما يعني صار صعب كتير.
0: بس بتعرفي كارول، عم نشوف اوقات فرص بسينما عالمية، بالسينما العالمية اوقات فرص عم بتكون هيك عم تجي لممثلينا مش بعدد كبير، ولكن ومش عم بيكونوا بعمر صغير يعني.
1: صح، انا خلينا نقول بفيلم اجنبي
0: ايه بس هلا عم بحكي هلا انه عرفت نيكولا معوض مثلا
1: ايه صح صح.
0: ميرنا ابو الياس اللي هلا عامله دور داعشيه ب
1: ايه كنت عم بقرا هذيك المره. هلا نيكولا منه عايش بلبنان
0: ايه؟
1: ما تنسى نيكولا عايش بعتقد بمصر مستقر
0: ايه؟ صح.
1: وبمصر انت بتعرف شبكة العلاقات هي اكبر بكتير من نحنا، لانه بلد اكبر ولانه المهنة في الاندستري الصناعة هي قديمة كتير وهي ثابتة وراسخة متشعبة. والأجانب وقتها بيجوا بيجوا على مصر قبل ما يجوا لعنا يعني عرفت، بيجوا اذا بدهم فنانين عرب
0: صحيح.
1: ونيكولا الله يوفقه بكل شيء عم يعمله، اكيد بيستاهل، وميرنا كمان بتستاهل
0: يعني. بعد كل شخص
1: ستيفاني عطلة عم تمثل بافلام كمان، اريد تحايك بعتقد كمان مثلت بفيلم اجنبي. انا اشتغلت ب 2017 كمان مع مخرج من البوسنة فيلم مسنة بتركيا، وكمان عرض بمهرجانات
0: واخذ جوائز
1: واخذ جوائز. الفكرة انه اذا اجت هيدا الفرصة نحن لها ونحن جاهزين
0: صح.
1: وإذا ما اجت بيكون
0: بس انت بيكون بينك وبين حالك
1: انا ما بسعى.
0: لا لا لا لا، بينك وبين حالك انت ونايمه عم خطط المخده بحلم اليقظه، لانه الفنان عنده احلام يقظه كتير وبيستند عليها لانه خياله بيحلق كتير الفنان. انت وهيك على مخدتك ما في شيء فرصه معينه انت بينك وبين حالك عم بتخططي لها بالتفاصيل الممله؟
1: لا ما في فرق.
0: أو بيكون ما هيك بيكون نوع من ديفولمان لإلك؟
1: لا ما بخطط، أنا ما بخطط، أنا بحلم مثل ما قلت أنا كتير بحلم.
0: تبشيلي لي، أنا يمكن استعملت كلمة تخطيط غلط.
1: ايه؟
0: بيكون نوع من الديفولمان، بتروحي انه انا اوكي كنت هون انا هون حكيوني في هيدي الشخصيه بدي اعملها. عرفتي نوع بتكون من الديفولمان لإلك؟ فهمت علي؟ مش تخطيط.
1: وقتها تخرجت من معهد الفنون كان عمري 21 سنة. كنت أحلم روح أخذ أوسكار، مش بس كون بهوليوود أخذ أوسكار. هاي قلقت كان الحلم. بعدين طبعا الحياة، وبتعرف أنه نحن جايين من بلد عالم ثالث، بلد صغير صحيح، بلد طلع ناس مهمين عبائرة بس بيضلوا بلد منسي على الخارطة بخارطة الفن العالمي يعني، خصوصا بالسينما.
0: ما هيدي البس هي اللي بتعرق لنا أحلام اليقظة.
1: بس الأحلام بعدها، بس تعرفي كيف شو تحولت؟ أحلام كبيرة كتير، بس شو تحولت الأحلام؟ تحولت ل أنا بحلم مثلا أنه أعمل مسلسل يكون مخرج تبعه له فيليب أسمر، ويكون مسلسل عالمي على مستوى عالمي نقتحم فيه مش بس نتفليكس أو شاهد، نقتحم فيه العالم كله يترجم لميت لغة. عرفت هيك بحلم
0: بمشاريع ناجحة. إكيفالون أوسكار
1: جسي، بس قصدي هلا مش ضروري بقى نسافر. هلا نحن خلينا نعمل اشياء مهمه والعولمه بتنشرها. ما انت صح. بتحطي شغله بتزتيها بهالانترنت، بتزتيها بهالبلاتفورمز، بشوفوها الناس بالهند
0: صحيح.
1: بيحضروني بالهند بيلاقوا يا شو حلو
0: يعني
1: بعده. بس ما نحن بنحضر كورة وبنحضر
0: بعده حلم الأوسكار عندي محطوط على جنب.
1: ما بعرف هلا كيف الأوسكار بس إنه
0: كارول عبود ليه فيليب أسمر مثلا مش رامي حنا؟
1: لا هلا فيليب لأنه فيليب هو إنسان عزيز كتير على قلبي. رامي حنا كمان بس رامي منه بالقرب يلي في بيني وبين فيليب. اشتغلت كتير أنا فيليب كل هولي
0: لسنين. مع إنه طريقة رامي حنا بالتصوير وبالإخراج مريحة أكثر من طريقة فيليب أسمر. لا
1: إيه بس كشخص رامي هيك شوي باطني أنا بسميه. أنا بقول له يعني أنت باطني جدا انطوائي أكثر يعني بيحكي اللي لازم هيك طبعه. بتفق أكثر أنا مع حدا مثل فيليب هيك كيف بدي أقول لك متشظي مش متشظي ما بعرف شو عم لاقي كلمات غريبة بس هو بيحكي على العالي بيشوبر بيقوم بيعطي ملاحظات بيزيد كلمات على السات. أنا يعني طبعي بيتلائم أكثر مع طبعه لفيليب من هيك
0: إيه. طب إذا ما نروح على الممثلين والممثلات بهذا المسلسل أو الفيلم اللي عم تحلمي فيه إنه يوديك للأوسكار خلينا رحنا على الإخراج خلينا على الكتاب.
1: أي ناس جيد ما بدي سمي كتاب هلا كل الكتاب على رأس والعين بس بعتقد الوقت يلي عم بيداهم الناس اللي عم تكتب خاصة إذا بدنا نحكي بالسباق الرمضاني يعني إنه السباق عم بيصير سباق مضر أكتر ما هو مفيد وفي منافسة لأنه الأشياء عم بتصير ركض بركض يعني.
0: طيب ليه هيدا السؤال
1: ما بنعرف بس هلأ بدي أطشي نادين جابر مثلا يلي كمان بحبها كتير وجهها كتير تحية كتير حلوة وبوسة كبيرة. نادين السنة قررت أنه ما تكتب
0: صح
1: تعرفي ليش أنت هي قالتها مش سر لأنه ما بدها تكون ملحوقة لأن بدها تكون مرتاحة لرمضان 2027 بده يكون النص جاهز عم ينشغل عليه قبل بسبعة شهور وثمانة شهور نص جاهز كامل مع كل الشخصيات مبنية من A to Z عرفتي؟ نحن وقت بنفوت بتصوير ما بنعرف شو ناطرنا بآخر المسلسل
0: بيكونوا كاتبين أول خمس حلقات
1: لأنه رمضان سبق
0: ايه بس ما لحظة
1: مش بس احنا بمصر وبسوريا إيه؟ وين ما كان
0: ما هيدا السؤال بدي اسأله انه رمضان ما بيتفاجأوا فيه انه السنة في رمضان سنة الجاي ما في رمضان بيرجعوا بيتفاجأوا انه لا هالسنة في رمضان تنكتب ما في سنة يحضروا ما عم بفهم ليش عم بيكونوا هالقد ملحوقين
1: لأنه ما عم ياخدوا هيدا الفرصة الناسباتيك بيسموها يلي أخدتها نادين يلي أخدتها نادين
0: أوكي
1: السنة
0: أوكي
1: عرفتي ايه أخدت سنة ما عملت فيها شيء بس عم بتحضر للسنة اللي بعدها وهيك كل البرودكت بيكونوا مرتاح الانتاج بيكون مرتاح أكتر الممثل بيكون مرتاح أكتر
0: أكيد.
1: كل شيء بيكون مرتاح أكتر
0: أكيد
1: والمخرج بيصير يتفنن أكتر مش بيصير بده يصور ويروح يمنتج بالليل صح. يرجع يصور تاني نهار ويمنتج بالليل عرفتي عم بيكونوا مرتاحين
0: صحيح. كارول عبود الشخصيات اللي عملتيها خلينا نقول من 2020 وش عملتي أكثر من شخصية
1: عملتي
0: 10 شخصيات بدي شخصيتين هالقد راب من كارول عبود ومن شخصية كارول عبود أخذت كتير من جواتها من عقلها الباطني وحطته بهيدي الشخصية
1: بالدراما التلفزيونية قصديك راب لا ما في راب بس أكيد في كل الشخصيات عطيتها من روحي مش من روحي بس من روحي
0: هلا مما لا شك فيه بالحرام بتصور انه هيدا مزيحه على جنب لانه
1: ليش بنزيحه على جنب هيدا من احلى شخصيات يلي لعبتها
0: فهمتك من احلى شخصيات
1: بس انه ما فيهم يشبهوني
0: ما هيل بدي
1: ولا سارية بلا الموت بتشبه لي
0: صحيح
1: ولا الدكتورة آسيا بالدم بتشبه لي ولا بعمل ضحى اللي عم يضربها جوزة بالضيعة بتشبه لي ولا وحدة بيشبهولي بس كلهم انا بنفس الوقت الممثل ما عنده إلا نفسه يقدمه من وين بدي أجيب يعني أنه هو حسيسة هيدا شكلي وهيدا صوتي وهيدا نظرتي للشخصية وتركيبتي للشخصية قد ما بقدر بجرب اني نوع وبجرب اني ما كرر نفسي قد ما بقدر.
0: صح.
1: بتسأليني مين

0: ناس كتير حضروا سنة وزهرة وبينعاد كتير على الام بي سي بعيدوا على الام تي في يمكن وين ما كان بعيدوا
1: عم بينعاد
0: وين ما كان بعيدوا والناس كتير بحبوا بحبوا نادين أكيد نادين نجام وبحبونا كلنا بحبوا ألوانه لجو بعيد
1: صحيح
0: بحبوا جو لجو بعيد
1: صح المسلسلات المشتركة اندق بابك تروحي على تركيا
0: انا رحت بدور صغير بستيلتو دور كان محوري بس اخر 20 حلقة
1: صح 100% صعب احكي عنها هالمسلسلات الادوار الكبيرة
0: ما كان يعني يمكن انا يمكن من الجهتين ما صار فيها هالقد تجانس او هالقد كيف يقولوا ما انت بدك شخص you have you need two to tango
1: صحيح
0: ايه. ما فينا ألعب تانجو واحدة ايه. يمكن ما صارت هالكليك بيني وبين التصوير
1: حسيتي
0: بتركيا
1: حسيتي ما في كاميرا بينك وبين
0: لا مش الأشخاص ولا الام بي سي بالعكس الام بي سي كانوا بياخدوا العقل وكانوا
1: تاكل.
0: التجربة تجربة المعرب تجربة المعرب كأنه ما لبتني كتير كأنه بدي شخصيات مش ما حدا لعبة قبلي شخصيات مش مضطرة أنا أعمل مثل ما تعمل التركية شخصيات مع مخرجين بيحكوا لغتي يمكن أتفهم معهم أكتر
1: صحيح
0: هلأ عم لاقي الأسباب معك
1: شخصية ما تكون مقيدة
0: إيه إنه شيء from scratch أنا أشتغل عليه اشتغلوا هيك وينفجر بهالشيء هالشخصية بحب هيك أنا
1: صح
0: بحب هيك
1: وبالنسبة هون تحت الهواء عم بحكيكي كارول إنه طب مصر ليه ما فكرتي بمصر ليه
0: مصر بده واحد يروح يضب كليكيش ومن هون يروح يقعد بمصر ويبلش من الأول مع إنه بيعرفوني والصحافة المصرية بتتابعني وبيتلفنوا لي صحفيين
1: ده بابك قبل
0: بيعملوا من زمان كتير وقتها كنت بمهرجانات من زمان وما زبطت من زمان عم بحكي من كتير زمان وفاء وما عدت أنا جربت مع أنه أنا أخذ جائزة أفضل ممثلة
1: من القاهرة
0: بال 2022 فما بقي يعني ما بقيت كفاية كرمال لأعمل علاقات اجتماعية وفنية بمصر
1: على كل حال أنت شخصيتك أنه اللي بده ياني دق بيبي
0: أنت
1: أنا ماني
0: متقرأ أنت بسيكولوج
1: أنا ماني لا أنه لا بس من خلال حديثك كارول من خلال شوي أنه أنا بعرف فيك
0: متابعتك
1: أخبارك بحس أنه اللي بده ياني دق بيبي
0: نحن بعد عنا دقيقتين
1: بدنا نحكي عن الوحش
0: اللي بده ياني يدق بابي أنا بمونو يدق بابي بمونو يروح يحضرني بالوحش نحن باقيين عم نلعب أربع خميس جمعة سبت أحد ساعة 8:30 بمسرح مونو بطولة دوري السمراني
1: وأنا
0: نحن شخصين على المسرح جاك مارون هو البطل الثالث هو المنتج
1: صحيح.
0: والمخرج
1: صح.
0: وهو يلي حضننا بكل هالمحبة ومقدم لنا هالأوبورتونيتي
1: ليه عم بيرجع يعمل إعادات جاك مارون مع العلم أنه عنده الخلق وعنده الكتابة الحلوة وعنده الإخراج الحلو فينوس رجع عيدا الوحش رجع عيدا ليه
0: الوحش كان لازم نعيدها لأن مثل ما قلت لك بالأول أن احنا لعبنا على مسرح صغير كمان ننتقل للمسرح الكبير ما قدرنا البلد ما خلينا وقتها بال 2019
1: بس هلا مشيتوا خلقكم لغيتوا أول صف ومتقيتوا المسرح
0: ايه ايه بتخبريني
1: طب ليش
0: نحن لغينا أول صف ندينا أول
1: طب ليه مع العلم انه المسرح فيكن يعني تتصرفوا فيه وتشتغلوا فيه من دون ما تمدوه ليه
0: صح لانه بعتقد حب انه نكون اقرب للناس
1: منشان هيك مش انه ما في مطرح يعني وبده
0: لا بالعكس نحن لغينا صف لغينا مشاهدين واغلى صف هيدا الاول بينباع باغلى شيء
1: صح
0: صف الأول بس نحن حبينا نكون أقرب للناس هلأ صار فينا نحكي لأنه انتشرت صور على السوشيال ميديا وبين أنه نحن المسرح هو أقرب هو في بلاتفورم كبيرة
1: صح.
0: معمرة محطوطة على يعني قربنا أكتر للناس وبدع الناس يقربوا للمسرح لأنه المسرح فن تضح أنه ما بيموت وفاء لأن لمات بالكورونا لمات بالأزمات
1: أزمة اقتصادية
0: الناس بحاجة تشوف ممثل حي على الخشبة قدامه تحس بعرقه بنبرة صوته بنفسه بحاجة الناس لهيدا الشيء
1: كارول أنا بدي أشكرك
0: كتير مرق الوقت
1: عن جد مرق بسرعة وإن شاء الله بتوصلي للأوسكار اللي أنت بدك إياه لأنه It's never too late مش هيك يقولوا
0: It's never too late إيه اللي مقدر لي بهالحياة رح أخده أنا هيدا إيماني هيدا إيماني
1: فيك كمان تلعبي بقدرك الإنسان فيه يلعب إذا اشتغل على حاله هو بيرسم قدره وهو بيكتب قدره
0: أنت خطيرة مرسي كتير وفاء
1: أهلا وسهلا
0: كل مرة بتستضيفينا فيها
1: أهلا وسهلا فيك
0: وعلى المحبة
1: عبود شكرا لأليك مستمعي الكرام نشكر حسن المتابعة نلتقى بكرة ببرنامج بلا جمرك الساعة 4
0: مش 3
1: 4 الساعة 4 مع الإعلامية الصديقة ماتيلدا فرجالة فكونوا على الموعد ماريانو داوود شكرا لك إلى اللقاء

0: لبنان الحر.
1: UNSCOL شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذن تم إنشاء هالمنصب أساساً بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000. وقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية متعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهذا الشيء يضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلفة.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا، ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا

0: لبنان الحر.
1: يونسكول شو يعني؟ يعني مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. وبرسالة لرئيس وزراء لبنان بتاريخ 8 شباط 2007، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة نيتو بتعيين منسق خاص للبنان. فإذا تم إنشاء هالمنصب أساسا بالعام 2000، وهالمعلومات بحسب موقع منسقية الخاصة للأمم المتحدة بلبنان، وهالشي بناء على تقرير الأمين العام لمجلس الأمن ب20 تموز 2000، ووقتها عبر عن تعيين مسؤول رفيع المستوى بيكون مقره ببيروت للمساعدة بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويلي ممكن توسيعها فيما بعد لتشمل جميع أنحاء لبنان. وبهديك رسالة كلف الأمين العام المنسق الخاص بتمثيله بكل الجوانب السياسية والتنسيقية المتعلقة بأعمال الأمم المتحدة بلبنان. وبيقوم المنسق بقيادة عمل فريق الأمم المتحدة ودعمه وتوجيهه، وهذا الشيء بيضمن فعالية عمل التنسيق والتعاون بين مهام مختلف هيئات الأمم المتحدة.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: يوسف طنوس نادر، نبيه طانيوس الخوري، جورج طانيوس ظاهر، جورج منصور شرفان، سمير دياب أبو مرعي، جان منصور أزي.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنة بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر. بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع.

أعمال الرسل الفصل الثاني من الآية 40 إلى 47. يا إخوتي، كان بطرس يناشد الشعب بأقوال أخرى كثيرة ويحثهم قائلا: تخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا مواظبين على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. واستولى الخوف على كل نفس، لأن عجائب وآيات كثيرة كانت تجري على أيدي الرسل، وكان المؤمنون كلهم متحدين معا، وكانوا يتشاركون في كل شيء، فيبيعون أملاكهم ومقتنياتهم ويوزعون ثمنها على الجميع بحسب حاجة كل منهم. وكانوا كل يوم يلازمون الهيكل بنفس واحدة، ويكسرون الخبز في كل بيت من بيوتهم، ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامة قلب، ويسبحون الله، وينالون حظوة لدى الشعب كله. وكان الرب كل يوم يضم الذين يخلصون إلى الكنيسة. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يوحنا الرسول: في آخر أيام عيد المظال وأعظمها، وقف يسوع في الهيكل وهتف قائلا: إن عطش أحد فليأتي إلي، والمؤمن بي فليشرب، كما قال الكتاب: من جوفه تتدفق أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، فالروح لم يكن بعد قد أعطي، لأن يسوع لم يكن بعد قد مجد.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق من الأنبياء والرسل

وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك.

الصور يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت نلتقي تنقدم لكم أحلى بونجور وأحلى كلمة وأحلى نغمة. أصدقائي، كل إنسان هو رسالة من الله. قد تأتيك صديق رسالته في كلمة واحدة تغير حياتك، أو قد تأتيك في ألم عميق يطهرك من الغرور، أو في حب يشعل روحك، أو في خيانة توقظ قلبك. صديقي، الناس مرايا تعكس لك حقيقتك ومعابر توصلك إلى ربك. فإذا عرفت ذلك فلن تكره أحدا، بل سترى في كل لقاء معنى، وفي كل جرح حكمة، وفي كل فقدان عناية.

كبير فتكون دايما لبنان الحر. أصدقائي، الأطفال ليسوا دواء لجراح القلب ولا مرهما لملء فراغ حياة غير مكتملة. الأطفال ليسوا مادة قابلة لتهدئة نقائصنا، بل هم مسؤولية مقدسة ورسالة تفوقنا جميعا. هم ليسوا ألعابا ولا ظلا لرغبات الوالدين ولا انعكاسا للأحلام التي لم تتحقق، بل هم وعد وأمانة موضوعة بين أيدينا.

برفقتكم دايما لبنان الحر. الوفاء لا يقال بل يرى، تخبرك المواقف من بقي ومن تظاهر، فالكلمات قد تخدع والأفعال لا تكذب. صديقي، أتدري أي عقوبات الله أشد؟ ليس المرض ولا الفقر ولا الفقدان، ولكن أن يتيسر لك الذنب وتتهيأ لك أسبابه وأن تفعله وأنت مرتاح البال وميت القلب.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، القلوب أوعية، بعضها ضيق لا يتسع إلا إلى نفسه، وبعضها واسع يضم الأرض والسماء. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر ماذا يسكن قلبك، حقد أم حب، خوف أم يقين؟ تأكد، فالله لا ينظر إلا إلى ما تحمله أوعيتك في الخفاء.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. أصدقائي، الظلمة تختبر فيها القلوب، فكل ظلام يعلمنا قيمة الضوء، وكل نور يولد من قلب عرف كيف يصبر حتى الفجر. الليل سكون الأرواح وموعد الحنين والدعاء، والنهار بداية جديدة يحمل في نوره أملا وحياة. الليل والنهار يتعاقبان لنعرف أن لا ظلمة تدوم ولا النور يأتي بلا صبر وبلا انتظار.

وفي الختام أصدقائي، الوعود الزائفة سحب بلا أمطار، وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بيتر وأنا مذكركم بالنشرة الأولى الساعة 7:15، وطبعا بنتمنى لكم يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر. إسرائيل تعمق توغلها جنوبا وحزب الله نحن أصحاب القرار ونصبر على هذه السلطة. انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية. مقتل القائد الجديد لكتائب القسام في غزة في غارة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جاح تشيتي وطوني نصر. كل المعطيات الميدانية والسياسية تشير بوضوح إلى تصعيد متدرج على الجبهة اللبنانية وسط ترقب لاحتمال توسع العمليات إلى مستويات أعلى في المقبل من الأيام، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وتصاعد الهجمات على الحدود، على وقع بدء الجيش الإسرائيلي توغلا بريا يتجاوز الخط الأصفر، ومؤشرات إلى سعيه لفتح محور ضغط باتجاه يحمر شقيف وسط اتساع رقعة الغارات والاستهدافات من الجنوب إلى البقاع. إلا أنه لا ضوء أخضر أمريكيا بتوسيع العمليات لتطال بيروت، لكن هناك موافقة على عمليات محددة مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة جدا.
1: آخر المعلومات تفيد بخرق الطيران الإسرائيلي في 5 صباحا جدار الصوت في سماء بيروت، على وقع تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام، وهو تقاطع يربط الخيام وأبل السقي وجديدة مرجعيون، عقب توجيهه إنذارات لسكان أكثر من 60 بلدة ومدينة جنوبية بالإخلاء، شملت مناطق في صور والنبطية ومحيطها، والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
0: وقد استمر التصعيد بشكل كبير، وزنرت الأحزمة النارية بالغارات والقصف المدفعي أكثر من منطقة. بلدة سحمر البقاع الغربي كان نصيبها كبيرا، إضافة إلى سد القارعون، وطاولت الغارات كفر رمان، ميفدون، المنصوري، حبوش، محيط النبطيين، صار، حيث سقط 4 قتلى، صريفة، طير فلسي، معروب، شوكين، شقرة، صواني، قبريخة، معروب، كوثرية الرز، رشكناي، وادي الحجير، وصفد البطيخ. وفجرا استهدفت غارة طريق سد القرعون والحلوسي وجامع كفر رمان.
1: كما لف القصف المدفعي صفد البطيخ، صريفة، صواني، شقرة، برج قلوي والمناطق الواقعة بين بلدتي زفتة ودير الزهراني إلى بلدات أخرى.
0: معلوم أن الاتصالات أسفرت عن تحييد سد القرعون من الاعتداءات الإسرائيلية بعدما تكررت على محيطه والطرق المحاذية له، ولا سيما الطريق التي تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تشكل جزءا من جسم السد والمنشآت المرتبطة به.
1: وبحسب المعطيات فإن الغارات التي استهدفت المنطقة أدت إلى قطع الطريق التي تعد المنفذ الوحيد لبعض قرى البقاع الغربي، فيما تبين لاحقا أن المسيرات تستهدف أي حركة على الطريق حتى لو كانت بواسطة دراجات نارية.
0: وفجرا تحدثت المعلومات عن سقوط قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل عبر هجوم مركب بصواريخ ثقيلة شنه حزب الله على إصبع الجلي.
1: وأمس أعلن الحزب تنفيذ 32 هجوما على أهداف إسرائيلية في مناطق متفرقة من الجنوب وشمال إسرائيل،
0: وشملت الهجمات 13 استهدافا لتجمعات إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية، لسيما محيط الخزان ومجرى النهر فيها، وبلدات ترشاف وعتشيت القصير وشمع، إضافة إلى ثكنة برانيت باستخدام رشاقات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية.
1: كما أعلن الحزب استهداف 7 دبابات ميركافا و7 آليات وجرافة في بلدات زوطر الشرقية ورشاف وبنت جبيل، فضلا عن عمليات أخرى.
0: وزارة الصحة أشارت من ناحيتها إلى أن الغارات أمس أوقعت 31 قتيلا و40 جريحا، وإلى مقتل 14 شخصا في البرج الشمالي قرب صور. كذلك وصلت الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 آذار حتى 26 من أيار إلى 3213 قتيلا.

0: أن نتنياهو يرفض أي صيغة تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان، ويؤكد التمسك بحرية مواصلة حملاته الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية.
1: ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لنتنياهو والوزير إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زمير يعاينون خرائط ووثائق قبيل عملية عسكرية واسعة في لبنان.
0: هيئة البث كانت ذكرت أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته، وأنه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
1: وأشارت القناة 15 إلى أن الجيش أعلن رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 من الحلي على الأقل عقب التصعيد شماله.
0: وذكرت القناة 13 أن الطاقم الوزاري المصغر عقد اجتماعا على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.
1: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي قال في المقابل:
2: نحن أصحاب القرار على مستوى الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. المقاومة هي صاحبة القرار الأول، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذه المقاومة، ما حدا بيقدر، نحن اللي بناخذ القرار. لذلك عم نقول ياخذوا قرارات قد ما بدهم، ما نحن أخذنا قرار الصبر الاستراتيجي 15 شهر لأنه كانوا عم بيوعدونا بيد السلطة. نحن حقق لكم التحرير، وقف الاستباحة وتحرير الأسرى وكل النقاط الخمس، وحطوها بالبيان الوزاري. كنت أقول بعد الانتصار عنا أولوية اللي هي مواجهة العدوان، ونصبر على هذه السلطة.
0: وعن التفاوض في واشنطن أجاب قماطي:
2: اضطر ترامب ونتنياهو أنه بدهم يعملوا غطاء لبناني إسرائيلي لإخراج وقف الحرب، وليس بإخراج إيراني أمريكي. ولذلك استدعوا السلطة اللبنانية تعالوا لكي نتفاهم، ثم وضعوا شرط وقف الإطلاق، يريد وقف حرب هش، يعني إعطاء 45 يوم سموها هدنة، تمديد الهدنة، منه تمديد الهدنة. من هون السلطة اللبنانية عم تعطي ضوء أخضر لإسرائيل أن تستمر بالعدوان، وإيران عم بتقاتل حتى توقف العدوان. أما وزير خارجية أمريكا، يعني هون الملفت أنه خلال أقل من ساعة من خطاب سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، بعد أقل من ساعة بيطلع وزير خارجية أمريكا ليرد على الأمين العام بما يتعلق بموضوع الحكومة. نحن كنا قايلين أول شيء كلام سماحة الشيخ أنه من حق الشعب أن يتظاهر وأن يسكت الحكومة، من حق الشعب، هذا حق ديمقراطي في كل الأنظمة الديمقراطية. لو أنه نادى وطالب الشعب بأن يتظاهر فورا ليسقط الحكومة لكنا وجدنا مئات الآلاف تتظاهر وتطالب بإسقاط الحكومة بشكل سلمي وديمقراطي. هاي تحركات شريفة.
1: ولمناسبة عيد الأضحى قال أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة العيد من جامع الأمين وسط بيروت:
3: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا، يدافع عنهم، يدافع عن أرضهم، يحرر قراهم. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات، ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين. أما أن نستمر هكذا وأن يستمر هذا القتل وأن تستمر القرارات الفردية دون رجوع إلى المؤسسات ودون رجوع إلى مبدأ الحوار الذي يحكم الدول ويحكم البلاد، فإننا أمام خطر عظيم.
0: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سربا من مقاتلات F-22 المتطورة والعشرات من طائرات التزويد بالوقود، وصى رغبة واشنطن في الإبقاء على قواتها حتى نهاية العام الحالي.
1: وفي واشنطن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سينقل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم من منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض.
0: وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإن الاجتماع سيناقش ملفات داخلية وخارجية أهمها المفاوضات مع إيران عقب الغارات الأمريكية على جنوبها الاثنين الماضي.
1: ومع قول ترامب ان المفاوضات مع ايران تسير بشكل جيد والاتفاق اما ان يكون عظيما للجميع او لا اتفاق على الاطلاق، اوضح وزير خارجيته ماركو روبيو ان التوصل الى اتفاق لا يزال ممكنا في غضون ايام رغم الضربات الامريكية الاخيرة.
0: ايران وعبر خارجيتها اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف النار بعد غارات جوية ليلية على جنوب البلاد من دون تحديد طبيعة الحادث، محذرة من أن طهران لن تترك أي شر من دون رد ولن تتردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية.
1: وكانت سنتكوم أعلنت فجر أمس أنها قصفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب في جنوب إيران. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت فجر الاثنين الماضي قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز.
0: وسط هذه الأجواء نشرت القيادة المركزية الأمريكية صور مقاتلة من طراز F-22 تابعة للقوات الجوية أثناء تزودها بالوقود من طائرة بوينغ KC-135 ستار تو تانكر في خلال تحليقها ضمن منطقة الشرق الأوسط.
1: وفي إطار الحصار البحري المفروض على إيران الذي بدأ في 13 نيسان الماضي، أجبرت سنتكوم 108 سفن تجارية على تغيير مسارها.
0: وعلى محور غزة أعلن نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن جيش الدولة العبرية شن غارة على قطاع غزة استهدفت القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودي.
1: البيان أشار إلى أن عودي يعد أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2023 وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة في الهجوم.
0: وفيما لم يؤكد بيان نتنياهو كاتس تصفيته، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي تأكيده مقتل عودي، ونسبت القناة 12 إلى مصدر أمني أن عملية اغتيال عودي تمت بنجاح. ختاما نذكر بالعناوين. إسرائيل تعمق توغلها جنوبا وحزب الله نحن أصحاب القرار ونصبر على هذه السلطة. انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية. مقتل القائد الجديد لكتائب القسام في غزة. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إزاعة. آر إل المورنينغ يسعد صباحكم. آر إل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص. آر إل ويذر ريبورت.

0: خلاص اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال بتتخطى معدلاتها الموسمية وبعدين بتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية وشمالية. طقس بكرة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وبالداخل. أيضا أمطار خفيفة متفرقة متوقعة أحيانا بالمناطق الجنوبية. طقس الجمعة كمان غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلات الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما السبت فغائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.
1: حركة السير على الطرقات.

صباح الخير من لبنان الحر مجددا. الطرقات اليوم بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك سالكة وهادئة على كافة مداخل العاصمة بيروت وأيضا باتجاه البقاع وغيرها من المناطق.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. عناوين الصحف. البداية مع صحيفة النهار: اغتيال وقف النار والحرب تتجدد. لبنان وإسرائيل إعلان المبادئ هل اقترب؟ أمريكا وإيران انحسار التفاؤل باتفاق وشيك. في الديار: لبنان على حافة المرحلة الأخطر، الاحتلال يوسع مساحته وحزب الله يقاوم. في الأخبار: عدوان إسرائيلي واسع يطال الجنوب والبقاع الغربية. إلى صحيفة الشرق: نظام ولاية الفقيه سيبقى يحارب إسرائيل حتى آخر لبناني، رسالة أمريكية حازمة إلى إيران لا تلعبوا بالنار. في اللواء: الاحتلال يطلق العنان لعملية برية تستهدف السيطرة على النبطية، واشنطن تعارض قصف الأبنية في بيروت والضاحية ومخاطر محدقة بعشرات القرى وراء الخط الأصفر. إلى صحيفة الجمهورية: تحييد بيروت ساري المفعول، لبنان لوقف النار وإسرائيل لسحب السلاح. إلى صحيفة نداء الوطن: مطار الإقلاعات يستعد للإقلاع. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم ونبدأ بالأنباء الكويتية. لبنان في عطلة الأضحى بين استقبال وافدين وتثبيت الهدنة. مصدر دبلوماسي للأنباء: لبنان يدفع ثمن التصعيد الإقليمي عشية الأضحى. الخبير الدستوري سعيد مالك للأنباء: قانون العفو بصيغته الراهنة يضرب مبدأ المساواة المدرج في المادة السابعة من مقدمات الدستور اللبناني. في الرأي الكويتية: جبهة لبنان تحترق، إسرائيل وحزب الله يسابقان الدخان الأبيض على جبهة إيران. في الجريدة الكويتية: نتنياهو قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان، لبنان تعويض لإسرائيل أم ورقة مساومة لإيران. إلى الشرق الأوسط: شهادات ثلاثة ضباط كبار، فضل شاكر لم يشارك في قتال الجيش اللبناني، نتنياهو الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة جنوب لبنان. إلى أسرار الصحف: في النهار يتردد بأن عددا من السوريين الذين غادروا لبنان بشكل نهائي بعضهم عاد إليه نظرا للغلاء في سوريا وقلة فرص العمل، علما أن هناك حاجة لبنانية لهم ظهرت في الآونة الأخيرة على صعيد قطاعي البناء والزراعة وأيضا في المساهمة برفع ردم في المناطق المهدمة. سياسي ظريف في مجلس خاص: هل عرفتم لماذا لم يبدل الرئيس نبيه بر اسم كتلته التنمية والتحرير طيلة الفترة الماضية؟ ليقول: لأنه كان يعرف أن المشروع الذي رفضه عام 1983 بربط لبنان بإيران سيؤدي إلى عودة إسرائيل لاحتلال لبنان، وأنه سيعمل مجددا على التحرير. أيضا في أسرار النهار: في تقرير أمني أن مسؤول مكتب حزب الله في طهران شارك في عداد الوفد الإيراني في المفاوضات التقنية التي حصلت في إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين. يقول وزير سابق في مجالسه أن رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصلت رسائله إلى قاسم وسواه بأن الحكومة باقية ومن غير المسموح للحزب إسقاطها. في أسرار النهار أيضا: تبدي إدارات المدارس الخاصة التي تعتمد البكالوريا الفرنسية انزعاجا من المناهج التي حددتها وزارة التربية لامتحانات البروفي لأنها توقفت ما قبل أذار، في حين قطع التلاميذ أشواطا ومن الصعب إعادتهم إلى الوراء. في أسرار اللواء: لم يفصح أي مسؤول عن مجرى الاتصالات مع واشنطن لمنع استهداف العاصمة وضاحية بيروت الجنوبية. تبحث مصادر دبلوماسية عن القطبة الفنزويلية المخفية في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عندما يجرى التوقيع عليها. أيضا في أسرار اللواء تجزم مصادر مصرفية رفيعة بأن الإجراءات النقدية المعمول بها من شأنها أن تطمئن إلى الاستقرار ووفرة الدولار في المعاملات وتسديد الرواتب. إلى أسرار نداء الوطن، الحركة السياسية الداخلية ستشهد زخما بعد عطلة الأعياد مع احتمال تسجيل حركة مفدين عرب ودوليين باتجاه بيروت دعما للبنان في خياره التفاوضي، خصوصا أن الطروحات اللبنانية تحظى بمباركة خارجية واهتمام متزايد بإنجاحها. بعد التصعيد الإسرائيلي وما رافقه من إنذارات بإخلاء مناطق في صور والنبطية، انتقل قسم من مسلحي حزب الله إلى مدارس ومراكز إيواء وبألبسة مدنية تخفي أسلحتهم، ما يطرح تساؤلات عن استخدام أماكن الإيواء كغطاء للهروب وإعادة التموضع. أيضا في أسرار نداء الوطن، اعتبرت مصادر أمريكية أن تشديد وزير الخارجية ماركو روبيو على انخراط واشنطن اليومي مع لبنان وإسرائيل بمثابة التزام أمريكي هدفه التوصل إلى مخرج ممكن، ويندرج توصيف روبيو بأن المشكلة في حزب الله بوصفه وكيلا إيرانيا يواصل تفويض جهود وقف النار وسيادة الدولة اللبنانية معا. وفي أسرار الجمهورية أخيرا، همس مسؤول سابق بأن المفاوضات غير المعلنة بين واشنطن وطهران تجاوزت الملف النووي لتشمل ترتيبات أمنية تمتد من العراق إلى لبنان. لوحظ أن وتيرة الاتصالات بين مرجعيات رسمية لبنانية وعواصم عربية ارتفعت فجأة بالتزامن مع الحديث عن مرحلة ما بعد التهدئة في الجنوب. في أسرار الجمهورية أيضا، علم أن لقاء عقد أخيرا بعيدا من الأضواء بين قطبين سياسيين واتخذ الطابع العائلية. هذا أبرز ما ورد في أسرار وعناوين الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم وبعض الصحف العربية. إلى اللقاء في نشرة الأخبار، كل الشكر لحسن المتابعة وللزميل مارك البطار على الإخراج الإذاعي.
1: لبنان الحر أكثر.

0: عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه عطرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب إنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعل بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بنظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق يلي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتير، تابعونا.
1: سلامتك بتهمنا.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

0: أفادت المعلومات من الجنوب بتقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام، وهو تقاطع يربط الخيام وأبل السقي وجديدة مرج عيون. وفجرا استهدفت غارة طريق سد القرعون والحلوسي وجامع فرمان.
1: وفي إسرائيل أطلقت صفارات الإنذار في كريات شموني ومحيطها بعد رصد صاروخ مصدره لبنان.
0: دعا أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبرا أنه الملاذ اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل الأزمات والتحديات التي يعيشها لبنان.
1: وقال في خطبة عيد الأضحى من جامع الأمين في وسط بيروت أن الدولة المنشودة هي التي تجمع جميع اللبنانيين ولا تبقي أي مظلوم في السجون ولا تؤخر إصدار أي عفو، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والحوار الوطني.
0: ودعا الشيخ الكردي كل الفرقاء للعودة إلى مشروع الدولة، فهذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولا التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار واتخاذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين.
1: جدد وزير الخارجية الصيني في جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي دعوته الأطراف المعنية بوقف النار في الشرق الأوسط إلى احترام الهدنة، معربا عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة وإيران تنازلات.
0: في هذا الوقت دعا نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني بغداد إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم استخدام أراضي العراق ومجال الجو لتهديد إيران أو مهاجمتها، مشددا على وجوب استئصال جذور هذه التهديدات. أضاف أن إيران لا تزال على استعداد للتعاون الفعال مع بغداد لمعالجة القضية.
1: في الولايات المتحدة قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء انفجار خزان مواد كيماوية داخل مصنع للتغليف في مدينة لونغفيو في ولاية واشنطن. وأفادت إدارة الإطفاء في المدينة بأن الخزان يحتوي على خليط كيماوي يستخدم في تصنيع الورق، وأن عددا من الأشخاص تعرضوا لحروق كيماوية وإصابات متفاوتة.
0: المعلومات ذكرت أيضا أن هناك عددا غير معروف من الوفيات حتى الساعة، مشيرة إلى إصابة 10 أشخاص بينهم رجال أطفاء، وأن الخزان المنفجر تبلغ سعته نحو 80 ألف جالون أي ما يقارب 300 ألف لتر، وكان ممتلئا بنسبة تقارب 60% وقت وقوع الانفجار.
1: في قضية أعادت تسليط الضوء على فضائح إساءة معاملة الأطفال في المدارس الفرنسية، بدأت في باريس محاكمة نادرة لمساعد مدرسة متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال في روضة، في أول جلسة استماع علنية من نوعها منذ أن هزت موجة من الاتهامات بالاعتداءات العاصمة.
0: وقد وجهت إلى دافيد جيم، وهو صحفي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما، كان يعمل في روضة أطفال لتأمين معيشته، تهمة الاعتداء الجنسي على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات والتحرف الجنسي بزميلتين له في الفترة ما بين أيلول 2024 ونيسان 2025، كما اتهمته 4 عائلات أخرى بالاعتداء الجنسي على أطفالها في قضايا لم تنظر فيها النيابة العامة ولكن سيتم عرضها على المحكمة.
1: المتهم ينفي، والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو أي نحو 175 ألف دولار الاتهامات، لكنه أقر بمخالفة اللوائح بما في ذلك منع أي شخص بالغ مسؤول عن التلاميذ من جلوس طفل على حجره.
0: معلوم أنه يقدر عدد الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في فرنسا بنحو 160 ألف طفل سنوياً، وفي 8 من كل 10 حالات يكون المعتدي أحد أفراد الأسرة. شكرا لمتابعتكم.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. عين على العالم.
1: صباح الخير مجددا. كشفت وكالة رويترز عن خلافات متصاعدة بين وزارة الحرب الأمريكية وشركة سبايس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك على خلفية رفع أسعار خدمة ستارلينك المستخدمة في العمليات العسكرية في الحرب مع إيران.
2: وبحسب مصادر مطلعة ووثائق للبنتاغون، فقد أبلغ مسؤولو الشركة البنتاغون بأن الجيش الأمريكي يستخدم مستوى خدمة أعلى بكثير من الباقة التي يدفع في مقابلها، مطالبين بزيادة الرسوم من نحو $5,000 إلى ما يقارب $25,000 لكل محطة اتصال.
1: أضافت رويترز أن الخلافة تركز على استخدام خدمة ستارلينك في تشغيل طائرات لوكس المسيرة المفخخة منخفضة التكلفة، وهي طائرات مشابهة للمسيرات الإيرانية شاهد وتستخدم في الهجمات الدقيقة والانقضاضية.
2: أضافت المصادر أن البنتاغون وافق في نهاية المطاف على زيادة الأسعار، ما أدى إلى مضاعفة تكلفة الطائرة المسيرة الواحدة تقريبا.
1: الوكالة تحدثت أيضا عن خلاف آخر يتعلق بخطة أمريكية لتوفير اتصالات مباشرة عبر ستارلينك للإيرانيين لتجاوز قيود الإنترنت التي تفرضها طهران، في وقت تسعى فيه سبايس إكس إلى تعزيز إلى إيراداتها قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام الشهر المقبل.
2: وبحسب التقرير، فإن وزارة الحرب تستخدم نسخة عسكرية مخصصة من الشبكة تعرف باسم ستارشيلد، تتيح الاتصال بأقمار صناعية أكثر أمانا إلى جانب شبكة ستارلينك التجارية.
1: البنتاغون الذي رفض التعليق على تفاصيل التسعير أكد العمل على إيجاد بدائل منافسة في سوق الاتصالات الفضائية، فيما وصف ماسك بالمضلل تقرير وكالة رويترز، مشيرا إلى أن نظام ستارلينك المدني استخدم بشكل غير مناسب لأغراض عسكرية.
2: في أحدث تصعيد عسكري تشهده شبه الجزيرة الكورية، اختبرت كوريا الشمالية منظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إلى جانب منظومة صواريخ كروز تكتيكية بإشراف شخصي من قبل الزعيم كيم جونغ أون الذي أشرف عليها. وشملت الاختبارات أيضا تقييما لرأس حربي مخصص لصاروخ باليستي تكتيكي وصاروخ مدفعي موجه عالي الدقة.
1: وكانت كوريا الجنوبية أعلنت الثلاثاء الماضي رصد إطلاق مقذوفات عدة، بينها صاروخ باليستي باتجاه البحر الغربي، مشيرة إلى أنها قطعت نحو 80 كيلومترا.
2: فرضت كندا إجراءات صحية مشددة على الآتين من مناطق تفشي فيروس إيبولا، تشمل العزل الذاتي لمدة 21 يوما، إضافة إلى تعليق موقت لطلبات الهجرة من الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا.
1: وقال مسؤولون كنديون إن الإجراءات ستبقى سارية حتى 29 من أب المقبل بدافع الحذر الشديد في ظل تصاعد تفشي الفيروس في شمال شرق الكونغو.
2: أشاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس برسالة قداسة البابا لون 14 في شأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وصفا إياها بأنها عميقة وتوفر توجيهات أخلاقية ضرورية في مرحلة بداية عصر الذكاء الاصطناعي.
1: وقال أن الرسالة تعكس القيادة الأخلاقية التي يحتاجها العالم للتعامل مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.
2: وكان البابا دعا في أول رسالة عامة له إلى وضع ضوابط واضحة للذكاء الاصطناعي وتأثيراته على البشرية، مجددا إدانة الكنيسة لكل أشكال العبودية والإتجار بالبشر وتحويلهم إلى سلعة.
1: بعد قليل نلتقي مع إكسترا نيوز، كونوا معنا.
2: إلى اللقاء.
3: لبنان الحر أكثر من

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلن على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك بس بهالحياة أنتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروا مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروه عن توقعاتكم وفسروا له ليش أنتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بحقلهم يخيب أملهم من أولادهم. رجعوا ذكروه إنكم عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. ناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعيلة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: صباح جديد بيطل علينا، تحية طيبة لإلكن وإن شاء الله اليوم يحملكن كل الخير وكل الفرح. رح نبلش مع الأبراج وبرج الحمل. يوم مثالي لحتى تبلش مفاوضات عمل، تجنب الحدة بالكلام مع شريكك ورح يكون في عندك تعاون جماعي بحقق لك نتائج إيجابية. برج الثور، مفاجأة مالية إيجابية محتملة هالأسبوع، استقرار عاطفي بيمنحك راحة ودعوة اجتماعية جيلة. برج الجوزاء، تعدد المهام لصالحك اليوم، ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك، ومحادثة مهمة بتغير مسار شي معين. برج السرطان، راجع مصروفك الشهري بعناية، يوم للدفء والحنين المتبادل وتجمع عائلي بفرح. برج الأسد، خطوة جريئة بالعمل رح تتكلل بالنجاح، كون لطيف وغير متوقع مع شريكك بلطافتك، شخصية كاريزمية رح تفتح لك أبواب جديدة. برج العذراء، تنظيمك الدقيق بيحميك من الخسائر، ابتعد شوي عن الكماليات بالحب، ومساعدتك لشخص رح ترجع لك بكل الخير لإلك. برج الميزان، قرار مالي بحاجة لتفكير عميق، التوازن بين العطاء والأخذ مهم، دبلوماسيتك بتحل مشكلة معقدة. برج العقرب، ما تكشف خططك لحدا، شريكك بحاجة لأنك تطمن له باله، وانتبه مع الأشخاص يلي بتحكي معهم إذا كانوا عم يحكوا عليك من ورا ظهرك. برج القوس، ابتعد عن المغامرات المالية غير المحسوبة، مغامرة عاطفية بتستحق التفكير، وصداقة جديدة بتغير لك حياتك. برج الجدي، مشروع طال انتظاره ببلش يوضح، وخصص وقت للأشخاص يلي بتحبهم بعيدا عن العمل، احترامك بخليك تربح ثقة الكل. برج الدلو، فكرة مبتكرة بتجيب لك فرصة مالية، حريتك الشخصية ما بتتعارض أبدا مع الحب واجتماع أو تجمع مثمر. أخيرا مع برج الحوت، تجنب قرارات مالية عاطفية، رومانسية حالمة بتملي لك نهارك، وكلماتك اللطيفة بتخليك تكون مميز. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: بعيدا من السياسة.
1: صباح الخير مجددا.
2: في مشهد لفت أنظار المواطنين وسط الأوضاع المتوترة التي تعيشها البلاد، شهدت شوارع عدة في بيروت ومناطق عدة انتشار لوحات تحمل صورة الأرزة وشعار السلام لمستقبل لبنان.
1: فنيا رغم الظروف الحالية الصعبة، بعد الحفل المنتظر يلي بيجمع هيفا وهبي والشامي بموعده ببيروت، مع إصرار والمنظمين كمان على إقامته لنشر أجواء الفرح والأمل بين الناس. الحفل ب 25 تموز بأمسي فني يتوقع أنه تشهد حضور جماهيري واسع وبيحمل طابع مميز، من بعد ما حققت هيفا والشامي نجاحات ليفتي وأغاني تصدروا التوب 10 الأغنيات العربية وتفاعلت مع الجماهير بشكل كبير.
3: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق.
1: ورح يقدم الثنائي مجموعة من أبرز أغانيهم والهيتس يلي حققت انتشار واسع بعرض بيجمع بين الحضور المسرحي والطاقة الفنية والأجواء الحماسية يلي ناطرها الجمهور.

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصول ياس نوبرية 900 جرام $1.35، عدس مجروش 900 جرام $1.10.

الثامنة الأربع في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر. عشية مفاوضات البنتاغون، إسرائيل تصل إلى مفرق الحمام الرابط بين الخيام إبل السقي وجديدة مرجعيون. حزب الله: كنا وجدنا مئات الألاف يتظاهرون لو طالبناهم بإسقاط الحكومة. الشيخ الكردي على كل الفرقاء العودة إلى مشروع الدولة والاحتكام للمؤسسات الدستورية. انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية. إيران تتهم واشنطن بخرق الهدنة ولن تترك أي شر من دون رد.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: أضحى مبارك من جاح تشيتي وطوني نصار. في موازاة التصعيد الميداني جنوبا وبقاعا ينعقد بعد غد في البنتاغون الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية بهدف تقني صرف وفق الرؤية اللبنانية، إضافة إلى البحث في تثبيت وقف النار وانتشار الجيش جنوب الليطاني، في وقت أكدت مصادر في بيروت أن ملف حصر السلاح لن يطرح على طاولة الاجتماع بطلب مباشر من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لأنه من اختصاص المسار السياسي والمفاوضات المباشرة اللاحقة برئاسة السفير سيمو كرم. ومن المقرر مبدئيا وإذا سارت جولة الجمعة بشكل جيد أن تعقد الأسبوع المقبل أيضا جولة جديدة من المحادثات على المستوى السياسي مع وصول الوفد اللبناني برئاسة كرم في نهايته للانضمام إلى السفيرة لدى واشنطن ندى حميد معوض، على وقع بدء إسرائيل توغلا بريا يتجاوز الخط الأصفر ومؤشرات إلى سعيها لفتح محور ضغط باتجاه يحمر الشقيف وسط اتساع رقعة الغارات والاستهدافات من الجنوب إلى البقاع، وإشارات واضحة تفيد باستمرار تحييد بيروت والضاحية الجنوبية حتى الساعة عن دائرة التصعيد لعدم وجود ضوء أخضر أمريكي بتوسيع العمليات لتطال العاصمة، رغم موافقة واشنطن على عمليات محددة مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة حصرا.
2: آخر المعلومات تفيد بخرق الطيران الإسرائيلي في 5 صباحا جدار الصوت في سماء بيروت على وقع تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام، وهو تقاطع يربط الخيام وأبل السقي وجدادة مرجعيون، عقب توجيهه إنذارات لسكان أكثر من 60 بلدة ومدينة جنوبية بالإخلاء شملت مناطق في صور والنبطية ومحيطها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
1: وقد استمر التصعيد بشكل كبير وزنرت الأحزمة النارية بالغارات والقصف المدفعي أكثر من منطقة، بلدة سحمر البقاع الغربي كان نصيبها كبيرا، إضافة إلى طريق سد القرعون، وطاولت الغارات كفر رمان ميفدون المنصوري حبوش محيط النبطي صار، حيث سقط 4 قتلى: صريفة طيف السي معروب شوكين شقرة الصواني قبريخة معروب كوثرية الرز رشكناي وادي الحجير وصفد بطيخ. وفجرا استهدفت غارة طريق سد القرعون والحلوسية وجامع كفر رمان.
2: كما لف القصف المدفعي صفد البطيخ صريفة صواني شقرة برج قلوي والمناطق الواقعة بين بلدتي سفتة ودير الزهراني إلى بلدات أخرى.
1: معلوم أن الاتصالات أسفرت عن تحييد سد القرعون من الاعتداءات الإسرائيلية بعدما تكررت على محيطه والطريق المحاذية له، ولا سيما الطريق التي تؤكد مصلحة الليطاني أنها تشكل جزءا من جسم السد والمنشآت المرتبطة به.
2: وبحسب المعطيات فإن الغارات التي استهدفت المنطقة أدت إلى قطع الطريق التي تعد المنفذ الوحيد لبعض قرى البقاع الغربي، فيما تبين لاحقا أن المسيرات تستهدف أي حركة على الطريق حتى لو كانت بواسطة دراجات نارية.
1: وفجرا تحدثت المعلومات عن سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في شمال إسرائيل عبر هجوم مركب بصواريخ ثقيلة شنه حزب الله على أصبع الجليل. الجيش الإسرائيلي أكد سقوط القذيفة في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل عقب دوي صفارات إنذار من دون تسجيل إصابات.

0: بنت جبيل فضلا عن عمليات أخرى.
1: وزارة الصحة أشارت من ناحيتها إلى أن الغارات أمس أوقعت 31 قتيلا و40 جريحا وإلى مقتل 14 شخصا في برج الشمال قرب صور. كذلك وصلت حصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 أذار حتى 26 من أيار إلى 3213 قتيلا و9737 جريحا.
0: وفي المقلب الإسرائيلي تحدثت هيئة البث عن إجراء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة تتعلق بالمفاوضات مع إيران وتوسيع القتال في لبنان، بعدما أعلن نتنياهو أن جيشه يوسع عملياته ويعمل بقوات كبيرة على الأرض، مؤكدا السيطرة على مناطق استراتيجية وتعزيز الحزام الأمني لحماية بلدات الشمال.
1: ومع وصول الوفد العسكري اللبناني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات العسكرية الجمعة مع إسرائيل برعاية أمريكية في البنتاغون، أفيد بأن نتنياهو يرفض أي صيغة تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان، ويؤكد التمسك بحرية مواصلة حملته الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية.
0: ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لنتنياهو والوزير إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زمير يعينون خرائط ووثائق قبيل عملية عسكرية واسعة في لبنان.
1: هيئة البث كانت ذكرت أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته، وأنه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
0: وأشارت القناة 15 إلى أن الجيش أعلن رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 من الحلي على الأقل عقب التصعيد شمالا.
1: وذكرت القناة 13 أن الطاقم الوزاري المصغر عقد اجتماعا على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود أماطي قال في المقابل:
2: نحن أصحاب القرار على مستوى الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. المقاومة هي صاحبة القرار الأول، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذه المقاومة، ما حدا بيقدر، نحن اللي بناخذ القرار. لذلك عم نقول ياخذوا قرارات قد ما بدهم، بل احنا أخذنا قرار الصبر الاستراتيجي 15 شهر لأنه كانوا عم بيوعدونا بيد السلطة. نحن حقق لكم التحرير، وقف الاستباحة وتحرير الأسرى وكل النقاط الخمس وحطوها بالبيان الوزاري. كنت أقول بعد الانتصار عنا أولوية اللي هي مواجهة العدوان ونصبر على هذه السلطة.
1: وعن التفاوض في واشنطن أجاب قماطي:
2: اضطر ترامب ونتنياهو انه بدهم يعملوا غطاء لبناني إسرائيلي لإخراج وقف الحرب وليس بإخراج إيراني أمريكي، ولذلك استدعوا السلطة اللبنانية تعالوا لكي نتفاهم، ثم وضعوا شرط وقف الأطلال، ياريت وقف حرب هش يعني إعطاء 45 يوم سموها هدنة تمديد الهدنة، منه تمديد الهدنة. من هون السلطة اللبنانية عم تعطي ضوء أخضر لإسرائيل أن تستمر بالعدوان، وإيران عم بتقاتل حتى توقف العدوان. أما وزير خارجية أمريكا يعني هون الملفت أنه خلال أقل من ساعة من خطاب سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، بعد أقل من ساعة بيطلع وزير خارجية أمريكا ليرد على الأمين العام بما يتعلق بموضوع الحكومة. نحن كنا قايلين أول شيء كلام سماحة الشيخ أنه من حق الشعب أن يتظاهر وأن يسكت الحكومة، من حق الشعب، هذا حق ديمقراطي في كل الأنظمة الديمقراطية. لو أنه نادى وطالب الشعب بأن يتظاهر فورا ليسقط الحكومة لكنا وجدنا مئات الآلاف تتظاهر وتطالب بإسقاط الحكومة بشكل سلمي وديمقراطي. هاي تحركات شريفة.
0: ولمناسبة عيد الأضحى قال أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي في خطبة العيد من شامع الأمين وسط بيروت:
3: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا، يدافع عنهم، يدافع عن أرضهم، يحرر قراهم. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المذاكرة.

0: القيادات، ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين. أما أن نستمر هكذا وأن يستمر هذا القتل وأن تستمر القرارات الفردية دون رجوع إلى المؤسسات ودون رجوع إلى مبدأ الحوار الذي يحكم الدول ويحكم البلاد، فإننا أمام خطر عظيم.
1: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سربا من مقاتلات F-22 المتطورة والعشرات من طائرات التزويد بالوقود، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على قوتها حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
2: وفي واشنطن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سينقل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم من منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض.
1: وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن الاجتماع سيناقش ملفات داخلية وخارجية، أهمها المفاوضات مع إيران عقب الغارات الجوية الأمريكية على جنوبها الاثنين الماضي.
2: ومع قول ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد والاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو الاتفاق على الإطلاق، أوضح وزير خارجيته ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة.
1: إيران وعبر خارجيتها اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف النار بعد غارات جوية ليلية على جنوب البلاد من دون تحديد طبيعة الحادث، محذرة من أن طهران لن تترك أي شر من دون رد ولن تتردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية.
2: وكانت سنتكوم أعلنت فجر أمس أنها قصفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب جنوب إيران. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مقاتلات أمريكية إسرائيلية هاجمت فجر الاثنين الماضي قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز.
1: وسط هذه الأجواء نشرت القيادة المركزية الأمريكية صور مقاتلة من طراز F-22 تابعة للقوات الجوية أثناء تزودها بالوقود من طائرة بوينغ KC-135 ستارتو تانكر في خلال تحليقها ضمن منطقة الشرق الأوسط.
2: وفي إطار الحصار البحري المفروض على إيران الذي بدأ في 13 من نيسان الماضي، أجبرت سنتكوم 108 سفن تجارية على تغيير مسارها.
1: وعلى محور غزة أعلن نتنياهو وزير دفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن جيش الدولة العبرية شن غارة في القطاع استهدفت القطاع القائد الجديد لكتائب عز الدين قسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودي.
2: البيان أشار إلى أن عودي يعد أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر 2023، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة في الهجوم.
1: وفيما لم يؤكد بيان نتنياهو كاتس تصفيته، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي تأكيده مقتل عودي، ونسبت القناة 12 إلى مصدر أمني أن عملية اغتيال عودي تمت بنجاح. الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. عشية مفاوضات البنتاغون، إسرائيل تصل إلى مفرق الحمام الرابط بين الخيام إبل الساقي وجديدة مرج عيون. حزب الله، كنا وجدنا مئات الألاف يتظاهرون لو طالبناهم بإسقاط الحكومة. الشيخ الكردي، على كل الفرقاء العودة إلى مشروع الدولة والاحتكام للمؤسسات الدستورية. انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية. إيران تتهم واشنطن بخرق الهدنة ولن تترك أي شر من دون رد. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: نص اليوم قليل الغيوم لا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال تتخطى معدلات الموسمية وبعدين بتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية. طقس بكرة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بشكل ملموس على الجبال وبالداخل. أيضا أمطار خفيفة متفرقة متوقعة أحيانا بالمناطق الجنوبية. طقس الجمعة كمان غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلات الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما طقس السبت فغائم جزئيا أيضا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية اعتبارا من الظهر.
1: لبنان حر أكثر من إذاعة. لبنان حر أكثر من

كيسو. شو رأيكن بكمشة منها؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوايد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً، وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا

0: على لبنان الحر.
1: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: في مثل هذا اليوم عام 1960 حدث أول انقلاب عسكري في تركيا ضد حكومة رئيس الوزراء المنتخب عدنان مندريس. شكل مجموعة من الضباط بقيادة الجنرال المتقاعد جمال غورسال لجنة من 38 شخصا أطلقوا عليها اسم لجنة الوحدة الوطنية، بحجة أن حزب مندريس يجر البلاد نحو الاستبداد والاقتتال بين الأشقاء. وأعلن العقيد ألب رسلان توركش بيان الانقلاب عبر إذاعة راديو أنقرة صباح 27 من أيار عام 1960، ثم سيطر الانقلابيون على الجيش وحلوا البرلمان وعطلوا العمل بالدستور وجمدوا العمل السياسي.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير، موجز أخبار الثامنة والربع من لبنان الحر. في آخر الميدانيات استهدفت فجرا غارة طريق سد القرعون والحلوثي وجامع كفر رمان، وقد تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام وهو تقاطع يربط الخيام وأبل السقي وجديدة مرجع عيون. في ضوء التصعيد الخطير في الساعات 48 الأخيرة، يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الهادفة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها. في المقابل، نسب إلى مصادر غربية أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها في الوقت المستقطع من التفاوض الأمريكي الإيراني، بحيث تكون تل أبيب راكمت رصيدا مهما من بنك أهدافها في حال شمل أي اتفاق بين واشنطن وطهران الساحة اللبنانية. وبحسب المصادر، فأن حصول هدنة لا يعني بالضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، طالما أن حزب الله لم يسلم سلاحه ولم تتبلور ترتيبات أمنية وسياسية واضحة تضمن عدم إعادة ترميم بنيته العسكرية. دعا أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبرا أنه الملاذ اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل الأزمات والتحديات التي يعيشها لبنان. وقال في خطبة عيد الأضحى من جامع الأمين في وسط بيروت إن الدولة المنشودة هي التي تجمع جميع اللبنانيين ولا تبقي أي مظلوم في السجون ولا تؤخر إصدار أي عفو، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والحوار الوطني. ودعا الشيخ الكردي كل الفرقاء للعودة إلى مشروع الدولة، فهذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولا التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار واتخاذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه اللبنانيون. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء أن عناصر متشددة في إيران تحاول تخريب أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وأعرب الوسطاء عن قلقهم من أن هذه العناصر تنفذ عمليات سرية ضد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز سعيا لوقف المفاوضات بين البلدين. قبل الختام، ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار والزميل توني.
1: في الواقع جان، أفدنا قبل قليل بأن غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل أيضا بلدة ميفدون الجنوبية. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمني في الجنوب. هذا كل شيء.
0: شكرا توني، ابقوا معنا لمواقفكم بكل جديد.

0: المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكن بكمشي منا؟ لأن مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوايد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشي من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول يطبخوا للرشيد على

برجك اليوم على لبنان الحر. صباح جديد بيطلع علينا، تحية طيبة لإلكن وإن شاء الله اليوم يحملكن كل الخير وكل الفرح. رح نبلش مع الأبراج وبرج الحمل. يوم مثالي لحتى تبلش مفاوضات عمل، تجنب الحدة بالكلام مع شريكك ورح يكون في عندك تعاون جماعي بحقق لك نتائج إيجابية. برج الثور، مفاجأة مالية إيجابية محتملة هالأسبوع، استقرار عاطفي بيمنحك راحة ودعوة اجتماعية جاية. برج الجوزاء، تعدد المهام لصالحك اليوم، ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك، ومحادثة مهمة بتغير مسار شيء معين. برج السرطان، راجع مصروفك الشهري بعناية، يوم للدفء والحنين المتبادل وتجمع عائلي بفرح. برج الأسد، خطوة جريئة بالعمل رح تتكلل بالنجاح، كون لطيف وغير متوقع مع شريكك بلطافتك، شخصية كاريزمية رح تفتح لك أبواب جديدة. برج العذراء، تنظيمك الدقيق بيحميك من الخسائر، ابتعد شوي عن الكماليات بالحب، ومساعدتك لشخص رح ترجع لك بكل الخير لإلك. برج الميزان، قرار مالي بحاجة لتفكير عميق، التوازن بين العطاء والأخذ مهم، دبلوماسيتك بتحل مشكلة معقدة. برج العقرب، ما تكشف خططك لحدا، شريكك بحاجة لأنك تطمن له باله، وانتبه مع الأشخاص يلي بتحكي معهم إذا كانوا عم يحكوا عليك من ورا ظهرك. برج القوس، ابتعد عن المغامرات المالية غير المحسوبة، مغامرة عاطفية بتستحق التفكير، وصداقة جديدة بتغير لك حياتك. برج الجدي، مشروع طال انتظاره ببلش يوضح، وخصص وقت للأشخاص يلي بتحبهم بعيدا عن العمل، احترامك بيخليك تربح ثقة الكل. برج الدلو، فكرة مبتكرة بتجيب لك فرصة مالية، حريتك الشخصية ما بتتعارض أبدا مع الحب واجتماع أو تجمع مثمر. أخيرا مع برج الحوت، تجنب قرارات مالية عاطفية، رومانسية حالمة بتملي لك نهارك، وكلماتك اللطيفة بتخليك تكون مميز. برجك اليوم

أضحى مبارك وينعاد عليكم بالصحة والعافية، وينعاد على كل اللبنانيين والمسلمين بريحة البال، ينعاد عليكم كمان بالرواء وبأمن واستقرار وبحبوحة. نحن هو بلبنان كله مش موجودين هيك، هلا بعد في شوية صحة يعني عم تندسر إذا هيك من كفة. مرسي أوفريرا. رغم كل شي منضلنا نقول ما في شدة بالدوم، قد ما فيكن جربوا انبسطوا، قد ما فيكن جربوا عيشوا، ما حدا اخد معه شي. على طول اللبناني بيحب الحياة، على طول اللبناني بيحب يعيش بفرح. يا جماعة ما تسرقوا الفرح منا. بعرف بلدنا منهار اقتصاديا سياحيا، ما في شيء ماشي ابدا ابدا ابدا، يعني حتى اللي ناطرينهم يجوا يمكن يجي قليل من المغتربين، بس الحركة بالمطار الى حد ما معدومة. هلا بضل في شوي على العيد وبالصيفية نطفة صغيرة، بس التوقعات لحديت هلا بعدنا نزلين نزول، بس توقعات يعني الارقام هيك بتدل. نحنا نازلين نزول والأسعار طائرة تروح، طائرة طائرة طائرة، ما في شيء. بتفوت على السوبر ماركت ما بتجيب لك شيء المية دولار، بتعبي بنزين كمان قديه كنت تفول بعشرين ثلاثين صرت بتفول بسبعين مثلا. مظبوط مارك؟

منبلش نحن وياكم كل مواطن سياسي للعشرة إلا ربع. كل مواطن سياسي

0: لبنان بعين العاصفة أكثر من أي وقت مرق. إسرائيل عم توسع توغلها ونتنياهو قرر يضرب ضربته بالتنسيق مع ترامب يلي اشترط عليه استمرار تحييد بيروت من العمليات إلا المحددة بدقة استخباريا، يعني اغتيال أو اكتشاف مستودعات أو مخازن أسلحة وذخائر وغيرها وغيرها. بالمقابل بيقول حزب الله عبر عضو المجلس السياسي بالحزب محمود قماطي شو بيقول؟
1: نحن أصحاب القرار على مستوى الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. المقاومة هي صاحبة القرار الأول، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذه المقاومة، ما حدا بيقدر، نحن اللي بناخذ القرار. لذلك عم نقول ياخذوا قرارات قد ما بدهم، ما نحن أخذنا قرار الصبر الاستراتيجي 15 شهر لأنه كانوا عم يوعدونا بيد السلطة. نحن حقق لكم التحرير، وقف الاستباحة وتحرير الأسرى وكل النقاط الخمس حطوها بالبيان الوزاري. كنت أقول بعد الانتصار عنا أولوية اللي هي مواجهة العدوان ونصبر على هذه السلطة.
0: وعن التفاوض جاوب ماطي،
1: اضطر ترامب ونتنياهو انه بدهم يعملوا غطاء لبناني اسرائيلي لاخراج وقف الحرب وليس باخراج ايراني امريكي، ولذلك استدعوا السلطة اللبنانية تعالوا لكي نتفاهم، ثم وضعوا شرط وقف لا يريد وقف حرب هش، يعني اعطاء 45 يوم سموها هدنة تمديد الهدنة، منه تمديد الهدنة. من هون السلطة اللبنانية عم تعطي ضوء اخضر لاسرائيل أن تستمر بالعدوان، وإيران عم بتقاتل حتى توقف العدوان. نعم. أما وزير خارجية أمريكا يعني هون الملفت أنه خلال أقل من ساعة من خطاب سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، بعد أقل من ساعة بيطلع وزير خارجية أمريكا ليرد على الأمين العام بما يتعلق بموضوع الحكومة. نحن كنا قايلين أول شيء كلام سماحة الشيخ أنه من حق الشعب أن يتظاهر وأن يسكت الحكومة، من حق الشعب، هذا حق ديمقراطي في كل الأنظمة الديمقراطية. لو أنه نادى وطالب الشعب بأن يتظاهر فورا ليسقط الحكومة لكنا وجدنا مئات الآلاف تتظاهر وتطالب بإسقاط الحكومة بشكل سلمي وديمقراطي. هاي تحركات شريفة.
0: اليوم بهالكم ساعة اللي مرقوا عنا تقريبا شي خمس أسئلة رح نطرحهم عليكم. منبلش بعد شوي بالجزء الأول من الاتصالات والرسائل الصوتية ومنكفيها بعد موجز أخبار التسعة إلا ربع. السؤال الأول، ليه قررت إسرائيل التصعيد بلبنان وتحديدا التوغل لمساحات أعمى؟ كمان مرة، ليه قررت إسرائيل توغل لمساحات أعمى والتصعيد عنا بهالبلد؟ ليه؟ حدا بيعرف ليش؟ حدا ممكن يعطينا جواب؟ سؤال رقم اثنين، هل بتملك تل أبيب فعلا القوة لفرض مسار بيضمن لها مكاسب ثابتة أم إنها عم توسع الحرب تتهرب من تعثرها بتحقيق أهدافها مثل ما بيقول البعض؟ وشو هي برأيكم أهداف إسرائيل؟ السؤال رقم ثلاثة ويمكن هذا كتير مهم، من هو صاحب القرار الأول بلبنان؟ من هو صاحب القرار الأول بلبنان؟ الدولة أم حزب الله؟ السؤال رقم أربعة، لأمتى رح يضل الحزب صابر على هالدولة مثل ما قال قماطي؟ هو سميها السلطة، بس لأمتى رح يضل الحزب صابر على هالدولة؟ والسؤال رقم خمسة، هل بعده برأيكم حزب الله بيقدر ينزل آلاف على الشوارع وتحديدا لأسقاط الحكومة هيدا إذا بده يسقطها؟ مجموعة طويلة عريضة من الأسئلة، بعرف يعني بدها تفكير كتير منيح وكتير دقيق، بتمنى نجاوب عليها هلا. طبعا مش الكل رح نقدر نجاوب عليهم، ومش كل الأسئلة فرد دفع على مستمع واحد رح يجاوب، بس هيدول إجمالا يعني محاور أسئلتنا بحلقتنا لليوم. فإذن أول سؤال، ليه قررت إسرائيل التصعيد بلبنان وتحديدا التوغل لمساحات أعمى؟ هل بتملك فعلا القوة لفرض مسار بيضمن لها مكاسب ثابتة، أم عم بتوسع الحرب تتهرب من تعثرها بتحقيق أهدافها مثل ما بيقول البعض؟ وشو هي برأيكم أهداف إسرائيل؟ السؤال رقم 3، من هو صاحب القرار الأول بلبنان، الدولة أم حزب الله؟ والسؤال رقم 4، لأيمتى رح يضل حزب الله صابر على هالدولة مثل ما قال محمود قماطي؟ والسؤال رقم 5، هل بعده حزب الله بيقدر ينزل آلاف على الشوارع وتحديدا لإسقاط الحكومة، هيدا إذا بده يسقطها؟ طبعا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-91-11، منتناقش بهدوء وروية. وباخد أول اتصال يمكن معنا بالفترة نقطع الخط، منسمع الفويس، يلا خليني اسمع غادة من الفرزول.
2: صباح توني، كيف يعطيك العافية، معك غادة. إسرائيل عم تتغلغل أكتر وأكتر لأنه الجماعة عم يبعثوا لها مسيرات، ومبارح من البقاع من تمنين بالزيت زادوا صواريخ، أطلقوا صواريخ، فبقى شو بتستنظر يعني؟ وإسرائيل أكيد قادرة تجتاح لبنان كله يعني. ومحمود قماطي ما بعرف شو بيتعاطى هالزلمة يعني، بقول له أنا سوري توني، يتضبضب بقى، مننا معودين أنه يكون في دولة، نحن صار في عنا دولة، والدولة بس تاخد قراراتها خلص، يا بدون يردخوا لقرارات الدولة يا أما يا عم يروحوا يعيشوا بإيران، روحوا يعيشوا بإيران، ما خلص انفضحتوا، بينت قراراتكم شو هي، أنتوا تابعين لإيران مش للبنان. ميرسي توني، يعطيك ألف عافية.
0: طيب شكرا لعليك، بس يعني ما فتي بصلب النقاش. خليني اسمع ريمو اليوم عم شد وقت على الواتساب.
3: الأول والأخير للدولة، الأول والأخير للرئيس جوزيف هون، شئنا وأبينا، خلص ما عنا بقى حزب الله، في عنا دولة، في عنا رئيس جمهورية، وبس في عنا جيش لبناني. ريمو يزبك معك،
0: أهلا فيك ريمو. 09-218-233 رح مري هلأ كمان فويسات، مع التمني أحبينا أنه نفسح مجال بعد موجز الأخبار للاتصالات كمان، وبخلال موجز الأخبار على 9:15 مع جان كمان تفكروا بالموضوع وتبعتوا رسائل صوتية حتى كلنا سوا نشارك. بسمع فويس كمان، يلا.
4: بونجور. بدي صبح عليكم وبتسلم على كل أسرة لبنان الحر. وبالنسبة للسؤال، أنا بدي أقولك كلمة واحدة بس وما ريح أمشي معك، أنه في مثل كانوا قديمين يقولوا الفاجر بيأكل ماله ومال التاجر، وهيك بالنسبة لحزب الله والدولة.
0: ما جاوبت عشية يا ماري، يعني سألت 5 أسئلة ما حكيتي شي، هيك زبدة الموضوع. خلينا كلنا سوا لا نرتاح شوي صغيري مع موجز الأخبار، بعد الموجز منكون مع الجزء الثاني من برنامجنا. أنا بقلكم كمان عن جديد، بقلكم كمان عن جديد مرة تالتني وتالتي ورابعة. هلأ بعتوا فويسز بخلال الموجز تناقش كلنا سوا الموضوع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا ليتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين على بلدة بريقة قضاء النبطي مستهدفا منزلين ودمرهما ولم يفد عن وقوع إصابات. وطالت الغارات أيضا ميثادون الحلوسية وجامع كفر رمان وطريق سد القرعون. وقد تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام وهو تقاطع يربط الخيام وإبل السقي وجديدة مرجعيون. تزامنا استهدف قصف مدفعي بلدة ميثادون النبطي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وقفة مع الإعلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: دعا أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبرا أنه الملاذ اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل الأزمات والتحديات التي يعيشها لبنان. وقال في خطبة عيد الأضحى من جامع الأمين في وسط بيروت إن الدولة المنشودة هي التي تجمع جميع اللبنانيين ولا تبقي أي مظلوم في السجون ولا تؤخر إصدار أي عفو، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والحوار الوطني. ودعا الشيخ الكردي كل الفرقاء للعودة إلى مشروع الدولة، فهذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولا التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة. قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الأضحى إنه إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة وكف فتنة وكلاء واشنطن وتل أبيب عن حرق تركيبة لبنان والمنطقة، وفق قوله. مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أكد في صلاة الأضحى في صيدا أن المدينة وقفت وما زالت مع مشروع الدولة القوية العادلة، وشدد على أن تحقيق العدالة ليس بالأمر السهل بخاصة في ظل انتشار الفساد وكثرة الفاسدين، لافتا إلى ضرورة قانون العفو خصوصا فيما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين من دون تسييس، ومقاربة هذا الملف في أبعاده الوطنية والإنسانية والاجتماعية بعيدا عن التوظيف السياسي والمزايدات الطائفية والمذهبية. شن الجيش الأمريكي هجوما على قارب في شرق المحيط الهادئ يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل شخص وبقاء اثنين آخرين عالقين في عرض البحر. أخيرا توفي عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بجروح خطرة جراء تسرب مواد كيماوية في مصنع للورق بولاية واشنطن في شمال غربي الولايات المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أكثر من إذاعة. RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال بتتخطى معدلات الموسمية، وبعدين بتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

يعني مبسوطين بهالبلد بهالأوضاع اللي عايشينها، ولا نكسي عن جد ولا نكسي. فإذن أسئلتنا اليوم خمسة هي محور اللقاء نحن وياكم بهالفترة للعشرة إلا ربع. ما تنسوا كمان على تسعة وربع عنا محطة إخبارية. السؤال الأول، ليه قررت إسرائيل التصعيد بلبنان وتحديدا التوغل لمساحة أعمى؟ يعني عم نشوفهم عم بيكتشوا الجنوب كتشي كتشي كتشي ورا كتشي، ماشيين الجماعة. أوكي، في عنا الحزب عم بيطلق صواريخ وهون وهون ومسيرات انقضاضية وغيرها وغيرها، ولكن بعده الإسرائيلي طاحش. ليه قرر التصعيد وتحديدا التوغل لمساحة أعمى؟ هل بتملك إسرائيل فعلا القوة لفرض مسار بيضمن لها مكاسب ثابتة، أم إنها عم بتوسع الحرب تتهرب من تعثرها بتحقيق أهدافها مثل ما بيقول البعض؟ وبرأيكم شو أهداف إسرائيل من وراء هالحرب؟ السؤال رقم 3، مين هو صاحب القرار الأول بلبنان، الدولة أم حزب الله؟ محمود قماطي بيقول إنه نحن يعني كحزب الله أصحاب القرار بالحرب والسلم، نحن أصحاب القرار، الدولة مش أشعة هو على كل حال. السؤال رقم 4، لأيمتى رح يضل الحزب صابر على هالدولة؟ كمان هذا الكلام لقماطي، لأيمتى برأيكم رح يضل الحزب صابر على هالدولة بين هلالين اللي هو سميها السلطة؟ أما السؤال الخامس فهو التالي، هل بعده حزب الله بيقدر ينزل الآلاف على الشارع وتحديدا لإسقاط الحكومة؟ هيدا إذا بده يسقطها أصلا يعني العالم بالشارع. الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. إذا بتحبوا تحكونا طبعا نتوسع أكثر بالحديث على التليفون، بعرفين أنه اليوم ممكن تشموا الهواء على الطرقات إذا الوقت بيسنح لكم، وممكن كمان ما تروحوا تضلكم قاعدين بالبيوت لأنه البنزين غالي وكل شيء غالي، ما هيك؟

0: كمان انا حابب المستمعين وتحديدا المغتربين اللي عم بيسمعونا برات لبنان بكل بلاد الانتشار يشاركوا معنا بهالحلقه ويعطونا ارائهم. هن من بعيد بيشوفوا الصوره اوضح بكثير. خليني اسمع هلا انا وياكم صديقنا علي من سور.
1: دقيق بتمنى نجاوب.
2: صباح الخير استاذ طوني. خيك علي من سور يعطيك الف عافيه. بالنسبه للاسئله اللي يعني نحن فينا نقول بالبداية انه اسرائيل بدها توسع شوي. هي عم بتقول بعد ما عرضت ريبورتاج على التلفزيون الاسرائيلي عملت فيديو عم بتفرش الطلاب الولاد عندها تحت الطاولة خوفا من صواريخ حزب الله ومن المسيرات. وتنعرضوا هذا الفيلم انه في اطفال. قلت انا مبدئيا شفتهم بدهم يوسعوا الامور لانه عم بتهيئ الرأي العام الاسرائيلي انه ليكوا حزب الله. فاذا انا بلشت هلأ معركة مع حزب الله وسعت ما حدا يلومني.
0: نعم.
2: اثنين حزب الله القرار لازم يكون طبعا بيد الدولة اللبنانية ولازم حزب الله يمشي وراء الدولة اللبنانية. وإن كانوا يقولوا أبدا إحنا على طول وراء الدولة اللبنانية وراء قراراتها ببعض المواقف وقت بتكون المواقف بتناسبهم. وهلا حزب الله انه قادر ينزل اكبر غلط اذا بيعمل هي اصلا الناس بالشارع يعني لو بده ينزلهم مني هونيك في جيش يعني الشارع الشيعي
0: في جيش طبعا ما بنقول
2: له بده يواجه شوارع تانية يعني اكيد يعني بده
0: يصفي شارع مقابل شارع
2: مش لصالحه ابدا نهائيا. راح يكون في دم رخيص على الارض حرام ما إلى يعني اي اهميه. وشكرا كثير للبنان الحر.
0: اهلا وسهلا فيك علي. اليوم الناس مفضله تبعت رسائل صوتيه بسمع انا وياكم كمان. جان
3: سعد لي صباحك يا بوني.
0: صباح النور.
3: جان غندور
0: اهلا بجان.
3: السؤال الدولي لاي متى بتضل صابره على حزب الله؟ واذا فكروا بعض بينزل حدا على الطريق ما بعتقد بقضيه لانه بطل في حدا معه. يعطيك الف عافيه.
0: بطل في حدا معه. هلا بنشوف يلا بنشوف الناس شو رح يقولوا. الو
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: طوني كيفك؟
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
4: ان شاء الله يكون صباح الخير.
0: مين معي؟
4: عبد الجميع ان شاء الله. عباس.
0: اهلا فيك يا عباس. ان شاء الله يا رب يكون نهار موفق ومبارك على الكل
4: ان شاء الله يا رب.
0: تفضل يا عباس.
4: اول شيء بالنسبه للدوله عم نسال نحن الدوله اول شيء وين في دوله بلبنان؟
0: ما في دوله.
4: مين دولة أبو عمر ولا دولة الضابط اللي بينتحل شخصية ضابط عراقي بيجتمع مع قادة أمنيين؟ هاي دولة بأي دولة بالعالم بيصير هذا المشهد.
0: طب كمان بيصير في خروقات وشفنا كمان طبيعي. الحزب خروقاته بس خليني رد عليك على هالنقطة. بالدولة مخروقة بكل الدول العالم تخرق. كمان الحزب تعرض لخرق كبير تمثل بالمخابرات الإسرائيلية بالبيجرز بداية اغتيال نصر الله صفي صح. الدين وكل القاضي صح. كمان يعني صح. هاي وهاي
4: هي المعركة مع إسرائيل من بدايتها هي معركة استخباراتية. إذا بنرجع نحن لتاريخ إسرائيل وتاريخ الاغتيالات ما بتصير صدفة بتصير عبر استخبارات وعملات
0: الاغتيالات بتصير بس طيب. البيجرز كانت وصمة عار.
4: طيب وصمة عار أكيد
0: غلط. يعني بيّن في خرق
4: طبعاً.
0: خرق فظيع.
4: سمعت الله يرحمه طلع قال هاي ضربة كبيرة.
0: إيه ما عم بقلك إنه يعني مثل ما هو علماً إنه كانت المنظومة الأمنية للحزب أقوى من منظومة الدولة. إيه مظبوط.
4: هيكلية الدولة نحن هلأ طيب أوكي نحن من 15 شهر أو من الحرب الماضية كل الناس أجمعت والإسرائيلي واللي بالداخل إنه حزب الله انتهى. طيب انتهى وبعد المعركة هل قد حجمه؟
0: يبدو انه ما انتهى
4: تحديدا. يبدو انه ما انتهى.
0: نعم.
4: وهذا دليل انه حزب الله ما بينتهي قد ما عملوا حروب وقد ما دمروا.
0: طيب مين هو صاحب القرار الاول بلبنان؟
4: ما في صاحب القرار الاول بلبنان. ما في قرار من تاريخ استقلاله لهيدا البلد.
0: الدولة ام الحزب؟
4: الخارج. ما في لا الحزب ولا الدولة.
0: حتى الحزب قراره مش من لبنان؟
4: كل العالم
0: لا مش بدي بالعالم.
4: لما يكون حرب
0: صديقي عباس ما بدي شعب الامور. في عنا احتمالين مين صاحب القرار الاول بلبنان الدولة ام الحزب؟ محمود قماطي ما هيك بيقول.
4: ما عندهم قرار.
0: كمان الحزب قراره مش بايده.
4: قراره اذا بالحرب للميدان للشباب يعني
0: قراره مش بايده.
4: تخيل انت بس نقطة بهيد السياق استاذ طوني، بس هيك نقطة سريعة. تخيل انت مشهد المعركة هلا اللي عم تصير بجنوب، معلش يا عصام استاذ طوني، انا وانت
0: يلا عجل شوي بس
4: ايه عم ناكل وبنشرب ومعاشنا شغال، في ناس فوق تركوا كل شيء وراهم ما فلوا،
0: وحتى ما بقي شيء، في كمان ناس ما بقي شيء عندهم،
4: ما بقي شيء. لك اذا بدنا ننظر على الماديات، ايه الخساره،
0: ما عم بحكي ماديات، يعني خساره ب 20 لحديت هلا من جمعه الماضي 20 مليار دولار لحتى الساعه،
4: ويمكن تصير 100 مليار
0: وبعدين،
4: ويمكن تصير 100 مليار. اذا بدنا ننظر نحن نظره ماديه للخساره، ايه الخساره كبيره، حجمها كبير.
0: سؤال اخير اوكي، ليه قررت اسرائيل التصعيد وتحديدا التوغل لمساحات اعمق وعم بتفوت؟ هلا بتقول لي انه بدنا نشوف قد ايه فيها الضاين، ما بعرف قد ايه فيها الضاين،
4: هن بس يعني اذا بتعطيني بس الدقيقه استاذ طوني،
0: بس بصل لك اخذ دقيقتين. ايه
4: اوكي، بالاتفاق الاول اللي صار بين ايران وامريكا، اذا بنتذكر كلنا القربع الاسود اللي صار بالبلد، اسرائيل ما بدها اتفاق امريكي ايراني، واذا بنتذكر نحن من يومين كان التوقيع قاب قوسين او ادنى بين امريكا،
0: يعني برايك اسرائيل عم تعرقل الاتفاق الامريكي؟
4: اكيد اكيد ما بدها، لانه
0: طب نحن شو دخلنا بالاتفاق الامريكي الايراني؟
4: نحن شو عفوا ما سمعت،
0: شو دخلنا؟
4: كيف شو دخلنا؟ نحن بالمعركه،
0: شو دخلنا نحن فيهم؟
4: شو دخلنا بمين؟
0: بامريكا وايران،
4: كيف شو دخلنا؟ ما نحن بقلب المعركه.
0: طب شو دخلنا بايران وامريكا؟ نحن بقلب المعركه بجنوبنا،
4: بجنوبنا
0: وببقاعنا وما بعرف وين رح يوصلوا.
4: ما هو ربط الملف خلص،
0: صار مين ربطه؟
4: ربطوا طبيعة المعركة، ظرف المعركة هو الربط،
0: ظرف المعركة. شكرا لك عباس، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. خليني اسمع كمان هلا خالد.
5: مرحبا استاذ طوني،
0: مرحبتين،
5: معك خالد دياب من طريق جديدة،
0: اهلا فيك يا خالد.
5: بخصوص سؤال انه التوسع الاسرائيلي، فنحن فجوابي هو انه الجيش اللبناني حوالي 80 الف معاش وتعويضات، بس القيادة بتنظر له على كأنه شخص معاق، منه جدير بإنجاز ولا أي مهمة بنجاح.
0: نعم،
5: وهذا طبعا شيء غلط. وإسرائيل إذا كانت عم تتوسع فهي عم بتقوم بدور الجيش اللبناني في الحفاظ على تنظيف الجنوب من السلاح، من السلاح غير الشرعي، من السلاح الإيراني.
0: نعم،
5: إسرائيل عمال بتقوم بمهمة الجيش اللبناني.
0: إسرائيل عم تضرب،
5: ما بنعرف نقول مشكورة ولا غير مشكورة. بعدين بخصوص نحن بلبنان، في عنا شيء اسمه الدستور اللبناني، وهذا الأساس.
0: نعم،
5: بالتوافق اللبناني رجعنا فوتنا عليه قانون تاني هو الميثاقية، الميثاقية اللي هي أصل البلد واللي أدخلت المحاصصة السياسية إلى الحياة اللبنانية السياسية والاجتماعية، وهي اللي كانت سبب كل الحروب، كل الحروب الطائفية اللي صارت بلبنان سبب الطائفية السياسية والميثاقية، الميثاقية هي أصل البلد بهالبلد.
0: يعني
5: والحل هو بالعودة للدستور والخروج من الامتيازات المسيحية والإسلامية معا، يعني ما ضروري يكون في الرئيس هذا مسيحي والرئيس هذا مسلم.
0: أوكي،
5: الرئاسات للكل وبحسب الديمقراطية الصحيحة، وش الديمقراطية التوافقية اللي هي توافق رؤساء العصابات على نهب البلد؟ لا
0: شكرا،
5: بدنا ميثاقية، ميثاقية تكون ديمقراطية مظبوط، توافقية مظبوطة
0: أوكي،
5: حقيقية، مش توافقية النهب. وشكرا استاذ طوني،
0: اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. باخذ كمان اتصال. الو
6: الو،
0: ايوه
6: مرحبا طوني،
0: اهلين يا هلا،
6: يعطيك العافيه، معك ابو احمد.
0: اهلا فيك يا ابو احمد، كيفك؟
6: كيف اخي، الله يخليك.
0: سمعت محاور اسئلتنا لليوم ابو احمد؟
6: ايه تقريبا، هلا منشان نزلت، منشان نزلت الشارع، ايه اخواننا الشيعة دغري بينزلوا بحي انه بيحبوا بعضهم.
0: بينزلوا بيسقطوا الحكومه،
6: ايه انهم بيحبوا بعضهم. ومنشان انه مين مسيطر كان انه على البلد وهيك، ايه حزب الله،
0: بعده الحزب يعني مسيطر. ايه
6: اكيد، يعني كان عندنا يعني ركز اسمع شوف انه
0: شو
6: في صفة، يمكن كان هو يدير البلد
0: بعده،
6: اكيد
0: يعني مش هو بس، بعده الحزب عم بدير البلد. ايه
6: يعني تقالي حسب ما نشوف ايه بعده.
0: نعم، طب
6: ليش انه لو ما قادرين، لو بعضهم انه الشغله ما لنا بايدهم كانوا بيدهملوا مستودعاتهم، اغراضهم، ضحيتهم، ما بعرف.
0: يعني هو بعده صاحب القرار الفصل بلبنان،
6: 100%.
0: هل بتملك إسرائيل فعلا القوة لفرض مسار بيضمن لها مكاسب ثابتة، أم عم بتوسع الحرب تتهرب من تعسرها مثل ما عم بيقول البعض؟
6: لا، ما هو هلا الورق الكسبان هن بإيدهم، عندهم رهائن، عندهم
0: بإيد مين؟
6: احتلال بلد، مسيطرة على الأجواء، على الجو، على البحر وعلى البر.
0: إيه بإيد إسرائيل الأوراق.
6: شوفي بإيدنا، ما بإيدنا شيء أبدا.
0: بلا، في بإيدك عنصر القوة مثل ما بقول الحزب، ألا وهي هاي القوة اللي عم تحارب إسرائيل وتوجهها بالنار والحديد والمسيرات والصواريخ.
6: هلا هو هلا انا بعرف ما بدني بقول
0: انه هن متهمين يعني، والحزب
6: عم انه ساكتين هلا ما مثل الاول كان 400 صاروخ،
0: والحزب عم يتهم لك السلطه، والحزب عم يتهم السلطه مثل ما هو بيقول انه هي عم تفرط بعناصر القوه بالتفاوض المباشر مع اسرائيل.
6: ممكن ممكن انا في عندها شيء مخبى بعده، او لو ما شيء عندها شيء مخبى ما بيطلعوا بيحكوا بقوه مثل الشيخ نعيم يعني.
0: لا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. بسمع كمان انا وياكم هلا زميلنا صديقي الصحفي طلال كريس من روما. حبيبي يا طلال، مشتاق لك.
7: صباح الخير استاذ طوني.
0: اهلا وسهلا.
7: طلال كريس من روما.
0: اهلا.
7: يلي بدي اقوله انه انا بأسف كتير انه نحن عايشين بالخرافات، عايشين بالأوهام وبالخرافات. وقعنا مش هيك تماما، نحن ناس انهزمنا، ناس تشردنا، تلت شعبنا موجود بالشوارع. تصور انه بمخيم عين الحلوة في عائلات كتير لبنانية استقبلوا الفلسطينيين،
0: نزحوا لهونيك.
7: مش معقول نضلنا هيك ابدا، مش معقول. ويلي بأسف عليه كتير انه اسرائيل بعشر دقايق بتقدر تحط 4 ملايين نسمة بالملاجئ. نحن ما ولا ملجأ كان فيه، في انفاق وشو ما بدك وصواريخ وكل شيء، بس ما كان فيه ملاجئ للناس. يعني الناس شو هي؟ اخر ما يمكن، او الناس يعني انت بتستهلكها يوميا او بتحرقها يوميا. يعني ما في اعتبار للانسان ابدا، والباقي
0: okay.
7: كله خرافات.
0: شكرا لك طلال، ألف أهلا وسهلا فيك. يلا خليني أرجع أنا وياك ونطرح الموضوع لحتى الناس اللي بتحب تشارك معنا يسمعوا بدقة. فإذا مثل ما قلنا بالجزء الأول، لبنان بعين العاصفة أكثر من أي وقت مرق، إسرائيل عم توسع توغلها، ونتنياهو قرر يضرب ضربته بالتنسيق مع ترامب يلي اشترط عليه استمرار تحييد بيروت من العمليات إلا المحددة بدقة استخباريا، يعني اغتيال أو اكتشاف مستودعات أو مخازن أسلحة وذخائر وغيره وغيره، يعني هول الاستثناءات. بالمقابل بيقول حزب الله عبر عضو المجلس السياسي بالحزب محمود قماطي:
8: نحن أصحاب القرار على مستوى الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. المقاومة هي صاحبة القرار الأول، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذه المقاومة، ما حدا بيقدر، نحن اللي بناخذ القرار. لذلك عم نقول ياخذوا قرارات قد ما بدهم، بل احنا أخذنا قرار الصبر الاستراتيجي 15 شهر، لأنه كانوا عم يوعدونا بيد السلطة نحن حقق لكم التحرير، وقف الاستباحة وتحرير الأسرى وكل النقاط الخمس حطوها بالبيان الوزاري. كنت أقول بعد الانتصار عنا أولوية اللي هي مواجهة العدوان، ونصبر على هذه السلطة.
0: سمعتوا هالكلمة، نصبر على هذه السلطة. هلأ عن التفاوض بواشنطن جاوب ماطي:
8: اضطر ترامب ونتنياهو انه بدهم يعملوا غطاء لبناني اسرائيلي لاخراج وقف الحرب، وليس باخراج ايراني امريكي، ولذلك استدعوا السلطة اللبنانية تعالوا لكي نتفاهم، ثم وضعوا شرط وقف الاطلال، يا ريت وقف حرب هش، يعني اعطاء 45 يوم سموها هدنة، تمديد الهدنة، منه تمديد الهدنة. من هون السلطة اللبنانية عم تعطي ضوء أخضر لإسرائيل أن تستمر بالعدوان، وإيران عم بتقاتل حتى توقف العدوان. أما وزير خارجية أمريكا، يعني هون الملفت أنه خلال أقل من ساعة من خطاب سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، بعد أقل من ساعة بيطلع وزير خارجية أمريكا ليرد على الأمين العام، بما يتعلق بموضوع الحكومة. نحن كنا قايلين أول شيء كلام سمعت الشيخ أنه من حق الشعب أن يتظاهر وأن يسكت الحكومة، من حق الشعب، هذا حق ديمقراطي في كل الأنظمة الديمقراطية. لو أنه نادى وطالب الشعب بأن يتظاهر فورا ليسقط الحكومة لكلنا وجدنا مئات الآلاف تتظاهر وتطالب بإسقاط الحكومة بشكل سلمي وديمقراطي. هاي تحركات شريفة.
0: أسئلتنا ومحورها هي التالي: ليه قررت إسرائيل التصعيد بلبنان وتحديدا بهالوقت التوغل لمساحة أعمى؟ هل بتملك فعلا القوة لفرض مسار بيضمن لها مكاسب ثابتة، أم إنها عم توسع الحرب تتهرب من تعثرها بتحقيق أهدافها مثل ما بيقول البعض؟ وشو هي برأيكم أهداف تل أبيب؟ سؤال رقم 3: من هو صاحب القرار الأول بلبنان، الدولة أم حزب الله؟ الدولة أم حزب الله؟ السؤال رقم 4: لأيمتى رح يضل الحزب صابر على هالدولة مثل ما قال قماطي؟ أوكي. والخامس هو: هل بعده حزب الله بيقدر ينزل آلاف على الشوارع وتحديدا لإسقاط الحكومة هيدا إذا بده يسقطها؟ 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-111. ألو. ألو.
9: ألو، صباح الخير.
0: عم توشوشني، الصوت عاطل من عندك.
9: ألو،
0: تفضل.
9: سيفتوني، صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
9: نبيل. نبيل،
0: نبيل، علي صوتك إذا بتريد.
9: علي صوتي قريب
0: يعني كتير واطي مبين عندنا، مش هيك مارك؟
9: بدك جاوبك على واحد نقطة نقطة على الأسئلة،
0: مش كلهم سوا، بس إنه نعمل هيك شوشة لسريعة.
9: توغل، ليش توغل مثلا؟
0: يلا جاوب نبيل.
9: ايه توغل لانه هنين هلا محشورين، اول شيء
0: الاسرائيلي محشور
9: بالمسيرات الاسرائيلية يعني محشورين. بس يمكن يكون الوفد اللبناني بلغهم انه الجيش هلا حاليا مش قادر يتدخل، وهنين هم ونسحب السلاح. طالما السلاح مش منسحب حيضلوا قاعدين وحيضلوا يتوسعوا،
0: رح يبلشوا يقدموا شوي شوي من الاراضي اللبنانية.
9: لا، بهم التنظيف، عم ينظفوا يفجروا،
0: عم ينظفوا
9: يعني عم ينطفوا من حسب ما هني ما شايفين انه مخازن اسلحة وبنى تحتية للحزب يعني. هذه خطتهم يعني، لا يقدر الجيش بالمستقبل والظروف تسمح له يكمل الباقي يعني.
0: نعم.
9: من شو تاني السؤال؟ هل يملك الحزب القوة
0: لانزال الالاف الى الشارع؟
9: لا، ما بتصور، ما بتصور.
0: ما بتتصور؟
9: الشعب اللبناني ضده اليوم.
0: الشعب اللبناني ضده؟
9: غالبيته اكيد، بعد ما تهجروا نايمين بالمدارس اكيد.
0: بس بيئة الثنائي الشيعي معه.
9: نعم،
0: بيئة الثنائي الشيعي معه يعني، فيهم ينزلوا ويسقطوا حكومة.
9: مش كلهم، قالوا كتير
0: يعني، حتى الرئيس بري مش معه بتسقيط الحكومة.
9: الرئيس بري بياخد مواقف رسمية بس باطنا مش معه.
0: بياخد مواقف رسمية بس باطنا مش معه. يلا، شكرا لك نبيل، اهلا وسهلا فيك. هلا وردنا انه في قتيلين وجريح نتيجه الغاره الاسرائيليه اللي استهدفت فجر اليوم بلده دير عامس. مزيد من الاخبار رح يوفينا فيها جان بالتسعه وربع.

في الجديد الميداني سقط قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير عامس، كما استهدف الجيش الإسرائيلي كما قال عنصرا من الحزب جنوبا عمل على إطلاق مسيرة من دون تحديد موقعه ولا جهة إطلاقها. الطيران الحربي الإسرائيلي كان شن غارة على دفعتين على بلدة بريقع قضاء النبطي، وطالت الغارات أيضا ميثادون الحلوسي جامع كفر رومان وطريق سد القرعون. وتقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام وهو تقاطع يربط الخيام وأبل السقي وجديدة مرجعيون. تزامنا استهدف قصف مدفعي بلدة ميثادون، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الأضحى إنه إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيخ علي الخطيب قال إن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها. أضاف أننا نؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل، في مقدمها الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى بيوتهم وإعادة الإعمار والإفراج عن جميع الأسرى والدعوة لحوار وطني. مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكر زكريا قال في خطبة الأضحى إن معاناة الموقوفين الإسلاميين باتت رمزا للظلم. أخيرا أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قتل القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة محمد عودي، مشيرا إلى أن إسرائيل تعهدت بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر وهذا ما ستفعله. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: طبعا رح نكفي نحن وياكم على الاتصالات والرسائل الصوتية 09-218-233 voice messages 70-95-911. ألو
1: ألو
0: أيوة
1: بونجور
0: أهلين يا هلا مين معي؟
1: معك
0: ما عم بفهم كتير
1: اسمي خابجو
0: يعني بدي منك حبيب القلب بس تزبط رسالك رجع حكينا اذا ممكن لانه موقعك عاطل جدا. شكرا لاتصالك ما تخزني ما فينا نطول كتير ما تخزني عن جد الصوت من عندك عاطل جدا بيروح وبيجي. خليني اسمع خالد على الواتساب.
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور
2: استاذ توني. بالنسبة للأزرق هنا المحللين بيقعدوا يحللوا كتير اشياء
0: نعم.
2: ما لها طعمة. اول شغل اسرائيل مع دول أوروبية كلها هلا بيحكوا شوي بس دول أوروبية كلها مع كرمال تعمل اللي عم تعمله هلا وبيحكوا انه خلاص نتنياهو بده يكفي بالحرب كرمال ما حدا بيحبسه وبيروح على محكمة. هيدا حكي هيدا ترامب لشقراني هو معه بظهره
0: نعم
2: يعني اكبر رئيس هو معه بظهره. هاي واحد. اثنين بالنسبة للملاجئ الإسرائيلية عنده الملاجئ مزبوط وعندهم كل شيء بس نحن اللبنانية إذا عملنا ملاجئ ما المشكلة عنا صواريخنا اللي بتجي على إسرائيل بتنزل حائط أو أرميد. بالنسبة لألهم عندنا صواريخ بتنزل
0: من
2: طوابة تحت الأرض وعشر طوابة يعني هذا الفرق بس بده يتحدوا هيك هذا الفرق بيناته. وبالنسبة للحزب يقول بده ينزل على الشارع يا ريت كنا بدنا ينزل على الشارع خلص بيفرجينا شو عنده بعد وخلينا نخلص يعني العالم كله بده إياه ينزل وخلصنا شو عنده بيفرجينا منه بس هو عم بيعمل هالحجج كرمال بيضغط على الدولة بلكي بيكسب شيء من الدولة بس إذا بده ينزل على الشارع كنا جاهزين وكنا ناطرين ولا نخلص من هالمرض كله سوا
0: مرض؟ طيب 09-218-233 بنسمع كمان مزيد ومزيد من الرسائل. مشاركة الستات اليوم قليلة شوي مش قليلة شوي قليلة كتير. يلا خليني اسمع سونيا.
3: بونجور توني.
0: بونجور
3: كيفك؟
0: الحمد لله.
3: ليك وحياة الله. شي بيعصب لما بتسمع هودي تصريحاته لقماطي.
0: لا ما بعصب.
3: انا ما بلوم وبلوم الدولة بيقول له يا فرعون مين فرعنك بيقول له تفرعنته ما حدا ردني وبس حاكتفي بهالكلمة بس عن جد شي يعني يعني بيحرق الدم هالحكي
0: برضو ما جوابتيني
3: بس عن جد وين الدولة
0: برضو ما جاوبتيني. شكرا سونيا. الو
1: الو
0: ايوه
1: بونجور.
0: بونجورين هلا
1: احسن هيك احسن استاذ معك خالد شو خيطوني.
0: ايه اهلا وسهلا
1: بونجورك.
0: اهلين تفضل.
1: بدي احكي يعني مثل كل مواطن بدي علي بدي اقول انه اليوم نحن عنا كلنا صرنا شبعنا من كل هالمصايب النكبات اللي عم تنزل على راسنا.
0: نعم.
1: بالنسبة للي عم بيصير اليوم الحزب اذا بده ينزل على الطريق لينزل الحكومة حيحط العالم وشعب اللبناني كلهم بيواجهها بين بعضهم وأول احتكاك رح يكون بينه وبين الجيش وهذا الشيء اليوم نحن صار فينا نسأل سؤال
0: لا حتى هو بيقلك خدشو بيقلك الحزب انه نحن مش رح نحتك مع الجيش الجيش منه وفينا وما رح أبدا نمسه بشي.
1: طيب اليوم أنا بدي أسمع كعائل كيف مش رح يحتك اليوم في الجيش بده يقوم بواجباته مشان ما يكون فيه
0: بالحفاظ على الامن
1: يعني هاي الفوضى بده يوقف الجيش مجبورين الاحتكاك ما في مهرب من الموضوع ممكن يفوت طابور خامس كمان بصير اوسع وتصير امور يعني تتوسع.
0: اقولك الحزب ما عنده بعد نظر خدشو بدك تسمعني شوي اقولك الحزب ما عنده بعد نظر انه ممكن يدخل طابور خامس في حال نزلوا على الارض ليتظاهروا ضد الحكومة اكيد عنده
1: طبيعي وعنده أكثر من هيك كمان. اليوم نحن بنقدر نسأل سؤال أنا بتمنى عليك يا ماماني سؤال إنه اليوم على مدار السنين يعني بيشبه عامل عم يعملها الحزب اليوم عامل داعش يعني أنا بموت وبموت كل اللي حواليه ما بقى عنده حدا معه اليوم عم يعتبر كل اللي حوله معارضينه على الحروب وعلى اللي عم بيقوم فيه أعداء له. فأنا اللي بقصد إنه هو عم بيعمل أعمال يعني حتى في كتير على مدار السنين انه
0: شرحت خدشو وضحت الصوره وضحت الصوره ما ضروري تعمل توسيع اكثر. شكرا لك. حرجع عيد الاسئله تنضل بالمحور زيته حتى ما نطيشر شمال ويمين. ليه قررت اسرائيل التصعيد بلبنان وتحديدا التوغل لمساحات اعمق؟ هذا سؤال ليه الناس قدروا يجاوبوا عليه او جاوبوا عليه يعني شخصين ثلاثه هل بتملك فعلا القوة لفرض مسار بيضمن لمكاسب ثابتة، أم إنها عم توسع الحرب تتهرب من تعثرها بتحقيق أهدافها مثل ما بيقولوا البعض؟ وشو هي برأيكم الأهداف الإسرائيلية؟ حدا يلخصنا إياها، شو هي برأيكم أهداف التصعيد الإسرائيلي، التوغل الإسرائيلي، قدم جنوب اللبناني؟ مين هو صاحب القرار الأول بلبنان، الدولة أم حزب الله؟ يعني سمعنا ماطي عم بيقول لا نحن أصحاب القرار، المقاومة صاحبة القرار. والسؤال رقم 4، لأيمتى رح يضل الحزب صابر على الدولة كما قال ماطي، لأيمتى؟ والسؤال رقم 5، هل بعده قادر ينزل ألف على الشارع وتحديدا بهدف إسقاط الحكومة؟ هيدا إذا فعلا بده يسقطها.

0: باخد رسالة صوتية من أحمد، مش هيك أحمد؟
1: خي توني صباح الخير إلك المستمعين. خي توني، المشكلة عنا بلبنان ما أنه حزب الله قوي، حزب الله منه قوي، حزب
0: منه قوي
1: من قبل بمراحل أو بأضعاف، بس المشكلة عنا بلبنان الدولة ضعيفة ونضعف مع الجيش اللبناني بحجة الانقسام العسكري.
0: نعم،
1: اللي بده ينقسم عن الجيش، اذا الدولة اخذت قرار اللي بده ينقسم عن الجيش اساسا، ما الجيش ما له عوزي فيه، يروح الله معه، ينزل الجيش ايد من حديد، يلي ما بده الدولة الله معه.
0: نعم،
1: يعني واحد عم بيقول لك انه الدولة ما لها علاقة، ما بتاخذ قرار الدولة، منها موجودة، انا مني ايش على الدولة، وين هي الدولة، وين السلطة، انا اللي بياخذ قرار بالبلد، يعني هن الامر الناهي الحاكم بلبنان. معلش، اذا اسرائيل بتصير بجبال لبنان مش ببيروت، بجبال لبنان، انا شخصيا بعطيها الحق تفوت اذا في هيك اشكال بني ادمين راسهم مثل راس التاس، معلش عفوا على التعبير، بس راسهم مثل راس التاس، ما في
0: بزيادة تقولها مرتين، يعني
1: ما في راس، احلى ما نحكي كلمة كبيرة،
0: مشروع
1: ما عندهم راس الجماعة،
0: لا لا لا
1: ما بدنا نخاف، بدهم حرب أهلية يا أهلا وسهلا، يا بتعيشوا بحرب أهلية يا بتعيشوا هيك مزلولين طول عمركم، طول عمركم هيك مزلولين
0: حرب أهلية.
1: يا صرت نمشي بالشارع والله العظيم نستحي نقول لبنانية، والله العظيم يا خيطوني نستحي، حدا بيستحي من بلده؟ صار عنا بشر بتخلينا نستحي من بلدنا يا زلمي، لهون بكفي بقى، بكفي. إسرائيل، سلام مع إسرائيل، مين إسرائيل يعني بعبع؟ وإذا عملنا سلام مع إسرائيل نرحم بلدنا على اللي ما كلها 5 سنين، كنا قبل كل 10 سنين نصير حرب عنا، هلأ صار كل 3-4 سنين حرب، كل يومين yeah. 3 حرب. وبعدين وبعدين وبعدين
0: شكرا ل
1: أهلا
0: وسهلا لمدخلتك عبر الواتساب 09-218-233، الرسائل الصوتية 70-959-1111. مارك في اتصال، يلا. ألو
2: ألو،
0: أيوة
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور، هلا.
2: مخيبر خوري عم يحكي معك.
0: اهلا فيك يا مخيبر
2: حبيب القلب.
0: مخيبر طرحنا 5 اسئله محاور، ما بدنا نشتت الناس ب
2: لا لا
0: الاجابات.
2: حضرتك عم تسال اهم سؤال،
0: اي واحد
2: مين بياخذ القرار الحرب؟
0: لا احنا عم بيقول القرار لمين بالبلد، للحزب ولا الدوله؟ لانه محمود قماطي قال القرار لنا،
2: اي حرب اي حزب، لسه في حدا بقى من الحزب، القرار لجارتنا حبيبه قلبنا اسرائيل.
0: القرار لإسرائيل؟
2: جارتنا مش لأعدائنا نحن. بالنسبة لألنا، أنا شخصية بالنسبة لألي حزب الله عدو.
0: حزب الله عدو، إسرائيل مش عدو؟
2: على اللي بده يطلع، اللي بده يطلع يهددني وبده يقتلني وعم يتوعد لي،
0: بس ما بس ما كمان
2: مقاميتي وصلبيني والمسيح اللي أنا بعبده والعذراء اللي أنا بعبدها، هذا صار عدوي.
0: بس ما كمان الإسرائيلية آخر مدة شفنا شو عملوا بالصليب، شفنا شو عملوا بالعذراء،
2: هيدا هيدا هيدا هيدا نحن بنشوف الشغل الصغير، بنشوف الربع
0: الكبير. ما عم بقول لك إنه اللي حيجاوبك الطرف الثاني إنه مثل ما هن كمان عم بيعملوا نفس الشيء، وهذيك المرة اعتدوا على راهبي بإسرائيل،
2: هيدي أعمال فردية.
0: إيه
2: هي أعمال فردية،
0: هو عسكر عم بيعملها مثلا بجنوب.
2: مش رأي كذا، رأي دولة. إسرائيل دولة بتحترم حالها،
0: دولة بتحترم حالها،
2: دولة عندها قانون، مش نحن اللي عندنا الدولة، نحن ما عندنا دولة هلا.
0: طيب سؤال تاني، نعم. شو أهدافها من هالتوغل بالجنوب؟
2: شو أهداف إسرائيل توغل
0: بالجنوب؟ شو أهدافها؟ عم بتفوت لشو؟ كرمال شو؟ هلا الهدف بيقولوا لك تنمنع الأزيف والصواريخ والمسيرات تنطلق على شمال إسرائيل.
2: أنا بدي أكد
0: بس يبدو نصار أبعد.
2: شو أطماع إسرائيل عندنا بلبنان؟ مي؟ شو أطماع؟ مي ما عندنا، ثروات ما عندنا، اللي كانوا عندنا عطوية.
0: طب قل لي أنت برأيك شو هي؟ شو بدها؟
2: الهدف إنه تحمي شعبها، تحمي حدودها، هذا هو. نحن إسرائيل بدها منا فرد شغلة، نكف شرنا عنا، ما بدها منا شيء.
0: بس هيك؟
2: ايه امبارح كان عم بيقولوها، وفي مفاوضات، في عنا رئيس عم يتفاوض ويان، هلا عنا المغوار ميشيل جوزيف عون، الا ميشيل عون هذا الخرفان.
0: لا لا لا لا، لحظة معلش، هي بلشت تزيح برات الصحن.
2: عنا المغوار يا
0: لحظة، اسمح لي الكبر مش غلط، لا بل كلنا رح نوصل لكبر، يمكن انت تكبر وما تخز. لحظة خليني كفي بليز، بحترم رأيك، بحترم كمان كبرتك وكبرت كل الناس اللي كمان الناس اللي ممكن يكبروا ويصيبوا النوع من الخرف أو الألزهايمر، ما منتمسخر عليهم، هذا اسمه بولينج. بقى بعتذر منك وشكرا لاتصالك بزيادة يعني، حكيت كتير، عطيت رأي سياسي، بس بالآخر بغض النظر بتحبه للشخص أو بتكرهه، الكبر مش عيب. إن شاء الله نوصل كلنا سوا لسن متقدم ونكبر ونكبر ونكبر ويضلوا عقلتنا براسنا إن شاء الله إن شاء الله، بس عيب هيك كلام. أوكي ألو. طيب خليني أسمع مايز من النبطية.
3: صباح الخير طوني، معك منير من النبطية.
0: منير
3: أضحى مبارك عليكم.
0: علينا وعليك
3: وعلى كل اللبنانيين. بالنسبة لأصوات الحكومة بالشارع، ما بظن حزب الله عنده شرعية ليسقط الحكومة.
0: ما عنده شرعية؟
3: أول شيء الواحد بده يكون عنده شرعية وإشياء دستورية
0: ضد
3: ولازم كل العالم تفهم إنه هذا زمن الدولة وخلص تحترم سيادة الدولة وتعرف إنه صار عندنا دولة.
0: صار عندنا دولة. أهلا وسهلا فيك، نعاد عليك. صار عندنا دولة؟ أنت عم تقول صار عندنا دولة، لا حيقولوا لك هاي سلطة مش دولة. أوكي شكرا لمداخلتك على الواتساب 09-218-233 voice messages 70-95-9-111. كلود
4: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
4: حزب الله بيقدر ينزل شعب على الشارع،
0: بس ما بيقدر ينزل حكومة،
4: بس ما بتصور انه حيقدر يعملها لانه عارف حيصير فيه دم. وبالنسبة للقرار، طبعا القرار لحزب الله، لانه ما في دولة ما في جيش ليوقفوه على حده. وبالنسبة لإسرائيل، التوسع تبعها عملية عسكرية، يعني تخطيط عسكري. بس اكيد مش لح بتضل ولا بدها تضل بلبنان الا ما ينتهي حزب الله، قول ان شاء الله.
0: طيب هلا في عنا غارة اسرائيلية استهدفت بلدة زوتر الشرقية تحديدا، في غارة اسرائيلية، وكان الصبح في غارة على محيط سد القرعون، كمان وضعه دقيق جدا هذا السد. 09-218-233.
5: يعطيك العافية طوني.
0: في عنا مشاهد
5: هودي وقت بيحكوا المسؤولين عندهم حزب ما بيعفروا انه هون حكوا شيء قبل وبيعتذروا، مثلا او بداية الاسناد رعد قال بلنا يلا عزمنا كلنا نروح نقدس بالقدس، ونحن فيه بنحب نروح نقدس بالقدس، نصلي بالقدس قصدي. وكل الشهداء اللي راحوا اول شيء اسناد هو كلهم على طريق القدس. طيب هلا وين عم يصلي الشيخ قاسم؟ وين عم يصلي؟ او رعد وين عم يصلي؟
0: ما بعرف وين صلوا اليوم.
5: عم يصلي بجنوب بقى يعني.
0: لا ما بعرف وين صلوا،
5: ما عم يصلي وتحت شيء ارض مش معروف وين هو. طيب ما في منطقه عندهم؟ ايران استحلات ايران من وقت وقفت النار مع اسرائيل، انت تطلب له شيء صاروخ على تل ابيب وتقول له نخي اذا بضلوا تضربوا على لبنان، على لبنان شو اسمه، نحن بضل نضرب. هلا قاعدين عم يفاوضوا لا على المصريات بدهم اياه هون، بده يتبلصوا من كل شيء بعدين.

0: يلا بسمع هاشم صباح النور
1: على اخواتنا المسلمين.
0: اهلا وسهلا
1: اللبنانيين.
0: بعد الثلاث فويسز
1: في مثل بيقول قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. يعني الدولة بتقول لهم عدوا روقوا ما تقاتلوا نتيجة ما راح تكون منيحة وهن ما عم يقنعوا. يا خيي خلص الدولة تقول لهم روحوا قاتلوا للآخر.
0: ما انا عم قاتلوا
1: ليه يعني ما نقعد نختلف نحن وياهم ونحن عنا حرص انه ما يدقهم شوكة ولا يصيبهم أذى.
0: ما انا عم قاتلوا
1: ونطلع نحن عملاء وصهاينة. خلص لازم نشجعهم انه يقاتلوا للآخر لآخر نفس. ما بعرف يعني ما بيجي معك تعمه كفوا هيك لنشوفه وين بدنا نصير. وما في داعي يحطوا يعني عم تحس انه نحن صرنا اعدائهم اكتر ما اللي عم بيقتلهم هو عدوهم. وفي شيء مش منطقي صراحة.
0: السلطان
1: يستشهد بقول الإمام علي
0: نعم.
1: إما أن تقاتل كقتال الرجال وإما أن تسالم وتهادن كسلم الرجال. الواحد بده يشوف المعطيات
0: صنيع بقاتل وقتال الرجال
1: شو هي طبيعة المعركة شو هي موازين القوى وعلى أساسها إذا عندك احتمال أنك تقدر تضرب هالقوة العسكرية الكبيرة كلنا من قاتل قتال الرجال. وإذا ما عنا قوة لازم يكون عنا منطق ما نكون عم ننتحر. ومثل ما الإمام الحسن حافظ على شعبه وما أنهيها مفروض يكون في عنا بهالطائفة الشيعية الكريمة حدا يمشي أوكي. على خطى الإمام الحسن ويجنبنا هالبلا البلا اللي هو عليهم بشكل مباشر وعلينا كلبنانيين بشكل غير مباشر.
0: شكرا هاشم. بس كمان بذكرك انه الشيخ نعيم قال انه بعد ما شافوا شيء من القوة العسكرية تباعا عم تظهر القوة بشكل متلاحق. وشفنا المسيرات اخر شيء انه عم تقطف من الإسرائيلية عم تقطف اللي بدها اياه. يعني بتضرب ميركافا بتضرب تجمعات بتقتل عسكري بتقتل قائد لواء عم تعمل اشياء ما هيك. يلا كمان في رسالة ابو علي
2: صباح يا طوني لا عصبت انه مش العام خرفان
0: رح واقف الرسالة حكيك بلا طعمي. برجع بكرر لك الكبر مش عيب. عصبت لانه ما بسمح نعمل بولينج على حدا. كلنا رح نوصل لاعمار متقدمة وان شاء الله يا ابو علي توصل انت لسن متقدم وما حدا يقول لك خرفان ان شاء الله هيك. لا في كلام عيب نقوله اذا بتريدوا. جوزيف
3: صباحو كيفك توني؟
0: صباح النور.
3: اجمل ما فيها المهاومة ان خلت الشعب اللبناني باغلبيته يصير بده سلام مع اسرائيل.
0: مين قال لك انه كل الشعب اللبناني بده سلام مع اسرائيل؟ عم نشوف في ناس عم بتقاتل ما بدها السلام وما بدها مفاوضات مباشرة. بدها مفاوضات غير مباشرة مش للسلام لإعادة الامور الى ما كان الوضع بالسابق. مش لحتى يقاتلوا ولا لحتى توقع سلام ولا تطبيع. اوكي جوني
4: والله يا توني صباح الخير
0: صباح النور.
4: على اللي بعرفه انتصرنا. طيب يا توني انا شو ذنبي امبارح تعدد ضيعتي؟ نحن جميعا ما خصنا نهائيا وما عنا يعني شو بدي اقول لك عنصر بالجيش مش بالحزب تعدد ضيعتنا وفلينا.
0: بس ما قلت لي اي ضيعه. الله يضيع اي ضيعة والله يردكم بالسلامة والامان لكل مناطقكم. محمد حبيب قلبي وانت كمان
5: وعلى المستمعين يا رب. سيطوني انا بس بدي علي على هيدا اماتي وعز الدين وما بعرف مين. يعني لا تخزم الكلمة بالزمانات سمعنا سماحة كم شو معهم متفجرات رتوبة الحبس وغير سماحة وغير سماحة. هلأ عن القديم ما يحاسبوه عن جديد. هلأ يعني مثلا اليوم يطلع رئيس جمهورية ورئيس حكومة ويعمل بيان أي شخص على الكرة الأرضية على الكرة على الكرة تبعيتنا على لبنان عايش
0: أوكي.
5: بيطلع بيفتح تمه على الحكومة أو على رئيس الجمهورية أو إهانات للدولة بحقلهم يروحوا ياخدوه بنص الليل من بيته ويكبوه بالحبس مثله مثل أي لبناني. ما مسموح بقى لحدا يجي يهين رئيس جمهورية ويهين رئيس حكومي. يعني أنا ومثلي وأمثال يعني عم بسمعها بالشارع يعني
0: نعم.
5: يعني ب ب ب ما في إلا مين هو هذا محمود أقماطي ومين هو عز الدين ومين شو بعرفني بقى. لازم لازم يطلع هالبيان عشان ما يتجرعوا بقى يفتحوا تمهم على الدولة.
0: شكرا.
5: الدولة بدها تقوى خصوصا عم اللي بيقول إيه وبيقول لا.
0: عم بقولوا لك يا دولة وين في دولة.
6: صباح الخير طوني كيفك منيح.
0: أهلا شربي. أهلا شربي.
6: لك صديقي خي البنزين نزل لل 97 دولار نزلوا امبارح 3000 كيف هيدي مش عم بفهم أنا.
0: ما تظهر اليوم ايه ما تظهر اليوم خليك بالبيت.
7: بونجور مسيو طوني معك بلال.
0: أهلا بلال.
7: نحن بالبلد ما في عنا دولة أبدا. في عنا فرصة يصير عنا دولة بس دولتنا ما بدها تاخد هالفرصة هاي.
0: نعم.
7: وكل مرة بحج شكل عنا جيش بالاسم على ناس وناس. لما بدهم بيصير في عنا جيش على اسم من اللبنانية ودولة على اسم من اللبنانية واسم تاني ما دخلوا بهالدولة والجيش ما بيقدر يقرب منه وما بيقدر يعمل له شيء قوية على ناس وناس دولتنا. وحزب الله هو اللي متحكم بالبلد من أصغر التفاصيل لأكبر التفاصيل.
0: أوكي.
7: رئيسنا ما في إلا بيحكي بيحكي بيحكي بيحكي وما بينفذ شيء وبعضه عامل حساب لميليشيا ما قال شيء. يعني أجياده حزب الله عن جد منيح اللي بعضه صابر على هيدي الدولة. ما بعرف كيف أنا دولة عندها هيدي بتسمح لميليشيا تحكمها بهالطريقة هيدي وبيناس يعني يعني ما يعني شو بدي اقول ما انه بشر حتى على شوي. عرفت علي كيف. حزب الله طلع قبل هلا قال بده فايت بالحرب كرمال يحرر الأسرة يحرر الخمس نقاط يساوي ويعمل حتى نقاط ما حقق منها شيء. بالعكس بدل الخمس نقاط صاروا 70 ضيعة بدل شوية أسرة صار في مليان أسرة وقتلة خرب البلد دمر الاقتصاد أكتر منه مدمر. وبعدين يعني ما بعرف الموزة الدولة ما أنا قادرة بقى تضل هيك خلص تترك العالم هي تتصرف وما مش تساوي العالم كلها بسعر بعضها. ليش ناس بسمني ناس بزيت ما عم بفهم أنا وأنه يريحونا بقى لأنه والله العظيم قرفنا يعني من هالشغلة هاي.
0: شكرا لمداخلتك على الواتساب. وفدنا هلأ أنه هلأ في غارة على بلدة ميفدون قضاء النبطية. كمان مرة بنهاية برنامجنا بعيدكم بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله أيامكم تكون كلها مباركي ونوصل البلد لبر الأمان. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. تعددت الأراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. مرسي لمارك البيطار لحلوة لبنان سيدي مخلوف. أجدد الأخبار بعد شوي بنسمعها مع جان. إن شاء الله تكون أخبار كويسة وما تكون بتوجع الرأس. هلأ وصلتنا معلومة كمان أنه وصول طائرة مساعدات طبية مقدمة من بولندا إلى مطار رفيق الحرير الدولي تسلمها وزير الصحة ركان ناصر الدين. نلتقي بكرة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية $1.80 أش أوان هاشدو لوقية $2.40.

0: سقط قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت دير عامس قضاء صور. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر من حزب الله بعد رصده يجمع مسيرة شكلت تهديدا للقوات الإسرائيلية جنوب لبنان. الطيران الحربي شن فجرا غارة على دفعتين على بلدة بريقع قضاء النبطية مستهدفا منزلين ودمرهما ولم يفد عن وقوع إصابات. وطالت الغارات أيضا ميفدون الحلوسية جامع كفر رومان وطريق سد القرعون. وقد تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام وهو تقاطع يربط الخيام وأبل السقي وجديدة مرجعيون. تزامنا استهدف قصف مدفعي بلدة ميفدون النبطية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وصلت طائرة مساعدات من المستلزمات الطبية مقدمة من بولندا إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. تسلمها وزير الصحة ركان ناصر الدين في حضور السفيرة البولندية ووفد من السفارة. وقفة مع الإعلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
0: لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن عيد الأضحى يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآس. وقال أن العيد يبقى مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان. قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الأضحى إنه إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة وكف فتنة وكلاء واشنطن وتل أبيب عن حرق تركيبة لبنان والمنطقة. وفق قوله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال إن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها. أضاف نؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل وهي الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي اللبنانية، عودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، إعادة الإعمار، الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية والدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري. مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أكد في صلاة العيد في صيدا أن المدينة وقفت وما زالت مع مشروع الدولة القوية العادلة، وشدد على أن تحقيق العدالة ليس بالأمر السهل خصوصا في ظل انتشار الفساد وكثرة الفاسدين، لافتا إلى ضرورة الإفراج عن قانون العفو خصوصا فيما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين من دون تسييس، ومقاربة هذا الملف في أبعاده الوطنية والإنسانية والاجتماعية بعيدا عن التوظيف السياسي والمزايدات الطائفية والمذهبية. قال مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في خطبة الأضحى إن معاناة الموقوفين الإسلاميين باتت رمزا للظلم. أخيرا تأكد نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية بولاية تكساس، حيث فاز كين باكستان المحافظ المتشدد والمدعوم من الرئيس على سيناتور الحليد جون كورنين وفق توقعات وسائل إعلام أمريكية. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
2: طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال بتتخطى معدلاتها الموسمية، وبعدين بتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقة برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان مليونين و582 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و600 ألف، مازوت مليونين و197 ألف، والغاز مليون و391 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بعد بشو بتعرف من بعد ما أقول أحلى صباح لكل اللي عم بتابعونا. أكتر معنا على السمع بلبنان وبرات لبنان، أكيد ألف ألف تحية لكل حدا أمين على متابعة إذاعة لبنان الحر.
1: شو بتعرف؟ شو بتعرف؟
0: بفتكر سؤال اليوم كتار يمكن سامعين عنه بس كمان كتار مش سامعين عنه. ساعات اللي بتنبشوا دغري بتلاقوا، بس هيك المهم نطلع بخلاصة مزبوطة. شو بتعرف؟ شو بتعرفي عن ماكيافيلي؟ يعني حيلا معلومة، حيلا فكرة بشو اشتهر. فسؤالي لليوم، شو بتعرف عن ماكيافيلي؟ 09220 على عم بعطيك 218. سوري كنت عشوائي، رح يصير رقم بيت أهلي على الهواء. 218-233 وللواتساب رسائل صوتية أو مكتوبة بس 709-59-111. شادي ألف تحية لألك، دايما بتتابعنا من الصين ونحن مرفقينك هونيك، إن شاء الله نكون مخفف عليك غربتك يا رب. كمان موريس عم بتابعنا من علي، صباح الخير لجان لقاسم لكل اللي عم بعتولنا صباح الخير. سؤالي لليوم بشو بتعرف؟ شو بتعرف عن ماكيافيلي؟ يلا رح أعطيكم شوية وقت وبدي أسمع معلومات.

رح أعطيكم هيك هنت صغيرة بس أكيد بدكم توسعوا المعلومات أكتر، أنه بالتاريخ السياسي في ناس أسماء فينا نذكرون، بس في أسماء تحولت لأفكار مثل ما صار مع مكيافيلي.

0: ميرسي يا عصام. رح ارجع هيك اذكركم بالسؤال، شو بتعرفوا عن ماكيافيلي؟ هلا اسمه مهضوم، اسمه نيكولو ماكيافيلي. انا بتحسه حدا كيوت مثل بيكولو، بس تقول هالكلمة سو بتقرا عنه بيطلع قصة كبيرة. كثير مرات بنوصف اشخاص بالماكيافيلية، بنقول فلان ماكيافيلي. سو شو بتعرفوا عن الماكيافيلية او عن ماكيافيلي؟ هن كلهم مرتبطين ببعضهم. عطيتكم وقت لتنبشوا بس مش كتير، بالي طويل انا. خليني اسمع اول رسالة. يلا
1: بخير. بخير.
0: صباح النور.
1: صحتك.
0: الحمد لله.
1: فادي من طرابلس.
0: اهلا فادي.
1: انا بس بدي اعيدك عيد اضحى مبارك عليك وعلى جميع اللبنانيين وكل مستمعين لبنان الحر. والله شو بعرف ما بعرف، هلا بنتنور منك. الله يسعد لي صباحك يا رب.
0: اوكي يا فادي، وصباحك كمان، وانا كمان بعيدك من كل قلبي. انا كنت بدي اختم بمعايده بس سبقتني. يلا مش مشكل، برجع بختم بمعايدة بالآخر. بس هل يعني مش ظلم هيدا انه انتو تكونوا مفرسين ونايمين ومرتاحين وعم تكزدروا ونحنا بالشغل مثلا؟ هاي مش حالة ظلم مثلا؟ بدي هلأ اربطها بماكيافيلي. هلأ بتشوف بس نوصف حدا ونقول عنه ماكيافيلي، شو منكون عم نعطي صفات؟ فينا نعرف؟ يلا رسالة.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: ماكيافيلي هو من فلورنسا بإيطاليا، عايش بالقرون الوسطى، ومفكر سياسي، ومن أشهر الأفكار اللي طرحها خصوصا لما كان بالمنفى كتب الكتب تبعه هو الغاية تبرر الوسيلة. كان يعني متكل على فكر بسموه الواقعية السياسية، لا ريزون دو لا براتيك، لا ريوسيت دو لا براتيك.
0: شكرا كتير لك. هو قال بشكل يعني بالمباشر الغاية تبرر الوسيلة، ولا هو قال فكرة وبعدين نحن هيك قصدناها؟ بس مرسي على كل المعلومات. بسمع عصام.
3: عندكم بونجور.
0: بونجور.
3: كيفك اليوم؟
0: الحمد لله.
3: لكن شو عندك اسامي تانية؟ هذا ما بيقطع معي بالمرة ولا ممكن.
0: بس هذا اسمه هيك، شو بعمل مهضوم كتير. طيب خليك
3: شوف شو عندك اسامي، بركة مشتغل سوا.
0: جمعة الجاي، هالجمعة عم نحكي عن ماكيافيلي، شو بتعرف عنه؟ يلا خبرني. بسمع بعد رسالة.
4: دور نيكولا نيكولو ماكيافيلي ولد بعصر النهضة، كان فيلسوف إيطالي، ولد بفلورنسا، وهو من مؤسسي العلم الحديث.
0: أوكي شكرا كتير لك يا راشد. فإذا سؤالي لليوم، شو بتعرف عن نيكولو ماكيافيلي أو الماكيافيلية بشكل عام؟ كمان رسالة.
5: مجور.
0: مجور.
5: بس نوصفه ماكيافيلي يعني أنه أنت فيلسوف أو مفكر مثلا.
0: أوكي شكرا لك يا ميليا. كمان بسمع رسالة. ظلم ونص. إيه والله شكلك يا إلي أنت كمان عم تشتغل اليوم، ما هيك؟ بس خبرني شو بتعرف عن ماكيافيلي. مارك عمل دفواره، هات لنشوف. ماكيافيلي هو مفكر وكاتب دبلوماسي إيطالي، عاش بين سنة 1469 و 1527، من أشهر المفكرين السياسيين بالتاريخ. أشهر كتبه الأمير، والكتاب بيحكي عن كيف بحافظ الحاكم على السلطة وكيف بيتعامل مع الأعداء والسياسة والناس، وأنه السياسة أحيانا بتعتمد على القوة والدهاء أكثر من الأخلاق المثالية. ومن الأفكار المرتبطة بماكيافيلي أنه الحاكم لازم يكون واقعي مش حالم، وأحيانا بيستخدم الخداع أو الشدة لحماية الدولة، وأنه يخافوك الناس ممكن يكون أنفع سياسيا أنه يحبوك ولكن من دون ما يكرهوك. من اسمه اجت كلمة ماكيافيلية، يعني الشخص الماكر اللي بيستعمل الذكاء والتلاعب لحتى يحقق أهدافه. جزء كتير كبير من المعلومات يا مارك عطيتنا هلأ.

0: مزبوط، طلع إلي عم يشتغل اليوم. ايه والله ظلم يا إلي، وما عنده فكرة عن ماكيافيلي. يلا خليني اسمع رسالة من جمال.
1: صباحو.
0: صباحو.
1: نعم، كيفك؟ صحتك؟ كيف صحتك؟ كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: عبيت عائلك بعيد الاضحى.
0: شكرا لك.
1: جميع الاعياد. انا مثلا بدي اطلب مني غنية على العيد، يا ريت بتمرقي لي اياها. الاستاذ فريد الاطرش ارحمني وطمني، كون ممنونك انا.
0: هلا
1: شكرا.
0: هلا مارك بقرر اي ساعة من قطعها، بس اكيد تكرم عينك، يمكن مش خلال الحلقة بس اكيد بمرق لك اياها. مارك تكرم عيونك. شو بتعرف عن ماكيافيلي؟ خبرني.

بس يا جمال، لمين عم تترجى يرحمك ويطمنك ويفتح لك باب قلبه؟ بس بدي أعرف مين اللي فقع لك قلبك على بكرة هالصبح عند هالعيد؟ مين بيحرز يفقع لك قلبه؟ ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك. هي هي، ما هيك؟ بفتكر هي هي.

يعني بس نقول حدا ماكيافيلي بنكون عم نعطيه صفة حلوة ولا صفة مش حلوة؟ كمان شادي عم يشتغل اليوم بالصين، الله يقويك. شو بدي اقول لك هلا، لازم اسال مين مش عم يشتغل، مش مين عم يشتغل. هي هيك لحنة، قلت لك انا ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك. هي

0: كانت مزبوطة طلعت مزبوطة هي
1: رحمني وطمني وافتح لي باب قلبك افتح لي وكلمني
0: انا فكرتها اسرع شوي ولا انا ريتمي اسرع من فريد الاطرش

هلأ ما بعرف ليش بمناسبة العيد جمال بده يسمع هيدي الغنية، بس عادة بهالعيد هيك فيه تقل والعيد العظيم الناس بتفكر بالتضحية، بس عادة بالسياسة الناس بتحس حالها هي الضحية. يعني بس يكون الإنسان مستعد يقدم أغلى شيء عنده، لأنه في مبدأ أكبر بكثير من المصلحة وأكبر من الخوف وحتى أكبر من الحسابات الشخصية، بس بالسياسة لا، كتار من السياسيين هن مستعدين يضحوا بكل شيء إلا بمقعدهم ومركزهم ومواقعهم. تعرف يمكن هذا الموضوع هيك هلأ اليوم وقته نحكي فيه أكتر من ماكيافيلي، ما بعرف إذا بأجل ماكيافيلي لغير جمعة، لأنه فكرة التضحية اليوم بالعيد مرتبطة كتير بالإيمان بالثقة بالنوايا الصافية. وينن اليوم؟

0: شكرا مدام، شكرا كثير. انا اقول لك شغلي، انا من صغير، انا كنت صغير 18 19 سنه احب فريد الاطراج، لانه كله احساس، وحبيت زوجتي على اغاني فريد الاطراج. الله يخليك ويخلي عائلتك يا رب.
1: مرسي لك يا جمال، وخلي لك مدامتك. انا بحب له غنية لفريد الأطرش، بحب له غنية عطة يا يوم مولدي، وكنت غنيها كنت كتير بعدني صغيرة، يقولوا لي هلأ من هلأ عم بتغنيها وتعاني ومدري شو، لحد ما وصلنا لليوم اللي صارت الغنية بتلبق لعمرنا. حلوة كتير الغنية، حلوة. أنا ما عندي هيك فنان قديم هو بشكل عام هو الفنان المطلق اللي بحبه، يمكن كل فنان عنده غنية بحبها، بس فريد الأطرش كنت حب له هيدي الغنية كتير، بسمعها أنا وصغيرة حتى ما كنت لاحقة الدارج والموضة كتير.

0: والله. هلا انا غزة الشايب مفرقي هيدي وصلت لها. هلا الصبا يمكن بالروح اكثر من العمر، ما بعرف. خليني اسمع رسالة. يلا
1: هلا بتغنيها وبتعيش. هذه غنية تعطى يوم مولدي لكامل الشناوي. يومتها كان شعر كامل الشناوي بدي يعطيها لعبد الوهاب، قال له عبد الوهاب لا تلبق للأستاذ فريد الأطرش.
0: اوكي، في حدا عم بيحكيني عن الماكيافيلية شو معناتها، بتعني الدهاء والذكاء، والبعض بيعني فيها الاحتيال والنفاق، وهو شادي من الصين عم بتابعنا. بسمع رسالة عصام.
2: يا عمي عم بزعجك اليوم، ما تواخذيني يا عمي، بس والله بكون مشتاق لك.
0: ازعاجك راح.
2: ليكي عندي سؤال انا لقليك.
0: يا
2: انت البيض المقلي بتحبيه عيون ولا مخلوط؟
0: حسب اذا بلدي ولا لا. مرسي يا موريس، مرسي كتير لقلك. مرسي كارلوس، مقبول يعني فيني غني. اسمح لي غني. يلا كمان رسالة.
3: صباح الخير قلبيكم.
0: صباح النور.
3: كيفك؟ معك ليلى.
0: أهلا بليلى.
3: شو بدي بكل المواضيع؟ أنا بدي أحكي عنك إلي. أول شيء طاقة إيجابية، حدا كتير مقدوم.
0: مرسي.
3: بتصوتي الفرحة على القلب وصوتك حلو.
0: مرسي.
3: تنعاد عليك.
0: وعليك.
3: لو عم تشتغلي، الشغل كمان هو عيد بالنسبة لألنا. الحمد لله
0: انه نضل نشتغل. ايه اذا من هيدي الناحية ليلى انا بوافقك، لانه في كتير ناس عم بتعاني بطالة وبتتمنى هيك، ولانه شغلة بسيطة تقدر تشتغل وتعيش عائلتها وتهتم بحالة وتقوم بحالة. فمن هيدي الناحية الايجابية انا موافقة معك 100%. عم بتكسر لي مقديفة يا كارلوس. شو يعني قلبك حلو؟ معناتها صوتك مش حلو انكتمة. انا عامل غنية يا كارلوس ومعك خبر. هات لنسمع مروان ابو عجرم شو بعتنا رسالة.
4: قلبك وصباح الخير.
0: صباح النور.
4: طمني عنك اول شيء.
0: الحمد لله.
4: ان شاء الله بيكون عيد مبارك واضحى مبارك على الجميع، على
0: وعليك يا رب
4: كلهم سوا، ومتمنيا هيك من ربي يعطينا الصحة لكل العالم ويعطينا المحبة والإنسانية تنكون متضامنين بين بعضنا. قلتك وهاي الأغاني عم تطيها لفريد، نسيتينا ميكاديلي ونسيتينا الدنيا كلها.
0: ما أنا قلت بدي أجل
4: أجمل من فريد الأطرش. هلا بده ينبسط منك الدكتور محمود الأحمدي يحط غنية الربيع. نحن هلا فصل الربيع، ويسعد صباحك وسلامي إليك ولعائلتك الكريمة.
0: وصباحك يا مروان. ما أنا هيك كنت عم قله لمارك، عم قله عم فكر أجل الموضوع وهيك نكون عم نعيد بعضنا اليوم وعم نحكي أكتر، لأنه وخصوصا مثل ما قلت أنت بعد ما سمعنا هالكم غنية ورجعنا لورا بالزمن، شي كتير حلو مش سمعتها قبل غنية الربيع. أنا أكيد بدها تكون غنية حلوة لأنه صوته كله إحساس. يمكن أنا بيقولوا يسمعوه بدون ما يشوفوه لفريد الأطرش، كنت أسمعها هيك نحن وصغار لأنه صوته هيك كتير بفوت على القلب، بس يمكن إذا بتطلع هو عم بغني ما بتحس حالك منسجم كتير. رسالة.
5: بونجور، يعطيك العافية. معك يا جزال عيد.
0: أهلا جزال.
5: أجمل غنية لفريد الأطرش. بتصدقي انتو عم بتغنيها انتبهت لكلماتها اكتر، كنا نردح هيك
0: نردحها.
5: انا وزيري كنت كتير اسمعها، بس في اوقات هيك ما مركز على الكلمات، لانك انت غنيتيها بصوتك الحلو كمان حبيتها.
0: عم بتعوضي لي فرق كارلوس.
5: عيد المولد ما بيكون في له غد. يا ريت.
0: يا ريت.
5: فهي الحياة، ويا ريت هالأغاني الخالدة بترجع منعيشها بالإعلام بالإذاعات. أجمل أغاني عن جد، عم نفقد رقيل أغنية الرائعة إن كان اللبنانية أو المصرية للأسف. ويعطيك ألف عافية، نهارك سعيد.
0: مرسي لك يا جزال، هيك جبرتي لي بخاطري. بسمع كمان رسالة. يلا.
6: ماكيافيلي هو شاعر أندلسي اشتهر بحبه للمرأة وعذابها.
0: أيوة، هيدي معلومة جديدة، ما هيك؟ هات لنشوف شو هي هيدي الرسالة. ايه هلأ ماكيافيلي تفاجأ بالمعلومة يمكن. كلمات وألحان لبيب واكد أداء جو عزار. إيه بس شو هي اللي بعتين لنا إياها كلمات؟ بدك أقرأ الكلمات يعني؟ يا من تشرق من جرحك شموس الخلاص، خذني إليك كما أنا متعبا مشتاقا إلى وجهك. حسيته عم بغني لله. في حضورك يذوب الوقت ويصير الصمت صلاة والدمعة تسبيحا والنفس اعتراف. حب لا ينتهي، أحببتك في الفقراء، أحببتك في المساكين. يسوع حسيت سبحان الله. يسوع أنت الجمال، أنت الرجاء، أنت السلام، أنت الخلاص، أنت الحياة. كلمات وألحان لبيب واكد وأداء جو عزار. مرسي بس ما عرفت مين اللي بعت لنا إياها. جورجيت بونجور، وأنا بحبك كمان يا جورجيت. ما بعرف بتحبوا تعيدوا وبتحبوا تخبروا عن ماكيافيلي، تركت لكم الحرية والخيار لإلكم اليوم. رسالة.
7: صباحو مدام قلدي.
0: صباحو ميدو.
7: عاد على الجميع.
0: وعليك.
7: ميدو معك من أبلح الأبية. وبانك فريد الأطرش كان له بالعادة يغني بس يشد شوي يعمل غزات. يسعد صباحك.
0: وصباحك يا ميدو، مرسي كتير لألك. بشوف زياد كمان بعت لنا ومعيدنا بعيد الأضحى، نحن كمان من عايدك يا زياد وبسمع رسالة من فادي.
8: يا ريت تسمعينا مقطع من غنيك الربيع.
0: ما أنا ما عرفت
8: أشمل من هالغنية،
0: ما عرفت إياها أصلا. طب

ميرسي لك يا ميلاد. وين صرت بالماستر؟ ربعت الجاي، يعني مش هيدا الأربع أكيد أنا معكم على الهواء، ربعت الجاي ما رح أكون معكم على الهواء. ليه؟ لأنه مناقشتي رح تكون ربعت الجاي بثلاثة حزيران، حكون عم ناقش أطروحة الماستر، فأكيد إذا بتحب تكون ميلاد أهلا وسهلا فيك. عم يسألني وين صرت، عم خبره. شكرا لك ميلاد، وانا كمان بتمنى لك الله هيك يحميك ويحمي عائلتك ويعطيك بركته دايما. انا بحب له لعبد الحليم حافظ غنية سواح، بتعرفوها اكيد، في حدا ما بيعرفها، يمكن بس الجيل الجديد ما بيعرفها. مارك انت بتعرفها؟ ما بتعرفها؟ عم عارفك عليها اليوم.

0: هلا بس تسرع على الريتم تبعها بتعرف.
1: اوه سواه
0: ايه، هيدا مثل موال
1: قبل
0: هلا. حتى لو كارلوس ما حبلي صوتي بدي غني معه، طول بالك بحب الغنية.

هلا لو كان سمعنا عبد الحليم كان هو انتحر، ما كان اضطر يموت لحاله يعني. مين قال انه انا ما فيني غير بالبرنامج مثلا؟ انا ما بقى بدي كفي عن ماكيافيلي، عن جد بدي كفي هلا للموجز اغاني، حابه هيك كفي عن جد، فتت بهيدا المود.

0: شرفك هالأصوات الدافية الحلوة المعاني الحلوة. خلينا اسمع رسالة. عصام بده نط من البلكون. قصدك لما سمع صوتي وانتحر هيك قصدك؟ بسيطة حضرني غني حتى لو صوتي مش حلو. رسالة.
1: بونجور.
0: ما فيك تتنمر علي.
1: حنا يا ستي يعطيك ألف عافية. بس بدي أسألكم أنتم بلبنان الحر منين بتصيروا تجيبوا هالأفكار بتفتحوا جروحات قديمة من الزمن الجميل رغم أنه مر على عليها الزمن. هاي جروحات كتير حلوة هذه الأفكار وسوحتوني صراحة. حواح غريبة عجيبة الغنية.
0: حنا يا حنا
1: يلا نهاركن حلو.
0: شو فتحنا لك جروحاتك لحالك؟ بك تخبرني أي جروحات فتحنا لك وشو قصتك؟ لأنه أنا بحب أسمع قصص صراحة.
2: قلبي ومفتاحه دور ملك ايديك.
0: اوه هاي حلوة كتير كمان.

0: ايه والله هي حلوة كتير. قال سامي اغنية سواح عبد الحليم عملها كرماله لانه كل عمره من بلد لبلد. هلا حلو السفر مرات ولا لا؟ يلا اسمع بعد شي من جيزال.
1: عندكم مش مجاملة معك جيزال، صوتك كتير حلو. انا بحكيك يعني هذا رأي موسيقي، انا موسيقية، صوتك حلو مثل اسمك، اسمك في عنده نغمة موسيقية.
0: حبيت موسيقية
1: وصوتك كتير حلو، بس بده شغل. هاي هي
0: اكيد بده شغل.
1: في تكنيك بتتابعيها مع شي استاذ وصدقيني رح تصير تغني احلى.
0: خلص اذا انت موسيقية بتبعها معك يا جوزيل. بلشت هلا بلشت انفخ. يلا روبير، مرسي لك يا روبير. كمان فريد الأطرش عنده أغاني باللهجة اللبنانية، هاي ما كنت بعرفها أنا. حبيت سميلي مثل شو يعني مثل أياهن، لأن أنا هاي معلومة كتير جديدة علي. بسمع رسالة من نعيم.
2: إذا أنت الزمن الجميل بداخل ذوقك، يا ريت استكمل الزمن أشي لفايزة أحمد وتشوفي وتشوفي الروعة. فعلا أنت مزوقة كتير لك، يسعد صباحي.
0: هلا انا كم غنية قلتهم، بس صراحة الذوق لمارك هو اللي عم بنقي الاغاني. يعني انا بس سميت غنيتين بس الباقي هيدا ذوق مارك، فذوق مارك المزبق. ما بحب اخد كريدي حدا انا. بس مرسي لك على رسالتك يا نعيم.
3: كترنا سؤالاتنا مدام عليكم. هذه الغنية قلبي مفتاحه مع لبنى عبد العزيز بفيلم رسالة من امرأة مجهولة. انا حافظ كل أغاني لفريد وكل أفلامه.
0: حلو كتير. ليك قال لي مروان إنه رح ينبسط منك محمود، هاي رسالة منه لمحمود.
4: بونجور إلك ويعطيك الألف عافية.
0: بونجور.
4: أول شيء صار لي بحدود 10 دقايق برن الجرس وما حد برد علي،
0: ما بدق عنا.
4: وأنا طبعا بكل محبة بقولها طبعا مدى. مش مقصودي لا من قريب ولا من بعيد، ولكن كتير كتير كتير بشكرك وبشكر ملايين عشاق الموسيقار فريد الأطرش.
0: نعم.
4: على تخصيصك هالمدة الحلوة كتير
0: صراحة هي اجت عفوية.
4: انا ألفت كتاب فريد الأطرش العالمي نابغة عصره، واخد مني بحدود 20 سنة لحتى كل الرشارش الضروري تثبت انه هو الوحيد في العالم العربي العالمي. ليه؟ لأنه بنهاية الأمر عنده 72 أغنية ترجمت إلى العالمية. بيبقى بس مثل صغير جورج موستاكي، الإنسان الرائع اللي هو بشكل همزة الوصل لإديت بياف، همزة الوصل لجاك بريل بلحن لون، أو دول العظماء فرنسا. هو نفسه غنى أغنية عش أنت إني مت بعدك باللغة الفرنسية تحت عنوان لوبيشير، ومثله بحدود 72 فنان عالمي تواصلوا مع فريد وغنوا أغاني أصلها لفريد. يعطيك الألف عافية. أكثر من هيك ما فيه أحكي، لأنه ما في مجلدات ما بتخلص. يعطيك الألف عافية محمود أحمدية.
0: شكرا كتير لك محمود. صدق أن احنا ما عم بدق التليفون عنا، يعني لو دق أكيد كنا أخذنا الاتصال. ما في أبدا ولا اتصال. هاي أول شغلة. تاني شغلة الفقرة تخصصت عفويا، يعني مش أنه محضرين لقبل بوقت. هاي باللبناني.

0: يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب.
1: اسمح لي اخدي هديك اياها هالغنية مارك، مش كتير اسمراني انت بس بهديك اياها. مش معقول اني والله بتستاهلها من قلبي. ها بدي يكون ظبط هلا، صار فينا ناخد اتصال. الو
2: بونجور،
1: يعطيكي
2: الف عافيه.
1: الله يعافيك.
2: يعني حضرتك اذا صوتك مش يعني صوت مطربات محترفات، بس انت صوتك وقع صوتك يعني جميل جدا.
1: خلي لي اياك. مين معي؟
2: انا ياسين بسام اسحاق.
1: ايه بسام، كيف لك؟
2: انا كمان موسيقي وبغني وبدق عود وبغني. أوكي. كمان هاي الاغاني انا خبير فيها. يعني هلا شخصي انه تحطي مثلا اغاني جديده، يعني كانه واحد كان بالجنه ونزل على جهنم.
1: نعم.
2: يعني هلا كتير شيء حلو انه ترجعونا على هالاغاني الجميله.
1: خي هلا عن جد فعلا هي صارت بشكل عفوي اليوم، يعني كان موضوعنا مختلف وحسيت انه فتنا بجو بدنا نكمل فيه لانه كان محبب للكل.
2: هو حضرتك اكيد انت من العيار الثقيل من الفنانين ومن المذيعات العظيمات صح التعبير.
1: خلي ليك يا بسام،
2: انت مستوى كتير عالي بقى. انا على وين لو يضل هالاغاني هيدي، الناس كلها بتعشق بترجع بتتذكر هالاغاني هيدي عمرها 50 60 70 سنة.
1: بكل حال نحن عنا يمكن فقرات كمان خاصة بهالاغاني، بس انا بوعدكم انه من مدي لمدي بهالبرنامج بنمرق لكم اكيد. بس
2: يعطيك الصحة والعافية. رفي عنده اغنية فريق لفريق الاطرش بيقول ليه كل الازهار بتحبك والطير والناس. ادي جميل جمال كمان، اغاني كلها حلوه.
1: حلو كتير، ميرسي يا بسام اتصالك.
2: خليني ليكي يا رب.
1: وانت كمان
2: طول بعمرك يا رب.
1: خليني مرق رساله من مروان، بس قبل عم تسمعنا شيء
0: سفر حبيبي.
1: وهي حلوه كتير كمان.

0: رسالية.
1: بونجور بونجور إلديكو.
0: بونجور.
1: سعد صباحك.
0: وصباحك.
1: معك مروان علم من زحفي. يعني منبارك ليك سلفا بالماستير وبتستاهلي بعد أعلى وأعلى وأعلى المراتب لأنك إنساني رائعة.
0: مرسي يا مروان.
1: كل الصفات الجيدة الرائعة.
0: هذا تاني ماستير على فكرة مش الأول.
1: أنا بسألي طلب من كل حدا بيطلع أسير لبنان الحر أو حيلا إذاعة يكون كلام هيك شوي لطيف يعني أو الكلمات هيك والنكت البلا طعمي ما بحبهم أنا مش عم أقرب لحدا. بالمناسبة بحب سمعك شي من الكتبون أنا.
0: يلا خلص وقتنا.
1: إنسان غبرة كون من خالق بكر شو عملقوا أفكار وناس ضلوا صفر جبلة بشر والناس ما بتشبه بعض أزهار شوك تشارك وملوا الأرض بمشوار واحد عنوانه تراب العبر. يسعد صباح.
0: يسلم تمك يا مروان. رسالتين على السريع ومنختم.
2: باللهجة اللبنانية لكتب عوراق الشجر.
0: ايه مرقناها معي وقت او خلص بدي اختم.
3: صباح الخير بونجوري.
0: بونجور.
3: انا تاني مرة بشترك معك يعني قلبي مفتاحه غنية كتير حلوة كتير كتير بالاخص لما انت تغنيها صوتك كتير حلو. يلا تصبحيك كل باي باي.
0: في رسالة تانية.
3: اميليو من السويد. باي.
0: شكرا لك يا اميليو. تحية لكل عم بتابعونا من السويد. خلص وقتنا قبل موجز الاخبار. اكيد بنرجع بلتقيكم مباشرة من بعده.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

0: نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، فأن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية، موضحا أنه إذا نشأت فرص عملية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش ويستغلها لضرب أهدافه. وفي جديد الميدانية، تحلق مسيرات على علو منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وسمعت أصوات رشاشات ثقيلة على بعد أمتار من قلعة الشقيف أرنون، حيث وصلت القوات الإسرائيلية إلى محيطها. في الميدانيات أيضا، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات طورة، صريفة، بريش، فقه دأسور والنفخي وميفدون، كما سجلت غارة على بريقع وعلى دير أنون النهر. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. قال العلامة علي فضل الله في خطبة عيد الأضحى: نريد من الدولة أن تكون أمينة على كل التضحيات، بأن لا تفرط بها بمواقفها وقراراتها وما ستقدم عليه. ودعا جميع اللبنانيين إلى تجاوز كل الحسابات الطائفية والمذهبية والسياسية. قال وزير الصحة ركان ناصر الدين صباح اليوم خلال تسلمه شحنة مساعدات طبية مقدمة من الحكومة البولندية في مطار رفيق الحرير الدولي: هذا الدعم يساهم في ضمان استمرارية الخدمات الصحية والاستشفائية المقدمة للنازحين والجرحى وجميع المحتاجين للرعاية الطبية. في أخبارنا الدولية، أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل بتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر على الجبال الشمالية وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا. بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وبالداخل وبتنشط الرياح أحياناً.

اليوم هيك بمناسبة عيد الأضحى حابة يكون عم بحكي شوي عن موضوع التضحية. أكيد بعيد كل الناس بهالعيد، لأنه حتى لو يمكن طائفيا عقائديا ما بنعتبر مثلا حدا ما بيعتبر

في لحظة يطلب منه أنه يختار بين اللي بده إياه وبين اللي هو عن جد بآمن أنه هو الصح. مرات بده يختار بين راحته وبين واجبه، بده يختار بين التمسك باللي بحبه أو أنه يتخلى كرمال معنى أكبر. هون بتبلش فكرة التضحية. يعني بيصوروا لنا مرات بالأفلام أنه التضحية مشهد بطولة ويا لطيف وقصص كبيرة، بوقت أنه فيها تكون شغلة كتير هادية وبسيطة لدرجة أنه ممكن تضحي وما حدا ينتبه. يعني أبسط الأمور، ممكن أم تخبي تعبها تما يقلقوا عليها أولادها، ممكن شغلة بتحب تكلها ما تكلها لأنه ما في غيرها وولادها بحبوها أكتر منها. هيدي تضحية. حتى ممكن باي يأجل أحلامه لسنين حتى يقدر يحقق حياة أفضل لعائلته ولولاده. مرات بيكون في حدك صديق ما بيتركك بأصعب مراحل حياتك، بوقت هو كمان بيكون تعبان مثلك بس أنت ما بتنتبه أنه عم بضحي كرمال يساعدك. تخيلوا قديش تضحية كبيرة انه انسان يقدر يسامح حتى لو جرحه بعده مفتوح، او انسان ينقي انه ما يأذيك رغم انه الأذية اسهل بكتير من انه يختار عدم الأذية. مش كل التضحيات انكتبت بالتاريخ، بس كتير تضحيات غيرت مصير بشر وشعوب كاملة.

حضارات تقريبا حكيوا عن التضحية بطريقة أو بأخرى، مش لأنها فكرة دينية وبس، لأنها عن جد تجربة إنسانية عميقة. سؤال قديم بس نضلنا نكرره، شو اللي بيستحق نعطيه جزء من حالنا؟ في كتير بيفكروا أنه التضحية يعني عم نخسر دايما وبيرفضوا مبدأ التضحية، بس أغرب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنه بيقبل يخسر حاله بدل ما يخسر شيء صغير. إنه في ناس ربحوا المصاري بس خسروا ضميرهم، ربحوا نفوذ بس خسروا سلامهم الداخلي، ربحوا معارك كل المعارك بس خسروا قدرتهم إنه يناموا على مخدة من دون ما يكون فكرهم الآن ومشوش وموترين. بس بالمقابل في كتير ناس ظاهريا منفكرهم خسروا بس هن احتفظوا بشي ما حدا بيقدر يشتري، احتفظوا بالكرامة، احتفظوا بالمحبة، احتفظوا بالوفا، احتفظوا بالنظافة الداخلية. فعلا التضحية الحقيقية ما فينا نقيسها بحجم الألم وبس، من قيسها بحجم شيء أكبر بكتير اللي هو سبب الألم. ممكن الإنسان ينوجع بسبب أغلاطه، ينوجع بسبب الظروف، بس هون التضحية شيء مختلف كلياً، إنه أنت تروح تختار بإرادتك تتحمل ثمن شيء حتى تحمي قيمة تعتبرها أهم بكتير من راحتك. هيدا اللي بخلي التضحية صعبة. عادة الإنسان بس يضحي كتير مرات بفوت بصراع داخلي بيصير لدرجة مرهق، جزء منه عم بيقله فكر بحالك وجزء تاني عم بيقله إذا ما عملت الصح هلأ شو رح يبقى منك لبعدين. يمكن كتار منا بيفكر إنه التضحية المادية هي الأصعب، بس حقيقة التضحية النفسية هي الأصعب. تضحي بكبريائك لتنقذ علاقة مثلا، أو تتنازل عن رغبة بالانتقام تتحافظ على علاقة معينة، أو تسكت بدل ما تجرح، أو تعترف بغلطك رغم أنه هذا الاعتراف رح يكون مؤلم بالنسبة لك. تبقى إنسان محترم بعالم بكافي الأسوة أكثر ما بكافي الأخلاق. للأسف اليوم بعالمنا صارت فكرة المصلحة الشخصية عم نقدمها كأنها أعلى درجات الذكاء، وهيك أصلاً بالتسويق وبالماركتينج بيوحولنا بيصيروا يقولوا للناس احمي حالك أنت أول شيء، فكر بحالك بالأول، فكر بربحك، ما تعطي أكتر ما بتاخد، ما تتعب كرمال حدا، أنت وشعورك وإحساسك، حس بحالك، حس بجسمك. بس إذا كل الناس عاشوا بهذه الطريقة ما رح يبقى في لا عيلة ولا صداقة ولا وطن ولا حب. من هون أهمية التضحية. كل علاقة إنسانية بشكل ما مبنية على التضحية، يعني مش عم قول تضحية يعني لغي حالك، مع أنه في ناس بتوصل تلغي حالها، بس عم بحكي بمعنى أنك تكون قادر على المشاركة، على العطاء، تتحمل مسؤولية مرات مع الآخر وما يحس أنه هو لحاله. يعني حتى الحب بجوهره منه مجرد شعور جميل، بس نحكي عن الحب بمعنى الحب الكامل، هو استعداد دايما انك تطلع شوي برات حالك. كرمال هيك اكتر شخص ممكن يأثر فيك وبحياتك مش دايما هن الاكتر قوة او الاكتر شهرة او المؤثرين، هن اللي تعبوا كرمالك بصمت وانت اكتشفت مأخر. في ناس بتبيع كل شي لما تخاف، وفي ناس بتتمسك بمبادئها حتى لو عم بتموت خوف بجواتها. يعني التضحية مش دايما انك تموت كرمال شيء، مرات الأصعب انك تعيش كرمال شيء، وكل يوم رغم التعب رغم الخيبات والتأجيل الطويل تستمر وتبقى وفي للي بتآمن فيه. أهم شيء انك ما تتحول لنسخة قاسية من العالم اللي جرحك أو العالم اللي جرحوك. كرمال هيك يمكن الإنسان بحس باحترام كتير عميق تجاه كل شخص بيشوفه عم بضحي بصدق، لو تضحية كتير صغيرة، حتى لو اختلفت الثقافات والأديان واللغات بيضل في إجماع إنساني إنه الشخص المستعد يعطي من قلبه هيدا إنسان نادر. بس
إذا بدي أختم قبل ما يغدرني الوقت، يمكن مش مطلوب منا أنه نعمل تضحيات عظيمة تنغير التاريخ، بس الحياة رح تطلب منا دايما إشياء كتير صغيرة تتقول نحن مين. بين الأنانية اللي اليوم بعصرنا معظم الناس بينبشوا عليها أو بفضلوها، بين الأنانية والرحمة، يمكن إذا بختار الرحمة ولو صغيرة بيكون أفضل. بين الراحة والمسؤولية، بين الكبرياء والمحبة، بين المصلحة السريعة أو المعنى العميق اللي بيأسس لعلاقات حقيقية بوقت عم نخسر علاقاتنا الإنسانية. يمكن قيمة الإنسان الحقيقية ما بتبين بكل شيء جمعه خلال حياته، إنما بشي كان مستعد يعطيه من دون ضمانات، بس لأنه مآمن إنه بعض الأمور تستحق التضحية. بترككم مع ريتا وأسعار المحروقة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,582,000، بنزين 98 أوكتان 1,600,000، مازوت 1,197,000، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

من قلبنا بدنا نشكر الشاعر إميل فهد وتلحين وأداء جو عزار واستديو إي ستوديو لرالف ملحم. رح أرجع عيدون.

0: رافقوا الإطلالة الجديدة لإذاعة لبنان الحر الشاعر إميل فهد والملحن والمؤدي جو عزار وأكيد إي ستوديو رالف ملحم رافقونا بهالإطلالة الجديدة لإذاعة لبنان الحر. ألف شكر.
1: مقال بيعمل فرق
0: تحت عنوان الدولة العميقة كتب محمد علي مقلد الآتي: يتردد هذه الأيام استخدام مصطلح الدولة العميقة من غير اتفاق على معنى موحد. يؤرخ محرك البحث جوجل ظهوره لأول مرة في تركيا بعد تأسيس الجمهورية الأتاتوركية، وبحسب الذكاء الاصطناعي يشير عادة إلى شبكة من المسؤولين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالأجهزة الأمنية والمخابرات والقضاء وكبار الضباط وأحيانا رجال الأعمال التي تعمل بصورة مستقلة أو خلف الكواليس وتؤثر على صنع القرار الوطني بغض النظر عن التغيير السياسي الرسمي أو الحكومات المنتخبة، يعني المؤثرين بالدولة ولو مش منتخبين. هذا باختصار. استنادا إلى المصدرين المذكورين، هذا يعني أن عمر هذا المصطلح من عمر الأوطان الحديثة التي نشأت في أوروبا مع الحضارة الرأسمالية، ثم في سائر بلدان العالم التي تأسست بعد الحربين العالميتين، كما يعني أن نسبه التركي مرده إلى أن التحولات التي طرأت على السلطات الحاكمة المتعاقبة على الحكم في جمهورية أتاتورك ظلت سطحية ولم تتمكن من القضاء على الشبكة العميقة، بل على العكس إذ إن هذه الشبكة كانت أقوى من أي محاولة رمت إلى أحداث تغيير في هوية الدولة أو إلى تقويض الأركان التي تأسست عليها. يتابع الدكتور محمد علي مقلد: في بلدان الربيع العربي لم تنجح قوى التغيير اليسارية والقومية والدينية في تقويض أسس الدولة العميقة، مع أن سيطرة بعضها على السلطة بالانقلابات العسكرية دامت عقودا. في تونس الديمقراطية والدستور والمرأة والجيش أركان الدولة العميقة التي حمت النظام من حكم الفرد ومن التطرف الديني. مؤسسة الجيش في الجزائر وفي مصر، شبكة العلاقات القبلية والعشائرية في الخليج، أما في سوريا والعراق واليمن فقد جرت الأجهزة المخابراتية والأمنية بلدانها إلى حروب أهلية، وانتهى الأمر بالسودان إلى حرب يخوضها جيش البلاد المنقسم على نفسه. في لبنان يتابع الدكتور محمد علي مقلد: صمد النظام على امتداد 50 عاما أمام محاولات سيطرة الميليشيات اليسارية واليمينية والدينية، وأخيرها ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران التي حاولت كلها وفشلت في تدمير أسس الدولة العميقة القائمة على الديمقراطية وتداول السلطة وتقاليد التعدد والتنوع التي حملت اسم العيش المشترك. يعني عندنا شيء إيجابي هون بلبنان، هيك فهمت منه. الدكتور أنطوان مسرة كتب عن مزبلة ذهنية وتنظيف العقول: ما معنى دولة ونظام ومؤسسات؟ وذلك تعبيرا عن امتعاضه وهو الخبير في الشأن الدستوري من تلوث المصطلحات المتعلقة بالدولة في خطاب السوق، واعتراضا على استخدام مصطلح الدولة العميقة بديلا من الدولة الرديفة أو الموازية. تعطلت الدساتير في البلدان العربية وشطبت الديمقراطية من القاموس السياسي وألغي مبدأ تداول السلطة. يتابع دكتور محمد علي مقلد: بين 2010 و 2011 استمرت بلجيكا 589 يوما، وفي العام 2018 استمرت 18 شهرا من غير حكومة فيدرالية، وظلت الحياة اليومية للمواطنين تسير على أكمل وجه. الدولة العميقة تمثلت بالملك وبحكومة لتصريف الأعمال من خلال الأجهزة الإدارية. التقاليد الديمقراطية في فرنسا تجمع اليمين واليسار في مواجهة التطرف. شبكات المصالح ورجال الأعمال والدستور هي ما يصعب على الرئيس الأمريكي نقل النظام أو تصعب نقل النظام من حكم القانون إلى حكم الفرد. يعني كأني عم بفهم منه أنه الدولة الرديفة أخطر من الدولة العميقة. يتابع محمد علي مقلد الدولة بما هي أهم اختراع بشري بحسب عبد الإله بلقزيز، قديمة في التاريخ، لكن الدولة التي توصف بالعميقة أو الرديفة أو الموازية هي على وجه التحديد الدولة الحديثة التي نشأت مع الحضارة الرأسمالية وشكلت بنيتها قطيعة مع ما سبقها، لسيما الدولة الدينية والإمبراطوريات والسلطنات والممالك، أهم خصائصها الديمقراطية والفصل بين السلطات. لا بلشت شوف شيء إيجابي عم يحكي عنه، كأنه عم بيصورها بغير صورة. في بلدان العالم العربي لم تنشأ الدولة الحديثة نشأة طبيعية، إذ أعطى الحكام الأولوية للسلطة على الدولة وتشاركوا مع المؤسسة الدينية في تعميم ثقافة الطاعة والاستبداد بديلا من الحريات والديمقراطية. أول من افتتح هذا الالتباس الشريف حسين الذي رضي باستبدال مشروع الدولة العربية بسلطة له على كل من العراق والأردن، ثم أتت الانقلابات العسكرية في سوريا والعراق ومصر والسودان وليبيا والجزائر لتكرس أولوية السلطة وتركز اهتمامها على الأجهزة لا على المؤسسات وعلى الأنظمة العسكرية بدلا من المدنية، فتعطلت الدساتير في هذه البلدان وشطبت الديمقراطية من القاموس السياسي وألغي مبدأ تداول السلطة، وهذا ما كان سائدا في الأنظمة السلطانية. يتابع محمد علي مقلد: من دون الدستور لا تبنى الدولة الحديثة، بل يستمر إرث الاستبداد الديني والسياسي. يرتبط وجود الدولة الحديثة بأسماء عدد من الفلاسفة مثل توماس هوبس وجون لوك وجان جاك روسو وهيجل وماركس، غير أن الدولة في بلدان العالم العربي لم تتأسس على العقد الاجتماعي الذي رسمه هؤلاء، بقدر ما استلت من التاريخ تقاليد السحل في عراق الحجاج وتقاليد الدهاء من معاوية في سوريا، فيما تركت مرحلة الاستعمار الإنجليزي بصماتها على السياسة في مصر، فشهد الملك المخلوع وداعا بأبهة الملوك، ومرحلة الاستعمار الفرنسي بصماتها على تونس، فحمل جيش هيبة الرئيس وحمله على الرحيل الهادئ في ثورة من غير دماء. يتابع محمد علي مقلد: ثورات الربيع العربي أطلقت النسخة الثانية من النهضة حين طالبت بسن الدساتير. من دون الدستور لا تبنى الدولة الحديثة، بل يستمر حيا في كل سلطة إرث الاستبداد الديني والسياسي. في البلدان المنكوبة بالكوارث كفلسطين ولبنان والسودان واليمن والصومال، كما في سواها من بلدان العالم العربي ولا سيما في الخليج، حيث تمضي التنمية بوتيرة غير مسبوقة، لا حل إلا بالدولة. دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص، دولة الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. يعني إذا بدي أطلع شوي بخلاصة بعد ما خلص مقال الدكتور محمد علي مقلد اللي كان تحت عنوان الدولة العميقة، يعني كأنه عم بيقول بخلاصة المقال كله بيتمحور حوله أنه المشكلة مش بنقص الشعارات أو الزعامات، إنما بغياب الدولة القادرة والعادلة. هلا حكينا عن بلجيكا كيف 589 يوم و 18 شهر بلا حكومة واستمر المواطن بحياة طبيعية. بلبنان نحن بالعكس، عنا كتير حكومات بس المواطن بعده لهلا عم بنبش على الدولة. كمان لفتني بمقالته انه بوقت كتار من الناس شافوا بالربيع العربي فشل سياسي، دكتور محمد علي مقلد عم بيشوف فيه لحظة وعي دستوري، ولكن أثاره ما خلصت بعد، يعني وكأنه بعد في شيء رح يكمل. كمان لفتنا كيف معظم الأنظمة العربية احتفظت بالدساتير شكليا، ولكن المشكلة فيها كانت غالبا بالتطبيق مش بالنصوص. كمان فكرة مهمة حكي عنا انه بكتير من النقاشات العربية الناس او الشعوب بتنشغل بالحكام اكتر ما بتنشغل بكيف بدها تبني دولة. بكتفي بهالتعليقات لمقالة الدكتور محمد علي مقلد تحت عنوان الدولة العميقة، ولقائي بتجدد معكم بكرة. مرسي كتير لألك مارك بيطار، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: شو رأيكن بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف وبالتالي مفيد للرجيم، بقوي العظم، بقاوم السكر بالدم، بقوي النظر وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبدا، وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا

0: أغلبية حديثنا عم تكون عن السيارات السياحية الصغيرة، وما عم نتطرق كتير على الشاحنات وأخطارها يلي هي كتيرة وأضرارها كبيرة مادية وجسدية بحكم ضخامة أحجام الشاحنات وبتاخد بدربة كل شيء. هون بدي حذر إنه أول شيء بده يكون السائق بكامل الوعي والبصيرة، وبده يكون كمان خاصة سائق الشاحنة يتحلى بالذوق وفن القيادة، وينتبه ما تكون حمولته زايدة بكل أخطارها، ويعمل كل الحسابات لفريماته ولكل شيء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: في المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت.

الميدانيات تم رصد تسلل آلية إسرائيلية باتجاه أطراف النبطي الفوق محيط قاعة لافيتا قبل أن تنسحب لاحقا، وسحب قتيل من تحت الأنقاض في بلدة شارني بعد توقيف عمل البحث والإنقاذ أمس. هذا ويستكمل رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين في الغارة على بلدة معركة. إلى ذلك سجلت غارة إسرائيلية على بلدة دبين في دير قانون النهر، وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدات طورة وزوتر الشرقية. قال عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي: نحن حلفاء إيران ونفتخر بذلك، ولا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار في حال تم تكريس الاحتلال في الجنوب. دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى التعاطي بمنتهى الوعي والحكمة والروح الوطنية والعقلانية في هذا الظرف الحرج، بدءا بالضغط القوي لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحمل الدولة مسؤولية حفظ سيادة الوطن وصون أمانته وتحرير أرضه. أفادت مصادر حكومية لبنانية في تصريح لموقع تلفزيون سوريا بتأجيل نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين الموقوفين في لبنان إلى سوريا إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بعدما كان من المقرر تنفيذ العملية خلال الأيام الماضية. وبحسب المصادر يعود التأجيل إلى تأخر الجانب اللبناني في استكمال عدد من الملفات القضائية والإدارية المرتبطة بأكثر من 100 موقوف سوري، ولا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية والوثائق القانونية وآليات التسليم المعتمدة بين البلدين. نقلت قناة NBC نيوز عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه متفائل بأن إيران ستوافق ضمن أي اتفاق على عدم تطوير أسلحة نووية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: معنى الحياة إلى معنى. تحيات من القلب بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وأيضا بيسعدنا ببداية هاللقاء نوجه تحية معايدة مشتركة مني ومن كمان مارك لكل المستمعين اللي اليوم عم يحتفلوا بعيد الأضحى، وإن شاء الله يكون عيد مبارك يحمل معه الفرح الأمان للجميع وخاصة لوطننا لبنان. مثل العادة لليوم رح يبدأ اللقاء ويستمر معكم لغاية الساعة واحدة إلا ثلث. لليوم مستمعينا موضوع بيلامس تفاصيل يومية من مارسة من دون ما ننتبه إنها بتعكس جزء من شخصيتنا أو حتى من حالتنا النفسية. أكيد ما رح نكتفي بس بوصف السلوكيات، إنما رح ننتقل من سؤال شو يعني هالسلوك لسؤال أهم كيف منغيره كيف منطوره. وهون دور ضيفتنا أن ماريا أبي شهين الأخصائي بترميم الشخصية والمدربة الحياتية، واللي أيضا عندها الدكتورة بالإرشاد الأسري الصحي. أهلا وسهلا فيك دكتور أنا ماريا.
1: أهلا فيك جنة.
0: هيدا لقب جديد اليوم دكتورة، دكتورة بالإرشاد الصحي الأسري الصحي.
1: صحيح.
0: شو بيختصر هيدا؟ أي مجال يعني؟ أي مشاكل؟ أي نوعية مشاكل؟
1: يعني هيدي كملت كل الدراسات يلي عملتها لحد هلا، لانه تصيري انت تقدري تعطي تكوني يعني بترمم الشخصيه يلي اسمها بلشت فيها انا بالماستر كوتش المعلمه بالحياه، يعني اذا بدك تقولي او المدربه، بدك تكوني محيطه بكل تصرفات الانسان بكلها يعني جميع النواحي تعرفي فيهم لحتى توصلي لشيء اسمه بتصيري اخر شيء متخصصه لدرجه بصير عندك لقب الدكتوراه، لانه بتعملي بتعرفي انت تاز وبتعملي يلي انا عملته هو بضمن الارشاد الاسري، لانه النتائج يلي انا بحبها وعطيت نتائج كتير مما هي ضمن العائلات. يعني في كتير عائلات نشكر الله قدرت دار ردهم على الخط المصبوط ويدلوا مع بعض،
0: نزاعات بين بعض بين الافراد العائلة.
1: ايه قدرت يعني دلوا يكونوا مجموعين، وانا هيدا شيء كتير بحبه يعني بنبسط بس عائلة دلا مجموعة، هيدا احلى شيء بفتكر الانسان ممكن بيقدر ينجزه بمجال البسيكولوجي بمجال انه ترميم اي شيء بشخصيتك، لانه بالاول وبالاخر احلى شيء بالحياة هو يكون عندك عائلة وما قلنا غنى عن العائلة.
0: صحيح. طب دكتور تعرفي بدي اسألك سؤال اكيد الكل بيفكر فيه، انه هل يا ترى كل يلي بيساعده الآخرين على استعادة التوازن المعين بحياتهم على تحويل حياتهم تغيير حياتهم للأفضل لأي مدى قادرين دايما يتحكموا بلحظات نهارهم بتفاصيل الحياة مع مشاكلهم؟ يعني هل أنت قادرة ترجمي كمان كل هالعلم اللي عم تعلميه للغير على نفسك؟ أو بتحسي في صعوبة معينة يمكن؟
1: نحن منبلش مع نفسنا أكيد، لا يلي ما بيعرف يبلش مع نفسه
0: بيقدر يعطي
1: ما بيقدر يعطي لغيره، لأنه شيء اللي أنت تعرفيه وبتتعلمي يعني انت قبل كل شيء بيقولوا يا طبيب طبب نفسك ما هيك، فانت اذا ما اخذتي هالتولز وتملكتيهم وصاروا انت صاروا فيكي كيف بدك تخلي غيرك كيف بدك تخليهم يصيروا بغيرك؟ بقى كل شيء بيمشي علي بيمشي على غيري، واذا ما مشي علي ليش لبدي اجرب مشي على غيري؟ بيكون عنا تواضع الكافي نقول نحنا ما بنعرف ساعات وقت منه اختصاصك ما بتقولي لا بلا انا بقدر وانت منك مجربتي او مش ضابط على حالك بكل شيء بالحياة. بقى هي الحياة تبين وتنبلش فيها هي استعداد دائم، يعني بدك تكوني مستعدة دايما. يعني الجيش مثلا ما بينام وبيتسلى، دايما مستعد الجيش لانه ما بتعرفي اي متى يغدر، والحياة نحنا ما بتعرف أي متى بتغدرنا كيف بتغدرنا بالتعاطي مع العالم. يعني يمكن ننصدف مع شخص عصبي مع شخص ينرفزنا مع شخص أو مع مشكلة كبيرة، بقى هون إذا نحنا دايما مستعدين لحتى مستعدين وعنا هود الأشياء اللي منرمم شخصيتنا فيهم دايما موجودين أنا بسميهم الأشياء التولز اللي منرمم فيها. شو هن التولز اللي منرمم فيها؟ فيها. يعني أنا اليوم بدي دل مستعدة إنه أنا مثلاً بعطيك إكزامبل، اتقبل الآخر يلي أنا اليوم بدي شوفه، اتقبل شخصيته مثل ما هي، انطلق من سلام داخلي، انطلق من هو شو عنده مشاكل، لأنه مش بس ننطلق من حالنا نحنا، ما بدك تشوفي غيرنا أول شيء، نحنا منكون قوية وبعدين بدنا دغري دغري ننط على غيرنا لحتى نشوف هو شو عنده اليوم. فهيدي اسمها the total when you leave the egoism، تتركي ما بتعودي الأنانية أنت، ويلي هي أساس كل خراب بيوت.
0: الأنا،
1: الأنا الغلط، إيه الأنا يلي بتخليك تحبي حالك
0: مدخل
1: حالك هي منيحة الأنا، لأنه نحنا موجودين نحنا مش ممحيين، بس الأنا يلي أنا بمحي لا غيري بده ينمحها لأنه أنا عم بقول هيك ولأنه أنا معي حق، هيدي هي أساس كل مصيبة وعلي.
0: 100% منقلك ألف مبروك للدكتورة. وطبعا خلينا نبدأ سوا اللقاء. مثل ما سبق وذكرت، كيف اليوم سلوكياتنا بتخبر عن شخصيتنا؟ بداية خلينا نعرف من حضرتك شو الفرق بين الشخصية والسلوك.
1: يعني إذا بدي أعرف هيك شوي مثل ما بيقولوا بالسهل الممتنع يلي أنا بحبه كتير،
0: وأنا كمان،
1: لأنه قد ما الإنسان يحفظ يحفظ ما بيعني شيء إذا حفظتي. مرات تحفظي أسماء ما بتعني شيء إذا أنت مش مالكي شو بدك تقول تقولي. فأنا بحب أقول أنه بكل بساطة الشخصية هي personality، هي what you acquire throughout the years، يعني انت شو بتعيشي بخلال سنين حياتك. يعني ما فيك اليوم تطلبي من صبي عمره 5 سنين تكون شخصيته مثلا كذا، ما فيك تطلبي من بنت عمرها 20 سنة شخصيتها تكون. فالشخصية هي هالتراكمات تبع اكسبيريانسات الحياة،
0: خبرات حياة،
1: خبرات الحياة، شو بتعطيك الحياة، وانت بشو عندك كمان الشجاعة تفوتي، وين انت فتي، وين رحتي، وين تعرضتي، او وين انزتيتي، او وين انت زتيتي حالك، او وين تعلمتي. كل هيدي بتزد لك خبرات تماما، مثل ما بتجمع شهادة ورا شهادة ورا شهادة الى ان توصلي للقمة الشهادات يلي انت بتصيري عندك البرسوناليتي الحلوة. هلا في ناس بياخدوا البرسوناليتي الحلوة أو القوية لأنه بيكونوا تعذبوا قبل بوقتهم أو تعلموا كتير أشياء قبل بوقتهم. في ناس بيوصلوا لعمر كتير كبير وبتحسي شخصيتهم، مثلا إذا عم نحكي شخصية كشخصية بعد ما فتنا، ما عم نحكي شخصية يعني أنه حدا تنقول عنده شخصية. في ناس بيكونوا كبار بس ما عندهم شخصية، يمكن ما مرقوا بأشياء، ما علمتهم، ما مرقوا بالإكسبرينسات يلي مفروض توصلهم لا أنت شو قصدك بالشخصية،
0: أو ما انتبهوا،
1: أو ما انتبهوا،
0: يعني مش ممكن حدا بيكون ما مرق بتجارب معينة بحياته
1: مزبوط،
0: أو ما أخذوا منها، يعني مرقوها بشكل كتير عابر.
1: ودايما مش نفس الإكسبرينس بتمرق معك بتمرق معي بتمرق مع حدا. يعني كل ما تكون الإكسبرينس قوية كل ما تعطيك شخصية أكتر وتطلعي منها.
0: بس كل ما عشناها إذا هربنا منها
1: أكيد
0: ما نكون ما عملنا شيء، يعني
1: كل ما تطلعي منها سليمة. يعني مثلا إذا واحد أعطيك إكزامبل، مثلا إذا أنت بدك تسبحي بالبحر وحتى براسك توصلي لشخطورة بنص البحر وانت تعبتي وقفتي بنص البحر لترتاحي، يمكن يكون حظك مش منيح، يجي سيكلون او بلوع شو بيقولوا يسحبك، مثلا الكوران يسحبك، هون بتكون انت ما طلعتي من الاكسبيرينس. بس اذا بتنتبه اذا قدرتي طلعتي من الاكسبيرينس وارتحتي ورجعتي كفيتي، تنقول هذا اكزامبل بس براتيك، وصلتي لهالشخطورة اللي رايحة عليها، بتشوفي قدي انت قويتي انه انا كيف قطعت هالمسافة مثلا النشاط لهالمحل. فإذا نحن بدنا ننتبه على حالنا، أي إكسبرينس نفوت فيه نطلع منه صاغ سليمين، صاغ وسليمين، مش نفوت ونروح بدهاليز دهاليز ساعتها ما بقى بتكسبي البرسوناليتي الحلوة، بتكسبي بتتكسري، ما بتعودي شخصية
0: كاملة متكاملة،
1: مكسرة
0: أجزاء شخصية،
1: وساعتها بتصيري بدك تروحي عند البسيكاتر عند البسيكولوج، بدك تشوفي ساعتها مساعدة.
0: هيدا بالنسبة للشخصية.
1: الشخصية
0: السلوك،
1: هلا قبل ما انتقل للسلوك بلحظة بدي أقولك أنه الشخصية الأهل بيساعدوا فيها، يعني طبعا الأهل عم بيربوا أو يلي موجودين عم بيربوا، هن بيوجهوا مرات الأولاد بيتوجهوا مثل ما أهلهم عم بيربوهم، مرات بيرتاحوا بهالتربية، هالشي بيساعدهم ينموا شخصيتهم أكتر، مرات الولاد بيتكسروا مع البيت اللي عم يتعلموا فيه، كمان بيعملوا ردة فعل بيقولوا لا أنا بدي روح ديفيرامون محل تاني، مش اعمل مثل ما هني عم بكسروني، انا بدي روبيل اعمل يعني روبيل.
0: تمرد
1: تمرد بقى كمان البيت والمدرسة إلن، بس الحياة إلها أكبر دور.
0: طب في هيك بعض المشاهدات بشوفها أوقات مع أهل ولادهم 4 سنين 5 سنين دايما بيقول مش معقول شو طالع شخصيته قوية، مش معقول شو طالع شخصيته ضعيفة، بيصبغوهم بقصص معينة. هالصبغة هيدي لأنه لأي مدى بتأثر عليهم وعلى الولاد، يعني من الممكن تصيروا خاضعين لهالكلمة؟
1: أكيد، لأنه العلم بالصغر مثل النقش بالحجار، يعني أنت شو بتحطي لولدك بعقله من هو صغير، هو عم بينفش وعم يعني عم بينفش فيها هالشيء.
0: هذا شيء غلط،
1: أكيد غلط،
0: هذا غلط شائع بس كتير
1: كتير.
0: كل العيال يعني بتحسي أنه بصيروا هني يصمون بنوعية شخصية معينة، يعني بكون بعيدة كليا عنهم.
1: مظبوط، مشان هيك في بدي اللي بدي اقول لك اياه انه هلا البسيكولوجيا جديده، الادوكاسيون جديده، عم بيمنعوا حتى بالمدارس انه يقولوا للولد برافو برافو او انت مانك دارس منيح، يكونوا نوتر معهم لانه ما بدهم يقولوا له كثير برافو ويصير هو زايد وزايد ويشوف حاله مفكر حاله اينشتاين بعد شوي.
0: بس هي خطوه منيحه.
1: ايه بيصير نارسيسيزم بعدين، يعني عم نفز المراحل شوي بس حتى نسرع الموضوع. وفي ناس اذا بتقول لهم المعلمة او الاستاذ انه انتم مش شاطرين مش ناجحين،
0: خاصة قدام رفقاتهم كمان
1: بتكسروا. ايه تصوري اذا لحالهم بتكسروا كيف قدام المجتمع كله بقى،
0: يعني كل واحد حسب قدرته يتركوه.
1: كتير دقيق كتير. هلا عندك بسيكولوج كتير اسمه جون واتسون، هيدا مشهور، هو عمل المفارقة اللي بده يعمل بيرسوناليتي مع السلوك. هلا نحكي شوي عن السلوك بس تعملك انترودكسيون صغيرة عن السلوك والشخصية. قرر يطلع ولاده بارفي، بده اياهم بارفي،
0: فقرر عم يعمل طبخه،
1: عم بيعمل طبخه، قرر انه يعملهم كتير كانه ما يتحشر فيهم، يعني مثل بأساوي بدك تقولي، ممنوع الدقر يعني
0: التاتش،
1: ممنوع يغمرهم، ممنوع وهيك، ليشوف شخصيتهم بدها تطلع، انه يتكلوا على حالهم بكل شيء، وانه هن يكونوا هيك ابضيات، وانه
0: يعني حرمان عاطفي.
1: ايه، وما يتكلوا على العاطفة بين هلالين، يعني كتير ناس بيقولوا لك نحنا ما تحكوني عاطفة، يعني هذا الشيء أبدا مش منيح. بقى تنختصر الموضوع، كبروا الولاد يمكن بفتكر 3 منهم انتحروا أو 2، والتين 2 الباقيين حد ماتوا بكير، ماتوا بأشياء بسيكولوجيك مانا طبيعي. يعني اللي بتقلك الحياة والعلم والبسيكولوجي انه لا ولا ولا الايموشن، الحنان والحب والانتباه،
0: هدول الامان بالنسبه للولد، هدول الامان، يعني عاد شو بالامان،
1: هذا الفيتامين تبعهم وهيدا الكيماوي تبعهم يلي يطلعوا سويين. هاي الكلمه المهمه، صحيين.
0: بالنسبه للسلوك،
1: السلوك هذا هو السلوك، كيف بدنا نتصرف او كيف الشخص هالشخصيه معينه كيف بيتصرف. هلا السلوك اللي الحلو بالسلوك انه فيك تتعلمي، فيك تسيطري عليه، هذا هو اللي نحنا فينا منعلمه، منعلمه منساعده من خلال انه بيجي لعندي شخص بيقول لي مثلا انا عندي انا اجريسيف مثلا، او بسلوكياتي، او بالعائلة مثلا انا ما بقدر يعني ما بقدر الجم حالي، او يلي هو السلوك بتقدر تعلميه، فينا نحنا نساعد نقول له طيب شو الأسباب يلي بتخليك تصير هيك، وكيف طيب انت اي متى ما بتكون أجريسيف، اي متى ما بتكون هيدا نفسه الشخص لو تعلم السلوك بقلب البيت بيصير أهين عليه بالحقيقة.
0: هي السلوك مش هي عبارة عن عادات متعودة وتتحول للسلوكيات؟
1: هي العادات يلي هو بيخدها الإنسان، مزبوط، ومشان هيك يعني دائما انت بده يكون عندك اكزامبل بالحياه مشان تسلكي سلوك معين. يعني انت اذا انت ببيت معين اللي بيقولوا لك مثلا قبل ما ترتبطي فتشي كيف السلوك بالبيت، كيف كذا، كيف انت مثلك بيشبهوك، يعني اذا حدا ما بيعرف شو يعني عاطفه، ما بيعرف شو يعني تنقول اخوه، ما بيعرف طيب كيف بده يرجع فجاه اذا حطيتيه بين تنقول هذا خيك او هولي اخواتك او هيدي او
0: كيف بيقدر يتأقلم،
1: كيف بيقدر يتأقلم. ما هو بتبلشي فيه من انت وصغيره حتى يكبر هالسلوك معي وبتطوريه اوكي. السلوك بيتزبط بشيء اسمه DBT وCBT. يعني نحن اليوم أي إنسان زعلان مقهور منرفز عنده ديبريسيون منجم نحطه قدامنا ومنقول له طيب أنت بشو عم بتفكر لحتى هالتفكير عم بيأثر عليك على شعورك أنت لحتى عم بتحس حالك هالقد تعبان أو هالقد ما بقى عندك أمل بالحياة. بصير هو بيقلك بشو عم بتقوله طيب لو فكرت بغير طريقة انت كيف ممكن تطلع من هالديبريسون. بيقلك انا لو عندي هيك هيك هيك انا فيني اطلع من هالديبريسون. السي بي تي والدي بي تي بيقولولك انه كتير مهم لما الشخص صعب كتير عليه يغير طريقة تفكيره لما كتير صعب مش قادر هيدي الشخصية الانكسيوز القلقة التعبانة النقصة امان بدها البرفكسيونيسم بدها هيل بتكون هيك اضبط الشيء معا نبلش لهم بشيء اسمه الدوين يعني الفعل يعني روح اعمل رياضة روح حرك حالك روح حرك اعمل شيء انت بتحبه تسبح. ليه جانا ليه؟ لانه الجسم والعقل مرتبطين بشكل ببعضهم مش طبيعي. الجسم اذا حركتيه اذا لينتيه اذا خليتيه هو الجسم يحب حاله بصير هو بحب حاله بصيروا انت عروقك الارتير تبعك بيفتحوا بحبوا حالهم دغري بيأثر على عقلك.
0: طيب خلينا نبدا مع بعض التصرفات او السلوكيات. بذكر لك السلوك حضرتك بتعطينا او بتخبريني شو بيعني هذا السلوك وكيف كمان من الممكن يقدر يعكس ان كان سمات شخصيته أو إن كان حالته النفسية وكيف نقدر كمان يا أما ننميه نطوره يا أما نغيره. أوكي إذا بدنا نحكي بداية شو بتقول عنا بعض السلوكيات بالنسبة لعادات الأكل دي طريقة التناول الطعام اليوم قادرة تكشف بعض الأمور عن أسلوب الشخص بالحياة وكيف تأثر علاقتنا مع الطعام على صورتنا الذاتية.
1: طيب إذا بدنا نفكر هلأ نحن بالأكل أوكي أنت خدي لي
0: طريقة الأكل
1: خدي لي أنا إذا بدي أخذ في شيء اسمه عملوا البسيكولوج الأوسيان الأو يلي للشخصية الأوبن يعني أنت منفتحة أوكي إذا بتكتبي عندك الأو بس لحتى نرجع لهم هو لشوفي شو مهمين
0: يلا ها.
1: الأو الانفتاح
0: أوكي
1: السي هي الكونسيانس
0: الضمير
1: العقلانية بالتصرف يعني الكونسيانسيوزمون يعني انت عم بتعقلي وعم بتشتغلي اوكي الاو هي الاكستروفيرتد يعني لبرا مش الانطوائي يعني
0: المنفتح
1: المنفتحة بالعربي الآ هي الأجريابل يعني هالشخص يا الله شو لذيذ يعني حبوب لذيذ أوكي الآن هي نوروتيك يعني العصبية نوروتيك يعني بتصرفي بعصبية وبشوية مرض مش انه مرض يعني شيء اسمه انزعاج خلص مزعوجين النورونات تبعونك نوروتيك اسمه. طيب اذا منبلش بالأو اللي هي الأوبن أوكي إذا الشخص أوبن إذا شخصية أوبن مفروض تكون منطلقة مش منطوية منطلقة إذا بتنتبهي وأجريابل حبوبة مفروض تلاقي كتير أشياء حلوة براتها يعني تلاقي فرح برا تلاقي أصحاب برا تلاقي شغل عندها تلاقي شيء بتتسلى فيه برا هولي كلهم من هاي الأوسيان عم نحكي بس
0: يعني شخص بيكتفي بحاله
1: هيدا شخص مبسوط عم بيطلع من ذاته عم بيحقق هون في تحقيق انتبهي بس الإنسان يحقق حاله هون بيروق عنده طيب خلينا هون لهون الإنسان حقق حاله طيب أوكي بيبقى لنا اثنين
0: العقلانية بالتصرف
1: والنوروتيك
0: العصبية
1: إجمالا
0: العقلانية
1: هولي ممكن يكونوا عند حدا منفتح وممكن يكونوا عند حدا منغلق أي متى مصير ناكل بس نكون منا متسليين كتير بس نكون منرفزين بس نكون محرقصين، بس نكون عم ناكل حالنا، قاعدين بفرد محل، مش منا مبسوطين اجمالا. طبعا اجمالا مش كله
0: مثلا بعكس وقت تكون بحالي هيك بطل بتنقطع شهيتك.
1: بس خلي مزبوط، خلينا نكفي هلا هلا على الانطوائي يلي هو بدل قاعد يمكن بيرتاح ببيته، بيقرا مرتاح، ما بيحب ينزعج، كمان بشو بينبسط بالاكل، بيصير ياكل. هي عم نحكي على الشخصيه اللي ممكن تكون انطوائيه، بيصير ياكل، بياكل هون بلا وعي. هون اللي بدي اقوله انه الشخصيه الانطوائيه الزايده عن حدها ما بتسوى، بتوقعنا بهيدي دوامه الاكل، والشخصيه الكتير اوبن بتوقعنا بدوامه الاكل اذا زدناها بالاكستروفيرتج، يعني بالاكستروفيرجن، يعني اذا زدناها وتعبنا. ليه؟ لانه بس تتعبي كتير بتجي على البيت بتصيري بدك تاكلي وما بتوقفي. واذا قعدتي كتير ما عملتي شيء كمان بتصيري تاكلي وما توقفي. فنحن بالحياه بدنا شخصيه العدله، العدله، الشخصيه اللي فيها عدل هي لما تتحلى بالعقلانيه. الهيدي الكونسيونسيوزمون، كون تو اجي كونسيونسيوزمون بالعقلانيه، انت بتنتبهي انه انت عم تاكلي لازم توقفي، او انت ليش عم تاكلي.
0: بتعرفي انا كنت ناطره اعطيك السلوك وحضرتك تحكي عليه وتقولي لي اي شخصيه ممكن يرمزنا او يدلنا، اعطيتينا العكس. عم تحكينا على الشخصيه تنقدر نكتشف السلوكيه.
1: هن كلهم بيرجعوا مثل بعضهم.
0: لا انا كني انا بتشوف الاشخاص اللي عم يسمعونا، يعني مثلا هلا بدنا نحكي على التزام المواعيد، فعلا اشخاص بيلتزموا بدقه او اشخاص ما بيعرفوا شو يعني اسم التزام. لاي مدى كمان هون الاشخاص يلي ليه بتلتزم بعض الاشخاص بمواعيد بدقه بينما البعض عن جد بيتاخر باستمرار؟ هل التاخير الدائم بيعكس عدم احترام الاخرين ام له اسباب اعمق؟
1: عدم الالتزام بالمواعيد، لاحظي كمان رجعي على كلمه الاوشن، هي بتدخل هون بالكونسيونسيو، يعني هودي الناس ما عندهم منهم اخذين، ما عندهم الكونسيانس حاضر، العقلانية تبعيتهم منا حاضرة، يعرفوا انه انا هلأ حدا ناطرني، ما عم بيقدروا يركزوا فيها. هول الشخصيات بيكونوا اجمالا بيكونوا انطوائية، اذا بديك انطوائية لدرجة انه مرات بينغمسوا بحالهم لدرجة انه بينسوا او بيتأخروا، بيكونوا مهموكين بحالهم، مهموكين بحالهم، ولحتى بينسوا هيدا الموعد، ما عندهم الكونسيانس. فنحن بنقول نحن اهم شيء بالحياه تكون عندك الكونسيانس والاويرنس، الاويرنس يعني الوعي، تتشوفي انت شو عم تعملي، انت مين ناطرك، وانت اي موعد ناطرك.
0: بس الشخص اللي بيتلقى التاخير او عدم الالتزام بتلاقيه انه عدم احترام له.
1: مشان هيك نحن بدنا نشوف دائما، نحن نجرب ما بس نطلع بحالنا نحن شو عم نعمل، نطلع بغيرنا هو وين، هو ناطرنا وانا حاضرة، انت بتكوني حاضرة والشخص الاخر بده يكون كمان، بدك تشوفي اذا هو ناطرك. مرات بتروحي على موعد الشخص التاني منو ناطرك، مرات الشخص التاني منو ناطرك. هيدا الاكزامبل هون ما فيك تقولي هذا شخص انطوائي او هذا شخص منفتح، ما إلى دخل، لأنه مرات هيدي الشخصية بتكون، نحن ما فينا نقول اليوم أنا بس انطوائي أو أنا بس منفتح، عندك كتير أنواع من الشخصيات، عندك شخصيات الإيجو عندها كتير، نارسيسيست، النارسيسيست بيقول لك خلي ينطر ماشي الحال ما عليه شيء، عندك الشخصية هلا النارسيسيست بتقولي لي انطوائي أو منفتح، بقولك لا منفتح لأنه بده يكسر قد ما فيه بالعالم، الانطوائي شوي ما كتير همه بالعالم. ففي كذا نوع شخصية، يعني ما بتوقف الشخصية على بس الـ على التحديد شخص معين، شخصية معينة.
0: تزام نحكي عن موضوع تاني هو اسلوب الحديث، ده بيكشف عن ثقة بالنفس. كمان خلينا نبلش بالشخص اللي دايما بيقاطع الآخرين، ما بيقدر يسمع، بده يحكي، بده يفرض هو رأيه، بده يفرض هو كلماته، كل ما حدا بده يجي يحكي ما بيقدر يسمح له يحكي. هيدا الشخص بالزيت بأي خانة بقدر نحطه؟
1: بخانة النوروتيك، الأوشن نوروتيك، يعني مثل بتقولي كأنه العصبي. عصبية الهستيرية شوي، اللي عنده الإيجو عالي بده يفرجي هو بوجهة نظره، ما في ينطر، ما في ينطر الآخر شو بده يحكي. هيدي مشان هيك نحن
0: يعني بيعملوها بلا قصد، مش انه عبيرهم يعملوا يحكوا تيضلوا فكرتهم هي تكون الصائبة مثلا.
1: ايه بلا قصد ما بيقدروا يوقفوا حالهم، هو اللي بيكون عندهم this is مش مرض، this is يعني عندهم neurotic، يعني بيكون عندهم شيء بالنير، يعني مثل ما بتقولي مثلا إليسر سنير، يعني بوقف على أعصابه، ما فيك تعملي له هيك بيقب مثلا إبيليك. هودي ما فينا كمان نعملهم ليبل، يعني شو ليبل، يعني ما فينا
0: صبغة
1: نصنفهم. بس أنا بحب إذا نحن انطلقنا أنت وأنا وكل إنسان عم بيسمعنا من كلمة الأوشن، الأوسيان، كلمة الأوشن، يشوفوا كل تصرف هني عم بيعملوه، هل عم بيعملوه بعصبية بهستيريا، هل عم بيعملوه بمحبة بأجريابيليتي دار مبسوطين فيه، هل عم بيعملوه لهالتصرف بانفتاح للآخر تتشوف الآخر شو بده كمان، وهل عم بيعملوه بكونسيونسيوزمون بعقلانية، يعني انتو عم تعرفوا شو عم تعملوا. اذا نحنا اليوم انا وانت وكل اللي عم يستمعوا لقلنا انطلقوا من هالكلمة، اذا حطيناها قدامنا بالمطبخ بأوضة النوم، محل ما منقعد بأوضة القعدة، حطيناها على كبير اوسيان اليوم، انا هيدي بحب اقولها، خلينا نشوف كل شيء عم نعمله، اذا نحنا بدنا نعمل كاليبر لحالنا، يعني توازن ونقيم حالنا، خلينا كل شغلة عم نعملها نشوف هل هي بتصلح تحت هيدي، وإذا لازم نخففها نخفف لها، وإذا نحن ساعتها نحن فينا نعمل فحص لحالنا، إذا عم ناكل كتير خليني أشوف أنا هون أنا عم بعرف شو عم بعمل، عقلي عم بيستوعب أنا قدي عم باكل، يي لا خلص، لكن أنا بدي حط ريد فلاج على هيدي.
0: طيب اللي بياكل اللي بيحكي بصوت عالي وين ما كان صوته، اي سمة من سمات شخصية بتدل هيدي،
1: ليك اللي بيحكي بصوت عالي كمان بدك تشوفي على باز من اهله، يمكن ما كانوا يسمعوه، كان مثلا يضطر يصرخ لانه ما بسمعوا له، ما حدا فارقه معه، مثلا الام بتكون عندها زياره عم تحكي مع جارتها،
0: مش معقول تكون عم يغطي ضعف معين عنده كمان يعطي وهره
1: ممكن كتير. بس انا عم بلش مثل ABC، بلش ABC، اذا بنبلش من تحت من اول السلم، ممكن لانه تعود بالبيت ما بينتبهوا له تعود يعلي صوته. تاني شيء ممكن هالشخص حواليه ناس ترشين كتير، يعني ما يعني شيء بضحك بس هو مظبوطة، إذا بتشوفيها تعود يصرخ يعلي صوته لأنه في عندك كتير ناس ترشين. تالت شيء هيدا تعلم سلوك، يعني هيدا شيء من السوار فيفر، يعني المفروض الأهل يعلموه للأولاد، مفروض بالمدرسة يعلموهم، ما المدرسة بيصرخوا على الأولاد أكتر يعني المعلمات هن اللي بيعلموا الولاد يصرخوا كمان، مش كلهم يعني، بس عم نحكي مفروض مين اللي عم بيعلم يعطي هالفيناس يدرب الشخص انه ما منعلي صوتنا. وعندك الشخص يلي بيعلي صوته لانه الايجو عالي بده يفرض فكله بيلحق بعضه، عقله وصوته وجاز تبعه بيصير يصرخ، هذا الشخص بيزعج كتير. وعندك الشخص يلي ضعيف شخصيته لدرجة بده يفرض حاله كوت غصب عن كل الناس كمان بيعلي صوته. وعندك الشخص المهستر الهستيري، يعني النرفوز كتير يلي بيفجر، هذا صار بيفجر بصوته بيعلي صوته مثل بيقولوا بيحمي حاله بفجوره.
0: طيب الشخص اللي دايما بيردد كلمة ماذا سيقول الناس،
1: هيدي الشخصية البيبول بليزر، يعني هيدا المعطر، هيدا يعني ما بدي اقول انحس، ما في شيء بشع بالحياة لانه حرام، ما بدنا نحكم على الناس، بس هيدا اضرب يعني شيء ممكن حدا يوقع فيه، يلي كبير با كمان انه الناس المهم يكونوا مبسوطين ان هن بيعطوني العلامتي وانا بيخدها، اذا الناس ما عطوني علامتي انا ما بيخدها، انا ماني منيح. طب عندك ناس تصوري انه انت اليوم قاعدة ناطرة كل الناس تترضيهم، هيدا بيجي من وراء تربية البيت أول شيء، بريمابور، أو إذا أنت كنت بمدرسة داخلي أوكي. بس هيدي الشخصية كتير معطرة، شخصية حرام، لازم هوني من قويله شخصيته، من قويله السلف استيم تبعه، من قويله السلف كونفيدنس تبعه، إذا بديك هيدا الدواء تبعه، لأنه كتير مهم الشخص يعرف حاله، بس يعرف حاله مزبوط هو شو الورث تبعه، يعني شو قيمته.
0: ده هو ما بيكون معه خبر انه هدول التصرفات عم تضر فيه،
1: ما بيعرف، لا ما بيعرف الا اذا اجى حدا وعلمه ونبهه.
0: طب الاشخاص يلي بيحتفظوا بكل الاشياء القديمه ومن الصعب جدا عليهم انه يتخلوا عنهم، هدول الاشخاص كمان لاي سمات ممكن يتحلوا فيها؟ وبالعكس الشخص يلي ما بيقدر يشوف اي شيء انه محطوط بلا طعمه بيتخلى بسرعه لكل يعني عن الاشياء اللي ما بيعود يحتاج لها.
1: ما هو سيف ذو حدين، مرات التصرف بيكون يعني بدك مثل الحب والكره، بتحبي لدرجه بتكرهي، ومرات بتكرهي لانك بتحبي. يعني الشخص اللي معلق بكتير اشياء من السوفينير اسمون، هو شخص ما عم بيلاقي الفرح قدامه، هو شخص
0: عايش على الماضي بعده،
1: لانه الشخص هو، لانه الانسان سيكولوجيكمون مضطر يدافع عن حاله، فانت عقلك مضطر يدافع عن حالك، ربنا خلقنا بشكل انه انت ما فيك تضلك قاعده يعني والحياه عم تكبسك، بدك تدافع عن حالك. فاذا هلا الحاضر تبعك بشع او مانك عم تنبسطي فيه، وحتى المستقبل مانك شايفتي له شيء هيك ضو، فنحن بحاجه تو سرفايف، هيدا اسمه سرفايفل مود، تندلنا طيبين مش تنعيش، انتبهي، مش تنعيش فول لايف، تندلنا طيبين، بدنا نروح على الاماكن اللي بتذكرنا باشياء حلوه لانه نرجع نحس هالشعور الحلو، او بدنا نرجع. مشان هيك بالعيال هي مهمة النقطة بدي أقولها على ثيابت، يعني مرات إذا الكابل مش مبسوط مع بعض، يعني الكابل عم بيزعج بعضه أو حدا عم بيزعج التاني، مرات كتير بتصير الخلاف إنه حدا منهم بيشوف سوفانير من زمان، شخص بيكان يريحه بيشوفه مش تيعمل علاقة،
0: تيحس بأمان الأيام،
1: تيبرم على نوع من يمكن شيء حد يتقلبه شوي يفتح، مثلا إذا الشريكة تنقول كتير زي عشته أو vice versa هو
0: العكس.
1: فهون مرات كتير نحن منرجع منوجه الكابل ومنشوف وين الخلل، ومنقول للشخص مثلا مش بهدف خيانة ان صار هيك لانه هالشخص يمكن مسكر عنده مقفلة لدرجة ما عم بحس بفرح، شفتي؟
0: بس الواحد بيتذكر عن جد قصص معينة كان فيها مبسوط، ودايما بتستحضر لما بيكون متضايق، هذا الشيء كتير لانه عن جد بتحسسه باحساس جدا حلو، بتحسي انه عم ترجع تاخدي نفس جديد، عم ترجع البسمة لوجهك، يعني
1: يقدر يكفي. هلا الاشخاص اللي بتكب كل شيء بتكبه ما بدها تتذكر، هون كمان هذا الشيء خطر، لانه هول الاشخاص بيكونوا لدرجة عدمه من العاطفة، ما بقى بدهم شيء من العاطفة، عدمه حدا يعني شطر لهم العاطفة، بس بقى هني كمان مثل ما بيجي حدا بيضربنا كف من ايه وخد انت كف كمان انت. فهول الاشخاص اوكي انت يا عاطفة ما بدي كياني، وانا ما بدي اياكي، بدي كب كل شيء، فهيدي ردة فعل صعبة، وهذا الشخص الاكتر شخص بحاجة لا يزبط حياته ولعلاج. يعني
0: يعني بطل معنا وقت نحكي على السلوكيات، بس لما منقول ترميم شخصي شو أول خطوة لاكتشاف السلوكيات اللي بتحتاج لتعديل، وهل منقدر نغير ونعدل أم بس يعني بتتغير الشخصية منقدر نرممها، أو بس بيتعدل السلوك
1: قد ما الإنسان بده بيقدر يعطي مدى لحاله؟ مثلا أنا كتير مهم تأختم هلأ، كتير مهم للناس يعرفوا أنه الجسم منه أبدا separated عن العقل، الجسم هو أول شيء ان كونتاكت افيك لا تير، يعني مع الأرض، مع الكونتاكت مع الأرض، أي شيء بنعمله بحالنا، بناكل ضفيرنا، بناكل أكل منه طبيعي، هو لأنه النيرون تبعنا، الهستيريا تبعيتنا من العقل اللي جاية عم تمتد، عم تتعبر expression بالضفير. كمان إذا بترجعي لكلمة الأوسيون بتشوفي إنه بدنا نكون conscientious، نحنا شو عم نعمل بجسمنا من وراء عقلنا، أكيد بتتزبط، بدنا نقوي حالنا، نقوي الاستيم تبع الاستيم يعني تقديرنا لحالنا. ما في شخص بشع لا من جوا ولا من برا، كل شخص عنده أشياء حلوة لازم يتحلى فيها ويقول لحاله أنه أنا إلي حق أعيش وأنا حدا حلو بالحياة. ومن هونيك وبالطالع بيشوف حدا يساعده، بيشوف مساعدة، وأكيد بيقدر يكون من أحلى لأحلى لأحلى شخصية.
0: وبنعرف في خطوات عملية بنقدر نحول مثلا قصص معينة سلبية لشيء إيجابي بسرعة.
1: ايه منحول السلبي للايجابي. بتعرفي بشو؟ انه ما نركز على السلبي، لانه السلبي هو اللي بياخد منك اكتر شيء انرجية. معك خبر، كل شيء سلبي drains you، يعني شو بيقولوا drain، يعني بيمتصلك كل شيء حلو فيكي. بينما اذا بتحيدي شوي، تركي شوي النيجاتيف وروحي شوي جربي شيء الحلو البوزيتيف، شيء انت بتحبيه، شيء فكرة حلوة، شيء حلم حلو، هو بيشرج بعضه. كأنك حاطة تفكيرك على الشارجر وساعتها انت بتشرجي بوزيتيفيتي بوزيتيفيتي، وهيك ما بتعودي توقعي بالنيجاتيفيتي. ساعتها بس تشوف النيجاتيفيتي انت بتقولي انا ما بدي اياها، لانه عم تاخذ لي حياتي، بينما كل شيء حلو عم بيعطيني حياه احلى واحلى واكثر واكثر.
0: مع انه اوقات بنتصرف نفس التصرفات، مع انه بنعرف انه التصرفات ما بتعكس الصوره اللي نحن بنحبها، ولكن بنضل نتصرفهم. يعني نحن ما بدنا نتغير،
1: ما هو هون لازم نتغير، لانه نحن اي شيء نحن كتير صعب ريزيستنت انه نغيره، هون مشكلتنا. مش هيك الناس بيروحوا عند البسيكولوج، مش هيك بيروحوا الناس لحتى، لانه انا هون مشكلتي ما عم بقدر اغيرها، فاذا انا هون الريزيستنس تبعيتي. ساعتها بنشتغل عليها نحن بفوكس اكثر،
0: بتركيز
1: اكثر. ومحل ما انت علقانه where you are stuck لازم تطلعي منها. هيدي هي، انت محل ما انك علقانه هونيك الشغل بيصير.
0: بدي اشكرك انا دكتور انا ماريا بشهين، شكرا لك، شكرا للمعلومات، وطبعا ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك. بدي اشكر كل المستمعين، بدي اشكر ايضا الزميل مارك البيتار، وبلتيكم بكره اذا ربنا راد حوالي الساعه 12 ضمن معنا الحياه الى معنا.
1: مرسي لك شنو
0: حياة المعنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

في الميدانيات سجلت غارة إسرائيلية على بلدة قعقاعية الجسر في قضاء النبطي، وقصفت المدفعية الإسرائيلية كرة القطاع الغربي في قضاء صور، واستهدفت مجد الزون والمنصوري وزبقين مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء. إلى ذلك جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي الإنذار العاجل إلى سكان لبنان مدينة النبطية، وقال عبر إكس: حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، مؤكدا أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي، وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن رسالة أمريكية حاسمة لإسرائيل بحظر استهداف بيروت وسط مخاوف من تصعيد إقليمي. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن العدو يسعى لتنفيذ حروب ناعمة ومؤامرات ضد إيران مع توقف المواجهة العسكرية، مشيرة إلى أنه سيسعى إلى تشديد الضغوط الاقتصادية وتحريض المجتمع الدولي واستغلال ارتفاع الأسعار داخل البلاد. بدوره قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله أحمد خاتمي إن العدو انتهج أساليب الخداع والتضليل خلال جولتي المفاوضات الأولى والثانية، مشددا على أن الهدف الحقيقي للعدو ليس التفاوض بحد ذاته بل السعي لإخضاع الشعب الإيراني ودفعه نحو الاستسلام. كان هذا عرضا سريعا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، هو استذكار لاستعداد النبي إبراهيم لذبح ابنه طاعة لأمر الله، لكن الله طلب من إبراهيم افتداء ابنه بكبش عظيم. عندنا يبدو أن الحزب الذي يدعي أو يفخر بأنه حزب الله لا يحب إطاعة الخالق، بل يضحي ويضحي ويضحي بعناصره وأهل بيئته وبوطنه وبالبيوت والأرزاق، كما بالأعناق كرمى لعيون ملال طهران ومن أجل الاحتفاظ بالسلاح. آن الأوان لحزب الله أن يتوقف عن تقديم الأضاحي عبثا ومجانا، فطهران في الزنقة وعند الحشرة ستقول اللهم فلأنجو بنفسي وبحبك يا سواري بس أتزندي لا. كفى مصائب ونوائب، كفى مكابرة عمياء ومعاندة عشواء. هل بات الانتصار على إسرائيل محصورا بمسيرة صغيرة مفخخة وكأننا أمام لعبة PS5 أو على أيامنا نينتندو أو أتاري؟ وهل تحول الرهان على تحرير القدس وطريق القدس إلى رهان على الاحتفاظ بالانتشار بين الليطاني والزهراني؟ فصل ثان. جماعة البرتقال أعادوا عودة حليمة إلى عادتها القديمة، ولم يتعلموا أن الزمن تحول وأن حسابات أواخر القرن الماضي لم تعد تتناسب وقراءات الزمن الحاضر. لقد عادوا إلى النغمة المزدوجة، حملات تجنن على القوات وادعاء الحرص على حصرية حب الجيش اللبناني بهم، علما أنهم كلما تجنوا على القوات تقدمت القوات إلى المزيد من النجاح. أما مزايداتهم في خطب ود الجيش وصولا إلى الكلام على عبادة الرينجر فهي أشبه بتغطية السماوات بالقبوات، عندما نتذكر كيف ترك الجنرال جيشه في 13 تشرين ولجأ إلى السفارة خوفا من النظارة، وعندما تناسى المفقودين والمخطوفين من جيشه عندما ذهب ليعانق بشار في دمشق ويطلب إلى اللبنانيين الاعتذار من سوريا، وعندما اعتبر أن الطيار سامر حنا اغتيل لأنه حلق فوق أرض تعود لحزب الله وكأنها أرض للعدو أو أرض غريبة. اللهم رحمتك والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

شو رأيكن بكمشة منها؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوايد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر.

0: وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقة برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات. بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة. بنزين 98 أكتان 1,600,000 ليرة. المازوت 1,197,000 ليرة. والغاز 1,391,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: خلط أوراق سياسية وأمنية في المنطقة، فأين لبنان من تداعيات عصفها؟ وهل سيشكل أي إطار اتفاق أمريكي إيراني طوق نجاة بالنسبة لحزب الله؟ أم ستتجه الأنظار من الحدود الجنوبية نحو الداخل في فوضى تنذر بالأسوأ؟ مع النائب السابق الدكتور باسم الشاب. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1 من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه

0: صباح الخير مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسعدني أن استضيف فيها اليوم بالاستوديو النائب السابق الدكتور باسم الشاب. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: يبدو دكتور أنه في سباق محموم اليوم في المسارات بين مسار الدبلوماسية التفاوضية اللبنانية ومسار حتى الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، ولبنان عالق في الوسط. أي مسار سيسبق أم أي مسار ستكون له التداعيات والنتائج المباشرة على الأرض؟
1: إيه صباح الخير إليك للمستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: إيه صحيح، يعني في ترابط بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، مع أنه نحن منحب أنه نفصلهم عن بعضهم، ولكن إيران جعلت من حزب الله جزء من حرب استنزاف ضد إسرائيل، وهي جزء من حرب استنزاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية بتفضل إنه لبنان ما يكون جزء من هذا الاستنزاف، ولذلك الإسرائيليين حطت عليهم قيود بعدم مهاجمة بيروت، لأنه ما بدهم يعرضوا المفاوضات الأمريكية الإيرانية للخطر. ولكن المسار الدبلوماسي اللبناني الإسرائيلي فعلا انتهى.
0: المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي انتهى
1: بغير ما بدأ. يعني كان في زخم بالأول أنه هذا المسار سيؤدي إلى اتفاق سلام، وبضغط عربي وتركي سقف هذا سقف المفاوضات تغير كثيرا، فأصبح اتفاق أمني ومن دون أي يعني اتفاقية سلام. حتى بآخر جولة مفاوضات البيان اللي طلع من وزارة الخارجية اللبنانية يقول حل سلمي
0: وليس سلام.
1: يعني سقف المفاوضات أصبح هدني كما يطالب الوزير وليد جنبلاط، أنه نرجع للهدنة 49. ولذلك الاجتماع الأمني أصبح أكثر أهمية من الاجتماع الدبلوماسي، لأنه بالأخير إذا في انسحاب إسرائيلي سيكون بترتيب أمني وليس باتفاق دبلوماسي يؤدي إلى سلام وإلى آخره، سيكون اتفاق أمني.
0: ولكن دكتور أنت بتحكينا عن اتفاق أمني، اليوم في تصعيد عسكري، في تصاريح جدا صريحة من الجانب الإسرائيلي تقول بأنه لا انسحاب إسرائيلي من لبنان أقله من هذا الخط الأصفر اللي اليوم تقوم بتوسعته إسرائيل قبيل ساعات من ما سيعرف باتفاق إطار اتفاق أمريكي إيراني. يعني عن أي اتفاق أمني نتحدث؟ عن أي عملية تفاوض أمنية لبنانية إسرائيلية نتحدث؟
1: في طرفين ما بدون اتفاق أمني في لبنان. أول طرف هو حزب الله، ما بده أي اتفاق أمني، ومع أنه هني ما عم بقلوها بفضله أنه يكون في ذريعة لجيش وشعب ومقاومة، وأي احتلال إسرائيلي للجنوب سيعطي ذريعة كبيرة لحزب الله أنه نحن الدولة اللبنانية مش قادر تحرر الأرض، ولذلك السلاح ضرورة. ولكن كما شفنا أنه قوة حزب الله 10% ضد إسرائيل و90% إلى الداخل.
0: إلى الداخل؟
1: هيك قال أحد الناطقين باسم الحزب، أنه نحن حاطين 10% من قوتنا على إسرائيل و90% إلى الداخل اللبناني، وكأنه يهدد المعارضة اللبنانية والدولة اللبنانية. الطرف الثاني اللي ما بده اتفاق أمني هو إسرائيل. إسرائيل تود أن ترى الجنوب تكمل للجولان، منطقة غير مأهولة وغير قابلة للسكن. أي يمكن يحتلوا جزء منها، يمكن يحتلوا كلها، ولكن أطمع إسرائيل بالوصول إلى الليطاني، يعني تعود إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية بعد اتفاقية باريس بعد الحرب العالمية الأولى. الإسرائيليين بدهم كان الليطاني لأسباب أمنية ولأسباب اقتصادية.
0: ولماذا لم تحافظ إسرائيل على وجودها داخل لبنان؟ كانت هي مسيطرة على جنوب لبنان بالحدود الليطاني، وكانت عاملة المنطقة الأمنية وكل موضوع لفلت، ولم يعني ولم تستثمر ولم تبني حتى بناية بقلب جنوب لبنان. وين أطماع إسرائيل؟ عاشت قد ايه؟ 20 30 سنة بلبنان؟
1: صحيح، ولكن إسرائيل تخلت عن هذا الشيء من بعد ما الحدود انعملت ب 23، وإسرائيل قبلت بهذا الأمر. من وقت لوقت يثار هذا الموضوع، شارات أثاره وبن غوريون أثاره، ولكن إسرائيل فعلا قبلت بهذا الوضع. وهلا عم نستعرض التاريخ، بأكتوبر 1948 لما كان في حرب بين المنظمات اليهودية ولبنان، كان في عملية حرام اللي فيها الإسرائيلية قطعوا الحدود وأخذوا 14 أو 15 قرية وعملوا مذبحة بقرية حولة ووصلوا لليطاني، ولكن باتفاقية 49 انسحبوا للحدود. إسرائيل مرقت بمرحلة تعتقد كان أنه عندها ردع وأنه قوت الردع كافي. إسرائيل مش بس انسحبت من جنوب لبنان، انسحبت من غزة، ولكن كله تغير ب 7 أكتوبر. إنه إسرائيل لا يعني لم تعد تقدر أن تحط قيمة على الردع ولا على نية الخصم. يعني كانوا مفتكرين الإسرائيلية
0: إنه هن مسيطرين،
1: إنه إذا حماس قامت بعملية ضد إسرائيل ستدمر غزة بالكامل وسيهجر أهلها، وإنه أكيد بالعقل والمنطق الفلسطينيين لن يقوموا بهذا العمل. ولذلك إسرائيل ما كتير اكترثت بتسليح حماس، ولكن رأيت أنه حماس
0: فجأتها. في كتير علامات استفهام حول هذه الحادثة دكتور.
1: مزبوط، بس الشيء اللي بيطبق على غزة اليوم يطبق على لبنان. يعني إسرائيل لفترة طويلة من 2006 إلى 2023 كان في اتفاق مع حزب الله، وهو ما سمي بشو سموه
0: توازن الرعب.
1: وشي تاني انه يعني متفاهمين مع بعضهم، ورد بيضربوا هون بنضرب هون، والحدود كانت هادئة. هذا سقط بعد 7 اكتوبر. اللي سقط بغزة سقط بلبنان، واللي قال انه جنوب لبنان اصبح شبيه بغزة مش كتير مغلط.
0: صحيح.
1: ولذلك السياسة اللي اتبعوها الاسرائيلية في غزة انه تقضم جزء من غزة وتترك القسم الباقي بشكل مشتت، الإسرائيلية في نية أنه يعملوه في لبنان واضحة.
0: القصف والضرب والقضمة. اليوم شو بدها تعمل الدولة اللبنانية؟ على ماذا تتفاوض فإذن الدولة اللبنانية؟ لبنان الرسمي اليوم رايح على اتفاق أمني على أي قاعدة؟ هل وقف إطلاق النار مقابل التخلي الدولة عن جنوب لبنان وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية؟ أم أنه نترك هذا الأمر لملف التفاوض الأمريكي الإيراني؟
1: يعني كان في حساب لبناني أنه في دول أوروبية، في أمم متحدة، في يونيفيل يمكن يعتمد عليها، في الفاتيكان، في فرنسا إلى آخره،
0: أصدقاء لبنان.
1: عدم التجديد لليونيفيل كان رسالة واضحة انه الشأن الدولي في لبنان لم يعد له قيمه. وشأن ما بينها في دوله واحده اللي هي الى كلمه في الشرق الاوسط، وهي الولايات المتحده الامريكيه. والقوى العظمى اللي انا بشوف اللي بينكتب هيك انه امريكا تنهار وعالم متعدد الاقطاب، يمكن متعدد الأقطاب، ولكن في الشرق الأوسط
0: أحدية،
1: في قطب واحد وهو الولايات المتحدة. ولذلك لبنان ما عنده خيار إلا أن يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالواقع. والولايات المتحدة مستعدة كانت أنه تدعم لبنان وتدعم الدولة اللبنانية، وفي علاقة شخصية مع لبنان، يعني حفيده للرئيس الأمريكي أرثوذكسي من الكورة. مش هيك؟ ايه. وفي السفير الامريكي في لبنان من اصل لبناني.
0: الموفد الامريكي السابق كمان براك كان من اصل لبناني.
1: صحيح. وفي علاقات اخرى مثل المؤسسات اللبنانية مثل الجامعة الامريكية في بيروت والجامعة الامريكية اللبنانية اللي في لهم في علاقة مع الولايات المتحدة.
0: ولكن هذا لا ينفع في الحليف الأول للولايات المتحدة هو إسرائيل، بين تقاطع المصالح الدولية. صحيح. والسياسية. صحيح. وبين القربة الدموية. مين بده يلعب هون؟
1: صحيح. الحليف الأول للولايات المتحدة هو إسرائيل، ولكن إسرائيل في الولايات المتحدة لم تعد كما كانت.
0: لا،
1: يعني معظم الرأي العام في الولايات المتحدة مش مع إسرائيل أكثر من النصف، والحزب الديمقراطي ليس داعم لإسرائيل، والحزب الجمهوري ما كتير داعم لإسرائيل قسم منه مثل تاكر كارسون وشخصيات أخرى. لذلك هذا الدعم الغير مشروط لإسرائيل في الولايات المتحدة لم يعد كما كان. يعني يمكن الديمقراطيين كانوا داعمين لإسرائيل جو بايدن أكثر من دونالد ترامب. اليوم واضح أنه والإسرائيلي بقلوا أنه نحن الولايات المتحدة الأمريكية منعت علينا ضرب بيروت والبنية التحتية في لبنان، ولذلك لأنه إسرائيل تحت جناح الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الطرف الوحيد اللي فيه ضغط على إسرائيل. ولكن المفاوض اللبناني ناري نارين. أول نار هو نتنياهو اللي عنده نظرة أمنية تختلف عن بقية الإسرائيليين، وخايف أنه ما مع وقت كتير لأنه في انتخابات في إسرائيل.
0: صحيح.
1: ولذلك حاسس أنه ما معه كتير وقت، ومعه هالشهر شهرين ليعمل شيء اللي غير قابل للتغيير، ولذلك عم نشوف هذا الدمار والجرف للجنوب اللي لا يبرر من أي
0: ناحية عسكرية.
1: من ناحية عسكرية. الشغلة التالية أنه دونالد ترامب في انتخابات في نوفمبر، ودونالد ترامب يمكن هذا الزخم والدعم للبنان يمكن ما يقدر يكفي فيه إذا صار الحزب الجمهوري مصيدة. أقلية. لذلك المفاوض اللبناني بين نار حكومة إسرائيلية مستعجلة لإنتاج شيء على الأرض، وبين زخم في الولايات المتحدة يمكن ما يضل لبعد أكتوبر. وأسوأ سيناريوهات الحقيقة هو أن يخسر دونالد ترامب سيطرته على الكونغرس ويبقى نتنياهو في الحكم في إسرائيل.
0: هذا سيعود على لبنان بالكوارث،
1: لأنه سيكون رئيس جمهورية أمريكا في وضع ضعيف أمام الكونغرس اللي ما عنده كتير اهتمام بلبنان، وبحكومة إسرائيلية متعنتة مع عليها رادع.
0: طيب في هذا الوقت المستقطع شو هي الخيارات المطروحة على الطاولة وأمام الدولة اللبنانية؟
1: الحقيقة يعني خيارات صعبة. أنه الدولة اللبنانية اليوم كان في دفع نحو سلام شامل مع إسرائيل، وأنه فخامة الرئيس يروح على واشنطن ويصافح نتنياهو، واللي هو الأسلوب تبع ترامب أنه أنا بدي أعمل صفقة
0: مثل ما عمل بغزة السلام العريض واللي بعده لليوم غير.
1: صحيح. هلأ هالشي هذا انتهى.
0: صحيح.
1: غير ممكن اليوم هذا النوع من السلام، وانتهى مش بس من جهة إسرائيل. وعلى فكرة إسرائيل ما كتير مهتمة بالتطبيع مع لبنان، يعني الحديث أنه إسرائيل بدها تطبيع ونحن نرفض التطبيع، مش صحيح.
0: ليه؟
1: إسرائيل بهمة أنه يتحول الجنوب إلى الجولان، ولا تسعى إلى علاقات دبلوماسية مع لبنان. ونظرة إسرائيل إلى لبنان من العشرينات أن تتعاطى مع المكونات اللبنانية كمكونات طائفية ومذهبية وليس مع الدولة اللبنانية. لذلك يعني موقف إسرائيل أنه هن مستقتلين على التطبيع ونحن رافضين، يعني ممانعة، مش صحيح هذا التوصيف. مش صحيح. لذلك المفاوض اللبناني في موقف حرج، واللي زاد من دقة الموقف هو الموقف العربي والتركي اللي حط حدود للمفاوض اللبناني. فالاعتماد راح يكون مش على هذا برأيي مش على التفاوض الدبلوماسي ولكن على التفاوض الأمني.
0: مثل ما قلت لي بأول حلقة اليوم هذا التفاوض الأمني ولو تشوبه كتير شوائب ولو أنه غير واضح حتى الهدنة قدر حتكون هشة في ضمن جنوب محتل في ضمن جرف ما في عملية إعادة أعمار هذا بمثابة طوق نجاة كما يقرأ البعض لحزب الله.
1: مزبوط.
0: هذا الواقع هو طوق نجاة لأنه مفهوم أي مقاومة في أي دولة كانت بالعالم هي وجود أرض محتلة. بهذا الواقع بالجنوب نحن عم نرجع نعطي حزب الله يعني الشرع يعني في شرعية حتى هو يرجع يقول أنا مقاومة وبدي حرر أرضي.
1: صحيح. يعني ملفت أنه موقف حزب الله اليوم أنه رجعوني لسنة 2000 أي وعلى فكرة في كلمتين معش مذكورين هني شبعة وكفرشوبة.
0: صحيح.
1: أي ما حدا حد يسمع فيهم. أي طيب ليش بدنا نرجع على 2000 لما كنا بال2000 يعني بعد هذا خراب البصرة ها بدنا نرجع لسنة 2000 هذا مطلب الحزب. أي الحزب بده يرجع لل2000 بده يقول انه في قطبة مخفية في احتلال كبير دولة ضعيفة الدولة شغلتها تهتم بالمهجرين مش قادرة على التحرير نحن بدنا نحرر ولذلك لن نتخلى عن السلاح.
0: يعني هذا هو طوق نجاة وحتى المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمثابة طوق نجاة اليوم في حال تم الاتفاق لأنه أول شرط في من الشروط يلي على إطار الاتفاق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية هي وقف الحرب بلبنان.
1: صحيح. الشيء اللي لا يطمئن أنه الجو في إيران هو لدعم حزب الله لآخر رمق. يعني كان في تصور انه اي اتفاق بين الولايات المتحدة وايران سيؤدي الى ضعف للحزب في لبنان وقف التمويل وقف الدعم الاشارات من طهران انه هذا غير صحيح والوفود الايرانية اللي بيبعتوها للمؤتمرات بيقولوا انه كان في جو في ايران مش كتير متعاطف مع الحزب ولكن بعد اللي صار وبعد وقفة الحزب مع إيران
0: بالست صواريخ. نعم.
1: إيه بالست صواريخ. إيه في دعم قوي للحزب والمقلق إنه الاتفاق اللي ما قبلت فيه إيران اللي طرحته الإدارة الأمريكية لإنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى بقاء حزب الله في لبنان. طيب. منه مذكور والإسرائيلية يعني الاعتراض الكبير على هالشيء اجا من جهة اسرائيل انه من ذكروا للصواريخ البالستية ولا الاذرة لذلك الاتفاق اللي كان ممكن يصير كان بيترك حزب الله بلبنان مع دعم ايراني.
0: عظيم. عم نحكي انه هلأ الواقع يقول انه نحن بمثابة طوق نجاة لحزب الله محاكاة الواقع كان بالاحتلال الجنوبي او كان بالاتفاق الامريكي الايراني. طيب شو اللي بده يشكل اليوم طوق نجاة للحكومة أي تصرف؟
1: طوق النجاة يمكن يجي من محل غير متوقع.
0: من أين؟
1: وهو بدنا نرجع لسنة 2000. سنة 2000 إجا رئيس وزراء في إسرائيل اسمه إيهود باراك قال إحنا جنوب لبنان مستنقع وبدنا نطلع منه.
0: بدنا نطلع منه.
1: التحرير اليوم نحن بذكرى التحرير قسم من ذكرى التحرير كان انه اجت حكومة جديدة في اسرائيل يرأسها إيهود باراك. اليوم اذا صار انتخابات وسقط نتنياهو واجا رئيس وزراء مثل بنت اللي علاقته جيدة مع الولايات المتحدة ومنه كتير محمس على مستنقعات الجنوب بيقول انه مثل ما قال إيهود باراك بال2000 خلينا ننسحب من لبنان. هلا اذا كان في تفاهم امني بين الدوله اللبنانيه واسرائيل هذا بسرع هذا الانسحاب. بال2000 ما كان في تفاهم امني بين الدوله اللبنانيه واسرائيل كان في تفاهم بين إسرائيل وحزب الله. لذلك إسرائيل لن تثق باتفاق مع حزب الله. هذا اليوم اللي بعد يعني في شيء من التمني عند الحزب وإيران إنه الدولة اللبنانية الضعيفة من نتيجة إسرائيل تفاوض الحزب أو تفاوض إيران عبر الحزب أو هذا انتهى. لذلك المفاوضات الأمنية إذا عملت إطار اللي بيفرجي إنه الدولة اللبنانية قادرة إنه ترجع على الجنوب ويتأمن سيادة على الجنوب وأمن الجنوب وحفظ الحدود، إذا صار في تغيير في إسرائيل وممكن كتير يصير، الحكومة الإسرائيلية بتكون قابلة أكثر وبضغط أمريكي للانسحاب من الجنوب والقبول بوقف اطلاق النار.
0: يعني للأسف نحن نراهن على الخارج على طول تنقدر نحل مشاكلنا. ما في أي سبيل للدولة اللبنانية الرسمية الممثلة اليوم بهذا العهد الجديد لفخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام أنه يذهبوا قدما بنزع سلاح حزب الله؟
1: يعني مسألة نزع السلاح اليوم مسألة صعبة.
0: ليه؟
1: والحقيقة يعني في هناك ضغط عربي وتركي لعدم المضي بهذا المسار اللي يؤدي إلى صدام سني شيعي.
0: دور تركي؟
1: الدور التركي يعني إذا بدنا نشوف شغلة تفسر 80% من الأمور هو التقارب الإيراني التركي. التقارب الإيراني التركي بلش بدعوة حزب الله لمؤتمرات في تركيا وانتهى ب الصمت الإيراني عن الوضع الجديد في سوريا. اليوم نشوف أنه الممانعة واللي أصدقاء إيران حتى نقول أكثر من هيك بعد في نقد لسوريا،
0: ما عاد في نقد
1: لأحمد الشرع الرئيس السوري، ما عاد في كلام عن اضطهاد الأقليات في سوريا، ما عاد في كلام، في كلمتين ما عاد يستخدموا بالسوشيال ميديا اللي هن الدواعش والتكفيريين. كان كل تالت كلمة تكفيريين. ليش في سلاح؟ لأنه خايفين من التكفيريين يجوا من الشرق وشيشان وتكفيريين وإلى آخره. هذا كله انتهى.
0: ليه؟ لأنه
1: انتهى بتحسن العلاقات الإيرانية التركية، وبالمقابل تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر قالوا انه هذا سقف التفاوض اللبناني، لن يكون اتفاق سلام. فتركيا عطت ايران وايران عطت تركيا، ويقال انه كان في تسهيل لمرور مساعدات مدنية وغير مدنية للحزب في لبنان.
0: مساعدات مدنية وغير مدنية للحزب بلبنان يقال
1: عبر سوريا.
0: من سوريا وبتسهيل من تركيا
1: وعبر قبرص التركية. اي هذا الصحافة، مش انه عم نختار شيء. لذلك هي الديناميكية تماما تمنع حزب الله من الانقلاب على الحكومة. في غطاء كبير على هذه الحكومة عربي وتركي. ولذلك قد ما ينتقد الشيخ نعيم قاسم هذه الحكومة، ما عنده قدرة انه يسحب وزراءه من هذه الحكومة.
0: ما عنده قدرة؟
1: لا، لانه في علاقات اكبر من هيك، علاقات تركية ايرانية تمتد الى لبنان الى سوريا وتمتد الى علاقات الى علاقة ببيع الغاز. تركيا هي اكبر مستورد للغاز الايراني، وفي كونتراكت 10 سنين بيخلص هالشهر. يعني ما بين الغاز والشيخ نعيم قاسم بعتقد
0: الغاز
1: الخيار واضح. ايه
0: طيب دكتور باسم الشاب، اليوم بس تقول لي انه تركيا هذا الدور الفاعل في الملف اللبناني، وايران هذا الدور الفاعل في الملف اللبناني، والسعودية هذا الدور الفاعل في الملف اللبناني، شو بقي من لبنان؟
1: بقي كتير من لبنان. نحن منا احسن من غيرنا، يعني انه سوريا منا بنفس الوضع.
0: لا
1: قبرص عم بتفتش على حلفاء، الامارات اللي هي دولة غنية عندها علاقات بتحافظ عليها، السؤال وين مصلحتنا وين العلاقات اللي بتحمينا؟ هذا السؤال. بس انه نحن نقول انه لبنان عنده اكتفاء ذاتي مالي واقتصادي وعسكري وسياسي، هذا هذيان.
0: ولكن بس على طول نطلع بهذه الأمور، بيقولوا في هناك من يقول إنه نحن عندنا نظرية المؤامرة، وعلى مؤامرة، وعلى طول منقول إنه الخارج يتدخل بلبنان، لأنه ولا مرة نحن نمسك بزمام الأمور. ليه اليوم كدولة لبنانية ما بتمسك بزمام الأمور وبتروح هي لنزع سلاح حزب الله كخطوة أولى وهي بديهية لقيام أي دولة عادية بكل العالم؟ ما بيكون في ميليشيا وجيش، في جيش واحد. إيه شو الحرب يلي بدلنا نخاف منها؟
1: لنكن منصفين هلأ لأنه وواقعيين، في قرارات اتخذتها هذه الحكومة قرارات تاريخية،
0: حبر على ورق
1: مظبوط، بس بعد على ورق،
0: ما حبر إيه على ورق
1: إيه، بس وهي الورق ما فيهم يبلوه يشربوا ميته مثل ما قال أحد شو اسمه. وهذه القرارات إن لم تنفذ اليوم ستنفذ غدا،
0: ستنفذ،
1: وهو سيف مسلط على حزب الله سياسيا وما بيقدر يتخلص منه. حزب الله كان بوضع يحط فيتو، حزب الله اجتاح بيروت على كابل، اليوم حزب الله لا يستطيع انه يجتاح بيروت،
0: لا يستطيع
1: وما عنده حق فيتو، وما في يفرط الحكومة. حتى نعيم قاسم ما قال يفرط الحكومة،
0: قال انزلوا تظاهروا،
1: الحق حكى عن حق
0: الشعب بالتظاهر لإسقاط الحكومة،
1: مزبوط، بس ايه بس حق التظاهر مش مثل التظاهر. طيب إذا عندك الحق ليه ما بتستخدمه؟ الحزب اليوم ما عنده حرية الحركة الموجودة، وهو مقيد، وهو بوضع دفاعي، وما عنده تلت معطل أو غير معطل. وإذا بده يصير اتفاق لن يكون في قطر اللي كانت قريبة من الحزب وقريبة من إيران، تلت معطل وأمور أخرى، انتهينا، صرنا في غير وضع. وفي شيء الحقيقة يعني أنه البيئة الشيعية لم تعد كما كانت، اليوم في صمت، لأنه البيئة الشيعية بتحس أنه هي مهددة وجوديا. والإسرائيلية أوضحوا أنه نحن ضد الشيعة، على كاتس نحن ما بدنا شيعة يرجعوا على الجنوب. لذلك اليوم بعز الأزمة في نوع من التعاضد. بس مشكلة الحزب هي مش لما في حرب، لما في وقف لإطلاق النار، في ناس بدها تيجي تحاسبه،
0: بتقول له
1: هيدي القرارات الخاطئة، الإسناد وغير الإسناد، ودعم إيران و و و و و في كثير من الأسئلة اللي بده يجيب عليها حزب الله. ولذلك الوضع اللي عطاه للحزب حرية السلاح لم يعد موجود، لم يعد موجود. والمكونات اللبنانية مش حلو التعبير، لم تعد قابلة انه تقبل سلاح الحزب كما كان. وكمان اكتر، سلاح الحزب موجود بمناطق الحزب مش موجود بغير مناطق الحزب. لن نرى مرة تانية انه شاحنة توقع بالكحالي،
0: لن نرى هذا،
1: لن نرى.
0: طب عندما تقول دكتور باسم انه المكونات اللبنانية لم تعد قابلة او راضية عن وضع الحزب كما كان، والحزب واضح وصريح لا نزع السلاحي، هيدا خط أحمر، ما في عندي أنا أي نية بنزع سلاح، في عندكم حل وحيد يلي هو الاستراتيجية الدفاعية وطاولة الحوار، وهو الأمر الذي يرفضه باقي القوى الممثلة في لبنان. يعني نحن لوين رايحين في وسط هذه المعادلة؟ هل رايحين لفوضى داخلية؟ هل رايحين لمؤتمر تأسيسي جديد؟ أم هل رايحين لدولة إن هي تقوم وتنفذ قراراتها؟
1: مؤتمر تأسيسي أصبح مرفوض،
0: مرفوض من قبل من؟
1: واللي عم يرفضوه أكثر السنة أكثر من المسيحيين. الاهتمام السعودي بالطائف ودعم الطائف هو قسم كبير منه للحفاظ على حقوق السنة، لأنه في خوف أنه هذا التغيير الديموغرافي اللي والأخص في بيروت وصيدا يطال السنة.
0: صحيح.
1: وأكثر ناس بدهم اليوم اتفاق وعودة المهجرين إلى قراهم هن البيئة السنية اللي حاملة أكثر من غيرها هذا العبء. لذلك الحديث عن مؤتمر تأسيسي مرفوض. مش من المسيحيين، مرفوض من السنة ومن المملكة العربية السعودية ومن تركيا ومن الجميع. لذلك انسى المؤتمر التأسيسي.
0: طب فوضى؟
1: ايه لا مش فوضى.
0: قلت لي بالحلقة دكتور باسم انه في من حذر او هدد انه 10% من قوة حزب الله هي لإسرائيل و 90% للداخل.
1: يهدد، ولكن قدرته على الفوضى اصبحت ضعيفة وعم تضعف، لانه فوضى بلبنان معناتها تؤثر على
0: السلم الأهلي،
1: العلاقات الأكبر من لبنان. تركيا والمملكة العربية السعودية اليوم لا تريد فوضى في لبنان، لذلك الحزب اليوم ما في يعمل فوضى بلبنان. هذا الواقع، بيهدد بالفوضى، بيهدد بالنزول إلى الشارع، حق إسقاط الحكومة، ولكن لن يسقط الحكومة ولن يتظاهر بالشارع، ومعش عنده حرية الحركة مش بس داخلياً إقليميا. لذلك الحزب محرج، محرج والوقت مش لصالحه. شفنا السلاح الفلسطيني شو صار فيه، شفنا غير أسلحة اللي شو اسمه. الوقت مش لصالح الحزب والدولة اللبنانية. بعتقد في جولة رفض أي حوار حول سياسة دفاعية مع حزب. الدولة اللبنانية لا تفاوض حزب،
0: ولكنها أعجز على تطبيق أي قرار،
1: ولكن الدولة عندها أجهزة اللي فيها تعمل سياسة دفاعية. عندنا المؤسسة العسكرية اللي عندها ناس بالماضي عملوا خطة لتقوية الجيش اللبناني وللدفاع، وعندنا مجلس النواب اللي فيه لجنة الدفاع اللي ممكن تقوم بدراسة. الدولة اللبنانية ليست بحاجة للتفاوض مع حزب مين ما كان لسياسة دفاعية عن لبنان.
0: طب كان لكم دكتور باسم شبل لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسلمتوا مذكرة تضمنت ما يراه المنتدى مدخلا للعبور بلبنان من مرحلة الخطر وإدارة الأزمة إلى مرحلة المبادرة واستعادة الدولة لزمام الأمور، وهو سؤال على كل المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية وكل المستويات، وهو السؤال يلي سبق وطرحته عليك هلأ اليوم. برأيكم كيف بدأ تستعيد الدولة استلام زمام الأمور، بدءا بقرار السلم والحرب وصولا إلى جيش واحد وإلى دولة متكاملة مؤسساتية اجتماعية نقدية أمنية كاملة الأوصاف؟
1: يعني هذا الانهيار اللي هو عبر عقود ما رح يرجع عبر أسابيع أو أشهر، ولكن هذه الحكومة أخذت خطوات مهمة، أخذت خطوات مهمة. اليوم لبنان يفاوض عن لبنان، مش حزب الله يفاوض عن لبنان، هي شغلة مهمة بغض النظر إذا المفاوضات ستنتج شيء مهم أو ما انتهت، ولكن ليس هناك مفاوضات مع حزب الله بلبنان مثل ما صار بالاتفاق بالبحر اللي هو كان شيء يعني محرج بالفعل،
0: ولكن كان رئيس الجمهورية من يفاوض، وكان حزب الله يقول أنا وراء الدولة بالتفاوض، وإنما بالآخر ذكر حزب الله أنه المسيرة يلي طلعها فوق حق الكريش والباخرة هي اللي أدت لتوقيع هذا الاتفاق.
1: مزبوط، ولكن مين اللي وقعها؟
0: فخامة
1: الرئيس. ايه، لأنه الدولة اللبنانية الوحيدة اللي عندها قيمة قانونية ومعنوية. قد ما يحكي الحزب وقد ما يفاوض، بالأخير في حدا بالدولة اللبنانية بده يقول.
0: هذا اللي عم قلك إيه؟ إنه بالنهاية إيه؟ كانت الدولة اللي عم تعمل مفاوضات، لو إنه كانت غطى لحزب الله، ولكن
1: مزبوط.
0: الدولة اللي عم
1: وكان
0: تعمل مفاوضات.
1: كان سيء.
0: وشو اللي بيمنع اليوم يتكرر؟
1: وكان سيء، وبعتقد الاتفاق بالبحر في كتير ناس بتقول إنه كان سيء، كان سيء.
0: تخلى لبنان عن الخط 29 التفاوضي.
1: مظبوط، وشفنا انه بعد الاتفاق صار في تغيير في العراق وفي اماكن اخرى، ولبنان كان ورق حجر شطرنج.
0: إيه. نرجع لانه ما بقى معي كتير من وقت، بعد معي شي دقيقتين بس ترجع. شو هو تصوركم كمنتدى اليوم للعبور الى هذه الدولة القوية؟
1: الحقيقة هذا المنتدى يعني الزميل النائب غسان سكيف اللي كان يدعي شخصيات من المجتمع المدني اللبناني والمثقفين واللي بالشأن العام واللي بالإعلام ومن كافة الطوائف لتبادل الكلام. وبعتقد أنه من حوالي سنة يمكن أكتر شوي كنا عم نحكي أنه ما في مجال إلا للتفاوض بين لبنان وإسرائيل لنطلع من الأزمة. وكان في عدة أراء وإلى آخره، ولكنه منتدى راقي وحوار راقي. وهالمنتدى الحقيقة مع كل اللي عم بصير بلبنان، وأنا بقولها يعني بشجاعة، أنه ما لازم نقطع الحوار مع أي مكون لبناني
0: ولا حتى مع حزب الله اليوم.
1: ولا حتى مع حزب الله، حتى مع كل النقد للحزب.
0: طب حزب الله ولا مرة أقام حوار مع لبنان بشأن قراراته، ليش نحن بدنا نقوم بحوار معه بشأن القرارات والمفاصل المهمة؟
1: الحوار مع الحزب بصراحة هو ليس للحزب، هو لمصلحة لبنان. مصلحة لبنان اليوم، الحزب الله مكون كبير في لبنان، واليوم الطائفة الشيعية في في في احتضان للحزب، لأنه في في معركة وجودية، وهكذا معظم الشيعة بفكروا. إيه، طب نحن ما لنا مصلحة ولو في الكلام. أنا بدي يكون شوي يعني صريح، حتى لو ما اتفقنا، وأنت شفتي شو رأيي بالحزب وحكيته هلأ بماذا هذه الساعة، ولكن هذا لا ينفي أنه ما يكون في يبقى كلام، لأنه إذا صار متغير، ويمكن يصير متغير، يمكن يصير اتفاق أمريكاني إيراني. إذا صار اتفاق إيراني أمريكاني ألن ينعكس على لبنان يعني؟ ويمكن يصير في تغيير في إسرائيل، وإسرائيل تقول أنا بدي انسحب من لبنان. إيه، لذلك أنا مع الحوار. نحن مع الحوار ومع آراء المثقفين اللبنانيين والإعلاميين والمهنيين اللي مستقلين وعندهم فكر.
0: كلمة أخيرة، شو موقف الرئيس نواف سلام ماضي بتنفيذ القرارات الحكومية؟ هل سيحيد عن مواقفه الصارمة فيما يتعلق بحزب الله وبجناحه العسكري أم
1: لا؟ ما لن يحيد،
0: لن يحيد،
1: لن يحيد. ونحن أثنينا على موقفه، إنه الموقف اللي أخده رئيس تمام سلام موقف تاريخي.
0: نواف سلام
1: أكيد مواقف تاريخية في مجلس الوزراء، ولبنان لن يرجع إلى الوراء. وصحيح أنه في ضغط على لبنان أنه ما يروح إلى سلام شامل، بس لكن في دعم للرئيس نواف سلام، وفي دعم لهذه الحكومة، وهذه الحكومة لن تسقط لا في الشارع ولا في غير الشارع.
0: أنا بدي أتشكر حضورك معنا سعادة النائب السابق الدكتور بسام الشاب على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات وهذا التحليل الإقليمي الذي ينعكس على لبنان.
1: إن شاء الله يكون
0: على أمل أنه نقدر نحيد نفسنا ونوصل للبنان الحيادة حتى نحيد حالنا عن كل هذه الأسرع. إيه؟ على رجاء يوم القيامة. واليوم بعيد الأضحى كمان بدنا نعيد ونقول أضحى مبارك لكل أشقائنا بلبنان. وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني في هذه الحلقة الشيقة، على أمل اللقاء الأربعاء المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصول ياس نوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

إسرائيل بيروت لم تعد محصنة من الهجمات، وواشنطن تخشى من إفشال المفاوضات مع إيران. النبطية نقطة ثقل المعارك، وتاريخ طويل من الدمار والموت. سلام في عيد الأضحى، هدفنا بناء دولة قوية وعادلة. قبلان لا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية، الخطيب الحرب فشلت، وقماطي نحن حلفاء إيران ونفتخر. فضيحة النحاس في كهرباء لبنان، من المسؤول؟ تقرير خاص. بازلشكيان، الأعداء فشلوا عسكريا ويضغطون اقتصاديا.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. على بعد ساعات من بدء المفاوضات الأمنية في واشنطن، تسابق إسرائيل الوقت بتصعيد عملياتها العسكرية لتتجاوز جدران الخط الأصفر وفرض واقع ميداني جديد. ووسط هذه الأجواء المشحونة، تشير المعطيات إلى عدم موافقة واشنطن على تمدد مسرح الحرب إلى بيروت إلا للقيام بعمليات محدودة خشية إفشال المفاوضات.
1: نبدأ من جديد الميدانيات، فقد نقل موقع والا عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه بعدما وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، فإن بيروت لم تعد محصنة من الهجمات الإسرائيلية، موضحا أنه إذا نشأت فرص عملية في العاصمة اللبنانية فلن يتردد الجيش وسيستغلها لضرب أهداف.
0: وفي حين أفادت صحيفة يدعوت أحرنات بأن السبب وراء عدم تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما في بيروت هو الفيتو الأمريكي، تحدثت القناة الثانية الإسرائيلية عن رسالة أمريكية حاسمة لإسرائيل بحظر استهداف بيروت وسط مخاوف من تصعيد إقليمي. القناة أشارت أيضا إلى أن واشنطن تخشى أن تؤدي ضربات في بيروت إلى إفشال المفاوضات مع إيران وتوسيع دائرة التصعيد في لبنان.
1: وفي وقت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية تنفذ حاليا عمليات خارج خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان، تقدمت 3 آليات إسرائيلية من بلدة زوطر الشرقية باتجاه أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطي، بعد تقدم آلية صباحا نحو أطراف النبطي الفوقى محيط قاعة لافيتا قبل أن تنسحب لاحقا. وسمعت أصوات رشاشات ثقيلة على بعد أمتار من قلعة الشقيف أرنون، حيث وصلت القوات الإسرائيلية إلى محيطها.
0: كما تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام، وهو تقاطع يربط الخيام وإبلسلائي وجديدة مرجعيون. في المقابل أشار حزب الله إلى أنه تصدى لتوغل الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية، واستهدف عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية قوة من الجيش الإسرائيلي.
1: كما أعلن الحزب أنه اشتبك مع القوات الإسرائيلية من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
0: واليوم تمكن الجيش من سحب جثمان الجندي صالح جوني الذي استشهد في الاستهداف على طريق سد بحيرة القرعون بعد تعذر العملية أمس.
1: وفي صور انتهت أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي أمس في بلدة معركة، وتم اليوم انتشال 3 جثامين لتصبح الحصيلة النهائية 8 قتلى و3 جرحى. وفي صور أيضا سحب قتيل من تحت الأنقاض من بلدة شرني بعد توقف في عمل البحث والإنقاذ أمس، وسقط قتيلان وجريح في غارة استهدفت دير عامس في القضاء أيضا.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا من حزب الله بعد رصده يجمع مسيرة شكلت تهديدا للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: في قضاء النبطي جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ظهرا الإنذار العاجل إلى سكان مدينة النبطي لإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وبعد الإنذار أغار الطيران على بلدة جبشيت والصيبة، بلدة يحمر الشقيف والنبطي أمام مستشفى غندور.
0: وكان الطيران الإسرائيلي أغار على بريقع والنبطي الفوقى وعلى برج قلوي وزوتر الشرقية وعلى محيط بلدة شبعة وبلدة كفر تبنيت وبلدة يحمر. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف والمدفعي على مدينة النبطي وجوارها، وتسمع في أصدائها بشكل قوي أصوات طلقات النار في ولا سيما في مدينة صيدا وشرقها.
1: إلى قضاء صور، حيث استهدفت غارات بلدات طورة وصريفة وبريش والنفخية وميفدون ودير أنون النهر والليلة، وسجل قصف مدفعي على بلدة الصريفة. المدفعية الإسرائيلية قصفت قرى القطاع الغربي في القضاء مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.
0: وفي قضاء مرجعيون سجلت غارة على بلدة دبين.
1: إلى البقاع الشمالي، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على جرود حربتة محلة النبي موسى.
0: تجدر الإشارة إلى أن المسيرات لم تغب اليوم عن سماء ضاحية بيروت والجوار.
1: في المقابل تحدث أعلام إسرائيلي عن سقوط مسيرات في منطقة شلومي شمال إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي أفاد بأن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل.
0: إذن الجنوب على حافة الانفجار والهدنة في مهب الخروقات. التفاصيل مع سيمونة حتشيتي.
2: الحديث عن سقوط الهدنة لا يزال سياسيا أكثر منه إعلانا رسميا، لكن عمليا الهدنة تبدو اليوم هشة جدا، لأن الخروقات المدنية لم تتوقف سواء عبر الغارات الإسرائيلية أو الردود من الجنوب، ما يعني أن وقف إطلاق النار لم يعد يضمن هدوءا فعليا على الأرض، خصوصا مع تصاعد الحديث عن محاولة إسرائيل توسيع عملياتها باتجاه النبطي. أجواء ضبابية حول جدية سقوط الهدنة المتفق عليها سابقا، وماذا لو وسعت إسرائيل تحركها نحو النبطي؟ أسئلة يجيب عليها الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد الياس حنا عبر إذاعة لبنان الحر.
3: ما فينا نجزم أنه الهدنة سقطت بالكامل، لكن اللي عم نشوفه فينا نقرأ كمؤشر لارتفاع مستوى المخاطر الميدانية. أي تصعيد باتجاه مناطق أعمق مثل النبطية أو غيرها عنده رسالة مزدوجة، عندنا ضغط عسكري ميداني لنوسع هامش الردع، وضغط سياسي نفسي لإيصال رسالة بأنه بنك الأهداف أو نطاق العمليات رح يبقى محصور بالشريط الحدودي، ما رح يبقى محصور بالشريط الحدودي. الضغط يؤدي إلى هذا السيناريو. أما محاولة الوصول للنبطية هي كمان لخلق ضغط على خطوط الحركة والإسناد تبع الحزب، لأنه صار عم بيقاتل من وراء، وكمان ضغط سياسي على اللي رفع منصوب الضغط على البيئة الحاضنة للحزب وعلى الدولة اللبنانية، عم بذكرها بواجباتها تجاه الحزب والقرارات اللي أخذتهم أنه لازم يتنفذوا. هلأ نروح على تلقائيا على حرب شاملة؟ لا، لأنه المؤشرات كلها بتقول لا، هذا تصعيد محلي مش حرب شاملة، لأنه بده مؤشرات وغير موجودة أبدا، لأنه مكلف لوجستيا وميدانيا.
2: وفي ظل هذا المشهد المتوتر يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التصعيد أم نحو مرحلة أكثر خطورة.
1: مدينة النبطية

0: 94 كيلومترا مربعا، وتحتل المرتبة الخامسة بين المدن اللبنانية من حيث عدد السكان. وقد شهدت عملية عسكرية إسرائيلية ابتداء من عملية الليطان في أذار 1978 التي هدفت لطرد فصائل فلسطينية المسلحة من المنطقة الحدودية مع إسرائيل. وقد أدت العملية إلى فرار معظم السكان من المدينة بسبب القصف الكثيف الذي طالها، وكان لمدينة النبطي دور في نشأة ما كان يعرف بالمقاومة الوطنية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982. وشهدت عمليتان، الأولى سميت عملية تصفية الحساب سنة 1993، والثانية عرفت بعملية عناقيد الغضب في العام 1996 إلى حرب تموز 2006. وخسرت النبطية في مجمل هذه العمليات عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر مادية فادحة قدرت بملايين الدولارات، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات من بيوتهم. وكان في المنطقة مخيم النبطية يقطنه نحو 5000 نسمة، ومساحته 13000 متر مربع، وبني على تلة مرتفعة تبعد 3 كيلومترات غرب المدينة، إلا أن إسرائيل دمرته بشكل جزئي في العام 1969 حين استهدفت مواقع المسلحين الفلسطينيين فيه، ودمرته طائراتها في 1974 تدميرا كاملا. الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ألقى خطابه الشهير فيما عرف باحتفال النصر بتاريخ 14 أيلول 2015 في وادي الحجير الذي يقع في أقضية مرجعيون بنت جبيل والنبطي، ويمتد من مجرى نهر الليطاني في قعقعية الجسر أسفل مدينة النبطي حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. من أشهر رجالاتها المخترع حسن كامل الصباح الذي ولد في العام 1895 في المدينة وتوفي في 31 أدار 1935 عن عمر نهز 41 عاما إثر حادث سير، وشيد له تمثال في النبطي، فضلا عن عالم اللغة والأدب والمؤلف أحمد رضا الذي توفي في العام 1953 إثر إصابته بحجر طائش في أثناء تظاهرة انتخابية في النبطي، وفارق بعدها الحياة عن عمر نهز 80 عاما.
1: عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي قال: نحن حلفاء إيران ونفتخر بذلك.
2: نحن نتمسك بلبنان الكبير وطنان نهائيا لجميع أبنائه، وهذا اليوم نحكي عن وقف إطلاق النار الذي لم يكن ليحصل لولا الضغط الإيراني. اوعوا تفكروا أنه نعمل وقف إطلاق نار وحزب الله بيلتزم، إذا كان وقف جدي وكامل وشامل ثم تكرسوا للإحتلال في الدول منيح. هذه خدعة وخبث خطير جدا جدا، انه وقفنا اصلاح النار خلاص حزب الله التزم، مقاومة التزم، اسرائيل ربما تلتزم على افتراض انها التزمت، على افتراض انها التزمت، انه شو بتصير لصة انه يبقى كل طرف حيث هو، الاسرائيلي بيبقى مطرح ما هو على ارض لبنان، والمقاومة تبقى مطرح ما هي، وانه بكرس وجوده الاحتلال. لا، واذا المقاومة قامت وعملت عمليات على قوات الاحتلال على الأرض اللبنانية المحتلة، حزب الله خرق الاتفاق وخرق وقف إطلاق النار، هو أعاد الحرب إلى لبنان، هو عنده وهو سوى، بدك تقبل بالإسرائيلي وإلا أنت عم تفرق. عشو قتلنا باتنين أدار؟ عشو رجعنا للمقاومة حتى نحقق التحرير؟
3: لمناسبة عيد الأضحى قال رئيس الحكومة نواف سلام إن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب ظروف ومن حرب ودمار ومآسي. أضاف: الأضحى يبقى مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان.
1: أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي قال في خطبة العيد من مسجد محمد الأمين في وسط بيروت:
4: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا، يدافع عنهم، يدافع عن أرضهم، يحرر قراهم. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود إلى مشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات، ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين. أما أن نستمر هكذا وأن يستمر هذا القتل وأن تستمر القرارات الفردية دون رجوع إلى المؤسسات ودون رجوع إلى مبدأ الحوار الذي يحكم الدول ويحكم البلاد، فإننا أمام خطر عظيم.
3: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في رسالة عيد الأضحى: إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة، فلا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة وكف فتنة وكلاء واشنطن وتل أبيب عن حرق تركيبة لبنان والمنطقة، وفق قوله.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال بدوره في خطبة العيد إن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام الإيراني والقضاء على المقاومة في لبنان، وأكد الخطيب على الثوابت التالية:
5: أعود لنؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل، وهي أولا الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي اللبنانية، ثانيا عودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، ثالثا إعادة إعمار ما تهدم، رابعا الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خامسا الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
3: شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى دعا إلى التعاطي بمنتهى الوعي والحكمة والروح الوطنية والعقلانية في هذا الظرف الحرج، بدءا بالضغط القوي لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحمل الدولة مسؤولية حفظ سيادة الوطن وصون أمانته وتحرير أرضه.
1: مفتي عكار: معاناة الموقوفين الإسلاميين باتت رمزا للظلم. منذر المرعبي.
6: عكار احتفلت بعيد الأضحى المبارك، وأدى مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكا زكريا خطبة وصلاة عيد الأضحى في مسجد حلب الكبير، وأكد زكريا في خطبته:
7: كم كنا نتمنى أن يعيد أهالي الموقوفين والمسجونين في روميا، أن يعيدوا بين أهاليهم في مسرحية هزلية تحت عناوين العدالة، لكنه الظلم بعينه. أرادوا اليوم أن يعطونا دروسا في الوطنية ودروسا في الولاء لهذه الدولة وفي محبة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، ولكنها شنشنة نعرفها من أخزر. لماذا كل هذه التعقيدات ونحن نعلم كم كانت هناك من التسهيلات للعفو فيما سبق ولإخراج أناس من السجون فيما سبق ولإخلاء سبيل أناس متهمين فيما سبق؟ أما اليوم فيريدون أن يقفوا عند عنوان العدالة. والله لو كنا نثق بمحكمتهم وبمن قضى عليهم وبمن حكم عليهم لما تناقشنا، لكننا لا نثق بأحكامهم ولا نثق بأحكام المحكمة العسكرية ولا نثق بما صدر عنها بعدما رأينا من استنسابية وتجاوز للحدود. لذلك نحن مع مطلب صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بالعفو العام الشامل، ولنفتح صفحة جديدة لهذا البلد.
6: منذر المرعبي، عكار، لبنان الحر.
3: إلى أجواء الأضحى في طرابلس مع محسن السأل.
8: عيد بأي حال عدت يعيد في مدينة طرابلس؟ غابت هذا العام مظاهر الفرح التي طالما ترافقت عيد الأضحى المبارك. الأسواق الداخلية التي كانت تعج بالناس والحركة بدت شبه خالية، فيما اقتصر المشهد على زحمة سير خانقة دون حركة شراء تسكر. التجار ينعون الموسم والمواطنون يشكون من واقع اقتصادي، لا سيما من الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار مستلزمات العيد إلى تأخر دفع الرواتب وتدني القدرة الشرائية لدى غالبية العائلات. أما الأطفال فبدت فرحتهم خافتة هذا العام بعدما تراجعت قدرة الأهالي على تأمين أبسط متطلبات العيد من الثياب الجديدة إلى الألعاب والحلوى. حتى الأضاحي لم تسلم من الأزمة، استراجعت نسبة المواطنين القادرين على شرائها وتوزيع اللحوم على العائلات المتعففة في مشهد يلخص حجم المعاناة التي يعيشها اللبنانيون.
9: شاهدنا قبل العيد كيف أن الأسواق خالية وخاوية، وكيف أن الناس بضيق شديد لم تستطع أن تقوم بواجباتها أمام أولادها وأطفالها، خاصة أن الضيق الاقتصادي والمالي كان يعم كل العائلات وكل الناس.
10: حرب أثر كتير، وغلاء المعيشة أثر كمان، ما خلى العالم تحس بهجة العيد مثل ما لازم. كتير ناس مثل ما شفنا الأسواق كل الليل مسكرة.
11: الحرب اللي جا على لبنان دمرنا، دمر البلد، دمر الاقتصاد، وبالذات تخلص عم تعاني من الغلاء. الغلاء باستمرار، ما في رقابة، يعني البنزين صار ب$30، إذا الموظف شو بده يعمل؟ الفقير شو بده يعمل؟
8: محسن السقا، لبنان الحر، طرابلس.
1: فضيحة النحاس في كهرباء لبنان، من المسؤول عن الاعتداء والصلبطة على أطنان الدولة؟ ريشار حرفوش.
12: تقرير خاص.
13: القصة بدأت بمعلومات وردت إلى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت عن سرقة 500 طن من كابلات النحاس الكهربائية من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان. وعلى الفور تم التنسيق مع النائب العام المالي والقاضي ماهر شعيتو الذي أعطى الإشارة للدخول إلى المستودعات، وهناك كانت الفضيحة. وفق المعلومات جرت محاولة الإيحاء بأن النحاس تم استبداله بالحديد في وقت يتراوح فيه سعر طن النحاس عالميا بين $12,000 و$16,000، بينما لا يتجاوز سعر طن الحديد $1,000 أمريكي، ما يكشف حجم الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة. والأخطر أن مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان لم تخضع لأي جردة منذ العام 2014. كذلك تشير المعلومات للبنان الحر إلى أن كمال حايك تولى إدارة المؤسسة منذ العام 2002 في وقت تعتبر فيه وزارة الطاقة سلطة وصاية على المؤسسة من دون أن تدخل في التفاصيل الإدارية والتشغيلية. أما غياب الجردات عن أحد أهم المستودعات لسنوات فيؤشر إلى غياب الشفافية وسوء الإدارة، فضلا عن الإهمال والاهتراء المستشري في المؤسسات العامة. كما أفادت مصادر مطلعة للبنان الحر أن التنسيق قائم بين مكتب وزير الطاقة جو صدي والنائب العام المالي بشكل ممتاز، في وقت أعطى الوزير صدي الإذن بملاحقة أي موظف يثبت تورطه بحسب ما كشفت مصادر لبنان الحر، والتي أعلنت أنه بعد الاستماع إلى المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ل8 ساعات قرر القاضي شعيتو تركه رهن التحقيق على أن تستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع توسيع دائرة الاستجوابات لتشمل موظفين كبارا في المؤسسة. وبين النحاس المفقود والمسؤوليات المبهمة يبقى السؤال، هل تكشف التحقيقات كامل الحقيقة أم تضاف هذه الفضيحة إلى لائحة ملفات الهدر المفتوحة؟
1: صفحة من الأخبار الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
14: قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن دول المنطقة أدركت أنها إذا استضافت قواعد عسكرية أمريكية فإنها ستتعرض لأضرار كبيرة، واعتبر أن الأعداء فشلوا في المواجهة العسكرية لكنهم يواصلون الآن الضغط الاقتصادي، مؤكدا أن على إيران تجاوز هذه المرحلة عبر الوحدة الوطنية والحكمة. بدوره قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي إن العدو انتهج أساليب الخداع والتضليل خلال جولتي المفاوضات الأولى والثانية، مشددا على أن الهدف الحقيقي للعدو ليس التفاوض بحد ذاته بل السعي لإخضاع الشعب الإيراني ودفعه نحو الاستسلام. في الأثناء أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن العدو يسعى لتنفيذ حروب ناعمة ومؤامرات ضد إيران مع توقف المواجهة العسكرية، مشيرة إلى أنه يسعى إلى تشديد الضغوط الاقتصادية وتحريض المجتمع الدولي واستغلال ارتفاع الأسعار داخل البلاد. تزامنا رأى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل. في المقابل نقلت قناة NBC نيوز عن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه متفائل بأن إيران ستوافق ضمن أي اتفاق على عدم تطوير أسلحة نووية. أضاف السؤال الصعب هو إذا ما كانت طهران ستوافق على آليات تضمن عدم انتهاكها للاتفاق في المستقبل. أعلنت كوريا الجنوبية أن هناك ترجيحا بأن الهجوم على سفينة HMM الكورية في مضيق هرمز هذا الشهر كان بصاروخ إيراني مضاد للسفن، مشيرة إلى أنها ستستدعي السفير الإيراني لإطلاعه على نتائج التحقيق بشأن هذا الهجوم. أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح عملية استهداف محمد عودي قائد الجناح العسكري لحركة حماس في عملية مشتركة مع الشباك في غزة.
1: نجوم مخضرمون يخوضون كأس العالم للمرة الأخيرة، وشبح غياب نيمار يقلق البرازيليين، ضوء على المونديال مع جورج الهني.
12: ضوء على المونديال.
14: رح يشكل مونديال 2026 ختام مسيرة العديد من نجوم العالم البارزين مع منتخباتهم، مع بلوغهم أعمار كبيرة ما بتسمح لهم الاستمرار باللعب الدولي. وعلى رأس هؤلاء النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي 38 سنة، والبرازيلي نيمار 34 سنة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو 41 سنة، والمصري محمد صلاح 34 سنة، والكرواتي لوكا مودريتش 41 سنة، والبلجيكي كيفن دي بروين 35 سنة، والكولومبي جيمس رودريغيز 35 سنة، والكوري الجنوبي سون يونغ مين 34 سنة. كشفت قناة تي ان تي سبورتس البرازيلية أن إصابة البرازيلي نيمار مهاجم فريق سانتوس قد تكون أخطر مما كان متوقع، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جهوزيته لبطولة كأس العالم. وأشارت القناة إلى أن نيمار رح يخضع لفحوصات طبية شاملة اليوم داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بهدف تحديد الطبيعة الدقيقة للإصابة ووضع البرنامج العلاجي المناسب. أدرج الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة قدم اسم جيوفاني رينا ضمن قائمة 26 لاعب لكأس العالم 2026، وذلك بعد 4 سنوات من ابتعاده عن المنتخب الأمريكي بسبب خلافات مع المدرب السابق. وبيخوض منتخب أمريكا مباراته الافتتاحية بالمونديال بمواجهة الباراغواي ضمن المجموعة الرابعة ب 12 حزيران المقبل.
1: إلى أحوال الطقس.
15: RLL Weather Report.

بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضة بشكل ملموس على الجبال وبالداخل كما بتنشط الرياح أحياناً.

في الختام قراءة ثانية للعناوين. إسرائيل بيروت لم تعد محصنة من الهجمات، وواشنطن تخشى من إفشال المفاوضات مع إيران. النبطية نقطة ثقل المعارك وتاريخ طويل من الدمار والموت. سلام في عيد الأضحى، هدفنا بناء دولة قوية وعادلة. قبلان لا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية، الخطيب الحرب فشلت وقماطي نحن حلفاء إيران ونفتخر. فضيحة النحاس في كهرباء لبنان، من المسؤول؟ تقرير خاص. بازشكيان، الأعداء فشلوا عسكريا ويضغطون اقتصاديا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مساءلة الشيخ نعيم. الشيخ نعيم قاسم يسأل الدولة ماذا فعلت؟ ألا يحق للدولة أن تسأل الشيخ نعيم ماذا فعل؟ ومن حق الشعب اللبناني أن يسأل الشيخ نعيم قاسم ماذا حقق إسناد إيران؟ وما هي كلفة الصواريخ الستة التي أطلقها الحزب فجر الثاني من آذار الفائت؟ هل يجرؤ الشيخ نعيم أن يقدم جردة حساب بماذا فعلت صواريخه الستة أو صواريخ الحرس الثوري الإيراني ولم يجرؤ على عدم تبنيها؟ العدد 100 لم يعد شغالا، الأعداد من فئة 1000 هي التي أصبحت شغالة. 3000 قتيل وأكثر من 10000 جريح وأكثر من 10000 من المنازل المهدمة، أكثر من 1,000,000 نازح. شيخ نعيم، الأرقام هنا ليست وجهة نظر، الأرقام هنا حقيقية ودقيقة. هل لا تتفضل وتصارح بيئتك أولا والشعب اللبناني عموما؟ كيف ستعوض عن هذه الخسائر التي تسببت بها؟ لا يكفي شيخ نعيم أن تطل في المناسبات لتلقي خطابا رنانا مفعما بالعنتريات ومملوءا بالمعنويات، فهذه الخطابات لا تعيد الحياة إلى قتيل ولا تبلسم جراح جريح ولا تعيد بناء منزل مهدم ولا تعيد نازحا إلى منزله. تلك هي الوقائع التي يجب الأخذ بها وعدم الاكتفاء بسرديات الشيخ نعيم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلهم على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك بس بهالحياة أنتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروه مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروه عن توقعاتكم وفسروا له ليش أنتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بحقلهم يخيب أملهم من أولادهم. رجعوا ذكروه إنكم عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. ناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعيلة.

0: مجلي حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكن بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوايد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا للرشيد على النار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: إنها الثالثة إلا ربعا بعد الظهر في لبنان الحر. طاب يومكم. استهدفت غارتان إسرائيليتان عنيفتان منذ قليل حي البياض وحي الصالحي في مدينة النبطية، كما استهدفت غارات بلدات تفحتة والقصيبة وكفر تبنيت وحبوش والنبطية الفوقة وزفتة ومرتفع علي الطاهر، وأخرى المنطقة الواقعة بين بلدتي مليخ والويزة في قضاء جزين ومنطقة الوادي في أركي قضاء صيدا، فيما سجل قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مدينة النبطية والجوار. أما بقاعا فأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على جرد بلدة حلبتة في البقاع الشمالي وعلى جرود الشربين شمال مدينة الهرمل وعلى مرتفعات بريصة في جرود الهرمل، إضافة إلى غارتين على بلدة الفلاوي وعلى جرود بوضاي غرب مدينة بعلبك. الدفاع المدني أعلن في بيان أن عناصره تمكنوا من إجلاء وإنقاذ 29 مواطنا كانوا محاصرين داخل الأبنية المتضررة في كل من الدوير والنبطية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صفارات الإنذار في رأس الناقورة في الجليل الغربي عقب رصد تسلل طائرة مسيرة من لبنان. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن الجيش الإسرائيلي هاجم في سور والنبطية والبقاع خلال الساعات 24 الأخيرة أكثر من 150 بنية تحتية إرهابية ومخربين تابعين لحزب الله، وهو سيواصل هذه الهجمات. أدرعي وجه منذ نحو ساعة إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وكرك فرحوني وعرمتة ومليخ وجرجوع وحومين الفوقة بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة 1000 متر إلى أراضي مفتوحة حرصا على حياتهم. فاصل ونواصل الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

أشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل ما زال حتى الساعة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وفي السياق أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن قادة النظام الإيراني قادوا شعوبهم إلى كارثة لم يدركوا حجمها بعد، معتبرا أن استراتيجياتهم وضعت إيران في حالة من عدم اليقين والمخاطرة. أخيرا أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر انفصال سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني بشكل تام والتحاقها بالدولة العراقية، مؤكدا عدم وجود أي مقرات أو سلاح أو عناوين تابعة للسرايا بعد اليوم. ختام الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

من لبنان الحر كل التحيات الطيبة لكم مستمعينا بحلقة جديدة ضمن RLL Team. من وين ما عم ترافقونا أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة كلها مواضيع ترندينج بلبنان والعالم، وما مننسى صوتكن من خلال سؤال منطرحه على 5.

معكم سيمونا حتشيتي، رح رأيكم من هلأ للخمس ونص ومرافقنا الزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: بتابعونا على كل منصاتنا على السوشيال ميديا، على فيسبوك، على تيك توك، على انستا، على اكس، وكمان على انستغرام، وكمان ما تنسوا كل اخبارنا بتابعوها على واتساب شانل. بقرار تيم اليوم راح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء ببلا جمرك. بنرجع سوا على الخمسة، وبتنضم لنا على الخمسة ونص رنا صار. حلقتنا من قرار تيم انطلقت، وأهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع.

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة عم تتصاعد المخاوف بشأن سلامة الحسابات الشخصية والبنكية بعد ظهور أساليب بتعتمد على الذكاء الاصطناعي باختراع المنظومات الأمنية مثل القناع الرقمي. وشو هو القناع الرقمي؟ هو تقنية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو إسقاط وجه مزيف بشكل واقعي فوق وجه شخص حقيقي أثناء التصوير أو البث المباشر، بحيث بتتحرك كملامح الوجه المزيف وتعبيراته بشكل متزامن مع حركات الشخص الحقيقي. وانتشرت فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي بتقوم على تقنية القناع الرقمي، الأمر يلي أثار المخاوف من استخدام هالوجوه لانتحال وجه شخصية ما والدخول لحساباته البنكية أو الشخصية من خلال خداع الخوارزميات.

لكن يعتبر من سنين مشهد من أفلام الخيال العلمي صار اليوم تهديد حقيقي للأمن الشخصي والمالي. تقنيات القناع الرقمي والوجوه المولدة بالذكاء الاصطناعي بطلت مجرد أدوات ترفيه أو مؤثرات بصرية، بل صارت وسيلة قادرة تخدع أنظمة التحقق البيومتري وانتحال الشخصيات والتلاعب بالرأي العام. الخطير أنه الثقة بالصورة والفيديو كانت دايما من أساسيات الإثبات، أما اليوم فنحن أمام مرحلة صار فيها الدليل البصري موضع شك، وهالأمر صار يفرض على البنوك والمنصات الرقمية أو يفرض عليهم تطوير وسائل حماية بتتجاوز التعرف على الوجه وحده عبر الاعتماد على عدد من طبقات الأمان والتحقق السلوكي والبصمة الحية والرقابة البشرية. المشكلة منا بالذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل بالسباق بين تطور التقنية والأطر الأخلاقية والقانونية يلي بعدها أبطأ بكتير من حجم المخاطر. وإذا ما تحركت المؤسسات بسرعة فمعقول نلاقي حالنا بعالم بيقدر أي شخص إنه ينسرق صوته ووجهه وهويته بكبسة زر بس. وصلنا لزمن صار في وجهك بحاجة لإثبات شخصية، يعني من زمان كانوا يسرقوا الباسورد، أما اليوم فبيسرقوك أنت شخصيا. الذكاء الاصطناعي بطل يقلد بس الفنانين، ولكن صار كمان يقلدك. المضحك المبكي أنه بعض الأنظمة الأمنية بعدها عم تتصرف بثقة عمياء. المشكلة أنه التكنولوجيا عم تركض بسرعة صاروخ لوقت تأوين الحماية الرقمية.

يشهد عالم التكنولوجيا سباق متسارع نحو تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وبمقدمتها نظارات الذكاء الاصطناعي اللي صارت تقدم باعتبار الخطوة اللي جاية بعد الهواتف الذكية اللي هلأ صار فينا نقول عنها تقليدية. ومع التطور الكبير بتقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، صارت هاللونات قادرة تقدم تجربة رقمية متكاملة من دون ما نمسك التلفون أو نضل عم نطلع بالسكرين أو الشاشة. وبتعتمد النظارات الجديدة على دمج كاميرات ذكية ومساعدات رقمية وأنظمة صوت متطورة بتصميم داخل تصميم خفيف بيشبه النظارات العادية. الأمر يلي بيسمح للمستخدم أنه يحصل على المعلومات والتفاعل مع التكنولوجيا بشكل طبيعي أثناء الحركة أو العمل أو حتى أثناء الحديث مع الآخرين. بطلت النظارات الذكية مجرد شاشة صغيرة على عيوننا، ولكن صارت قادرة تحلل البيئة المحيطة بالمستخدم لحظة بلحظة. وبتعتمد هالأجهزة على تقنيات الرؤية الحاسوبية يلي بتسمح لها انها تفهم شو عم بيشوف المستخدم وتقدم معلومات فورية مرتبطة فيه. يعني مثلا اذا تطلع على مطعم او على محل، بيقدروا اللونات اظهار تقييمات على المحل او المطعم، حتى عرض معلومات إضافية عنه مباشرة قدام عيونه للمستخدم، وحتى قادرة تقرأ وتترجم لنصوص دغري وغيرها من الأمور. أكيدة هذا التطور يعتبر نقل جديد بمفهوم التفاعل مع التكنولوجيا، حيث صار الذكاء الاصطناعي حاضر بشكل مستمر داخل الحياة اليومية من بدون ما نستعمل التليفون مباشرةً.

نظرات الذكاء الاصطناعي منا مجرد تطوير تقني جديد، بل مهي ومحاولة فعلية لتغيير الطريقة يلي بيتفاعل فيها الإنسان مع العالم الرقمي. فبعد سنوات كان فيها الهاتف الذكي مركز حياتنا اليومية، يبدو أنه الشركات التقنية عم تسعى اليوم لنقل التكنولوجيا من الجيبة للعين مباشرة. الجانب الإيجابي بهالأجهزة أنها قد تحدث ثورة بالوصول للمعلومات والترجمة الفورية والتعليم والملاحة وحتى بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن بالمقابل في سؤال كتير خطير بيتعلق بالخصوصية وحدود المراقبة، ولما تصير الكاميرا والذكاء الاصطناعي حاضرين بشكل دايم قدام عيون الناس، فما منكون عم نحكي بس عن جهاز ذكي، بل عن نظام مراقبة متنقل ممكن يسجل ويحلل كل شيء بالحياة اليومية. والتحدي الحقيقي ما رح يكون بجودة النظارات أو سرعة المعالجة، بل بوضع ضوابط أخلاقية وقانونية واضحة بتحمي الإنسان من التحول لبيانات عم تمشي على الأرض. لأنه لما بتدخل التكنولوجيا على تفاصيل حياتنا بهالعمق، بتصير الحاجة لحماية الخصوصية أهم من الانبهار بالتقنيات نفسها. واللي واضح انه شركات التكنولوجيا قررت اخيرا تحرير البشر من معاناة انهم يطلعوا بشاشة التليفون من خلال انه تصير الشاشة مباشرة على وجههم. ومن قبل كانوا يقولولنا شيلوا راسكم من التليفون، بس اليوم بطل في مهرب، لانه الاشعارات او المعروفة بالنوتيفيكيشنز صاروا بيبينوا بعيوننا. وباختصار كنا نخاف من الشخص اللي بيراقب تليفوننا، اليوم صار التليفون يراقب العالم من خلال عيوننا.

قبل ما نكفي بأخبارنا الترند، عندنا نداء إنساني. مستشفى جبل لبنان الحزمية بحاجة لأو بوزيتيف للتبرع على الرقم 70 71 32 38. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر.

قصة غريبة بساوث كارولينا أثارت ضجة واسعة من بعد ما تعرض رجال كان يعرف عن حاله على أنه غزال. تعرض لأطلاق نار عن طريق الخطأ من قبل صيادين بقرب مدينة تشارلستون، وكان الرجال لابس قرون وتياب كاملين مثل الغزال، الأمر يلي خلاه يندمج مع البيئة بشكل مقنع كتير وأدى لحالة خطيرة من سوء التعرف عليه. نجي الرجال من بعد ما نقل للمستشفى، لكن الحادثة أشعلت نقاش واسع. إذا اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي محادثات حول سلامة الصيد والمسؤولية الشخصية وحتى الصحة النفسية، بوقت تسائلوا الكتار كيف معقول توصل الأمور لهالحد. ومن فترة عم يتكرر هالنوع من القصص المشابهة، خصوصا ببعض الدول الأوروبية، حيث صاروا بعض الأشخاص يعرفوا عن حالهم بأنهم مش بشر بل حيوانات مثل الكلاب أو العصافير وغيرهم، الأمر اللي بيشير إلى جدل واسع حول الهوية والصحة النفسية وحدود الحرية الفردية. واضح أن العالم دخل مرحلة جديدة، من زمان كان الناس يبحثوا عن ذاتهم، أما اليوم فصار من دون تعميم يبحث حرفيا عن الحيوان يلي بداخله.

المشكلة أنه الإنترنت بطل يكتفي بصناعة المؤثرين، بل صار يصنع قطيع كامل. واحد بده يكون دجاجة، وحدا بده يكون بسينة، وآخر بده يكون عصفور، وباقي شخص واحد بس عم بيحاول أنه يبقى إنسان، وعم بيحس حاله أنه هو الغريب بيناتهم.

بنذكر انه مستشفى جبل لبنان الحازمية بحاجة لأو بوزيتيف، وللتبرع الاتصال على الرقم 70 71 32 38. منكفي بأخبارنا، وعلى الرغم من غرابة الفكرة فالقانون الفرنسي بيتيح بحالات استثنائية نادرة الزواج من شخص متوفي ضمن ما يعرف بالزواج بعد الوفاة، وهو إجراء قانوني بيخضع لشروط صارمة ولا يعد حق متاح للجميع. وبحسب المادة 171 من القانون المدني الفرنسي، لا يمكن إتمام هالنوع من الزواج إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية الفرنسية شخصيا لأسباب تصنف على أنها خطيرة واستثنائية. وبيشترط القانون أنه يكونوا الطرفين باشروا فعليا بالإجراءات الرسمية للزواج قبل وفاة حدا منهم، مثل مثلا نشر إعلان الزواج أو التحضير للحفلة، بما يثبت بشكل واضح أنه الشخص المتوفي كان أعطى موافقته الصريحة على الارتباط قبل وفاته. وهالإجراء ما بيهدف لتكريس قصص رومانسية رمزية بقدر ما بيسعى لمعالجة مسائل قانونية وإنسانية محددة، مثل إثبات شرعية الأطفال أو تأمين بعض الحقوق الاجتماعية والمالية للطرف الآخر. وعلى الرغم من الاعتراف الرسمي بهالزواج، فالقانون الفرنسي ما بيمنح الزوج أو الزوجة الأحياء حق تلقائي بوراثة الشخص المتوفي، الأمر يلي بيخلي هالنوع من الزيجات عنده طابع استثنائي وإنساني أكتر من أنه يكون ارتباط بالمكاسب القانونية أو

قد يبدو الزواج بعد الوفاة بالقانون الفرنسي صادم أو غريب لأول وهلة، لكنه بيعكس محاولة قانونية للتعامل مع حالات إنسانية معقدة لا يمكن اختصارها بالمنطق التقليدي وحده. فالقانون بهالحالة ما بيتعامل مع قصة حب رومانسية بقدر ما بيحاول حماية أشخاص لقوا حالهم أمام مأساة مفاجئة من بعد ما كانت حياتهم المشتركة بلشت فعلياً. وجود شروط صارمة وموافقة رئاسية وإثبات واضح لنية الزواج قبل الوفاة كلها عناصر بتأكد إنه هالموضوع منه باب مفتوح للاستغلال، بل استثناء قانوني محدود بيهدف لمعالجة أوضاع حساسة بتتعلق بالكرامة الإنسانية والحقوق الاجتماعية واستقرار الأطفال. وبذات الوقت بيفتح هالنوع من القوانين نقاش فلسفي وأخلاقي عميق حول معنى الارتباط وحدود العلاقة القانونية بعد الموت، وكيف بيقدر القانون أوقات يجرب يحاول مواكبة المشاعر الإنسانية المعقدة ضمن إطار مؤسسات صارم. العالم كله بيختلف على تكاليف الأعراس والطلاق، بوقت فرنسا بتناقش إجراءات الزواج بعد الوفاة وموافقة رئيس الجمهورية عليه شخصياً، يعني حتى الحب هنيك بحاجة لتوقيع الإليزيه.

وبآخر أخبارنا لليوم، أثارت مسألة حسابية بسيطة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرة على منصة أكس من قبل حساب متخصص بالألغاز الذهنية، الأمر اللي دفع آلاف المستخدمين لاستعادة قواعد العمليات الحسابية الأساسية. معادلة أربكت المتابعين وتضمنت المسألة المعادلة الآتية، أكيد أنت برانتاز 7 plus 9 moins 8 fois 5. واجه عدد من المستخدمين صعوبة بالوصول للإجابة الصحيحة على الرغم من أنه هالمسألة تدرس عادة بالمرحلة الابتدائية. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن المعادلة بتعتمد على قاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة باسم PEMDAS، ويلي بتعني Parenthesis Exponent Multiplication Division Addition Subtraction، يلي هي الأقواس الأسس الضرب القسمة الجمع والطرح. وبما أن المعادلة ما فيها parentheses ولا exponent، فأول خطوة بتكون هو تنفيذ عملية الضرب أو multiplication. وأوضحت الصحيفة أنه بعض المستخدمين أخطأوا عن تنفيذ عملية الجمع قبل الطرح، الأمر يلي وصلهم لنتيجة مختلفة وأبدا مش صحيحة. وأكدت الصحيفة أنه مثل هالألغاز الذهنية بتساعد على تنشيط الذاكرة وتعزيز مهارات التفكير وحل المشكلات.

الليفت بهيك الغاز منه صعوبة المعادلة، ولكن كيف أبسط قواعد الماث ممكن تتحول لنقاش واسع على السوشيال ميديا؟ المعادلة ما كانت بحاجة لعبقرية، ولكن بس كانت بحاجة يتذكروا ترتيب العمليات الحسابية، الضرب بالأول، الجمع والطرح من الشمال لليمين. الجدل يلي صار بيعكس كيف انه كتير من الناس بيعتمدوا على الاحساس بالإجابة بدل الاعتماد على القاعدة، خصوصا مع السرعة والعشوائية اللي بتفرضها مواقع التواصل. وعلى الرغم من بساطة الموضوع، إلا أنه هالنوع من الألغاز مفيد لأنه بنشط التركيز وبيذكر الناس بأساسيات التفكير المنطقي بعيدا عن المحتوى السريع والاستهلاك اليومي. معادلة ابتدائية واحدة قدرت تعمل يلي ما قدرت عليه السياسة والرياضة، قصمت الانترنت لمعسكرين، ناس كانت عم تقول أنه الجواب 38 وناس قالت 24، ويلي واضح انه قاعدة بامداس بالنسبة للبعض صارت مثل باسورد قديم نسيناه بعد المدرسة. والاجمل انه نقاشات تحت التغريدة تحولت لمعركة وجودية. السوشيال ميديا اثبتت مرة جديدة انه البشر مستعدين يتخانقوا على اي شيء حتى على ويت فور سانك. وهيك أخبارنا لليوم بتكون خلصت. راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع زملاء بقسم الأخبار، وأكيد تنضم لكم على الساعة 4 الزميلة وفاء شديا ببلا جمرك.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

الصوم. شو رأيكن بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A وC ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول يطبخوا لرشيد على

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

الرابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، إليكم موجز الأخبار. يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى البقاع، وفي المستجدات غارات على جرود الخريبة وبريتال، بوداي، حربة، فلاوي ومرتفعات الهرمل. أما في الجنوب فلا تزال النبطية ومحيطها تحت النار التي لا تهدأ، خصوصا بعد الإنذارات، وسجلت غارات على شوكين، كفرحونة، مليخ وعرمتا. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف تجمع إسرائيلي ودبابتي مركافة في زوطر الشرقية. في الأثناء أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن توسيع العمليات في لبنان هو لتعميق حجم الضرر الذي يلحق بحزب الله. إقليميا أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تسلم أول طائرة تزود بالوقود من طراز بوينغ KC-46. نوه رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل بصمود أبناء عين إبل والقرى المجاورة، وخلال لقائه وفدا من البلدة بحث الجميل في حاجات سكان الصامدين إضافة إلى ظروفهم الأمنية والضغوط الاقتصادية. لفت التلفزيون الإيراني إلى أنه حصل على مسودة لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقال إنها تنص على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري، وإذا تم التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما فسيعتمد على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن بحسب المسودة. طالب رئيس وزراء العراق علي الزيدي كل الفصائل المسلحة بالعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها لتكون الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح، وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمل من جميع تشكيلات الحشد أن تنفصل عن الأوامر الحزبية والطائفية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين و582 ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين و600 ألف، المازوت مليونين و197 ألف، والغاز مليون و391 ألف.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

7/27/2026. أهلا وسهلا بالجميع، أوفى التحيات للجميع. فريدي صابع على هندسة الصوت وفرشيدي عبر الميكروفون.

0: تلت. أضحى مبارك للجميع، وإن شاء الله العيد الجاي بيحمل معه السلام، عن جد السلام. بفترة من الفترات صارت كلمة سلام تخوفنا بلبنان أو تخوف البعض، وبعضهم لهلأ خايفين من السلام، كلمة السلام، ولكن ما في أحلى من السلام. إذا نافست بتنافس بشرف، إذا صادقت بتصادق بشرف، إذا كرهت بين هلالين لأنها ما بتكره، بتكره بشرف. وإذا كانت زميلة بتكون زميلة بشرف. صديقة ماتيلدا فرجلا، ألف تحية لألك ماتيلدا، صديقة عزيزة جدا وزميلة عزيزة جدا، أصدقاء من قبل ما ندخل المجال الإعلامي أنا وماتيلدا فرجلا. ماتيلدا عابد فرجلا من أيام الجامعة وبقيت هيدي الصداقة، والله بريد بتبقى عطول لأنه النوايا طيبة، أكان نوايا ماتيلدا أو نوايا أنا. أهلا وسهلا فيك ماتيلدا بلبنان الحر ببيتي.
1: حبيبتي وفاء، مرسي دايما بتفكري فيي وبتتذكريني، ومرسي على هالكم كلمة اللي بيختصروا كتير اشياء بتعز علي. يعني
0: يا اهلا وسهلا فيك ماتيلدا. اليوم 27، امبارح كان 26،
1: 25
0: والتنين كان 25، عيد
1: تحرير
0: المقاومة والتحرير وعيدنا وفرصنا وسمعنا كلمات من مراجع كبيرة وعالية. ما بعرف كيف إلون عين أول شيء عيدوا هذا العيد من دون ما يغيروا له اسمه، وما بعرف كيف إلون عين يخبروا أخبار بهذا العيد.
1: شوفي مبلا بتتقبلي وقت تعرفي إنه يعني هن عائدتهم بتخليهم دايما يحسوا حالهم منتصرين. يعني نحنا ما بنقدر نتفهمها، نحنا من المطرح اللي نحنا عم نشوف فيه الاشياء ونقرا فيه الوقائع غير المطرح اللي هن قاعدين فيه. هن عائدتهم بتقول اذا ضلوا صامدين هن منتصرين. فاليوم هن بيعتبروا حالهم ما زالوا صامدين عم بيحاربوا الإسرائيلي حتى ولو في 68 قرية صارت تحت الاحتلال. بالنسبة لإلهم هيدا بينكروه وبيقشعوا انه هن صامدين. اذا بعتوا مسيرة هالمسيرة قتلت او خربت هيدا انتصار. مش شو عملت اسرائيل فينا وقديش التوازن ما بين خسارتنا وخسارتهم. فمشان هيك بقلك انه هن ايه عيدوا التحرير كأنه شيئا لم يكن، لانه هن قائمة نظرتهم للامور على النكران وعلى الصمود. فطالما صامدين هن منتصرين، وطالما عم ينكروا الواقع لأنه مش قادرين يقشعوا من المنظار اللي نحن بنقشع.
0: ماتيلدا بس أنا عم بحكي عن لبنان كلهم جبر، لأنه مذكرة كانت من الحكومة بالإقفال ب25 أيار.
1: طيب.
0: والكلمات اللي انقالت من مراجع عليا مسؤولة، كلمتها مسؤولة تجاه اللبنانيين
1: وتجاه عن حزب الله أنت.
0: لا أنا عم بحكي حزب الله،
1: بتحكي عن حزب الله.
0: لا عم بحكي عن حزب الله، بس عم بحكي عن المذكرة اللي طلعت.
1: طيب
0: من الحكومة.
1: يا بدي أقول لك شيء وفاء، شو بدك يعمل نواف سلام؟ يعني بده يعمل مشكلة
0: يغيروا الاسم
1: يا حياتي. شو بده يغيروا الاسم؟ بده إذا بده يلغي، وأكيد هو مع نفسه منه كتير مقتنع بهالشي، بس أنه أجل مشكل بمجرد ما تركه.
0: تعرفي وأقنعتني كتير كانت كلوديا مرشي، اليوم بدي وجه لها تحية معي نهار الجمعة. عم بسألها عن أنه كيف منعيد، أنه كيف وعلى القليل غيروا الاسم. قالت لي فعلا، قالت لي يعني هيك عم نشرع الوجود الإسرائيلي. وأقنعتني لأنه ساعة منعيد التحرير وإسرائيل أخذ 68 وبعد الخير لقدام، مش الخير، الخير بين هلالين يعني، منكون عم نعيد عم نشرع الوجود الإسرائيلي بالجنوب طالما عم نعيد التحرير.
1: ما فيك تاخديها هيك، هي هو ذكرى لتحرير حصل عام 2000
0: يقولوا
1: عام 2000
0: يقولوا.
1: يعني انت ما عم بتعيدي التحرير اليوم.
0: هالجيل الجديد اللي ما بيعرف بال2000 شو صار وما بيقرا ومش فاهمه مش فاهم يحطوا يزيدوا يقولوا هالسنه بدنا نزيد انه هيدا التحرير تحرير ال2000 عيد تحرير
1: هيدا تفصيل وفاء تفصيل وفاء. بس هيدا العيد اساسا اذا نحن بهيدا الوضع لازم يلتغى. بس انا بفهم رئيس الحكومه انه بمجرد ما يلغي هيدا العيد بده يعمل مشكل كتير كبير وبعتقد مشاكله بتكفي مشان هيك طنش عنه ومشي.
0: والكلمه عم بحكي فيها كلمه امر اليوم قائد الجيش، هي الكلمه اللي عم بحكي فيها. هيدا اللي عم بقول عنه. شو صاير لك دخلك؟
1: شو
0: كنا بس نشوف ماتيلدا فرجلة طلعت بودكاست او طلعت على شاشة التلفزيون او شيء، الكلمة الصغيرة تقول يقطع عمرون بهالبلد.
1: شو يعني شو بدك؟
0: عم صغيرة
1: عم حاول كون عم حلل بطريق لا مش استني مني نقمانة بعد ايه؟ ابدا ما تفتكري انه شايفتيني رايقة.
0: لا بركي عدلتي بموافق حسيت انه الحكي لا. ما منه نتيجة وجربت
1: اصلا الحكي ما منه نتيجة
0: انك تدوري زوايا شوي.
1: ما في بس لقيت
0: في تهديد التهديدات تتواصل لانه زمان وجاي عندك تهديد انت
1: ايه بس مش هيدا هو السبب. السبب انه انا يعني مثل ما بيقولوا قرفني وضع لبنان صراحة. يعني ما بحس انه حتى لو عليت الصوت وعليت السقف وفشيت خلقك انه شو رح يغير بالواقع. ما عندك معطيات بتقلك بلدك تحت سابع ارض ما حدا قادر يشيله من اللي هو فيه. وشو نحنا عايشين بالصدفة. ما هي المشكل. لا قادرة تحمي حالك، لا قادرة تحس باستقرار، لا قادرة تقولي دولتك عم تعمل خطوات لقدام. تعملي خطوة لقدام بيجيها 40 خطوة لورا. شو بدك تقولي تتقولي؟ ما قلت اللي بينقال، ما بقى في شيء له طعمه. انه اليوم
0: تحسي حالك عم تكرري حالك
1: عم بتكرري حالك. وبعدين مين له جلادي يسمع؟ ما انت حياتك مجموعه تفاصيل كلها معقده. توعي من عبكره لعشيه مجموعه تفاصيل ما في تفصيل بيقطع مثل كل البشر. كانك بدوله طبيعيه بس تطلعي بسيارتك بتبرمي الدولاب انت بلشت مشاكلك. مش لانه عندك مشاكل، لانه هيدا البلد الحياه فيه مجموعه مشاكل ما بتخلص.
0: صحيح.
1: فشو بدك تقولي تتقولي؟ مين له جلاده بعد يسمع مين؟ ما حدا. زهقت العالم من الحكي. هيدا بيقول رأي وهيدا بيتخانق مع هيدا وهيدا بده هيك وهيدا بيخون هيدا وحزب الله بعده بيخون العالم. ولك تخيلي وصلوا لدرجة عم بيخونوا القرار الرسمي بالبلد. عم يتجاهلوا كأنه منه موجود. تخيلي يعني بعد في وقاحة فوق هالوقاحة ما بقى في ومحاصرينك ومحاصرين لك دولتك ومحاصرين لك بلدك واي تطور واي ازدهار وماسكين السلاح وبدهم يحاربوا. طب ما خلصنا قرفنا كلنا
0: وبدهم يانا نعيش معهم مثل ما هن بدهم.
1: واذا بتطلعي بتقولي انا بدي فيدراليه
0: بيقولوا
1: عنك خاينه
0: امبارح
1: بيقولوا عنك خاينه وما بتسوي. وبدهم هن يعملوا اللي بدهم اياه وانت تمشي معهم. واذا ما مشيتي انت صهيونيه. هيدا هو البلد. قرف قرف قرف حقيقي.
0: يعني بيني وبيني كلمة حق تقال انه الله يساعد دولتنا.
1: الله يساعدهم. انا بشوفهم عم ينتقدوا الرئيس او عم ينتقدوا رئيس الحكومة بضحك انه لو انتو محلهم شو بتعملوا؟ ما هني عم ياخدوا بصدرهم القرارات.
0: صحيح.
1: ما عم يقدروا يطبقوها لانه البلد مخردة. لانه حزب الله ناخر قيادة الجيش.
0: صحيح.
1: وناخر القضاء وناخر المؤسسات وناخر كل شيء. ما بقى تعرفي مين متواطئ ومين عم يشغل للبلد. ما بقى تفهمي وفاء.
0: صحيح.
1: شو بعد بدك تقولي تتقولي؟ ما خلص.
0: يعني مثلا ماتيلدا من حوالي اليومين وبعدهم درك يعطيهم الف عافيه عم يعملوا حواجز، عم بيوقفوا السيارات اللي عندهم ازاز فيمي وعم بيوقفوا الموتوسيكلات
1: اللي ما عندهم ارقام.
0: هلا بتسمعي العالم عم تحكي انه البعض بيقول طب يا الله عاملين عجقه سير. قلت لهم يعني اذا ما عملوا حواجز ما لقطون بيقولوا ها الدولة مش عاملة حواجز سيركتهم في التنين، وإذا عملوا حواجز منق ومنقول في عجل سير. يعني عن جد الله يساعد دولتنا.
1: مش بس هيك،
0: صحيح
1: نحن كمواطنين بدنا إعادة تأهيل لنحترم مؤسساتنا
0: 100%.
1: حتى العسكرية والأمنية وكل هول نحن ما بنحترمها، لأنه نحن خلقنا وربينا وكبرنا على مبدأ إنه مؤسساتنا ما إلها قيمة.
0: صحيح.
1: هاي الحقيقة ما إلها قيمة. العسكر اللي بشوفه بالطريق بدل ما انقذ لأنه هيدا بشكل لي رهبة، أنا كمواطنة ما بحترمه لأنه معتر، ولأنه القرار بدويلة تانية.
0: صحيح.
1: ومع جيش تاني. عم بحكي الحقيقة.
0: صح.
1: فبقى بتحسي أنه أنت كل شيء معقد. اليوم كل المعطيات الخارجية والإقليمية والدولية هي عم تلتقى مع فرصتنا إنه نتحرر من الدويلة.
0: صحيح.
1: حررينا لقلي ما عم نتحرر.
0: قدي
1: صرنا بالمخاض.
0: ماذا عن المفاوضات 29 نهار جمعة برأيك؟
1: إن شاء الله. أنا
0: برأيك
1: أنا بقول شغلتين، بقول إنه أوكي بالشكل هن فصلوا المسارات، يعني نحن بطلنا ورقة على طاولة الإيرانية.
0: هذه مبدئيا. بس فعليا،
1: في ترابط. يعني أنت ما بترتاحي إلا إذا فاتت إيران بتسوية مع الولايات المتحدة. هيدي الورقة تبع حزب الله لحالة بتصير أثلث. بس إذا هنيك ما اتفقوا، ما تفتكري أي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: صحيح.
1: رح توصل لنهاية سعيدة. هيدا رأيي.
0: لا بطبيعة الحال، لأنه كله عم يحكي من زاوية مختلفة. إسرائيل بدها تجريد حزب الله من سلاحه، ونحن بدنا أنه
1: مين بده؟ خليني أقولك، أنت عندك اليوم دولتك راحت على المفاوضات، رئيسك طلب مفاوضات مباشرة ومشينا بالبروسيدور اللي ماشيين فيه لحد هلا. طيب بدك حل، مين بده ينزع السلاح؟ مين؟ الجيش اللبناني ما بيقدر.
0: عم بيقولوا في فرقة بدها تنعمال، بدها تتكون.
1: حتى هاي الفرقة انحكى عنا هاي الفرقة بالجيش، يعني
0: ايه ملأيامة انه بدهم يحربوا
1: خاصة ومدري شو اللي بدك. انا برأيي ما بتنجح. ما بتنجح. بقى انت بدك تروحي لحلول تانية. انت بدك تجيبي يعني قوة دولية.
0: قصدك الفصل السابع يعني.
1: انا هيدا
0: نروح للفصل،
1: ما رح يصير غير هيك. لانه اي شيء لبناني بحت ما رح ينجح. ما رح ينجح.
0: صحيح. ومطوله الامور يبدو.
1: شحو قد ايه صار لنا منقول بكره وبعد بكره وبتخلص وما رح تخلص. ما رح تخلص. في تعقيدات، وكل ما بيطلع الشيخ نعيم قاسم بموقف بتعرفي قد ايه احنا مطولين.
0: صحيح.
1: عن جد، يعني كل خطاب بتقولي يا محلى اللي سبقه، لأنه بتعرف أنه أنت قدام تعقيدات ما رح تخلص
0: للأسف. ماتيلدا فرجلا، بدي منك تسترجعي هيك حدث لبناني كتير كبير بعده لهلا وبكرة، ويمكن بعد 20 سنة بضل مأثر فيك، وبتضلك تحللي براسيك، وبتضلك تزعلي بس تتذكري، أو تنبصي بس تتذكري.
1: لا أكيد أزعل. هو استشهاد رفيق الحريري. ما بنسى، كنت بقناة المرأة العربية وبجت الدنيا، وقالوا استشهد رفيق الحريري. لأول وهلة ما صدقت إنه استشهد. بتعرفي قدي رفيق الحريري كانت قوته
0: وعنده غطاء دولي،
1: وإنه مين بيسترجي يتعرض له أو يصفيه جسديا، أو يعني كان وهلة كتير كبيرة لإلي. وحتى يعني عشتها بطريقة إنه حسيت انه البلد راعى فراغ من بعد رفيق الحريري. يعني كان معبى، تحسي انه يعرف يطلع بحلول، تحسي علاقاته الدولية. صح. كانت قوية. من بعده رحنا على انحدار، حتى مع سعد، يعني سعد مش بحجم بيه، بس انه ما عاد تحسي انه ظهرك مسنود، لانه كان رفيق الحريري حسس اللبنانية انه في سند، في حدا موجود قادر يحل المشكلات الكبرى.
0: هلا قبله كمان كان الشيخ بشير، خدنا هيدا الامل وخدنا هيدا النفس، وبعدين راح الوضع.
1: بس احنا كنا صغار، نحن انا وانت عم تقولي لي شيء بذاكرتي مش قريته. انا وياك كنا صغار وقت،
0: مش كتير صغار.
1: قبل يعني ما بعرف 14
0: هيك شيء، 15 16.
1: صح. انه كنا صغار، ما عشنا الشيء بحجمه المزبوط.
0: ما كنا فايتين كتير بالاعلام.
1: صح.
0: وفايتين بالسياسه.
1: صحيح. قعدنا بالمدرسه.
0: صح.
1: بس كمان وقتها بشير اخذ الطني ورني. بس انا باحساسي الداخلي هو هو رفيق الحريري لأنه كنت بالإعلام وكنت أقرأ معطيات وشوف شو عم يعمل وكذا فتأثرت برحيله.
0: حتى قلتي لي بتذكر حتى شو كنت لابسة
1: صح وقت كنت بقناة المر وكنت بالمطبخ عم بعمل نسكافيه شوفي قديت
0: تتذكري التفاصيل
1: رجت الدنيا الطابق اللي كنا قاعدين
0: كنت
1: فيه
0: كنت بالأشرفية بعدك
1: لا حازمية
0: كنت حازمية
1: قناة المرأة بالحازمية عم بعمل نسكافيه
0: كنت بقناة ما عم بحكي أنا بالبيت بيتي كان الأشرفية
1: لا بيتي كان سن الفيل
0: صباط.
1: لا سن الفيل كنا نقلنا نحن
0: كنتوا نقلتوا على حشتاني
1: 2004
0: كأنه مبارح
1: كأنه مبارح عن جد 2004 فكنت عم بعمل نسكافيه بالمطبخ ورج الطابق وصرنا نفتش لنشوف شو بدهم يقولوا هاي وبلشوا يفرجوا مشاهد التروتوار والدمار
0: صحيح.
1: والهيدا
0: صح.
1: فما بنسى بوقتها هيدي اللحظة عشناها بأسى
0: وفنيا الحدث مش ضروري اللبناني يمكن العربي يمكن اللي عن جد هزيك واللي قهرك
1: زعلت على هاني شاكر كتير يعني هاني شاكر أنا تعرفت عليه من خلال الزمن الجميل
0: نعم
1: وقت دعي دكتور هراتش حتى نكرمه وطلب مني أنا كرمه فوقت كرمته وطلعت بكلمة عفوية
0: صح
1: دمع هاني شاكر ومن بعدها إجا باسني وقال لي هيدا أحسن حدا بيعطيني درع تكريمي وأحسن كلمة قالت بحقي فصرنا أصدقاء وبيحكيني وبسلم عليه وكذا فوقت مريض بهالطريق واجا عيد هراتش بعد سنة
0: كمان
1: واجا على لبنان بحفلات رحنا حضرناها
0: وكتير كترت حفلاته
1: وقتها ايه لأنه هيدا التكريم كان باب لأنه يرجع على الساحة اللبنانية فصار في احتكاك شوي من خلال الزمن الجميل كتير زعلت عليه لأنه خطف هيدي المرضى والسخنة والها كأنه مثل
0: يعني أنت تحت الهوى عم تقلي لي وفاء خطف راحاني شاكر مع العلم أنه رينا وسمعنا أنه ضل كوما وكان عم بيمرض بفوت على المستشفى بيرجع بيظهر من المستشفى بيرجع يعني علت الشغلة كنا فاكرين
1: مش كتير علت هو فات يعمل عملية هيدا اللي أنا بعرفه كمعلومات مش من الإعلام راح يعمل عملية عنده شي مشاكل
0: مش مرض
1: مش كانسر
0: اوكي
1: مش كانسر راح يعمل عمليه عنده جيوب او شيء بالكولون وعمل كومبليكاسيون بقلب العمليه وعمل نزيف وطلع وصار منيح ورجع عمل شوت رجعوا فوتوه مره ثانيه ورجع عمل شيء بالسيستم ريسبيراتوار هيدا هو اللي صار
0: هيدا السيستم ريسبيراتوار بيكون من المستشفى او فيروس لقط او بكتيري بلوتو اكثر من فيروس بكتيري ما يعني انه على كل حال يعني
1: الله يرحمه
0: بس بعد بتلبق له الدنيا
1: بس الحلو انه هيك اشخاص بيتركوا بوجدان الوطن العربي اثار كبيرة لان ترك كل ارشيفه بين الناس ف يعني انا برأيي هيك ناس ما بتموت
0: صحيح
1: أبداً.
0: صحيح وكنا عم نحكي تحت الهوى انت ماتيلدا فرجلة من العائلة يعني من عائلة لبنان الحر اخر حد تذكري اخر حلقة عفوا عملتيها بلبنان الحر
1: 2012 دكتور فارس سعيد
0: 2012
1: كانت اخر مرة بفوت على استوديو
0: كيف ودعت اخر شيء
1: كنت زعلانه لان انا فليت مش بإرادتي
0: مش بزعل ابدا
1: لا
0: اكيد
1: زعلانه لانه مش بإرادتي
0: فهمت بس
1: لانه
0: إيه؟
1: كان بوقتها كنت بقناه الحره
0: إيه؟
1: وعملوا عقود يعني حصرية ما عادوا يقبلوا انه نتعاون مع وسائل اعلام تانية حتى ولو اذاعيه فاضطريت انه
0: تتركي
1: انه بين لبنان الحر
0: تختاري الحره بطبيعه الحال
1: لانه معاشاتها اكبر بكثير ولبنان الحر كنا دايما محبة تربطنا أكثر ما هي مصاري يعني فاضطريت بوقتها إني أترك لبنان الحر ومن بعدها بكم سنة تركت الحرة بس كانت معطيات البلد تغيرت أنا عندي موقف إنه ما بقى فيني يكون محاورة بأي وسيلة إعلام مربوطة بجهات سياسية لأنه بدي يكون حرة
0: معينة
1: من بدي يكون حرة ضيوف ممنوعة يعني إلى ما هنالك ما عاد بدي حاور جاني عروضات بهيدي الفترة بين إذا بدك أنا 2018 تركت بين 2018 لحديت هلأ جاني كتير عروض بس ما رحت
0: لبنانية؟
1: إيه لبنانية لبرنامج سياسي بس ما رحت لأنه ما كنت حاسة أني رح كون مرتاحة وإذ يعني صار في موقع بولا يعقوبيان وقالت لي أنا ما بتعاطى بأي شيء ولا ضيوف ولا أسئلة ولا شيء، بتعمل اللي أنت بدك إياه. فحسيت بالثقة لأنه بعرف أنه هي بنت الإعلام وذكية وما رح تعمل وسيلة إعلام ضعيفة. فوافقت وعملت أنا ضدك.
0: أنا ضدك. كمان تيتر صدامة صح؟
1: إيه أخذت أنجل. يعني في كتير برامج، في كتير مواقع، في كتير مذيعين، في كتير، لا حسيت انه بدي اخد انجل بيشبهني بدون ما فوت بهيدا التحليل السياسي اللي موجود على كل المؤسسات.
0: ماتيلدا، اي ضيف بيكون معك حتى لو كانت آراءه بتطابق آرائك
1: بتكون ضده،
0: بتكوني ضده. هل بدي أقولها كيف ممكن يكون ضيف عم بيحكي قناعتك وانت تعملي محامية الشيطان، مع انه مش عطول مفروض نعمل محامي الشيطان؟ بقى كيف بتناقشي، كيف بتحكي ضد قناعتك؟ او
1: مش بحكي ضد قناعتي، باخد زوايا من أدائه من أدائه السياسي. ما فيك أنت تكوني مع حدا 100% إلا لا يطلع بشي أو بموقف أو بأي أداء بتكوني ضده أو بسلوك معين. حوارت بولا يعقوبيان بكتير إشياء أنا وياها منلتقى
0: يعني ما ضد. بشو بدي شغلتين تختلفوا أنت وياها عليها؟
1: وقلت لها احضري الحلقه، شوفي الحلقه.
0: انا اوكي بحضرها بس بدي تخبري العالم اللي عم
1: تسمعونا. كنت ضدها بمعنى انه هي عم بتحارب الفساد، ولكن هي التاريخ تبعها طالع من اعلام جزء من المنظومه يلي هو اعلام المستقبل. فناقشت على هالنقطة ووقفنا على هالنقطة أنا ضدك تروحي للآخر بهالشي، لأنه الناس ما بتعمل ديليت للتاريخ تبع الإنسان. وحوارت فارس سعيد كمان أنا بلتقى معه بكتير نقاط.
0: بدي أعرف عشو اختلفت أنت وياه؟
1: على أنه ما ترك صاحب. فتت معه على هيدي النقطة، أنه أنت خربت علاقتك بكل الناس. على شو هيدي الخرق؟ يعني كنت عندك مواقع ما قادر تكون نايب بقى، ما قادر تحط إيدك مع حدا وما حدا بياخدك على يحته. فيعني أنت ما اشتغلت صح حساباتك لأنت تبقى موجود وضمن قناعاتك، بس بالحد الأدنى ما تكون صدامة مع العالم. فهيدي اللي كانت نقطة اللي ارتكست عليها تكون ضده. والباقي الضيوف كنت أنا ضدهم عن جد، وقلت لهم
0: ضدهم عن جد. يعني
1: بشرى الخليل ووديع عقل
0: كيف فيك تضبطي أعصابك بس يقعد قدامك شخص هلقد كذاب؟ ما عم بحكي لا عن بشرى الخليل ولا عن وديع عقل وضيع عقل، ما عم بحكي عنهم، ماني قاصده حدا ومش عم جرح بحدا، بس اوقات بتجي اوقات في ضيوف عن جد بيستفزونا لانه هالقد كذابين، هالقد مراوغين، هالقد يا حرام دافنين راسهم بالتراب وبالرمل حتى لا يشوفوا ولا يسمعوا يحكوا اللي بدهم. كيف فيك تسيطري على اعصابك ولا تستفزي من قبل هيك اشخاص اللي عن جد اوقات بيطلعوا من التياب؟
1: ايه هلا مثلا بحلقه وديع عقل انا ضده اكيد، ضد كل المبدا تبع تيار الوطني الحر، ضد كل اللي صار بعهد الرئيس ميشيل عون، ضد كل الحسابات الشخصيه اللي كانت على حساب المصلحه العامه. بس انت وقت بتكوني كتير اذا بدك محنكة وكتير متمرسة بالمهنة، انت بتعرفي تفصلي بين الشعور وبين المنطق تبع الحوار. فبفصل انا، وانا نوعي ما بحقد على حدا حتى لو ضده، بحترم رأي الناس كلها، بس بكون ضمن المنطق عم حاور. فانا بيعرفوا اني مني حاقدة، والدليل انه كله بيجي وبيعرف انه ما عملت له كمين. انا ما عندي كمين بالشخصي، انا ما بفوت مع الضيف وبعمل له اشياء من هيدي الوساخة تبع الاعلام
0: او أبداً. ما بتقبضي من فلان حتى تجرحي بالضيف
1: ابدا. انا ما بين ايدي بحضر ملف، هيدا الملف مرات ما عندي شيء كتير قوي يكون ضده، بفتش عن نقاط لكون ضده، واللي انا ضده بحقه حقيقي بناقشه بالسياسة، ما بناقش بنقاط مثل ما بيصير على برامج تانية او بطريقة تانية.
0: ماتيلدا بدي نقطة واحدة بينك وبين حالك عن جد استفزيتي، بس يعني إذا بدك هديتي حالك، لأنه بالنتيجة مثل ما أنت عم تقولي أنت بموضوعية بتحاولي.
1: وقت قالت لي بشرى الخليل 7 أيار يوم مجيد،
0: ايه
1: كتير انزعجت إنه اللي عشناه ببيروت واللي صار والرعب والبلطجية اللي نزلوا على الشوارع تيخوفوا الناس، وأنا كنت بقلب تلفزيون المستقبل وقت فاتوا،
0: كنت
1: وقت فاتوا وقطشوا الانتينات وفاتوا كله بالاسود، هيدا يوم مجيد، هيدا انه ما حدا عمل شيء لحدا، يعني هيدا استفزت. بس انت بدك تحترمي هيدا الضيف اللي داعيتي، وبدك تعتبري هيدا
0: كمان ما استفزيتي وقتها بتدافع عن بشار الاسد وبتقلك لا مين
1: وين منه مجرم،
0: مش مجرم، وين عمل الاجرام،
1: شو بدك تعملي؟ ما عندك يعني، انت مش قاعده انت وياها بالقهوه،
0: وانه حزب الله ما اغتال حدا.
1: انا لو قاعده معها بالقهوه يمكن منتقبر، يمكن بقول لها شو هالحكي اللي عم تحكي، بس انت وقت بتكوني داعي حدا بدك تحترمي له
0: بطبيعه الحال، اكيد
1: تحترمي له
0: أكيد. اكيد
1: حتى لو انت مختلفه معه بالجوهر بدك تحترمي كرامه الناس.
0: وبالنسبه لوادي عقل وين استفزيتي ولكن ضليتي
1: كل الناس زعران الا جماعه التيار، هيدي انطلقت منها انه انت بتطلع على الفيديوهات تبع بتقول انه هيدا ازعر وهيدا ازعر وهيدا ازعر وهيدا ازعر، بس ما في حدا ازعر من اهل البيت. ما انت لتكون موضوعي اشملهم كلهم من صدي،
0: ايه
1: هيدا اللي قلت له.
0: وحرامي يعني انا هيك بس يقول هيدا حرامي وهيدا اخد وهيدا ساري صرنا منضحك، يعني منحس حالنا عم نحضر مسرحية هزلية.
1: بس ما بيمنع هلا هو بيقول على ناس عليهم شبهات إلى ما هنالك، بس أنت وين بتحسي بالاستنسابية؟ لأنه الشبهات ما بتجي إلا عن الناس اللي ضد. أنا وقت بدك تصدقيني إنه أنا عم مارس عدالة بدي يكون أنا ضدك او عم بتهمك واتهم اللي بيشبهني، مش بس اتهم اللي ما بيشبهني واللي عندي تار انا وياه واللي عندي حقد دفين انا وياه. هيدا هو المشكل.
0: صحيح. مين هو الشخص اللي ما بتفكري تجيبيه؟ بتحطي لسة اسامي قدامك، هول الاسامي بدي جيبهم، اوكي فلان وفلان وفلان
1: بدي جيبهم اذا بيجوا.
0: لا
1: حتى اللي
0: ليكي بيجوا او ما بيجوا، يعني بمعزل عن هيك، هل هناك من اسم معين وقت عملتي معه حديث قبل توبتي انه خلصنا؟
1: لا
0: ابدا،
1: لا لا لا، بيضل الحوار عنده سقف، يعني ولا مره طلع من السقف المطلوب لا من جهتي ولا من جهتهم.
0: كم حلقه صرتي عامله؟
1: 6 شهر ونص.
0: كم حلقه بعد عندك؟
1: ما في، ما بعرف، ما حكينا بالموضوع، مفتوح
0: مستمرة،
1: ايه مفتوحة. هلا
0: مين ضيوفك هلا؟
1: بعد ما كل جمعة بجمعتها بقرر، كل جمعة بقرر، يعني بتصل بالضيف اللي عبالي يكون معي، زبطت زبطت، ما زبطت بروح على ضيف تاني.
0: بروغرامك انت وليا بنتك، هيدا البروغرام اللي عن جد لقى نسبة اودينس مش عادية،
1: مليونية،
0: وكان على اساس بتكون تعملوا جزء تاني
1: ودبكت
0: الحرب.
1: صح.
0: ماشي منقرخ على الحرب.
1: ايه.
0: كنا بدنا نعمل هيك ودبكت داك. كنا بدنا نعمل هيك ما دبكت، كنا من 75
1: عمرنا كله
0: اكتر من 75.
1: إيه؟
0: أكتر من 75؟
1: لا بديك تقولي 75
0: يعني. إيه بس ما قبل كانت
1: بس اندلاع الحرب الأهلية هي كانت مفصلية بال 75.
0: بس هيدا الحرب الأهلية فينا نحطها بين هلالين بال 75؟ لا
1: بلا،
0: يعني بلا ما فينا نسميها كتير حرب أهلية، بقدر ما كانت حرب حدا بده يخدلك بلادك وفي ناس مصفوفين معه.
1: بس قوصنا بعض وفاء. هي ليش بتقولي لها حرب أهلية؟ بغض النظر مين المسبب، هل هو خارجي ولا داخلي، بس نحن قوصنا بعضنا.
0: بس ما هيدا اللي جاي يخدلك بلادك واللي في قسم من هيدا البلد مصطفين معه، ما هيدا ما فيك تعتبريه لبناني.
1: ما هي مشكلة لبنان. لأنه طول عمرك أنت من مشكل لمشكل لحرب لحرب، لأنه فئات تقعد بحضن قوى عربية أو قوى إقليمية أو قوى مدري شو، بتقوي بتصير في اصطفافات كاتيجوريك، يعني تروحي على حرب. هلأ نحن اليوم بأبشع مرحلة من مراحل حياتنا، الانقسام بفزع بفزع. عندك خانتين اليوم، خانة الشرفة اللي عم بيحاربوا إسرائيل بالدم وخانة الإسرائيلية اللي رافضين الحرب وبدون سلام. اليوم نحن بانقسام حاد يعني. فهيدا لبنان
0: للأسف.
1: هيدا لبنان
0: للأسف. نرجع لبرنامجك أنت وليا. كنتوا بتعملوا جزء تاني وعلقت الحرب. صح. بعده الجزء التاني
1: ما رجعنا حكينا مع الشركة. هي الشركة اتصلت وقالت انه نحن
0: هي شركة مصرية
1: ومكاتبها بالامارات. فهي الشركة لحدا معروف اسمها سالي والي معروفة بالانتاج يعني. فاتصلوا قالوا بدنا نعمل جزء تاني وعملنا دات لنروح كمان. نصور وعلقت الحرب وما عاد في اتصال.
0: اجمالا كنتوا عم تصوروا بالقاهرة.
1: صح. اول جزء صورناه بالقاهرة.
0: ليه مش اهيالكم كنتوا تصوروا بلبنان ولا مثل ما بدها شركة الانتاج؟
1: الشركة يعني ارتقت هالشي لانه استديوهاتها بالقاهرة وفريق العمل تبعهم بالقاهرة. فرحنا على القاهرة.
0: نرجع عندك انت رايحة جمعة على الامارات. شو رايحة تعملي بالامارات؟ بتروحي بتجي. صح. خبريني شو عم تعملي بين هون وبين هونيك.
1: انا بس بعد الثورة ومن بعد ما صار عندي احباط من الثورة لاني تحمست كتير اول فترة معرف. وبعدين صار عندي احباط انه كله ما له طعمة. رحت عملت شركة انا وشريكي لإلي مصرية اسمها اسماء عبد العزيز.
0: بعدنا سوا
1: ومنضل سوا لانه هيدي حبيبة قلبي. فعملنا ايكيب عمل واخدنا كونتريات من الامارات خدمات مصرية. يعني تقارير ضيوف روبورتاجات
0: لمختلف للتلفزيونات اللي بتطلب منكم
1: مش تلفزيونات مواقع الكترونية نشتغل لفوشيا فن. في اكيب عمل بيشتغل فن لإلنا. عندنا اكيب عمل اقتصادي لإرم بزنس وكنا نعطي كمان إرم نيوز يلي هي سياسة. فهيدي الكونترايات تبعنا.
0: وبعدكم مستمرين.
1: بعدنا مستمرين
0: يعني مفروض لانه لانه هون بلبنان للاسف ما في شيء. حالي بالويل. شو وضع الاعلام اللبناني؟
1: باللوج تعتير. شو بده يقول الواحد يعني. انا بتأسف انه في مجموعة من الصحفيين والاعلاميين نزعوا الصورة ونزعوا السمعة. صار كل مين بيقول اعلامي بيقول لك شحاد بيقعد ويشحد كمية دولار عبواب فلان وعلتين. فهيدي كتير
0: بشع.
1: كتير بتحزني انه المهنة صارت قائمة على شحادة على دفع مصاري تتهاجمي جهات معينة على الذباب الإلكتروني على تعب أعطيك قرشين عمول موقع لحتى نلغي ونشوه صورة فلان وعلتين. يعني أنا بالنسبة لإلي وضع الإعلام كتير مزري اللبناني.
0: الإعلام السياسي والإعلام الفني
1: كله صار يشبه بعضه. يعني اللي ما كان يعمله الإعلام السياسي صار يعمله هلأ. كنا نقول قبل انه الاعلام الفني فيه شوائب.
0: صحيح.
1: فيه صفقات من تحت الطاولة فيه مدري شو. هلا كله
0: كتير ليك كبيرة كلمة صفقات على الاعلام الفني. ابو 50 دولار و10 دولار و20 دولار و100 دولار.
1: بس كان فيه كان فيه ترهيب.
0: الصفقات بتمشي على الاعلام السياسي اكثر.
1: لا والفن كان فيه ترهيب انه بتخوف الفنان من كم شغلة بيدفع. يدفع تسكت وسيلة اعلام.
0: بس مش هالقد بيدفع يعني. السياسي بيدفع اكتر. الفنان مش كتير كرم على درب.
1: يدفعوا
0: هلا بس انه من زمان وجيل الفنان مش كرم على درب.
1: الحنفية مفتوحة هلا بطلت.
0: ليه بطلت؟ لانه بوجود السوشيال ميديا والمنصات
1: لغت واليوتيوب. لغت كل شيء. صار كل مين بيطلع بيقول شو ما بده. وبيدفع له 100 دولار بيسوقها بتصير عند كل العالم. ما بقى عايز الاعلام مثل ايام زمان.
0: صحيح. صح. يعني للأسف على أمل ماتيلدا أنه الأيام تصير أحسن على جميع الأصعدة لأنه يعني
1: ما أنت بلا تبلشي ورشة الإعلام بدك تكوني وقفتي على إجريكي.
0: صح.
1: ما أنت مش واقفة على إجريكي. كل كم يوم عندك حرب جديدة.
0: صح.
1: ترجعي لورا 100 سنة. لا تزبطي وضعك الاقتصادي، لا تشوفي كيف بدك تردي المصاري للمودعين، عملتي قانون وقف القانون، ما في شيء ظابط. وين الاعلام ليوصل دوره لحتى تنظميه وتنطفيه أنا برأيي
0: لا عم نحكي إنه نبلش مثل ما قلت إنه ننظف أمنيا أول شيء
1: ما هي.
0: لا كله يلحق بعضه بالنتيجة ما هو بس يصير البلد بلد بيصير كله لحق بعضه الشوائب كلها بتختفي
1: الورشات اللي بتعطيك قيمة للمؤسسات وللقوانين ودورة كتير بعيد لبين ما توصلي لها هيدا قصدي إنه دورة بعيد إنه أول شيء خليها توقف الحرب أول شيء نجيب تمويل لإعادة الأعمار نعمل سلام يبطل عنا تهديد يومي بالحرب نروح على المعالجات الاقتصادية ما لا توصل إلى الإعلام الله بيفرجها
0: قصدك تتوصل لإعادة الأعمار الله بيفرجها
1: برافو عليك برافو
0: شر البلية ما يضحك لأنه الوضع يعني
1: الله يساعد الناس يا وفاء
0: مشيك
1: ناس كيف عايشة بهيدا الخلل صح. بهيدا البلد ما عم بفهم إنه أنت بتقبض قروش وصارت مصاريفك كلها بالدولار
0: صح.
1: يعني كيف هل عدم التوازن بدي يخلي العيال عايشة بتوازن
0: وبدي يخلي حدا على مبادئه اللي بيكون عنده عيال بدها تاكل بدها تروح على المدارس
1: مشان هيك ما بقى فيك الدين اللي عم يسرق
0: لا
1: ما بقى فيك الدين اللي عم يرتشي ما بقى فيك الدين اللي عم يعمل
0: بس صفقة. فيك الدين بس فيك الدين هال الناس اللي مسؤولين عنك بالدولة واللي عم يسرقوا شيء بس هالوقت صغير ما الديني اكيد ما فينا ندينه بس مش معناتها هذا الشيء مش صح بس
1: لا.
0: مثل ما قلت انه ما فينا
1: بس في اسباب مخففه
0: صحيح.
1: انت اليوم صح. اذا موظف صغير ما ارتشى كيف بده يعيش إذا حدا بمؤسسة ما أخد كيف بده يعيش
0: صحيح.
1: ما أنت كله عم بيفتش ليكمل حياته ليأكل مش ليختني
0: صحيح
1: فاليوم بدك تنظري للأمور بمنظار واقعي بطل منظار عندي مبدأ ما عندي مبدأ عنده أخلاق ما عنده أخلاق ما بقى فيك تحطيهم بالخانات
0: صحيح ماتيلدا ب 11 حزيران المونديال انت بتحب الفوتبول
1: ابدا
0: ابدا ابدا ما في يسالك انت مع مين
1: ولا شيء ما بعرف مين عم يلعب ضد مين ابدا ابدا ما بيعني للرياضه
0: على كل حال هلا بنلتهي شهر ونص
1: ان شاء الله نلتهي يلهونا يوقفوا لنا كل شيء
0: يمكن هم ما يوقفوا بس نحن بنلتهي يعني
1: ايه مزبوط
0: بالنتيجه انا بدي اقول لك ماتيلدا تروحي وترجعي
1: ميرسي حبيبتي وفاء ميرسي لانه دائما بتفكري فيي
0: اقل شيء
1: وميرسي على هالصداقه الحلوه وعن جد
0: وانا بدي اشكرك كمان وان شاء الله على طول بالنجاح المستمر لانه انت انسانه ما فيك تقعدي على طول بتنبشي حتى تعملي شيء وشيء حلو وشيء محترم وشيء بيضل مبيض لك صفحتك لانك صفحتك بيضه واسمك ابيض واسمك حلو
1: حبيبتي
0: ماتيلدا افتخر بصداقتك
1: وانا كمان وميرسي للبنان الحر اللي بحبها كتير
0: ولا زوجك العميد نادر بوجه له تحيه كتير كبير بدي له اشتقت لك كتير انا وان شاء الله بنلتقى بالقريب العاجل اذا مش على الهوا تحت الهوا
1: اكيد اكيد
0: اهلا وسهلا
1: ميرسي لك وميرسي للبنان الحر
0: يا هلا مستمعي الكرام لهم نوصل لختام حلقتنا من بلا جمرك نلتقى نهار الجمعة الله بريد ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر مباشرة من دبي هو الممثل جهاد الأندري اللي حائز على جائزتين عالميتين بدي وجه له تحية وبدي له الجمعة أنا وياك على الموعد مع مستمعي لبنان الحر فريدي سابا شكرا لك إلى اللقاء

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

الخامسة إلى ربع بتوقيت لبنان الحر، إليكم الجولة المحلية. في العناوين: في أول أيام الأضحى إنذار بإخلاء سور وخطب تشدد على العودة إلى مشروع الدولة القوية. سلام: هدفنا بناء دولة قوية وقبلان، لا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية. نائب رئيس البرلمان الأوروبي من معراب: أسلحة الميليشيات أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدد لبنان.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريشي. لا تكتفي إسرائيل بتوسيع بنك أهدافها الجوية، بل تمضي في تعميق عملياتها البرية إلى ما بعد الخط الأصفر، في رسالة تبدو أقرب إلى محاولة فرض وقائع أمنية جديدة على الحدود. وفي موازاة التصعيد، تتحرك قنوات التفاوض الأمني بين لبنان وإسرائيل بوتيرة متسارعة، وسط تساؤلات عما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تفاهمات تخفف احتمالات الانفجار، أم نحو هدنة هشة تسبق جولة أكثر خطورة.
1: في تفاصيل، استعدادا للاجتماع الأمني في البنتاغون في 29 من الجاري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية مباشرة للبحث في الأمور التقنية والخطوات التي تقتضي انتشار الجيش في المراحل اللاحقة مقابل انسحاب إسرائيل، يلتقي الوفد العسكري التقني اللبناني في واشنطن اليوم وفدا أمريكيا.
0: ميدانيا، وبعدما وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، وفيما أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن توسيع العمليات في لبنان هو لتعميق حجم الضرر الذي يلحق بحزب الله، وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها لإخلائها فورا. وشهدت المدينة حركة نزوح، وكانت الغارة الإسرائيلية استهدفت بلدات تورا وصريفة وبريش وانفيخية وميفدون ودير قانون النهر والقليلي، وسجل قصف مدفعي على بلدة صريفة.
1: في قضاء نبطي، جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرع ظهرا الإنذار العاجل لسكان المدينة لإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. بعد الإنذار أغار الطيران على حي البياض، حي الصالحية، جبشيت، الصيبة، بلدة يحمر الشقيف والنبطي أمام مستشفى غندور. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف والمدفعي على مدينة نبطي وجوارها. وفي قضاء مرج عيون سجلت غارة على دبين.
0: إلى ذلك، تقدمت 3 أليات إسرائيلية من بلدة زوتر الشرقية باتجاه أطراف بلدة ميفدون، وسمعت أصوات رشاشات ثقيلة على بعد أمتار من قلعة شقيف أرنون، حيث وصلت القوات الإسرائيلية إلى محيطها. كما تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مفرق الحمام، وهو تقاطع يربط الخيام وإبل الساء وجديدة مرج عيون.
1: في المقابل، تصدى حزب الله على حد قوله لتوغل الجيش الإسرائيلي باتجاه زوتر الشرقية، واستهدف عند مجرى النهر في بلدة قوة من الجيش الإسرائيلي، واشتبك مع قوة أخرى من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
0: واليوم تمكن الجيش من سحب جثمان الجندي صالح جوني الذي استشهد في الاستهداف على طريق سد بحيرة القرعون، كما تم سحب 3 جثث من المبنى المستهدف في بلدة معركة لتصبح الحصيلة النهائية 8 قتلى و3 جرحى. وفي صور أيضا صحب قتيل من تحت الأنقاض في بلدة شرني، وسقط قتيلان وجريح في غارة استهدفت دير عمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا من حزب الله بعد رصده يجمع مسير شكل تهديدا للقوات الإسرائيلية. إلى البقاع الشمالي، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على جرود حربتة وجرود الشربين شمال مدينة الهرمل وعلى مرتفعات بريصة في جرودها، إضافة إلى غارتين على بلدة الفلاوي وعلى جرود بوداي غرب مدينة بعلبك. في المقابل، تحدث إعلام إسرائيلي عن سقوط مسيرات في منطقة شلومي شمال إسرائيل.
1: عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي قال: نحن حلفاء إيران ونفتخر بذلك.
2: نحن نتمسك بلبنان الكبير وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، وهذا اليوم الحكي عن وقف إطلاق النار الذي لم يكن ليحصل لولا الضغط الإيراني. اوعوا تفكروا أنه بنعمل وقف إطلاق نار وحزب الله بيلتزم، إذا كان وقف جدي وكامل وشامل ثم تكرسوا للإحتلال في الدول منيح. هذه خدعة وخبث خطير جدا جدا، انه وقفنا اصلاح النار خلاص حزب الله التزم، مقاومة التزمت، اسرائيل ربما تلتزم على افتراض انها التزمت، على افتراض انها التزمت، انه شو بتصير لصة انه يبقى كل طرف حيث هو، الاسرائيلي بيبقى مطرح ما هو على ارض لبنان والمقاومة تبقى مطرح ما هي، وانه بكرس وجوده الاحتلال. لا، واذا المقاومة قامت وعملت عمليات على قوات الاحتلال على الأرض اللبنانية المحتلة، حزب الله خرق الاتفاق وخرق وقف إطلاق النار، هو أعاد الحرب إلى لبنان، هو عمله وهو سوى، بدك تقبل بالإسرائيلي وإلا أنت عم تخرق. عشو قتلنا باتنين أدار؟ عشو رجعنا للمقاومة حتى نحقق التحرير؟
0: بمناسبة عيد الأضحى، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما يزال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآسي. أضاف الأضحى يبقى مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان.
1: أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي قال في خطبة العيد من مسجد محمد الأمين وسط بيروت:
3: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا، يدافع عنهم، يدافع عن أرضهم، يحرر قراهم. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود إلى مشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين. أما أن نستمر هكذا وأن يستمر هذا القتل وأن تستمر القرارات الفردية دون رجوع إلى المؤسسات ودون رجوع إلى مبدأ الحوار الذي يحكم الدول ويحكم البلاد، فإننا أمام خطر عظيم.
0: المفتي جعفري ممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في رسالة الأضحى: إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة وكف فتنة وكلاء واشنطن وتل أبيب عن حرق تركيبة لبنان والمنطقة على حد قوله.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال بدوره إن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام الإيراني والقضاء على المقاومة في لبنان.
4: أعود لنؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل، وهي أولا الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي اللبنانية، ثانيا عودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، ثالثا إعادة إعمار ما تهدم، رابعا الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خامسا الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
0: شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى دعا إلى التعاطي بمنتهى الوعي والحكمة والروح الوطنية والعقلانية في هذا الظرف الحرج، بدءا بالضغط القوي لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحمل الدولة مسؤولية حفظ سيادة الوطن وصون أمانته وتحرير أرضه.
1: من معراب أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي ونائب رئيس حزب الجمهوريين فرانسوا كزافييه بلامي أن لبنان بحاجة ملحة إلى استعادة أمنه وسيادته عبر احتكار الدولة السلاح. وخلال لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قال إن اللبنانيين وأصدقاء لبنان باتوا يدركون أن أسلحة الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد كذلك، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدده، مشددا على ضرورة نزع سلاح الحزب الذي يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب. بلامي أشار إلى أنه زار جنوب لبنان واطلع على الأوضاع الصعبة وشكر جعجع والقوات على النضال المستمر من أجل سيادة لبنان.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بشكل ملموس على الجبال وبالداخل.
1: كان في جولة المحلية. في أول أيام الأضحى إنذار بإخلاء سور وخطب تشدد على العودة إلى مشروع الدولة القوية. سلام هدفنا بناء دولة قوية وقبلان لا شيء أهم من تسوية سعودية إيرانية. نائب رئيس البرلمان الأوروبي من معراب أسلحة الميليشيات أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدد لبنان.
0: النشرة انتهت، أخرجها فادي سيبا، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: العربية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلن على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك، بس بهالحياة انتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروه مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروه عن توقعاتكم وفسروا له ليش انتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بيحقلن يخيب أملهم من ولادهم. رجعوا ذكروه انكم عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. ناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعيلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. Hey, turn it up.

رجعنا معكم مستمعينا من بعد ما كنا جولة على الأخبار المحلية مع الزميلين وليد فريجي وبسام البيطار، وأكيد بنرجع منرحب فيكم وكمان بزميلنا فريدي سيبا اللي مرافقنا عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر.

شو منقلكن أول ما نلتقي فيكن كل يوم بهذا الوقت؟ أهلا وسهلا فيكن، وكيف كان نهاركن، وكيف مقضين كمان وقتكن هلأ، وأكيد وين أنتو هلأ، إذا كنتو على الطرقات شو وضع العشقة؟

الأغلبية بيكونوا طالعين من أشغالهم أو بدهم بعد شوي بيطلعوا من أشغالهم، فهيك بنكون عم نساعد بعضنا كرمال ما نعلق بأي عجقة على الطريق. ودائما صرتوا بتعرفوا انه اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. دائما اول دقايق البرنامج بتكون يعني هيك فري، مين ما شو ما بدنا بنكون عم نحكي قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقه بعد شوي.

كتير أغاني اليوم زواج فريدي. لاحظت بأول فترة على الساعة 3 كمان حطينا شي غنيتين زواج وحكينا على الموضوع وهلأ كمان، بس الأكيد أنه موضوعنا كتير بعيد عن خبرية الزواج.

0: بتبليش مع مين؟ مع ربيع نقولة.
1: إن شاء الله أضحى مبارك لكل الشعب اللبناني. التفت شوي عجارك في حرب وعم نعاني. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة، لكل اللي بتصلوا. إن شاء الله أضحى مبارك للجميع بالصحة والخير يا رب.
0: شكرا لك ربيع، دايما تكون بأيام حلوة والخير يا رب. مع ربيع عم ننتقل لجان بويد.
2: سيمونا كيفك؟ في تحياتنا للجميع. سيمونا بدي أتمنى الفوز للحكمة اليوم، إن شاء الله اليوم بيربحوا. ولا مشوف شو موضوعك، يسعد مساكي.
0: عفاك ذكرتنا اليوم في الحكمة وهومنت من عشية، كلنا هيك ايدنا على قلبنا واكيد نتمنى انه الحكمة تربح. قالك تحط لي الغنية بس انه معلش. هل برنامج بس مخصص للحكمة؟

0: المجال ربيع.
1: سيمونا مطربة السير من طبرجة مبلش العجة، ما بعرف إذا بنصحهم يروحوا بحرية الناس إذا أهون، لأنه مطربة السير على الآخر بالفوتة على بيروت. بينما بالظهرة أنا علقت شوية عجقة صغيرة بقلب زوق مصباح ورجع فتح السير بعدين يعني مش حاله.
0: يعني ربيع النزلة على بيروت قصدك هي في سير كثيف والعكس هو يعني سير أخف.

انت فريدي اذا كنت بعجلة السيارة بتنزعج او ما عندك مشكل روا ايه بتحط لبنان الحار يا الله عم بيقول لك جان انه فريدو باحلامك والربح اليوم علينا جان جان شكله هومنتمن بتعرف هذا الشيء على ما يبدو يمكن من الصوره مبين يمكن انه هومنتمن او لا

شكله هوم انتمن لانه بعث لنا صوره اللاعب الجديد تبع الهوم انتمن. لا هلا هيدي الصوره ما بعرف اذا صوره جون مزبوط جون. لا هو عن جد اللاعب تبعهم اسم الله شو طويل.

0: يعطيك العافية سيمونة.
1: الله يعافيك.
0: الله يرضى عليك. أنا نازل من الشمال. وين بالضبط العجقة الكبيرة؟ بنتي من آخر نزلتنا شوي.
1: هلا على يعني مثل ما قال على قولة ربيع نقولها عم بيقول انه نبلش العجقة من طبرجة ونزول لبيروت. فاذا في حدا موجود قبل طبرجة اذا في عجقة يعني هي بالمبدأ بتكون على حجز المدفون هي اكتر او كفر عبيدة بيكون في عجقة كمان هون اذا بدها تعجق اذا في ضغط سير. فاذا في حدا بهالدي المنطقة يقدر يفيدنا كمان كمان نكون عم نساعد نعين.

0: الحلقة يا فريدي. لا مش هالموضوع، خلينا نسمع فويس قبل ما نطرح الموضوع.
1: ايه مساء الخير، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: هم انتم شايفين حالهم بيد اللاعب الطويل، بدي اقول لهم ما في شجرة وصلت لعند ربنا والربح للحكمة.
0: شكلها حنقلبها اليوم حكمة. هم
2: هاي سيمونا،
0: هاي
2: طول اللاعب بالهومنتمان 236 سنتي، هذا الرقم اجره رقم صباطه 57، شيء مش طبيعي.
0: هو عن جد كتير خيالي يعني، حتى المهم بالنهاية يعطي نتيجة. أنا ما بعرف هذيك المرة إذا كان لعبه حلو، لعب معه بيروت، لا لعبه مع الرياضة، عفوا مع الرياضة وقتها ربحون، ما بدي حس حالي أنه قلبنا ببوزيتيف يعني من إذن من زميلنا جورج سويدي، بس أنه هو الأساس يعني منشوفه. فريدي بتسمح لي، thank you so much. يلا نسمع بيير.
3: سيمونة تحياتي إلي كل المخرج لجميع المستمعين. أنا اليوم بدي أقول للحكمة، ما زال الحكمة بحب وجمعنا وحكي الناس ما فرق جمعنا، طنين جراسنا طنين جراسنا وصيحات جامعنا، رح ترجع أمجادك يا حكمة تنعاد.
0: هيدي ما بعرف إذا هي يمكن مش غنية أصلا للحكمة، يعني إذا هيدي شيء جديد لازم يكون عم بترحب بيير يعني عليهم.

0: اتصال لبنان الحر. الو نسمع فويس.
1: بونجور بونجور مدام سيمونا.
0: بونجور.
1: بدي اقول لك شغله، اللي عم بيقطش الصوت من عندكم ما بعرف ليش بيروح الصوت، وبرجع انا بيقول لي كيتي لاباج، برجع انا عن جديد برجع بفتح الراديو ليمون ليبر حتى ارجع اكتبكم، ما بعرف من عندكم الكونكسيون يمكن ضعيف شوي. بعدين عم بيقولوا كثير انه عجقه سير، انا عم بشوف على التلفزيون في نزوح قوي من سور، من هالمناطق من هونيك من مدينه سور، ونزول نازحين على بيروت بعتقد، والضرب ماشي هونيك بعتقد هيدي العجقه كمان، صاروا كلهم ببيروت الحمد لله، كل شيء في عالم بالجنوب صاروا ببيروت. الله يساعدكم. الله
0: شكرا لك يا ادمون. ادمون عم بيحكينا من كندا. ادمون كنت بالا باز اكيد. خلينا نحكي التكنيشنز عنا بالاذاعه تنشوف من عند مين، اذا من عنا او من عندك، بس ضلك جرب ونضل نسمع صوتك الحلو.
2: بونجور سيمونا، في مثل هو كل طويل هبيل طول بلغني.
0: لا يا عمي، لا يا عمي، لا
2: حكمي وبس.
0: مع كل اكيد يعني منحب الحكمة وكل شيء، بس بالنهاية هيدي رياضة، يعني لازم نتقبل الكل بيروح رياضية، لو مين ما كان اللاعب، لو مين ما كان فريدي، لو مين ما كان يعني الفريق، ولا ابدا.
3: سيمونا سيمونا احضر الماتش، ما بيقدر يركض بالملعب، ما بيقدر يركض نهائيا. أنجي عم بيمشي
0: هلا، هي كمان منطقية، يعني إذا هالقد اسم الله طويل وكان عم بيقولوا إنه أجره كتير كبيرة، فإنه منطقي ما وقف على أي أساس يعني ارتكزوا كرمال تا ينضم للملعب. عم بيقلنا فريدي ما في يوقف على زيحة 3 بوان لأنه بدقوا أجره بالأوت هالقد عشانه. اليوم رح احضر وركز عليه اكتر. موريز بقلنا شيء اكيد انا حكمة. بيير عم بقلنا انه من تأليف، ويلا خلينا نتركها على جنب يا بيير، هيدي لازم توصلها كمان للنادي هيدي الردية. من كفي مع إلي.
4: هاي سيمونا كيفي جاتيك العافية، هني أشبية معي طويل قصير مقمط بالسرير، ما حدا بخط مع الحكمة بإذن الله. الله حكمة وبس.
0: حلو حماسكم مستمعينا، بس كمان بدنا الجمهور الهومنت من كمان يكون عم يسمعنا ويقلنا شو رأيه باليوم الجيم، مع انه مش هذا هو اكيد موضوع الحلقة. يلا من كافي مع كوكب.
5: مرحبا ست سيمونة.
0: مرحبتين كوكب.
5: اكيد الحكمة رح تربح اكيد اكيد. الطول منو معيار، ما هلا هو وراكد بيتفركس بزراه. ما في كافي للاخر او انه بتفارق شوفي.
0: يا الله ما بدنا نزعله كمان على لجان. شوفي يا جان، اصرتكم كم سنة ما شفتوا البطولة. بسيطة يا جان، هي الخبرية مش قصة بطولة، لا مش قصة بطولة، مش قصة عمولة لكاس بطولة، فنحن ما عنا مشكلة، نحن مهم نشوف انه لعب حلو. جان فنشي، نحن يعني اوريدي اخذنا البطولات، فنحن عم نعطيكم هلا الدور من هلا وبالرايح. بيقول فريدي انه صلنا 20 سنة يمكن اكتر بلا بطولة، بس نحن او جمهور الحكمة بيعلم الوفا صراحة، كيف بيكون الوفا للنادي تبعه. خلص رح نسمع حنا ومن بعدها منوقف خبرية الهومنتمن والحكمة، ويربح يلي عن جد بيستحق يربح الحكمة يعني. اوكي نرجع لموضوع الحلقة.
6: مساء الخير سيمونا.
0: مساء النور حنا.
6: مساء الخير سيمونا، مساء البين الحر، ومساء مستمعين. كل واحد طويل زي واحد قصير. القصير
0: يا حنا. يلا خلينا نسأل السؤال، وسؤالنا لكم مستمعينا، برأيكم الصراحة هي دايما مطلوبة بالحياة، أم أوقات لازم واحد يسكت لأنه السكوت أرحم من هيك؟ شو يا فريدي، أحلى شي واحد يسكت ما توجع قلبك. فريدي قال إنه شو واحد يوجع قلبه ويطنش. أراكم على 0-9-218-233 أكيد لهذه الاتصالات. أما الفويس مسج والتكست مسج فعلى 70-959-111 برأيكم الصراحة دايما مطلوبة أو أوقات السكوت أرحم بيكون؟
7: الحلو بالصراحة بعمل كتير أعداء بزيدوا أعدائي كل يوم عن يوم. هاي للصراحة
0: كمان إذا أنت بتقبل فكرة أنه يكون عندك أعداء ويكون عندك عن جد بس بحياتك أشخاص بيتقبلوا صراحتك فيناجي ليش لا؟

0: موريس عم بيقلنا انه مش كل مره مرات بتخرب البيوت، بس ما قلت لنا هل السكوت مش دايما بيسوى لانه مرات بيخرب البيوت، او الصراحه لانه ثلاثهم بينطبق عليهم يلي قلته. من كافي مع الي
1: سيمونا، يعطيك العافيه يا شبيه. اذا كان السكوت كلامه من فضة فالسكوت من ذهب،
0: يعني مع السكوت الي. بس ما خبرونا انه ليه عم تنقوا سكوت، ليه عم تنقوا الصراحه؟ إذن برأيكم الصراحة دايما مطلوبة أم أوقات لازم نسكت لأنه السكوت هو أرحم بكتير؟

0: اتصال لبنان الحر. الو
1: الو مرحبا.
0: يا اهلا
1: مساكم حلو لبنان الحر.
0: يا هلا، بدي اطلب منك بليز توطي صوت الراديو على الاخير وتسمعينا من التليفون.
1: ماشي الحال،
0: تفضلي.
1: بدي اقول لك انا بيزعلوا مني لاني صريحه زياده.
0: مين معنا بالاول؟
1: الو صراحتي اوقات بتجرح.
0: مين معنا؟
1: نعم،
0: مين معنا؟
1: سمر.
0: تفضلي. نعم. يا سمر.
1: اوقات الناس بيزعلوا مني لاني صريحه، بس انا ما في غير هيك، انا رح بلني هيك صريحه وحتى لو زعلوا كل الناس.
0: يعني ما عندك مشكلة انه يكون عم يبعدوا عنك الناس يا سمر، بس اهم شيء تكوني صريحة، ويعني صريحة مع حالك او ما تكوني صريحة معهم.
1: مظبوط.
0: شكرا لك يا سمر.
1: يا ريت ما تقولنا غنيتي يا بي لو اخر البرنامج لا وديع الصافي.
0: يلا هيدي بنتركها لفريدي حسب الوقت، واكيد الاغاني يلي هو بيكون كتير انه حاسس انه خرج الجو. شكرا لك سمر، بنرجع بنسمع صوتك اكيد مرات تانية. بنكفي كمان مستمعينا على 09-218-233 وعلى 70-959-111.
2: صباح الخير سيمونا. أكيد في فرق كبير بين الحقيقة والصراحة. بشير جميل قال دايما كلمته المفضلة بطلب منكم تقولوا الحقيقة. الصراحة مش هي الحقيقة، صراحة أوقات بتطلع وقاحة، لازم واحد يعرف يزين كلماته قبل ما يحكي وقبل ما يقول الصراحة ولو كانت صعبة شوي. يعطيكي ألف عافية.
0: أنا عافيك جان. يلا خليني أرجع أسأل السؤال، لأنه يمكن صار في لغط بين الصراحة والحقيقة. هو سؤالنا لكم مستمعينا، برأيكم الصراحة دايما مطلوبة أو أوقات السكوت أرحم من الصراحة؟ يعني ما فتنا بقصة الحقيقة، خيانة بين قصة الصراحة وقصة السكوت.

0: سيمونة، بالنسبة للموضوع أنا برأيي أوقات السكوت بيكون من ذهب، لأنه إذا بدك تحكي أوقات بتجرح الشخص إذا بدك تقول الحقيقة مثل ما هي، فأفضل إنه واحد يسكت أكيد، مش على طول لازم تنقل الحقيقة، مع إنه أنا مع إنه تنقل الحقيقة، بس في ظروف أوقات بتحكم عليك كما تجرحك.
1: إذا ربيع مع الظروف، حسب شو الظروف بتحكم بيمشي، يعني إذا الظرف بيحكم لازم يكون صامت بيبقى صامت، وإذا الظرف بيحكم إنه يكون صريح رح يكون صريح.
2: هاي سيمونة.
1: هاي ماري روز.
2: لا مش دايما الصراحة بمحلة، أوقات الصراحة بتروح لحد الوقاحة، ومفروض أوقات الدبلوماسية هي اللي تغلب بتربح أكتر، مش معناتها نتخلى نهائيا عن الصراحة، حلو الصراحة بس إلى حد ما.
1: بس يا ماري روز سؤال، مش برأيك كمان أنه الدبلوماسية أوقات بتخلي يكون واحد أنه عم بيكذب على حاله، مش عبقول قبل ما يكون عم بيكذب على غيره، مش بيكون ما بيحس هيك حدا بالذنب أنه لما بيكون عم بيستعمل الدبلوماسية؟ لأنه مثل ما قلت إيه، الدبلوماسية أوقات حلوة أو بتربحك الناس، بس ما هي أساسا فيها كذب، يعني ما فيها صراحة أبدا الدبلوماسية. من كفي كمان بكل أراءكم على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.

0: مرحبا عن جديد ستي منى.
1: أكيد
0: الصراحة أحلى شيء، بس يعني السكوت بيأجل المشكل. إذا بده يأجل المشكل بعدين بيسكت، بس الصراحة أحلى شيء.
1: اوكي، فاذا كوكب بتقول انه السكوت بيأجل المشكل، كمان خلينا نعتبر انه كمان يا كوكب بيوم ما جيتي سكتتي عن شغله معينه بالحياه وبعدين رجعتي صرحتي فيها، ما بتلاقي انه معقوله انه بعدين ترجع تكبر لك المشكل بوقت انت كنت مفكره انه هي عم تخفف لك او عم تبعدك عن مشكل؟ بنكفي مع جورجيت.
2: أنا بونسوار حبيبي، أنا اشتقت لك، يعطيك العافية. أنا كتير صريحة سيمونة، كتير كتير كتير، وإذا ما حدا ما بيصدقني بزعل،

يلي منذكر فيه هل الصراحة دايما مطلوبة أو أنتو يعني حتى بتعتمدوا الصراحة بحياتكم أم بتعتمدوا السكوت لأنه بتعتبروا أنه مثلا مثل ما قالت كوكب أنه بهيك بيبعدنا شوي عن مشكل أو أنه هو أرحم بكثير من أنه مشكل يكبر. رقم بينتهي بصفر 3-6 بيقول إذا بيدر شخص الصمت أحسن. أوكي إذا بيدور شخص لازم واحد يصمت.

0: يعطيك العافية ستي منى، كيفك؟ والله ما حدا سكت وندم يا سيمونة، السكوت أفضل شيء، الصمت نعمة هاي من عند الله، والحقيقة بتبين مهما طال الدهر وطال الزمن، كل شيء ببين، ما في شيء بيتخبى، بقى الصمت هي نعمة، السكوت أفضل شيء، وما حدا بيسكت وبيندم. يعطيكي ألف عافية.
1: أنا يعافيك ريتا، صراحة فاجأتوني اليوم مستمعينا، توقعتن تقولوا لي إنه الصراحة هي يعني اليوم رحتوا بتيم فريدي بهذه الخبرية، مع إنه أنا شخصيا كتير مع الصراحة، إيه قد ما بتجرح وإيه لو بدها تعمل مشكل بالأول حيكون صغير، بس إذا بعدين انعرفت الحقيقة وبعدين صار واحد صريح من بعد ما سكت أول مرة، هونيك المشكلة الكبيرة. فأخسر عالم قد ما بدي، ما عندي مشكل، ولكن ضلني ربحاني حالي وربحاني مبدأ بالحياة، ما هذا يمكن الأفضل. من كفي كمان بأراءكم.
2: بونجور. لا الصراحة حلوة ومن البداية، ولكن بطريقة مهضومة دبلوماسية، أحلى ما تتراكم الأخطاء وتصير الحقيقة مرة علينا.
1: يعني ذات الفكرة يلي كنا عم نحكيها، انه ايه واحد يكون صريح، شو يعني قديه واحد بتكلفه.
3: انا كنت فكر هيك، بس هلأ عم بتعلم دور الزوايا، خصوصا مع اشخاص بتحسيهم متشابسين ومنهم من رأيك، بتضطر تدور الزوايا.
1: هلا اكيد ماري روز كل حدا منا بيكون عم يحكي، يعني كمان حسب مثل اكسبيرينس تبعه، التجربه او الانتوراج تبعه، يعني الاشخاص اللي حواليه. يلا بعد بنسمع اثنين فويس قبل ما نستقبل الزميله رين نصار.
4: هاي سيمونا، يعطيك العافيه، معك بيير.
1: اهلا بيير.
4: هو لازم واحد يعرف امتى يحكي وامتى يسكت، في امور بتنحكى وامور ما بتنحكى، ومشان هيك كل الامور تبقى مرتبطه ببعضها، في أسرار مشان هيك بيقولوا في سر ما بينحكى. وبعدين يعني حلو واحد يكون صريح، بس أوقات الصراحة بتجرح، إذا واحد بده يقول كل اللي بقلبه، مشان هيك اختاروا مثل، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ده. يعطيك ألف عافية.
1: ألا يعافيك بيير. بنسمع بعد إدمو، أو منخلي الران تفوت يا فريدي. يلا منخلي الران تفوت.

0: منى انا كثير صريح وهيدي الغلط اللي فيه يعني ما بعرف ما بقدر ما احكي بصراحه. هلا انا بكون قاعد بجلسات هون بكندا بفتح بحكي مين خرب البلد تحت بكل صراحه من الاساس، مين وصلنا لهون، مين خلينا نفل نهجر، مين اللي وصل البلد لهون، مين اللي خلى حزب الله يقوى بلبنان لهالدرجه، مين اللي سلموا البلد. ما بقدر بكون قاعد بجلسات يمكن بتقلي مرتي حاج تحكي تعمل لي مشاكل مع العالم لانه ما بتعرف مين قاعد ومين، الا انا ما فارقه معي بس يفتحوا سيره لبنان هيك بدي احكي بقى. انا كثير صريح صريح لو على الاعدام. ميرسي
1: ميرسي لك يا ادمون. اليوم اول مره بنسمع صوته لادمون يا فريدي. بنرجع بنقول كل انسان حسب هو كيف بيرتاح. انت رين شو ترتاحي مع شو؟ نحن كنا عم نسأل انه هل بفضلوا انه بيعنا انه الصراحة او انه قصة السكوت، لانه السكوت افضل وبيريح.
2: وتحية لكل المستمعين اللي مرافقينك سيمونا ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك كيران.
2: لك اوقات الصراحة كتير مهمة بس ما فيك كل مرة تقوليها، يعني تحسي اوقات بتجرح، يعني إذا بدك تكوني هالقد حقيقية وهالقد صادقة أوقات الحقيقة بتجرح.
1: طيب خلينا قلت على المستمعين أنه حتى لو يمكن إذا جرحتي حدا أو خسرت هيدا الحدا، مش أحسن ما يعرف أنه أنت يوما ما كنت صريحة معه أو خبيت عليه وما قلت يزعل أكتر؟
2: ما أنت إذا كنت عم تخبي عليه كرمال ما يزعل. هلا إذا أكيد عرف بعدين الحقيقة بديك تبرري هون، يعني بتكوني كمان عم تكذبي. يعني على حالتين مش دايما نحنا منجرب نقول الحقيقة، مشان هيك الكذب موجود وين ما كان.
1: نعم رن، نحن خلص وقتنا لكيب ان تاتش. بدي اطلب من كل حدا عم بيتصل على رقم الواتساب، هذا الرقم هو بس للفويس مسج والتكست مسج. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لك فريدي سيبا. بلاقيكم بكره الله راد على الساعه 3. الى اللقاء.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكن وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

كمان حقيقة واحدة نحن منقلكن إياها ببداية لقائنا إنه نحن منحبكن كتير، فمندعيكن لحتى تضلكن مرافقين لبنان الحر لحوالي ساعة 7:15. نحن رح نبقى معكن مع تحيات فريدي ورن.

بتحبوا انه تحكوا معنا فيكم تبعتوا لنا رسائل صوتية على 70 95 91 11 0900 218 233 لاتصالاتكم المباشرة على الهواء.

الإنسان قدر أنه يستكشف 5% فقط من المحيطات، وهذا شيء بيعني أنه 95% من الكائنات مجهولة بالنسبة لنا. في سمكة معروفة بسمكة الشيطان بتعيش بأعماق البحر، ما بيوصلها ضوء الشمس أبدا، وأسنانها كتير شفافين. يعتقد انه عروس البحر منا اسطوره، ولكن هي كائنات بحريه شافوها البحاره قديما وشبهوها بالانسان. اخر معلومه سريعه على اليوم، الذهب الموجود بقاع المحيطات بكفي ليخلي كل انسان على سطح الارض يصير مليونير.

ببداية كمان لقائنا بدنا نوجه تحية معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير بالصحة وأهم شيء اليوم السلام. ومنتابع بعض المعلومات قبل ما نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار. القرش اللي اليوم موجود على شواطين اللبنانية وجد على الأرض قبل الأشجار بملايين السنين، وفي جامعة اسمها جامعة القرويين بالمغرب هي الأقدم عالميا بدون منازع. أهرامات السودان عددها بفوق بكتير أهرامات مصر، ومثل ما قلت أنه الذهب الموجود بقلب الأرض ممكن أنه يخلي كل إنسان منا مليونير.

متابع دايما عبر لبنان الحر، شغل راسك وين ما كنتوا عم بترافقونا. اذا كنتوا هلا على الطريق على انين بالعجقه، ما لكم الا تحطوا الموجة على 102.35 او حتى 7 اف ام لحتى تنضموا لنا. رح نجرب بهاللقاء قد ما فينا نغير لكم الاجواء بالكلمه الحلوه وايضا الاغنيه الاحلى والاحلى. انا وفريدي مجهزين حالنا كتير منيح لحتى نقلع نحن وانتو ونجرب قد ما فينا نخلق اجواء جديده مليانه سلام ومليانه فرح.

موجز لآخر وأهم الأخبار رح بتوفينا في زميلتنا ريتا بعد شوي، ومن هلأ لوقتها منتابع نعطيكم شيء كتير مهم لفوائد الخوخ يلي اليوم بلشنا نشوفه عند الخضرجية.

فوائد الخوخ أكيد بتعرفوا كتير منيح أنه الخوخ بيمنع الإمساك وبيقوي النظر، كمان بقلل تساقط الشعر، بنشيط الكبد وبيوازن السكري، بيجدد البشرة وبيمنع التجاعيد، هيدي بتهمنا لقلنا، وأيضا بيساهم بنمو الأطفال. فاكلوا خوخ من دون خوف.

0: صارت ريتا زميلتنا معنا بالستوديو. تحية لك ريتا، يعطيك ألف عافية.
1: كمان رن.
0: بدي أسألك سؤال قبل ما نعرف الموجز. ما بدي أسألك إذا الأخبار حلوة، لأنه تعودنا.
1: أخبار مش حلوة. أخبار مش حلوة.
0: لأنه تعودنا على الأخبار، بس بدي أقول لك إنه هالغنية مهدية لإلك.
1: مرسي كتير يا رن، مرسي كلك ذوق يا أحلى رن بالدنيا أنت.
0: مرسي يا ريتا، يعطيك ألف عافية. وأكيد حوالي دقيقة يمكن بنكون مع موجز الأخبار.
2: شغل راسك مع رن

السادسة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة صور ومحيطها، سجلت حركة نزوح كثيفة من المدينة. وفي جزين استهدفت سيارة على طريق كفر رمان الجرمق، وبعد محاولة المسعفين التقدم نحو الغارة عاود الجيش الإسرائيلي ضرب السيارة مرة ثانية. إلى ذلك أغار الطيران الحربي على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وفي النبطي استهدف الطيران أو استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة بلدة شوكين، ما تسبب بمقتل عائلة من الهاشم في مجمع الصدر السكني. وشنت الطائرات غارة على بلدة جبشيت أدت إلى مقتل 3 مواطنين وجرح 4. كما تعرضت بلدة كفر رمان لغارات دمرت أحداها المسجد القديم في البلدة، كما تعرضت بلدة ميفدون لسلسلة غارات دمرت إحداها مطعما ومحل تجارية. نبقى في النبطية، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على زوطر الشرقية وزوطر الغربية وقعقعية الجسر ويحمر الشقيف، صيبة، أرنون، كفر تبنيت، النبطية الفوقة، ومنها غارة في محيط مستشفى غندور في البلدة. كما شن الطيران غارة على طريق زوطر، وتعرض حي البياض في مدينة النبطية لغارة دمرت مبنى سكني، وسجل سقوط قذائف مدفعية في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في المدينة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من الحزب تسبب بمقتل رائد احتياط. في المقابل أيضا أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن توسع الإنذارات من الجانب الإسرائيلي لتشمل مناطق ابن مناحيم وزرعيت وشميرة وشتولة خشية تسلل مسيرة. من معراب أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي ونائب رئيس حزب الجمهوريين فرانسوا كزافيي بيلامي أن لبنان بحاجة ملحة إلى استعادة أمنه وسيادته عبر احتكار الدولة السلاح. وخلال لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قال أن اللبنانيين وأصدقاء لبنان باتوا يدركون أن أسلحة الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد كذلك، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدده، مشددا على ضرورة نزع سلاح الحزب الذي يخدم أجندة غريبة أو غربية عن مصالح الشعب. بلامي أشار إلى أنه زار جنوب لبنان واطلع على الأوضاع الصعبة، وشكر جعجع والقوات على النضال المستمر من أجل سيادة لبنان. في أخبارنا الدولية، تحدث أعلام إيراني عن مقتل شخص جراء حادث لم تكشف تفاصيله في مجمع للبتروكيماويات في إيران. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. نرجع لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، فيكن تتواصلوا معنا على 7995-9111 09-218-233. نحن انه ناطرين نسمع كل اصواتكن الحلوة ومشاركتكن، وبتأمل اليوم يكون في عنا مستمعين جديد عم بيشاركوا معنا. رح نبلش لقائنا بأخبار من هون وهونيك مع تعليقاتكن. اكتشفت انه عريسة خائن قبل ساعات قليلة من العرس، فقامت وصلت الحفل بشي ما بينسى العريس كل حياته. خلينا نشوف شو عملت. عروس قدرت انه تكتشف على تليفون يلي بده يصير زوجة، خلينا نسميه حبيبة، صور ومحادثات غرامية بين عريسة وبين امرأة تانية، وكانت هالمحادثات مرفقة بعبارة صادمة: أنا ما رح أتجوز، فهل ستفعلين أنت؟ فهون كان ممكن العروس بس قريت هول تلغي أكيد حفل الزواج، كان ممكن أنه تتخبى خلف دموعة تقعد تبكي كل الوقت، ولكن هي عملت العكس تمام. ليكو شو عملت؟ لبست فستاني الأبيض بكل شموخ ومشيت بثبات بالممر وسط العيلة والأصدقاء، وعيونها كانوا مثبتين على العريس اللي كان عم يبتسم ببراءة بس مزيفة. ولما حان وقت تبادل العهود مسكت تليفون وقالت قدام الكل: اليوم ما رح يكون في عرس، لأنه اكتشفت أنه عريسي منه مثل ما أنا كنت متوقعته. وبعدين بلشت تقرأ رسائله الغرامية بصوت واضح قدام الحضور يلي كان مذهول، وجوه مصدومة وهمسات متقطعة وصمت تقبل، إذا بدكن بهيك تقيل، صمت تقيل بملء المكان. والعريس ما احتمل هالموقف، انسحب بشكل سريع خارج القاعة، ملامحه كانت شاحبة. أما العروس فالتفتت للمدعوين وقالت بثبات: بما أنه حضرتكن شاركتوني هاللحظة، خلينا نحتفل اليوم بالحقيقة وببداية جديدة خالية من الكذب. وهيك تحول يوم كان من المفروض أنه يكون يوم عرس لاحتفال بالقوة والكرامة.

0: هلا انتو محلا شو كنتو عملتو؟ كنتو لغيتو العرس؟ كنتو تصرفتو مثل ما هي تصرفت؟ او كنتو زعلتو وبكيتو وجربتو انو تنزوو وتخبرو الناس يلي حواليكن شو بدكن تعملو، ولا كنتو عرفتو تاخدو القرار؟ انا نطرتكن على 7-9-5-9-1-1-1-0-9-218-233 رسائلكن بخدا صوتية اذا ممكن مش مكتوبة ابدا. رح اخد اول رسالة من فادي.
1: مرحبا مدام راين،
0: كيفك يا فادي؟
1: ينعاد
0: عليك فادي.
1: بدي عيدك أضحى مبارك عليك وعلى كل مستمعين لبنان الحر.
0: شكرا.
1: فادي من طرابلس. يا مدام راين، ما في شي هيك شي وصفي للسالي، والله غزقت لي صدري تغزي ما خليت دوي. إذا في شي حدا هيك بيعرف شي خلطة للسالي كن ممنونه، والله ما خلت دواء لا دواء سالي ولا شيء أبدا.
0: سلامة قلبك يا فادي، هذا بيكون يمكن على التأس نوع من الألرجي. على كل حال خلينا نرجع لموضوعنا. فإذا أنتوا لو كنتوا محلة لهالصبية يلي اكتشفت خيانة عريسها قبل العرس بكم ساعة، شو كنتوا عملتوا؟ هل كنتوا تصرفتوا مثلها؟ يعني ليلي انضموا لقلنا هلا وما عرفوا شو عملت، وقفت وقالت إنه اليوم ما رح يكون في عرس، وكانت عم تطلع بعيون العريس وعم تقرأ كل الرسائل يلي كان كتبها لحبيبته يلي كان عم يتواصل معها قبل العرس.

0: صوتية بسمعها أنا وياكم.
1: هاي رين يعطيك العافية.
0: ألي عفيكي ماري روز.
1: أكيد كنت بتصرف نفس الشيء مثله، لأنه وجع ساعة أحلى ما يكون وجع العمر كله. إذا بعد ما أخذ أو صاروا تحت سقف واحد يعني بعدين أنه يزهق منها، بعد ما زهق منها وهو عم بيخونه وكل شيء بيبنى على باطل بيتزلزل.
0: نعم.
1: ورين بخصوص فادي بقول له خود طحينة فادي.
0: يا فادي خود طحينة، هيدي هيك بتقلك ماري روز.
2: بونسوار.
0: أهلين جورجات.
2: حبيبي.
0: أنا منيحة.
2: معك جورجات. ليلتك موفقة. لأ الشي اللي عملته كل واحد كل وحدة لازم تعمله. وما لازم تبكي، بالعكس يعني هلأ أحسن من بعدين.
0: أوكي.
2: عرفت الحقيقة وهيك. عرف يعني قدام العالم ثبتت له إنه هي كشفته على حقيقته وأخذت موقف كتير حلو وشجاع. أنا بهنية إن عملت هيك، وكل واحد لازم يعمل هيك، وحرام واحد يبكي على حدا أبدا، ما لازم تنزل دمعة لأنه ما بيستاهل. لو بحبها حقيقي ما كان صار اللي صار. ومرسي لإلي كل
0: وسهلا. مرسي مرسي لإليك يا جورج.
3: ملكة القلوب سترين نصار، تحياتي.
0: مرسي نعيم.
3: قال عليها فرجيل من الأساس، في خيانة من الطرفين. أولا هو لو بيحترم نفسه ما لازم كان يخليها رسائل على تليفونه. والغلطة الثانية كمان هي اللي غلطتها، بأي حق هي فتحت تليفونه؟ أكيد هالعلاقة ما كان لازم تتم، لأنه منها مبنية على صراحة وعلى المصداقية. أنا لو كنت مطرحة نفس الشيء، ما بفتح تليفوني إذا ما هو صارحني، ما بفتح تليفونه، وأكيد بياخد الموقف اللي هي أخذته، لأنه العلاقة إذا بديتها هيك رح تستمر على وتيرة كتير فيها نوع من الشذوذ، والعلاقة بيكون فيها خيانة.
0: هلا لو ما هي فتحت تليفونه ما قدرت انها تكتشف شو عم يعمل معه.

0: يعني ما بعرف هالانتقام هيدا انه كان فيها قبل ما اكتشفته وتقول له على حقيقته قبل ما تلبس طوب العرس تقول له انا ما بدي اياك خلص عرفتك انه انت لك علاقه مع حدا كذا كذا وانت عم تكذب علي لانه شو ذنب المدعوين بعد دعيه العالم كلها تتيجي ولبسوا وتحضروا ومحضرين كادويات يمكن وكذا تيجي تصدمهم بهالشكل هذا تتنتقم منه لانه انا بعرف كمان هون في بني بنت ربطنا يعني تعرفت على شاب وخطبته مدي اكتشفت على السلولير عنده واحدة بنت بعتت له صورة قلب قالت له مين هيدي قال له هيدي زميلتي بشتغل وقالت له طيب إذا زميلتك تبعت لك صورة القلب صورة قلب بالآخر قالت له أنا رجعت شافت إنه غلط علاقتها معه في شيء وراها يعني ما بد ما اقتنعت رجعت تركته.
1: نعم شكرا لك كمان تحياتي لكم ان شاء الله عمر جديد تحياتي لك جو غانم اهلا وسهلا فيك انبسطت يمكن اول مره بتحكينا انبسطت انك اليوم عم تسمعنا ونتابع دائما عبر لبنان الحر يلا رح اترككم مع فريدي مع الاغنيه وبرجع لحتى نتابع كمان اخبارنا من هون وهونيك.

أول طولة جو إنه إيه انكتب لعمر جديد، هيدا هو الحب الحقيقي. على كل حال من تابع اسمعوا هاي كمان، قال ترك زوجته وأطفاله السبعة ليعيش كطفلة عمرها 6 سنين. هيدي قصة رجل أثارت جدل واسع حول العالم.

طول. بول هيك اسمه قرر يترك حياته الطبيعية بالكامل ويعيش كشخصية طفل صغيرة. طبعا هو كان ميكانيكي متزوج عنده 7 أولاد، انفصل عن عائلته سنة 2015 وبلش يعيش بأسلوب مختلف تماما، من التياب من الألعاب لطريقة الكلام وأيضا التصرفات. الرجل قال بمقابلات علمية أنه هيدا الأسلوب بيمثل هويته الحقيقية وبيخليه يحس بالراحة النفسية والانتماء. القصة انتشرت بشكل واسع بسبب تأثيرها الكبير على عائلته، إضافة للجدل يلي أثارته حول الهوية النفسية وأنه هو ما بيعرف بأي حال من الانحدار العمري موجود. هيدا الشيء خلى بعض الأشخاص يعيشوا بعمر مختلف عن عمرهم الحقيقي، وكان بول واحد منهم. بهالعالم نسمع أخبار كتير غريبة وعجيبة، مثل هالشاب الصيني يلي عرض الزواج ب 99 آيفون وحبيبته رفضته. برزقوا عيونه فريدي. 99 آيفون، هلا بقول لك كيف حط لها اياهم بشكل قلب، رسم لها اياهم على الأرض، رسم القلب بالآيفون. بس شوف شو عملت فيه. واحد عنده طريقته بعرض الزواج، ولكن هالشاب كان وحش بعرض الزواج لأنه هو صيني. قرر يطلع قال عن المألوف تماما وقرر أنه يفاجئ حبيبته بعرض زواج غير تقليدي، فصمم له قلب ضخم كتير على الأرض. هالقلب مكون من 99 تليفون آيفون وسط ذهول المرة بالشارع. هلأ الصورة انتشرت مثل النار وتحولت لحديث السوشيال ميديا.

والكل كان عم يتساءل عن ردة فعلها. والأغرب من هيك إنه هي كانت كتير مصدومة عم تطلع على الأرض، عم تطلع بهالآيفون يلي موجودين قدامها يلي عددهم 99، وعم تطلع بالبكاء يلي حملها هالعريس، وتطلع بعيونه وتقله سوري أنا مش قبلاني. تري الايفون ما بيغري.

لأنه حكينا عن الزواج وحكينا عن الخيانة وحكينا عن الحب وعن الهدايا. شو رأيكم أطرح عليكم سؤال لفتني أنا على هيك على صفحات التواصل الاجتماعي؟ عم يسألوا المتزوجين وصفونا الزواج بنوع من أنواع الفواكه أو الخضرة. فإذا أنا عم بسألكم هيدا السؤال، كيف بتوصفوا الزواج بنوع من أنواع يا أما الفواكه يا أما الخضرة؟ بليز رسائل صوتية، ما بدي أنا لحالي يكون عم بحكي، بدي أسمع أصواتكم الحلوة على 70 959 111. ما تبعتولي رسائل مكتوبة.

0: ما سمعت بيير. بطيخ عم بيقول دخلك كتير سريع بيير، مش واضح ابدا ابدا ابدا. بسمع حنا
1: يا من الدير تتران.
0: اهلين
1: يا اكيد الفواكه.
0: اي نوع
1: يا اكيد الفواكه؟ لان كل الفواكه ابدأ فيها شي بقلبه.
0: اوكي مرسي لك يا حنا، منتبع دايما بياخد ادمه.
2: طيب مدام رينا، هو التليفونات جديد او من الستوكات عنده؟ ما تصور هو هو عارف ليشهم بلبنان، ولكن كان راح قتلة وراح سلطة هو.
0: بفتكر انه لا جديد اكيد، لان كان مبسوط فيهم، كان عم يعرضهم هو وبيفرح كتير كبير يعني. منتابع كمان عندي رسالة صوتية جديدة،
3: يمكن التسجيل اللي سبق مطريقة واضح.
0: أوكي
3: انا بقول سفرجل.
0: اوكي
3: ميحة سفرجل،
0: ما بعرف كمان جورج ايه اللي دسفة. اكيد سفرجل ايه اللي، ونعيم ايه اللي كمان سفرجل. ليه اولك عم بقوله سفرجل؟ منتابع دايما 79-59-11-09-218-233. اذا بدي اطلب من المجوزين يوصفوا لي الزواج بنوع من انواع الفواكه او الخضرة. عندي كمان رسالة دايما عبر
4: معك جورج.
0: انا
4: بحب كون من نوع الفواكه وهي الفراز.
0: مش انت
4: لو كانت حامضة بأولها، بس مع الوقت بتنضج وبتصير طيبة كتير وبتصير مثل العسل طعمتها. وحياتنا هيك مهما مرق المصاعب بس بتزيد محبة وأكثر. وميرسي لك.
0: أهلا وسهلا فيك يا جورجيت.

نتابع ايضا رسائلكم. رمزي بعت لي انه رح يوصفها بنوع غير الفواكه، وصف الزواج بالهامبرجر. ونتابع ديما عبر لبنان الحر 70 959 1111.

0: حدا عم بيقول لي الزواج مثل العسل. وعندي رسالة صوتية كمان.
1: بونجور. ما بتصدق هلا كنت بسوبر ماركت معينة عم شوف البطيخ. سألت رجال كبير بالعمر شوي، قلت له بتفهم بالبطيخ؟ قال لي ما حدا بيفهم بالبطيخ مثل ما بيفهموا بالجازة، البطيخة مثل الجازة. قال لي فظهرت طلعت بالسيارة لقيتك سائلة السؤال، مشان هيك انه البطيخ ما بتعرفي شو في بقلبك.
0: انا بشكرك على كل حال، تحياتي لإلك. ليك شفت في تليباتي بيناتنا. منتابع كمان حدا عم بيقلي انه يمكن السفرجل لانه مر، مشان هيك شبهوه للسفرجل. لا بدنا نشجع الشباب على الزواج، وبيكون لا بدنا نقولن انه زواج مثل العسل، زواج مثل المانجا، هول الاشياء الطيبة. يلا كمان منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. بليز بليز بليز بعتولي اصواتكم. يلا
2: مساء الخير. مساء الخير سترين، يعطيك الف عافية على هالبرنامج الحلو.
0: اهلا وسهلا توني.
2: ان شاء الله بينعيد على المستمعين الكرام كلهم،
0: ان شاء الله يا رب،
2: ويخلي لنا لبنان الحر رفيقنا وصديق عمرنا. البدي اقول لك عليه مدام ريم بخصوص البنت اللي عطلت الزواج وبايش بدها تتزوج. هلا بالنتيجه كل انسان حر برايه. انا ببدي رايي بهذا الموضوع بانه انا بنطبق قول سيدنا يسوع المسيح عن المراه تطابق على الرجل كمان، من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر، ومن منكم بلا خطيئه فليرجمه بحجر. بتصور انه هالبنت يمكن ما عمرها فوق 22 23 سنه لحتى قامت بهالتصرف، لانه العمر له حقه وكل وقت له حكمه. الموضوع الثاني بشو منوصف الزواج باي فواكه. كتير حلو. انا بصفها بالافوكا، كتير حلو كتير طيبه، بس بقلبها في بذره قاسيه بالشكوش ما تنكسر.
0: بس بدي اقول لك انه يا توني هيدي البذره كتير مفيده. اذا بتغليها كتير مفيده، بتكسرها وبتغليها يمي، ولا احسن من هيك. عندي كمان رساله صوتيه.
3: عميان انا ناس يكون هذا الزواج حلو يكون، واكيد الشباب نحمس الشباب يتجوزوا، يعني بدنا الشباب يتجوزوا ويخلفوا، ناقصنا كثير نحن بلبنان هيك شباب تنكتر.
0: نعم، لانه صار في عنا يعني نسبه الكبار بالعمر اكثر بكثير من الشباب، لانه بين لبنان عم بفلوا للاسف. عم بيقولوا لي كمان انه عم بيشبهوا للسفرجل لانه السفرجل مر.
4: عم بسمع شيء على التيك توك للناس كلمات اسكوبار عم بيسالوا انه شو رايك بالبنت، انه اجى قال لهم هو البنت المنيحه تتعرفوها إذا منيحة، شوفوا إذا بتعامل بي أو إمها منيحة، إذا كانت بتعاملهم منيح يعني هي منيحة، لكن رح تصير مرة منيحة.
0: أوكي، يعني مثل ما بيقول المثل، طب الجرة تمها بتطلع البنت لأمها، ما هيك؟ يلا منتابع مارون نهرة من دردورية، أطيب التحيات لإلكن. أحمد.
5: ايه بونجور، يعطيك العافية. ليك الزواج مثل البطيخة،
0: ليلة الدخلة
5: هي بتكون بالكل، هو بيشتح القناع عن وجهه وهي بتشتح القناع عن وجهه، وبصير قدام الحقيقة اللي ما عاد فيه لا هو يخبيها
0: ولا هي تخبيها.
5: بتصيروا هونيك إذا كانت منيحة أو مش منيحة، عاقلة أو مش عاقلة، وهو نفس الشيء بصيروا قدام الحقيقة الواضحة.
0: يعني شو رأيك بلا حب وبلا بطيخ؟ ايه. يعني لا حب ولا زواج. ما بعرف أكتر المستمعين شبهوها للبطيخة للزواج، لأنه شي بتجهل وما بتعرف شو فيه جوات، وإذا كان طيب ولا منه طيب، إذا كان منيح ولا منه منيح، ناضج ولا منه ناضج. فأغلب المستمعين هيك عطيوا هيدا الآراء، شبهوها للبطيخة.

بكل دول العالم في قوانين لحتى ينظموا المجتمع، بس أوقات بتقرا قانون وبتحس إنه أكيد في قصة كبيرة وراء. يعني ما حدا بيوعى الصبح وبيقول اليوم رح نمنع الناس تعمل هيك، إلا إذا صار شيء كتير غريب بلا ما نلف وبلا ما ندور. خلينا نشوف شوي شو عم بيصير بالعالم.

الغريبة بيشغل راسك، ممنوع تموت ببلدة من بلدات النرويج الصغيرة بسبب الظروف المناخية القاسية. كان في حديث مشهور لسنوات عن استحالة الدفن محليا لأنه الجثث ما كانت تتحلل بسهولة بسبب التجمد، وصار الموضوع معروف بطريقة ساخرة على الإنترنت، وصاروا يقولوا ممنوع تموت بالنرويج.

ممنوع ببعض الدول تعلق لهالسبب. شددت بعض القوانين حول العالم ببعض الدول حول بيع أو إدخال العلكة لحتى يحافظوا على النظافة العامة، لأنه بالنسبة لهم العلكة بتجوي. فتخيلوا عم بتفتشوا جيبكن أو الدولة عم بتفتش جيبكن كرمال تشوف إذا معكن علكة ولا لا، مش مخدرات، علكة.

نتابع أيضا عن القوانين الغريبة عجيبة. قانون قديم ببريطانيا ممنوع أنك تحمل السمك بطريقة مريبة. ففي بعض القوانين القديمة ببريطانيا فيها نصوص قانونية تاريخية غريبة كتير صارت بتبدل المزح منها تعابير مرتبطة بحمل السمك بشكل مريب، وهيدا الشيء ممنوع.

ممنوع تسمي الولد أي اسم أنت مقرره. نعم، في بعض الدول عندها لوائح بالأسماء المسموح تسجيلها لحتى تحمي الأطفال من أسماء ممكن تسبب لهم سخرية أو مشاكل بالمستقبل. فإذا كان الاسم يلي أنت طارحه منه موجود ومنه مسجل، أكيد كن أكيد ما بيسمحولك أنك تعطي ابنك أو بنتك هالاسم.

راسك عبر هوا لبنان الحر ومنتبع معلوماتنا مع تقليد صيني غريب بيرجع تاريخه لحوالي 3000 سنة. بيقول هيدا التقليد إذا توفى الشاب وهو أعزب بتقوم عيلته وبتشتري جتة صبية عزبة وبتقدم مهر لعيلتها ليتم دفنهم سوا بقبر واحد لحتى يضمنوا أنه ما يبقى المتوفي وحيد بالعالم الآخر.

عنا تقريبا 10 دقايق وقت للمسابقة يلي رح تكون مرافقتنا لحوالي ساعة 7 إلى 3. حضروا حالكم كتير منيح، السؤال كتير سهل، يمكن ما يكون بينطبق على كل الناس ولكن كل إنسان بيقدر إنه يعطي إجابة. لهالسبب بدي أتمنى إنه يكون في عنا اليوم مشاركين أو مشاركين من الشباب والصبايا، لأنه أنا بدي أعرف هني قدي بيضلوا وقت أكتر على التليفون. فسؤالي لإلكن بليز، وبدي إياكن تكونوا صادقين، لأنه أنا بعرف اليوم إنه التليفون ما بينزل من الإيد. لهالسبب بدي إياكن تكونوا صادقين وبدي تقولوا لي الحقيقة، واسمعوا كتير منيح السؤال.

السؤال بيقول، وطبعا حسب دراسات، ايه نحن بنعطي النتيجة حسب الدراسات، كم ساعة الانسان العادي بيقضيها على تليفونه يوميا؟ اذا كم ساعة الانسان العادي بيقضيها على تليفونه يوميا؟ رح اعطي احتمالات: ساعتين، ثلاث ساعات، من اربع لخمس ساعات، او سبع ساعات. انا ناطرتكم 7995111109218233. اذا كم ساعة الانسان العادي بيقضي وقت على تليفونه يوميا؟ ساعتين، ثلاث ساعات، من اربع لخمسة، او سبع ساعات.

0: القضية على تليفونه يوميا. أنا ناطرتكم دايما عبر هوا لبنان الحار، أكيد ساعتين ثلاث ساعات، من أربع لخمس ساعات أو سبع ساعات باخد أول رسالة صوتية من وليد.
1: يا مدام رين،
0: هيدا فادي.
1: أنا بقول ثلاث ساعات.
0: أوكي ناخد وليد.
2: بونسوار، معك وليد المصري.
0: أهلين وليد.
2: ساعتين مثل حكايتي اللي بتطلع على التليفون إذا في شيء على الواتساب، من أربع لخمس ساعات اللي بتطلع على السوشيال ميديا وبيحضر فيديوهات.
0: حكينا عن حالك.
2: سبع ساعات هو اللي عنده لعبة عبير
0: عفية. وليد حكينا عن حالك.
2: مرسي كتير.
0: أهلا وسهلا فيك، من تابع دايما عبر لبنان الحر. عندي كمان رسالة صوتية.
3: يعني ساعتين أنجأ، بس أنا بقضيهم على الكاندي، مش حكي على التليفون أكيد.
0: عم تلعبي يعني. يعني عم تلعبي. من تابع كمان شربل.
4: بونسوار مدام.
0: أهلين.
4: معك شربل من الجنوب.
0: أهلا وسهلا فيك.
4: والله قاعد ده شغل عملي بقضيها 10-12 ساعة، عرفتي كيف؟
0: أوكي.
4: وبوجه تحياتي لإليك ولأصدقائي الحر ولكل أصدقائي وسيم وداني والعمار والشباب كلها اللي عم يسمعوني، وتحياتي والله يخلصنا ويعطينا ايام منيحه يا رب بلبنان.
0: من تمك لمن السما. اهلا وسهلا خليتي. قد بتبقى على التليفون بدون مبالغه؟ ساعتين؟ ساعتين يوميا اكل. يعني كل نهار. كل فيديو بياخذ معه ساعتين. بس هلا ما معه تليفون، هلا عم يشتغل على الهوا معنا

0: عم بيقول لي بقيم الأسبوع بين الأربع والخمس ساعات، بس سبت وأحد بين سبع ساعات وما فوق. زيلي كمان عندي دقيقتين عم بيقول لي زميلنا.
1: هلو، معك جو.
0: أهلين.
1: بالإجمال ما فينا هيك دغري نقفرها أربع خمس ساعات. نحن بدنا نشوف كمان قبل الظهر بعد الظهر، في عالم بشغلة مثلا ما بتقدر تحمل التليفون. بس أنا من ناحيتي أنا يعني إذا بدك بالمبدأ بالنهار فوق 8 ساعات تقريبا، والله يساعد الأيام. يعني لو بلا تليفون أحلى، كان أريح راس. يا ريت بنرجع على الرسائل القديمة.
0: يا ريت، بس ما فينا. بنرجع كمان رسالة بعد عندي قدي وقت.
2: مدى عمره معك جورجات.
0: ثلاث دقائق.
2: شو بدي أعمل؟ إذاعة لبنان الحر بحسها بيتك. يعني عن جد أنا بحب يعني بالكل النهار يمكن بلحق للساعتين، بس الراديو إذاعة لبنان الحر ما بطفية 24
0: ممنوع.
2: وعلى الصبح على الديس ولبنان على صوت الراديو. حبيبات قلبي ومرسي لعليك.
0: نطفي لبنان الحر أبدا، لأن لبنان الحر أكتر من إذاعة، ما هيك؟ هي صارت بيت لكل واحد عم بيسمعنا وعم بيتابعنا. كمان رسالة.
3: مدام ران بونسوار.
0: أهلين.
3: أبلح لبي، ما بقعدش ولا ساعة على التليفون، بس يدور هذا الراديو اشترك بالبرنامج يعني دقيقة دقيقتين. هول بحكي معكم على لبنان الحر.
0: يعني لبنان الحر اخدت لك كل وقتك، وهيدا يلي نحن بدنا اياه. هلا بيقولوا انه المعدل العالمي يعني للانسان يلي بيقعد يوميا على التليفون بيقولوا بين الاربع والخمس ساعات، لانه في كتير اشخاص بتخلص اشغالها على التليفون فبتضطر انها تقعد بين الاربع والخمس ساعات تقريبا.

0: احنا وصلنا لنهاية لقائنا معكم لليوم. اكيد شكر كتير كبير لك فريدي، يعطيك الف عافية، وشكرا لكل المستمعين يلي رفقونا ليل العلقانين بالعجقة. توصلوا بسلامة على بيوتكم، انتبهوا كتير منيح على الطريق، واكيد اوقات ممتعة منتمنى لكم اياها دايما دايما عبر لبنان الحر.
1: شغل راسك.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، هو استذكار لاستعداد النبي إبراهيم لذبح ابنه طاعة لأمر الله، لكن الله طلب من إبراهيم افتداء ابنه بكبش عظيم. عندنا يبدو أن الحزب الذي يدعي أو يفخر بأنه حزب الله لا يحب إطاعة الخالق، بل يضحي ويضحي ويضحي بعناصره وأهل بيئته وبوطنه وبالبيوت والأرزاق كما بالأعناق كرمى لعيون ملال طهران ومن أجل الاحتفاظ بالسلاح. آن الأوان لحزب الله أن يتوقف عن تقديم الأضاحي عبثا ومجانا، فطهران في الزنقة وعند الحشرة ستقول اللهم فلأنجو بنفسي وبحبك يا سواري بس أتزندي لا. كفى مصائب ونوائب، كفى مكابرة عمياء ومعاندة عشواء. هل بات الانتصار على إسرائيل محصورا بمسيرة صغيرة مفخخة وكأننا أمام لعبة PS5 أو على أيامنا نينتندو أو أتاري؟ وهل تحول الرهان على تحرير القدس وطريق القدس إلى رهان على الاحتفاظ بالانتشار بين الليطاني والزهراني؟ فصل ثاني. جماعة البرتقال أعادوا عودة حليمي إلى عادتها القديمة، ولم يتعلموا أن الزمن تحول وأن حسابات أواخر القرن الماضي لم تعد تتناسب وقراءات الزمن الحاضر. لقد عادوا إلى النغمة المزدوجة، حملات تجنن على القوات وادعاء الحرص على حصرية حب الجيش اللبناني بهم، علما أنهم كلما تجنوا على القوات تقدمت القوات إلى المزيد من النجاح. أما مزايداتهم في خطب ود الجيش وصولا إلى الكلام على عبادة الرينجر فهي أشبه بتغطية السماوات بالقبوات، عندما نتذكر كيف ترك الجنرال جيشه في 13 تشرين ولجأ إلى السفارة خوفا من النظارة، وعندما تناسى المفقودين والمخطوفين من جيشه عندما ذهب ليعانق بشار في دمشق ويطلب إلى اللبنانيين الاعتذار من سوريا، وعندما اعتبر أن الطيار سامر حنا اغتيل لأنه حلق فوق أرض تعود لحزب الله وكأنها أرض للعدو أو أرض غريبة. اللهم رحمتك والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، اعطيالك.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. اجتماعات تحضيرا لاجتماع البنتاغون الجمعة، والميدان على سخونته جنوبا وبقعا. الخارجية الفرنسية: لا وقف نار حقيقيا من دون فرنسا. ونائب رئيس البرلمان الأوروبي من معراب لنزع سلاح الحزب. خطب الأضحى تشدد على مشروع الدولة القوية، وقبلان لتسوية سعودية إيرانية. فضيحة النحاس في كهرباء لبنان، من المسؤول؟ تقرير خاص. البيت الأبيض: مذكرة التفاهم المعلنة من إيران عارية من الصحة. وفي العراق: الصدر يلحق سرايا السلام بالدولة.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. هل يخرج الوضع العسكري من جديد عن السيطرة مع إعلان إسرائيل أنها بصدد توسيع عملياتها العسكرية في لبنان، والخشية من إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت على الرغم من تكرار التطمينات الأمريكية؟ هذه الأجواء المقلقة معطوفة على التصعيد المتبادل الراهن بين حزب الله المحظور وإسرائيل تأتي عشية انعقاد اجتماع الوفدين الأمنيين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون في 29 من الجاري للبحث في الأمور التقنية والخطوات التي تقتضي انتشار الجيش في المراحل اللاحقة مقابل انسحاب إسرائيل، على أن يلتقي الوفد العسكري التقني اللبناني في واشنطن اليوم وفدا أمريكيا تحضيرا لاجتماع الجمعة.
1: في التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن دورنا حاضر في لبنان ولن يحدث وقف إطلاق نار حقيقي من دون فرنسا. ومن معراب أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي ونائب رئيس حزب الجمهوريين فرانسوا كزافيي بيلامي إن لبنان أو أن لبنان بحاجة ملحة إلى استعادة أمنه وسيادته عبر احتكار الدولة السلاح. وخلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال إن اللبنانيين وأصدقاء لبنان باتوا يدركون أن أسلحة الميليشيات التي دعت حماية لبنان لم تعد كذلك، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدده، مشددا على ضرورة نزع سلاح الحزب الذي يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب. بيلامي أشار إلى أنه زار جنوب لبنان واطلع على الأوضاع الصعبة وشكر جعجع والقوات على النضال المستمر من أجل سيادة لبنان.
0: بعدما وسع الجيش الإسرائيلي نشاطه في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، وفيما لفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن توسيع العمليات في لبنان هو لتعميق حجم الضرر الذي يلحق بحزب الله، الشريط الميداني لهذا اليوم مع بسام البيطار.
2: شمال الليطاني قضاء النبطي وتحديدا زوطر ومشارف ميفدون، هناك دخل الجيش الإسرائيلي برا والصورة دمار. في التفاصيل، وبعد وصولها زوطر الشرقية تقدمت الآليات الإسرائيلية باتجاه أطراف ميفدون أي القرية الأخيرة قبل بلوغ مدينة النبطي. وفي محور مواز وصلت القوات الإسرائيلية محيط قلعة شقيف أرنون حيث سمعت أصوات رشاشات ثقيلة. على خط ثالث في الشرق أيضا تقدم الجيش الإسرائيلي إلى التقاطع الذي يربط الخيام وأبل السقي وجديدة مرجعيون. هذا التوغل قال حزب الله إنه تصدى له على حد قوله عند مجرى نهر الليطاني، مفيدا بحصول اشتباك مباشر عند المجمع الكشفي في زوطر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وقال الحزب إنه سادف تجمعات ودبابات إسرائيلية في زوطر والعديسي. أما الجيش الإسرائيلي فأعلن أنه استهدف عنصرا من حزب الله بعد رصده يجمع مسيرة. في هذا الوقت أجواء النبطي وقرى الجوار كانت في المرمى الغارات أيضا. في دير عامس قتيلان وجريح على طريق سد القرعون انتشلت جثة جندي في الجيش، في معركة سحبت 3 جثث إضافية من أحد المباني.
3: هون كذا عائلة يا شباب، العالم تحت الدم هون.
2: واستهدفت ميفدون، قعقعية الجسر، طورة، صريفة، بريش، دير قانون النهر، القليلي، إضافة إلى القصف المدفعي على عدد من البلدات. إلى ذلك أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها لإخلائها فورا، فشهدت المدينة حركة نزوح، وطلبت هيئة الكوارث من النازحين التوجه إلى المدينة الرياضية.
4: كل مبنى يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف، انتبهوا، أي تحرك جنوب نهر زهراني قد يعرض حياتكم للخطر.
2: ومع توسيع دائرة الغارات كانت جرود البقاع الشمالية أيضا أهدافا في حربة شربين، الخريبي، الهرمل، بريصة، فلوي وبوداي. في الجهة الإسرائيلية تحدث إعلام إسرائيلي عن سقوط مسيرات في منطقة شلومي شمال المنطقة.
0: الجنوب على حافة الانفجار والهدنة في مهب الخروقات. سيمونا حتشيتي.
5: الحديث عن سقوط الهدنة لا يزال سياسيا أكثر منه إعلانا رسميا، لكن عمليا الهدنة تبدو اليوم هشة جدا لأن الخروقات الميدانية لم تتوقف، سواء عبر الغارات الإسرائيلية أو الردود من الجنوب، ما يعني أن وقف إطلاق النار لم يعد يضمن هدوءا فعليا على الأرض، خصوصا مع تصاعد الحديث عن محاولة إسرائيل توسيع عملياتها باتجاه النبطي. أجواء ضبابية حول جدية سقوط الهدنة المتفق عليها سابقا، وماذا لو وسعت إسرائيل تحركها نحو النبطي؟ أسئلة يجيب عليها الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد إلياس حنا عبر إذاعة لبنان الحر.
6: ما فينا نجزم أنه الهدنة سقطت بالكامل، لكن اللي عم نشوفه فينا نقرأ كمؤشر لارتفاع مستوى المخاطر الميدانية. أي تصعيد باتجاه مناطق أعمق مثل النبطية أو غيرها عنده رسالة مزدوجة، عندنا ضغط عسكري ميداني لنوسع هامش الردع، وضغط سياسي نفسي لإيصال رسالة بأنه بنك الأهداف أو نطاق العمليات رح يبقى محصور بالشريط الحدودي، ما رح يبقى محصور بالشريط الحدودي. الضغط يؤدي إلى هذا السيناريو. أما محاولة الوصول للنبطية هي كمان لخلق ضغط على خطوط الحركة والإسناد تبع الحزب، لأنه صار عم بيقاتل من وراء، وكمان ضغط سياسي على اللي رفع منصوب الضغط على البيئة الحاضنة للحزب وعلى الدولة اللبنانية، عم بذكرها بواجباتها تجاه الحزب والقرارات اللي أخذتهم أنه لازم يتنفذوا. هلأ نروح على تلقائيا على حرب شاملة؟ لا، لأنه المؤشرات كلها بتقول لا، هذا تصعيد محلي مش حرب شاملة، لأنه بده مؤشرات وغير موجودة أبدا، لأنه مكلف لوجستيا وميدانيا.
5: وفي ظل هذا المشهد المتوتر يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التصعيد أم نحو مرحلة أكثر خطورة.
1: عضو المكتب السياسي في حزب الله المحظور محمود أماطي قال: نحن حلفاء إيران ونفتخر بذلك.
7: نحن نتمسك بلبنان الكبير، وطننا نهائيا لجميع أبنائه. وهذا اليوم نحكي عن وقف إطلاق النار الذي لم يكن ليحصل لولا الضغط الإيراني. اوعوا تفكروا أنه نعمل وقف إطلاق نار وحزب الله بيلتزم، إذا كان وقف جدي وكامل وشامل ثم تكرسوا للاحتلال في الدول. منيح، هذه خدعة وخبث خطير جدا جدا. انه وقفنا اطلاق النار خلاص، حزب الله التزم، مقاومة التزمت، واسرائيل ربما تلتزم على افتراض انها التزمت، على افتراض انها التزمت. انه شو بتصير لصة؟ انه يبقى كل طرف حيث هو، الاسرائيلي بيبقى مطرح ما هو على ارض لبنان، والمقاومة تبقى مطرح ما هي، وانه بكرس وجوده الاحتلال. لا، وإذا المقاومة قامت وعملت عمليات على قوات الاحتلال على الأرض اللبنانية المحتلة، حزب الله خرق الاتفاق وخرق وقف إطلاق النار، هو أعاد الحرب إلى لبنان، هو عمله وهو سوى. بدك تقبل بالإسرائيلي وإلا أنت عم تخرق. عشو قتلنا باتنين أدار؟ عشو رجعنا للمقاومة حتى نحقق التحرير؟
0: لمناسبة عيد الأضحى قال رئيس الحكومة نواف سلام إن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآس. أضاف: الأضحى يبقى مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان.
1: أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي قال في خطبة العيد من مسجد محمد الأمين وسط بيروت:
8: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا، يدافع عنهم، يدافع عن أرضهم، يحرر قراهم. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود إلى مشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات، ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين. أما أن نستمر هكذا وأن يستمر هذا القتل وأن تستمر القرارات الفردية دون رجوع إلى المؤسسات ودون رجوع إلى مبدأ الحوار الذي يحكم الدول ويحكم البلاد.

0: الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام الإيراني والقضاء على المقاومة في لبنان.
1: نعود لنؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل، وهي أولا الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي اللبنانية، ثانيا عودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، ثالثا إعادة إعمار ما تهدم، رابعا الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خامسا الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
2: شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى دعا إلى التعاطي بمنتهى الوعي والحكمة والروح الوطنية والعقلانية في هذا الظرف الحرج، بدءا بالضغط القوي لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحمل الدولة مسؤولية حفظ سيادة الوطن وصون أمانته وتحرير أرضه.
0: مفتي عكار، معاناة الموقوفين الإسلاميين باتت رمزا للظلم. منذر المرابي.
3: عكار احتفلت بعيد الأضحى المبارك، وأدى مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكا زكريا خطبة وصلاة عيد الأضحى في مسجد حلب الكبير، وأكد زكريا في خطبته:
4: كم كنا نتمنى أن يعيد أهالي الموقوفين والمسجونين في روميا، أن يعيدوا بين أهاليهم في مسرحية هزلية تحت عناوين العدالة، لكنه الظلم بعينه. أرادوا اليوم أن يعطونا دروسا في الوطنية ودروسا في الولاء لهذه الدولة وفي محبة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، ولكنها شنشنة نعرفها من أخزم. لماذا كل هذه التعقيدات ونحن نعلم كم كانت هناك من التسهيلات للعفو فيما سبق ولإخراج أناس من السجون فيما سبق ولإخلاء سبيل أناس متهمين فيما سبق، أما اليوم فيريدون أن يقفوا عند عنوان العدالة؟ والله لو كنا نثق بمحكمتهم وبمن قضى عليهم وبمن حكم عليهم لما تناقشنا، لكننا لا نثق بأحكامهم ولا نثق بأحكام المحكمة العسكرية ولا نثق بما صدر عنها بعدما رأينا من استنسابية وتجاوز للحدود. لذلك نحن مع مطلب صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بالعفو العام الشامل ولنفتح صفحة جديدة لهذا البلد.
3: منذر المرابي، عكار، لبنان الحر.
2: إلى أجواء الأضحى في طرابلس مع محسن الصقال.
5: عيد بأي حال عدت يعيد في مدينة طرابلس، غابت هذا العام مظاهر الفرح التي طالما ترافقت عيد الأضحى المبارك. الأسواق الداخلية التي كانت تعج بالناس والحركة بدت شبه خالية، فيما اقتصر المشهد على زحمة سير خانقة دون حركة شراء تسكر. التجار ينعون الموسم والمواطنون يشكون من واقع اقتصادي، لا سيما من الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار مستلزمات العيد إلى تأخر دفع الرواتب وتدني القدرة الشرائية لدى غالبية العائلات. أما الأطفال فبدت فرحتهم خافتة هذا العام بعدما تراجعت قدرة الأهالي على تأمين أبسط متطلبات العيد من الثياب الجديدة إلى الألعاب والحلوى. حتى الأضاحي لم تسلم من الأزمة، استراجعت نسبة المواطنين القادرين على شرائها وتوزيع اللحوم على العائلات المتعففة في مشهد يلخص حجم المعاناة التي يعيشها اللبنانيون.
6: شاهدنا قبل العيد كيف أن الأسواق خالية وخاوية، وكيف أن الناس بضيق شديد لم تستطع أن تقوم بواجباتها أمام أولادها وأطفالها، خاصة أن الضيق الاقتصادي والمالي كان يعم كل العائلات وكل الناس.
7: حرب أثر كتير وغلاء المعيشة أثر كمان، ما خلى العالم بحس بهجة العيد مثل ما لازم. كتير ناس مثل ما شفنا الأسواق كل الليل مسكرة.
8: الحرب اللي جا على لبنان دمرنا، دمر البلد، دمر الاقتصاد، وبالذات طرابلس عم بتعاني من الغلاء. الغلاء باستمرار، ما في رقابة، يعني البنزين صار ب$30، هذا الموظف شو بده يعمل؟ الفقير شو بده يعمل؟
5: محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
2: فضيحة النحاس في كهرباء لبنان، من المسؤول عن الاعتداء والصلبطة على أطنان الدولة؟ ريشار حرفوش.
9: تقرير خاص. القصة بدأت بمعلومات وردت إلى مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت عن سرقة 500 طن من كابلات النحاس الكهربائية من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى الفور تم التنسيق مع النائب العام المالي والقاضي ماهر شعيتو الذي أعطى الإشارة للدخول إلى المستودعات، وهناك كانت الفضيحة. وفق المعلومات جرت محاولة الإيحاء بأن النحاس تم استبداله بالحديد في وقت يتراوح فيه سعر طن النحاس عالميا بين 12,000 و16,000 دولار، بينما لا يتجاوز سعر طن الحديد 1,000 دولار أمريكي، ما يكشف حجم الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة. والأخطر أن مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان لم تخضع لأي جردة منذ العام 2014. كذلك تشير المعلومات للبنان الحر إلى أن كمال حايك تولى إدارة المؤسسة منذ العام 2002 في وقت تعتبر فيه وزارة الطاقة سلطة وصاية على المؤسسة من دون أن تدخل في التفاصيل الإدارية والتشغيلية. أما غياب الجردات عن أحد أهم المستودعات لسنوات فيؤشر إلى غياب الشفافية وسوء الإدارة، فضلا عن الإهمال والاهتراء المستشري في المؤسسات العامة. كما أفادت مصادر مطلعة للبنان الحر أن التنسيق قائم بين مكتب وزير الطاقة جو صدي والنائب العام المالي بشكل ممتاز، في وقت أعطى الوزير صدي الإذن بملاحقة أي موظف يثبت تورطه، بحسب ما كشفت مصادر لبنان الحر، والتي أعلنت أنه بعد الاستماع إلى المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لثماني ساعات قرر القاضي شعيتو تركه رهن التحقيق على أن تستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، مع توسيع دائرة الاستجوابات لتشمل موظفين كبارا في المؤسسة. وبين النحاس المفقود والمسؤوليات المبهمة يبقى السؤال، هل تكشف التحقيقات كامل الحقيقة أم تضاف هذه الفضيحة إلى لائحة ملفات الهدر المفتوحة؟
10: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة مرور كثيفة من تبرجة شونية حتى زوق مكايل، وعلى أوتوستراد طبي باتجاه أنتلياس، وعلى طريق زوق مصبح بالاتجاهين. أيضا حركة مرور كثيفة على الوجه البحري المنارة الروشي بالاتجاهين. كما تسجل حركة سير ناشطة داخل أنفاق المطار، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه النعمة، وعلى طرقات بشمون عرمون.
2: في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، البيت الأبيض مذكرة التفاهم المعلنة من إيران عارية من الصحة، وفي العراق الصدر يلحق سرايا السلام بالدولة. ريتا الهندي.
11: كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأوضح خطوطه الحمراء بشكل جلي. وعن مذكرة التفاهم التي تحدثت عنها إيران، أشار البيت الأبيض إلى أنها عارية عن الصحة وتلفيق المحض. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعرب عن تفاؤله للغاية بأن توافق طهران على عدم تطوير أسلحة نووية. وكان التلفزيون الإيراني تحدث عن مسودة تفاهم مع واشنطن تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري، وفي المقابل تتعهد طهران بإعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد، موضحا أن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق. كما أكد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن ضئيل. وفي وقت أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية تم تدميره خلال العمليات الأخيرة، رأى الرئيس الإيراني أن المعركة الأساسية تجري اليوم في ساحة الحرب الاقتصادية. إلى الداخل الإيراني، حيث تحدث أعلام محلي عن مقتل شخص جراء حادث لم تكشف تفاصيله في مجمع للبتروكيماويات في البلاد، وأفاد عن حريق في مبنى إداري في مطار الخميني. في العراق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفكاك تشكيلات سرايا السلام بشكل كامل عن التيار الشيعي الوطني، مؤكدا التحاقها بالدولة والجهات الرسمية المسؤولة عن التشكيلات العسكرية. وكان رئيس الوزراء دعا كل الفصائل المسلحة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها. رئيس مجلس النواب قال من جهته إن المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح بيد الدولة. إلى غزة، حيث أكدت حماس مقتل القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودي في غارة إسرائيلية. في روسيا، تحدثت وكالة محلية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبدأ مفاوضات مع أوروبا، واليوم استدعت كل من فرنسا وبلجيكا السفير الروسي احتجاجا على دعوة موسكو الدبلوماسيين والرعاية الأجانب إلى مغادرة كييف قبل ضربات روسية مخطط لها.
10: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس بلبنان قليل الغيوم، الغاء جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بشكل ملموس على جبال وبالداخل، كما تنشط الرياح احيانا.
2: ختاما، إعادة للعناوين. اجتماعات تحضيرا لاجتماع البنتاغون الجمعة، والميدان على سخونته جنوبا وبقاعا. الخارجية الفرنسية، لوقف نار حقيقيا من دون فرنسا، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي من معراب لنزع سلاح الحزب. خطب الأضحى تشدد على مشروع الدولة القوية، وقبلان لتسوية سعودية إيرانية. فضيحة النحاس في كهرباء لبنان، من المسؤول؟ تقرير خاص. البيت الأبيض، مذكرة التفاهم المعلنة من إيران عارية من الصحة. وفي العراق، الصدر يلحق سرايا السلام بالدولة.
0: ختام مساء لبنان الحر، رفقا عبر الإخراج الإذاعي فريدي سابا، شكرا للمتابعة
2: وإلى اللقاء.

0: أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مساءلة الشيخ نعيم. الشيخ نعيم قاسم يسأل الدولة ماذا فعلت؟ ألا يحق للدولة أن تسأل الشيخ نعيم ماذا فعل؟ ومن حق الشعب اللبناني أن يسأل الشيخ نعيم قاسم ماذا حقق إسناد إيران؟ وما هي كلفة الصواريخ الستة التي أطلقها الحزب فجر الثاني من آذار الفائت؟ هل يجرؤ الشيخ نعيم أن يقدم جردة حساب بماذا فعلت صواريخه الستة أو صواريخ الحرس الثوري الإيراني ولم يجرؤ على عدم تبنيها؟ العدد 100 لم يعد شغالا، الأعداد من فئة 1000 هي التي أصبحت شغالة. 3000 قتيل وأكثر من 10000 جريح وأكثر من 10000 من المنازل المهدمة، أكثر من 1,000,000 نازح. شيخ نعيم، الأرقام هنا ليست وجهة نظر، الأرقام هنا حقيقية ودقيقة. هل لا تتفضل وتصارح بيئتك أولا والشعب اللبناني عموما؟ كيف ستعوض عن هذه الخسائر التي تسببت بها؟ لا يكفي شيخ نعيم أن تطل في المناسبات لتلقي خطابا رنانا مفعما بالعنتريات ومملوءا بالمعنويات، فهذه الخطابات لا تعيد الحياة إلى قتيل، ولا تبلسم جراح جريح، ولا تعيد بناء منزل مهدم، ولا تعيد نازحا إلى منزله. تلك هي الوقائع التي يجب الأخذ بها وعدم الاكتفاء بسرديات الشيخ نعيم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: يوسف طنوس نادر، نبيه طانيوس الخوري، جورج طانيوس ظاهر، جورج منصور شرفان، سمير دياب أبو مرعي، جان منصور أزي.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: لك وين.
1: اليوم هو يوم الأربعاء من أول أسبوع من زمن العنصرة، زمن حلول الروح القدس على التلاميذ وعلينا. بدنا نتأمل اليوم بجملة إن عطش أحد فليأتي إلي. المي يلي بيروينا منه سيدنا وإلهنا يسوع المسيح هي المي الحقيقية يلي بتروينا وما بتخلينا نعطش. وبيرجعنا يسوع بإنجيل يوحنا بيقلنا كما قال الكتاب من جوفه تتدفق أنهار ماء حي. وبنرجع كمان وبنقول إنه كل النصوص يلي عم نتأمل فيها بهالأسبوع هي صارت وعظة ليسوع من بعد العشاء السري مع تلاميذه. إن عطش أحد فليأتي إلي. وكمان هون بعد ما حل الروح القدس يلي هو بده يمليلنا حياتنا إلى الأبد، والروح القدس حل علينا من بعد ما مجد السيد المسيح. والماء أيها الأحبة هو الماء الحي، الماء المطهر، الماء الذي يروي الإنسان. الروح القدس يطهرنا، يطهرنا من الأفكار البشعة، الأفكار الشريرة. الروح القدس يروينا وقت اللي بيكون في عنا أسئلة إيمانية أو أسئلة وجودية أو حتى أسئلة من خلال الأزمات يلي عم نمرق فيها. الجواب دغري يأتينا إذا كان حقيقة عنا هالإيمان. الروح القدس هو يلي بيخلينا نتخطى، هو اللي بيخلينا ناخد أجوبة شافية مثل الماء الحي الذي خرج من جنب سيدنا يسوع المسيح، والذي يشرب منه لا يعطش أبدا. وبنرجع نتذكر وبنتأمل هالحوار يلي صار بين المرأة السامرية وبين يسوع المسيح على بئر يعقوب، ونحن وعم نتأمل منشكر الرب يسوع يلي عطانا الحياة وعطانا ماء الحياة وعطانا الروح القدس حتى يروينا ويحيينا ويعيش فينا، ونقدر نصلي بواسطة الروح القدس. نعرف نحن أنه الله خلقنا من روحه، خلق كل المخلوقات بس المخلوق الإنسان يلي خلقه الله. وبكلمة الله يلي هي الرب يسوع كلمة الله الموجود منذ الأزل خلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني فيه روح الله. مشان هيك نحن نهتم بالروح يلي هي فينا، نهتم بجسدنا، نهتم بعمل الروح القدس يلي بيروينا، حتى نكون متأهبين لحتى كل مستجد نقدر نواجهه بحياتنا اليومية. نشكرك يا رب على وجود الروح القدس بحياتنا اللي هو موجود معنا إلى الأبد والذي يحيينا.

0: بكم. أضحى مبارك، ومع التمني بأن يحتفل اللبنانيون بالعيد في السنة المقبلة ولا يبقى لبنان أضحية على مذبح إيران ومصالحها وأحلامها المريضة. فالجنوب يحترق تحت النيران الإسرائيلية في وضع أقل ما يقال عنه أنه دراماتيكي، إذ أن التوغلات البرية الإسرائيلية تتعمق مع تجريف ممنهج للبيوت والأراضي، والغارات العنيفة تتواصل، كذلك أوامر الإخلاء. وقد شنت إسرائيل في 24 ساعة الفائتة أكثر من 170 غارة على الجنوب والبقاع الغربي، فيما وصلت قواتها إلى عدة مواقع شمال الليطاني، ووجه جيشها إنذارا إلى مدينة صور ومحيطها، ما جعل المدينة تعيش حالة نزوح جماعي. هكذا فإن الاحتلال يتوسع ويتمدد، ورئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن جيشه يوسع عملياته في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي يلحقه بحزب الله. فمتى يدرك الحزب أنه حول لبنان أضحية لأطماع إيران؟ ومتى يتوقف عن إعطاء الذريعة لإسرائيل لاستباحة البشر والحجر في الجنوب والبقاع تحت ذريعة مقاومة إسرائيل؟ والمؤلم أكثر ما نقلته صحيفة دعوت أحرنوت عن أن الجيش الإسرائيلي كان يدرس تنفيذ هجوم في بيروت، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون تنفيذ العملية. فهل صار حزب الله يتكل على الشيطان الأكبر لينجي الضاحية الجنوبية من مخاطر القصف والغارات الإسرائيلية؟ توازيا، ثمة انتظار للاجتماع الذي ينعقد في واشنطن بعد 48 ساعة من الآن. ووفق المعلومات، فإن الوفد العسكري التقني اللبناني يستعد لاجتماعات حاسمة ودقيقة في العاصمة الأمريكية، إذ أن الوفد الإسرائيلي سيطلب أمورا محددة، فيما الجانب اللبناني قد لا يكون في ورد القبول بها. ومن البيت الأبيض نبدأ مع رسالة لأنتوني ميرشاء. أنتوني، أهلا بك. ماذا في آخر المعطيات حول المفاوضات العسكرية والتقنية التي ستعقد في 29 من الجاري؟
1: نبيلة، بحسب معلومات خاصة للأم تي في أن يجتمع اليوم داخل البنتاغون الوفد اللبناني العسكري لوضع ما يعرف أمريكيا بالبروتوكول التنفيذي، أي البروتوكول الخاص بجلسة الجمعة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا الاجتماع يفترض اليوم أن يحدد كل التفاصيل التقنية والأمنية والسياسية المتعلقة بمفاوضات يوم الجمعة، من شكل الجلسة إلى مستوى التمثيل وآلية الدخول والخروج وترتيب الجلوس وكيف ستحصل المحادثات، إضافة إلى قواعد النقاش والملفات التي ستطرح، وحتى كيفية إصدار البيانات الإعلامية بعد هذا الاجتماع. أما في السياسة، بحسب مسؤول أمريكي، فإن إدارة الرئيس ترامب تعتبر أن حزب الله هو من أفشل مسار التهدئة اليوم في لبنان، بعدما تجاهل كل التحذيرات الأمريكية والإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بمحاولة واضحة بحسب التعبير الأمريكي لنسف أي فرصة لمفاوضات حقيقية بين لبنان وإسرائيل. ووفق الأرقام أيضا التي حصلنا عليها اليوم من البيت الأبيض، أنه أطلق منذ 17 نيسان أكثر من 900 صاروخ حزب الله وأكثر من 1300 مسيرة، بينها مئات المسيرات الانتحارية، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وصواريخ جو أرض. واشنطن تقول أيضا بشكل واضح هذه ليست إدارة بايدن، بمعنى أن إسرائيل لن تطلب منها هذه المرة استيعاب الهجمات بصمت أو القبول بحرب استنزاف طويلة، وتعتبر الإدارة الأمريكية أن حزب الله لا يحارب فقط إسرائيل، بل يحاول أيضا منع الدولة اللبنانية من الدخول في أي مسار.
0: أريد أن أستغل وجودك معنا، أريد أن أطرح موضوع آخر.
1: إطلاق النار وإعادة الليلة تنتهي، والحصول على دعم أمريكا أوسع.
0: نعم، الليلة تنتهي صلاحية الحماية المؤقتة للبنانيين في أمريكا، ما الذي سيحصل معهم وكيف سيتم التعاطي؟
1: نبيلة، أعلنت الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع تمديد وضع الحماية المؤقتة TPS للبنانيين في الولايات المتحدة حتى 27 تشرين الثاني 2026، من بعد ما كان من المفترض أنه تنتهي المهلة اليوم. فأن وزارة الأمن الداخلي بررت هذا القرار أنه التطورات المتسارعة والخطرة في لبنان معتبرة أنه الظروف الحالية لا تسمح بعودة آمنة لللبنانيين إلى لبنان. هنالك 11 ألف لبناني سوف لن يرحلوا من الولايات المتحدة ويستطيعون العمل بطريقة قانونية حتى نهاية تشرين الثاني المقبل.
0: شكرا لك أنطوني. وقبيل ساعات من مفاوضات واشنطن، حزب الله يهاجم عونه الحكومة جازما بأن الجيش لا يستطيع ولا يريد نزع سلاح المقاومة. فهل يبدأ الحل المستدام بين إسرائيل ولبنان برقعة تجريبية في الجنوب؟ تقرير رامي نصار.
2: بايلوت زون أو رقعة تجريبية في جنوب لبنان، فكرة طرحت سابقا في مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان لبدء تطبيق آلية وقف الأعمال العدائية انطلاقا من منطقة معينة قد تبدأ في بنت جبيل، يحصل فيها انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته وإمرته تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ثم مع اكتمال تطهيرها من السلاح يعاد إعمارها مع الانتقال إلى منطقة أخرى. هذه الفكرة تحظى بتأييد إسرائيل، لكن لبنان لا يزال متحفظا في بت هذه الأمور انطلاقا من تمسكه بمبدأ الخطوة مقابل خطوة وأولوية وقف إطلاق النار بشكل فعلي وكامل قبل أي إجراء. هذا ما سيشدد عليه الوفد العسكري التقني في اجتماع البنتاغون الجمعة، عارضا عمل الجيش في الجنوب ومعوقاته من عدم انسحاب إسرائيل إلى عدم تعاون حزب الله في كشف المخازن والأنفاق والألغام، كما عدم وصول المساعدات الموعودة. وقد يلتقي الوفد العسكري التقني الأربعاء الوفد الأمريكي في اجتماع تحضيري، ويتوجه في الوقت عينه السفير سيمون كرم إلى واشنطن تحضيرا لاجتماعات الثاني والثالث من حزيران. لكن مهمة تثبيت وقف إطلاق النار صعبة بذاتها، إذ إن قرار التهدئة من دون حل دائم وجذري لسلاح حزب الله لا يحظى بتأييد في الداخل الإسرائيلي على المستويين الشعبي والسياسي على أبواب الانتخابات المبكرة المتوقعة، ولا سيما عند سكان الشمال الإسرائيلي. كما الكلام في اجتماع الكابينة المصغر عن استهداف مباني في بيروت مقابل ضربات حزب الله. في المقابل حزب الله مستمر في التصعيد.
3: انتبهوا للبلد، ما حدا يستضعفنا. إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة. ذكرت الجلب الأمريكية للسلطة اللبنانية حتى تأتي ويتفق معها على التآمر على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هي بداية الفتنة.
2: ثم قال إن وقف إطلاق النار الذي لما كان ليبحث به لولا الضغط الإيراني لا يمكن أن يتحقق أو أن يلتزم به حزب الله في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب، بحيث يبقى كل طرف حيث هو. متابعا، إن رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد، وبالتالي على هؤلاء أن يعلموا أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب فيما نحن المتجذرون في هذا البلد.
4: معايدة جوزيف عون تهز خطاب حزب الله، هل التضحية وسيلة لحماية الأرض أم السلاح؟ تقرير مجدولين اللحام.
5: كل الجيوش بتضحي، لكن الجيوش بتحارب حتى تقفل حدودها عند حرية، سيادة واستقلال. ثلاث كلمات مسائبة بتزعج حزب الله. وبعيد الأضحى انزعج حزب الله كذلك من معايدة الرئيس جوزيف عون اللي ذكر أنه أسمى معاني الأضحى أنه نتعلم كيف ما نضحي بولادنا وما نهدر دماءهم، بل أنه نصنع حياة لألون. جملة كان يفترض أنها تكون بديهية، لكن استفزت مفهوم انتصار الدم على السيف ووضعت إصبعها على الجرح الأخطر. ماذا يبقى من خطاب التضحية لما يصيروا الأبناء وقود لمشروع عبثي عم بيكرر ذاته؟
6: قيل لنا أن مقاومتكم عبثية لا جدوى منها ولا فائدة، ولكن الإمام قال لنا شيئا، قال لنا تكليفكم أن تقاتلوا، إن لم تقاتلوا أنتم قاعدون عن الجهاد وسيحاسبكم الله يوم القيامة.
5: وإذا كانت التضحية الدموية اللي قدمها حزب الله عام 1997 أثمرت تحرير 2000، فلماذا لم تسلم الثمرة إلى الدولة اللبنانية؟ الجواب كان واضح على مسامع اللبنانيين منذ الأنشود الأولى. وقل للخميني نحن فداك. بالمعنى الديني للأضحى ما بينتصر الدم. بينتصر الامتحان اللي ما بيكتمل بالذبح بل بحقن الدماء. فالرسالة مش انه يتحول الابن الى قربان بل انه ترفع السكين عنه. اما في لبنان كأن كل جيل لازم يدفع دفع الدم حتى يبقى السلاح قادر يبرر نفسه.
7: الحمد لله وقبلانين نحن وان شاء الله النصر قالنا النصر قالنا بس الفرقة صح
8: أوايا. الحمد لله ما نضل أوايا ان شاء الله نضل أوايا ما بننهزم ان شاء الله.
5: المشكلة مش بمفهوم التضحية بل بتحويل فعل التضحية الشرف والوفاء إلى نظام إنتاج موت، ولهذا تحديدا خاف حزب الله من عبارة الرئيس لأن أعادة التضحية لمعناها الإنساني أنه نحمي المواطن اللبناني من الموت مش نربيه على الموت. أما اللي بيهاجم هالفكرة فربما لأن مشروعه كله قائم على العكس أن يفتد السلاح بالأبناء.
0: وفيما لبنان يعول على المفاوضات تستمر إسرائيل في استخدام الميدان للحسم، فالتطورات الميدانية تتسارع جنوبا والعمليات البرية تقترب من نقاط فاصلة واستراتيجية. التفاصيل من داخل الاستوديو مع يارا الهندي. نتابع معك يارا.
9: مساء الخير نبيلة ومساء الخير ألف. في أول أيام عيد الأضحى تسعى نطاق الضغط الإسرائيلي على قرى الجنوب والبقاع، فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف والإنذارات بإخلاء القرى الجنوبية لم تهدأ، وشملت مدينة صور والمخيمات ومناطق في جزين والنبطية. وكذلك خلال الساعات 24 ساعة هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 بنية تحتية وعناصر تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، فسلسلة من الغارات شنت على بلدات في قضاء النبطية مثل بلدة شوكين، جبشيت، كفر رمان، وكذلك غارات على زوطر الشرقية وزوطر الغربية وقعقعية الجسر ويحمر شقيف، صايبة، أرنون، كفر تبنيت، النبطية الفوقة وصريفة ودبين ودير آنون النهر. اليوم يعني وبتزامن مع التركيز الكبير على النبطية أسئلة حول إمكانية وصول الإسرائيلية إلى عمق المدينة. الجواب مع العميد المتقاعد دكتور خليل جميل. عميد، وين صار التوغل البري الإسرائيلي وماذا عن الوصول إلى محيط أولا قلعة يعني شقيف وأرنون وزوطر الشرقية؟
10: بالتطور الأخير اللي صار أنه الجيش الإسرائيلي عبر الضفة الشمالية لنهر الليطانة ومن منطقة دير سريان خل تراج وسيطر على وسط زوطر الشرقية، وعم يتجه مجموعة منه باتجاه قلعة الشقيف أرنون ويحمر الشقيف. هيدا الوضع الميداني الحالي هلأ.
9: ماذا يعني هذا الوضع يعني وماذا بعد؟
10: السيطرة على يحمر الشقيف وأرنون صعبة كتير لأن يحمر الشقيف كلها أنفاق وصعبة وأرنون كذلك. هيدي المنطقة إذا سيطر عليها الجيش الإسرائيلي ريح كل المنطقة اللي تحتها اللي جاي ضمن الخط الأصفر، خاصة أنه كمان هاي المنطقة ممكن تطال الجليل، يعني بتطل على المستوطنات اللي هن مثل يوفال ومرجليوت وبعيان باروخ وإلى آخره.
9: يعني هيدا منطقة استراتيجية، نقطة استراتيجية،
10: نقطة استراتيجية بتطل على النهر. وهيدي المنطقة أساسا هالمثلث هيدا بال 2024 لما عمل الاتفاق كان صار دخلوه ضمن قطاع جنوب الليطاني تفيها تفوت اليونس عليه قد ما له أهمية هذا المثلث.
9: وماذا عن تلة علي الطاهر؟ يعني هي اليوم شو أهميتها وهل رح يقرب الإسرائيلي عليها وهل رح يقترب إلى مدينة النبطية كمدينة اليوم؟ لأنه كتار عم يسألوا عن هالموضوع.
10: لحد هلأ الاتجاه اذا وصلوا اخذوا هذه المنطقه تلت علي الطاهر هي تلة تشرف على النبطيه كلها وهي ارتفاعها 600 متر النبطيه 400. هيدي اساسا هالتلة قد ما هي مهمه سنه 2000 اخر تلة انسحب منها الجيش الاسرائيلي من لبنان. انا اعتقد ان شاء الله لا انه الجيش الاسرائيلي بده يكفي يوصل على تلة علي الطاهر هيك بيسيطر على كل محيط النبطيه من العالي من هاي النقطه.
9: شكرا لك العميد المتقاعد دكتور خليل جميل على هذه المعطيات. وفي الختام

0: دارفور وما عدد سكانها؟ الجواب مع كيفن عبدو.
1: في قضاء صور تنتشر ثلاثة مخيمات رئيسية تعد من الأكثر اكتظاظا في الجنوب اللبناني. مخيم الراشدية الواقع في جنوب مدينة صور، أنشئ القسم القديم منه عام 1936 لإيواء اللاجئين الأرمن، قبل أن تبني الأونروا القسم الجديد عام 1963 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين. تبلغ مساحته حوالي 2.5 كيلومترا مربعا، ويقطنه أكثر من 25 ألف لاجئ وفق تقديرات الأونروا. تعرض المخيم لدمار واسع خلال الاجتياح الإسرائيلي والحرب اللبنانية، ولا تزال البنية التحتية فيه تعاني من مشاكل مزمنة. أما مخيم البرج الشمالي فيقع في شرق مدينة صور على مسافة تقارب 3 كيلومترات من المدينة، يضم ما يقارب 18 ألف لاجئ فلسطيني في حوالي كيلومتر مربع واحد. تأسس عام 1948 لاستقبال اللاجئين القادمين من فلسطين، وهو يعاني اليوم من اكتظاظ عمراني شديد. في المدخل الشمالي لمدينة صور يقع مخيم الباص، وهو الأصغر بين المخيمات الثلاثة. تبلغ مساحته أقل من كيلومتر مربع، ويقطنه نحو 10,000 لاجئ. تعود نشأته إلى فترة الانتداب الفرنسي، وتحول إلى مخيم للفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، ويعاني سكانه اليوم من البطالة وضعف الخدمات. التحذيرات الإسرائيلية تتواصل في وقت تعيش فيه صور ضغطا إنسانيا كثيفا نتيجة موجات النزوح المستمرة، ما دفع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء إلى الطلب من السكان التوجه إلى المدينة الرياضية، حيث لا تزال هناك أماكن شاغرة لاستقبالهم.
2: إقليميا، مسار التفاوض الأمريكي الإيراني يدخل سجالا جديدا بين رواية طهران عن مذكرة تفاهم حول هرمز ورفض سريع من البيت الأبيض.
3: بعدما كان مقررا في كامب ديفيد، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع حكومته في البيت الأبيض، عازيا قرر نقل الاجتماع إلى احتمال سوء الأحوال الجوية. وشمل جدول الأعمال السجل الاقتصادي للإدارة وجهود مكافحة الاحتيال وتحديثات السياسة الخارجية، مع ترجيح حضور الملف الإيراني في النقاشات، فيما تحاول واشنطن إبقاء مسار التفاوض قائما.
4: They thought they were going to outwait me, you know, we'll outwait him, he's got the midterms, I don't care about the midterms, look what happened last night, that was the prelude to the midterms, people understand it, they know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon, I'm doing that for the world, I'm not doing it just for us.
3: لكن المسار الدبلوماسي دخل في سجال جديد بعد حديث التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. فبحسب الرواية الإيرانية، تشمل المسودة تراجع القوات الأمريكية من مناطق قريبة في إيران ورفع الحصار البحري الأمريكي، وفي المقابل تعيد طهران حركة العبور التجاري في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر، على أن تبقى السفن العسكرية خارج الترتيب. كما تقول الرواية الإيرانية إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستدار بشكل مشترك بين إيران وسلطنة عمان، وإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما يمكن تثبيته عبر قرار ملزم من مجلس الأمن. وشددت طهران على أن ما سمته إطار مذكرة إسلام آباد لم ينجز بعد، وإنه لن تتخذ أي خطوات من دون تحقق ملموس. ولكن البيت الأبيض سرعان ما رفض تقرير طهران، معتبرا أن ما بثه التلفزيون الرسمي الإيراني غير صحيح، وواصفا المذكرة المزعومة بأنها مفبركة بالكامل. كما حذر متحدث باسم البيت الأبيض من تصديق ما يصدر عن الإعلام الإيراني الرسمي. وفي الداخل الإيراني، أفادت وسائل إعلام قريبة من الدولة بأن طهران تستعد لإقامة مراسم تأبين لزوجة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وعدد من أفراد عائلته الذين قتلوا في ضربات شباط التي استهدفت أيضا والده المرشد السابق علي خامنئي. ومن المتوقع أن تقام المراسم بين الخميس والجمعة في مرقد شاه عبد العظيم الحسني.
2: هذا وقد أفاد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني منذ قليل أن شهباز شريف تلقى اتصالا هاتفيا في وقت سابق من اليوم من الرئيس الإيراني، وقد أبدى شريف أمله في إتمام اتفاق سلام مع إيران قريبا.
0: منذ 47 عاما تتحول الأموال الإيرانية المجمدة من مجرد أرصدة مصرفية إلى سلاح ضغط دولي. ما مصير هذه المليارات وكيف جمدت على مر السنوات؟ التفاصيل مع نادر خام.
5: عام 1979 وبعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، جمدت الولايات المتحدة نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية. في عام 1981 أفرج عن جزء كبير من الأموال بعد اتفاق الجزائر، لكن بقيت مليارات أخرى عالقة في نزاعات قضائية ومصرفية. ومع تصاعد العقوبات على البرنامج النووي الإيراني بين عامي 2006 و2013 ارتفعت قيمة الأموال المجمدة بشكل ضخم. التقديرات الدولية تحدثت أنذاك عن نحو 22 مليار دولار مجمدة في الصين، حوالي 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، ما بين 6 و7 مليارات دولار في الهند، إضافة إلى مليارات أخرى في اليابان وتركيا والعراق ودول أوروبية. عام 2013 وبموجب الاتفاق النووي المرحلي أفرج عن 4.2 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني على دفعات. أما الاتفاق النووي الكبير عام 2015 فسمح لإيران بالوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار من الأموال والأصول المجمدة حول العالم. لكن إدارة ترامب في ولايته السابقة وبعد انسحابها من الاتفاق عام 2018 أعادت فرض العقوبات، ما أدى إلى تجميد مليارات جديدة ومنع طهران من الوصول إلى جزء كبير من عائداتها النفطية. وفي عام 2023 وافقت واشنطن على الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ضمن صفقة تبادل سجناء على أن تستخدم لأغراض إنسانية عبر حسابات خاضعة للرقابة في قطر. أما العراق فيحتفظ منذ سنوات بمستحقات إيرانية مرتبطة بالغاز والكهرباء، وقدرت بعض التقارير هذه الأموال بما بين 10 و11 مليار دولار، أفرج عن أجزاء منها تدريجيا ضمن استثناءات أمريكية. اليوم تتراوح التقديرات الحديثة لحجم الأموال الإيرانية المجمدة أو المقيدة عالميا بين 80 و100 مليار دولار. أرقام هائلة، لكنها بالنسبة إلى إيران ليست مجرد أموال، بل ورقة نفوذ سياسية واقتصادية في مواجهة الغرب، وملف لا يزال مفتوحا منذ أكثر من 4 عقود.
0: بعد الإعلان، المطار يعج بالوافدين
2: ومعايير جنزي مختلفة.

0: حوار حر بين التصعيد الميداني واجتماع البنتاغون والمفاوضات المرتقبة، هل تتجه المنطقة إلى إعلان نوايا ينتج خارطة طريق جديدة؟ قراءة في خلفيات المشهد مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: وبهالليل نسافر مع تناديل سهراني.
1: نديل سهراني الأربعاء.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد.
2: بين رمزية التضحية ومعاني الإيمان يحل عيد الأضحى حاملا طقوسا دينية واجتماعية. تقرير ماريو دويري.
3: قصة عيد الأضحى بتعود إلى زمن النبي إبراهيم لما شاف بالمنام الله عم يطلب منه التضحية بابنه إسماعيل ليمتحن إيمانه وطاعته. إبراهيم استجاب للأمر وإسماعيل سلم بإرادة الله، وبينما كان إبراهيم عم يستعد لتنفيذ الذبيحة إجا الفداء الإلهي باللحظة الأخيرة وأرسل خروف ليكون الضحية بدل إسماعيل، ومن هالحادثة ولد عيد الأضحى لعيد الدين الأبرز لدى طائفة الموحدين الدروز.
4: إن هذا العيد فرصة للجمع، فرصة للتلاقي، لذلك تتم في القرى الدرزية عادة لقاءات ومصالحات. إحياء هذه الليالي تكون بالتلاوات، بما يقرب الناس بعضها من بعض، باستذكار سير الأولياء والصالحين والأنبياء عليهم السلام.
3: عيد الأضحى هو العيد الديني الأبرز لدى المسلمين، بيحتفلوا فيه السنة والشيعة بالوقت نفسه بالتزامن مع موسم الحج. وهون بطرابلس ارتفعت الصلوات بهالمناسبة من تمام الساعة 6:30 الفجر.
5: أنا عمري 12 سنة، جاي لصلي عيد الأضحى حتى الله يهدينا.
6: هالعيد هو فعلا نحن بنعتبره اخر اركان الاسلام، واخر اركان الاسلام هو بيرتبط بالحج، فبيجمعوا الناس بلباس الكفن الابيض وكانهم مستعدين للانتقال من هالحياه الى الحياه الثانيه، ولكن بحسن الاعمال. وشعار هذا الحج او هذه العيد الاضحيه، فلذلك ابراهيم عليه السلام عندما ضحى بالكبش دليل انه الانسان ينبغي ان يضحي بكل شيء في سبيل الله.
3: وبعد الصلاة وتوزيع حلو العيد، الوجهة بتكون نحو المسالخ حيث تقدم الأضاحي إحياءً لذكرى قصة النبي إبراهيم.
7: عادة ذبح الخراف هي سنة نبوية، الفقير بياخد اللحم اللي هو معتازه، والشخص الغني هو يلي بيقوم بالدفع، والشخص يلي ما عنده وقت ومنه قادر بيوكل حدا، يكون مثلاً شيخ بالجامع أو رجل صالح بيكون هو اللي بيوزع للأيتام وللفقراء.
8: هالسنة الحمد لله رب العالمين 65 راس، ولسه عنا 3 أيام العيد، أقل لقيته عم بيجي يضحي ويروح يوزع هو بيده.
3: وهيك بيبقى عيد الأضحى أكثر من مجرد مناسبة دينية، عيد بتختلط فيه الصلاة بالتضحية والروحانية بلمة العيلة.
9: عيد الأضحى أعاد الحياة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، زحمة وافدين لتمضية فرصة العيد. تقرير زينة باسيل شامعون.
10: إنها أكثر اللحظات صدقاً، عناق، دموع، ابتسامات وورود بقاعة وصول مطار رفيق الحريري الدولي الصامد، والذي لم يتوقف عن العمل بأحلك الظروف، والذي يتنفس اليوم الصعداء مع حلول عيد الأضحى. حركة الوصول هذا الأسبوع تخطت حركة المغادرة، وتزامناً مع تحليق الأمكال المتواصل بسما بيروت والغارات بجنوب، دخل إلى لبنان منذ بداية الشهر 150 ألف مسافر وغادر 118 ألف.
11: بيروت لا تموت، نحن نجي ونعيد وإن شاء الله بأجواء أحسن، ومثل ما الوطن بده، مثل ما هالدولة بدها، مع الدولة ومع الرئيس إن شاء الله بنعيد سنة الجاية عيد مقاوم مزبوط.
12: جايين نعيد ونبقى بلبنان إذا الله راد.
13: جوزي صراحة ناطرته وكتير مشتقت له.
14: لبنان لقلنا ورح ندل بعرقنا وبدمنا.
10: مع استمرار الضمانات الدولية تؤكد السلطات اللبنانية أن المطار هو بمأمن عن الضربات الإسرائيلية، ولبنان سيبقى مربوط بالعالم.
15: حلو لبنان، عروسة الشرق الأوسط،
16: لبنان أمان وجايين نبسط، والناس اللبنانيين حلوة جدا.
10: إنها المرة الأولى بعد عودة الحرب المفروضة على لبنان، يشهد فيها المطار باركة أمل رسم المغتربين بحب وتعلق بوطنهم.
2: وإلى العاصمة حيث امتلأ وسط بيروت صباح العيد بآلاف المصلين الذين توافدوا إلى مسجد محمد الأمين لأداء صلاة العيد. وفي خطبة العيد دعا أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبرا أن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دولة تجمع اللبنانيين وتحميهم تحت سقف المؤسسات والقانون، وألا تبقي أي مظلوم في السجون ولا تؤخر عفوا.
0: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية التي يحتمي بها أبناؤها وشعبها، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات، ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين.
9: ودائما بمناسبة عيد الأضحى، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن العيد عيد لمن اتقى وضحى بأعز ما لديه دفاعا عن دينه ووطنه وقيمه التي أراد العدو انتهاكها، معتمدا على القوة الغاشمة.
17: لقد صار واضحا للجميع أن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لبنان قد فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقضاء على المقاومة في لبنان. وها هي الإدارة الأمريكية تماطل في التسوية كي تخرج بصورة المنتصر أمام شعبها وخصومها السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وفي أول أيام العيد بدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 حاج.
9: والآن جولة عالمية سريعة على عدة بلدان خلال احتفال المصلين بعيد الأضحى.

0: في الشركات ظاهرة جديدة يتعرف إليها اليوم أرباب العمل ودراسة حديثة لديلويت تؤكدها. فبين المعايير التقليدية والمعايير الحديثة لجيل الألفية وجيل زد أولويات أخرى ترسم في عالم الوظائف. كل التفاصيل مع ماريان زوين.
1: ترقيت مبروك عقبال الأعلى، جمل ربينا عليها، ولكن الريتم الخاص بواقع اليوم صار غير. في جيل جديد ما بقى تهمه المناصب ولا انه يروح على مكتب مرموق بشركة مهمة. هيدا الجيل بيقدر يشتغل كل نهار بكوفي شوب، مهم يكون باله مرتاح.
2: هلا الستاندار هو اكتر انه شو عم تجيب جديد على الشركة، ان كنت بهالليفل او كنت بهالليفل، ما في حدا راكد ورانا يعني. لا، ولازم تقوم الصبح وتعمل شغل وتروح على الدوام وترجع وتنام، and the cycle goes on.
3: انه اوقات اذا نعرف حدا مش قادر يكون in the office، عبالو يكون عم بيشتغل ريموتلي، مش
4: عارف اي ساعة مثلا بتشتغلي، لاي ساعة؟
3: خليني مش هجاوبك على السؤال.
4: كانوا عم بقولوا لي بتسكري معهم
3: اوقات بسكر معهم اوقات بفتح معهم الصبح حسب شو حسب كيف نهاري ببلش. When you are flexible you are more productive.
5: يكون عندك هول الهايبريد او انه كذا محل فيك تشتغلي فيه، او تطلعي تشتغلي من الجبل مثلا وتشتغلي على البحر، هذا شيء كثير بيريح النفسية وبيريح العالم.
6: جودة الحياة وبيئة عمل ملائمة ومرونة، هيدي الأولوية.
7: هون عملنا كوميونيتي هو اوريدي يعني المحل اتس كووركينج سبيس. جيل جديد بده هيك محلات، واحد عم يشتغل يكون هو مرتاح ومطمن راسه، مش انه كل وقت ضغط ضغط في حدا فوق راسه.
6: بدراسة حديثة لديلويت تبين انه جيل الألفية وجيل زاد ما زالوا مهتمين بالتقدم المهني لكن وفق شروطهم الخاصة، وبيعتبر نحو 50% منهم انه المناصب القيادية صارت مرتبطة بالإرهاق النفسي والضغوط الكبيرة، المسؤوليات المتزايدة واختلال التوازن بالحياة اللي بيسعوا يعيشوها.
8: اليوم الجنزي شافوا أهليهم كرسوا 20 30 40 سنة لشغلهم وفجأة وصلوا يا انطردوا يا ما لقوا شيء، شافوا المدراء تبعهم قد ايه هن عم بعينوا هلا من بيرن اوت، قد ايه هن هلا ما عندهم هذا الورك لايف بالانس، سو دي وونت تو ليد بنيو ستايل. وهذا الليدرشيب الجديد هي منا باي تايتل، يعني اليوم الجيل الجديد ما بهمه شو بتعطيه البوزيشن، لانه هويه الشخص بطلت مرتبطه مثل زمان. مثلا لما يقولوا انت مين، عرفني عن حالك، انا دكتور انا مهندس. هلا الايدنتيتي صارت بهيدي الويل اوف لايف كلها، يلي هي بالهوبيز، بالصحة النفسية، بالصحة الجسدية، بالسفر، بالفلوجرز، بالبلوجرز.
6: بالدراسة بيتبين انه هالجيل ابرز العوامل اللي بتدفعه لقبول هالمناصب بالترتيب، اولا رواتب وتعويضات اعلى، ترتيبات عمل اكثر مرونة، ومسار اوضح للوصول الى المناصب القيادية داخل المؤسسة.
8: هن ما عم بيهربوا المسؤولية، ما بقى بدهم المسؤولية التقليدية يلي هي بتستهلك الإنسان وما بتطوره، اليوم عم بنبشوا على مسؤولية تطورهم. وصلنا لمحل مع هنري فورد من دوام التسعة للخمسة أو ثمان ساعات عمل، صاروا خلص خمس أيام بالأسبوع مكرس للشغل، الناس ما بقى عندها هيدي الفلكسبيليتي إنه هن يعملوا اللي هن بدهم إياه. اليوم الجينزي هن أوتبوت أورينتد، بهم النتيجة، شو بدك مني؟ خلص كتير منيح، يمكن تاخد ساعتين ممكن تاخد شهر، ولكن إذا هالنتيجة بدي خلصها رح يخلص لك إياها.
6: حبينا أو ما حبينا هيدي معايير الجيل الجديد، والتحدي إنه كل شركة تعرف تشتغل معها تتقدر تستمر.
9: بعد الإعلان البابا يستكشف فراري
0: وأربا يستخطف الأنظار.

0: والعائلية، السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريمكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريمكس تعرفوا شوي

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلن على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك بس بهالحياة انتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروا مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروا عن توقعاتكم وفسروا له ليش انتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بحقلهم يخيب أملهم من أولادهم. رجعوا ذكروا إنكن عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. ناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعائلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: إلى الاقتصاد.
1: مع حلول عيد الأضحى يواجه قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان موسم أقل نشاطا وستراجع واضح بالحركة مقارنة بالعام الماضي، خصوصا في بيروت وعدد من المناطق الحيوية. نائب أصحاب المطاعم توني الرامي أشار إلى أنه الحجوزات أتت خجولة وامتدت أو اعتمدت بشكل كبير على الحجوزات في اللحظة الأخيرة في ظل ترقب الأوضاع الأمنية وعدم وضوح المشهد، ما جعل الحركة السياحية محصورة في نطاقات محددة من دون امتداد على مستوى البلاد. وحذر الرامي من أنه في حال استمرار هذا الوضع قد تتجه بعض المؤسسات إلى الإقفال أو تقليص عدد الموظفين بهدف خفض النفقات. في ظل الضغوط الاقتصادية والحرب المستمرة، كثفت مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملات الرقابية بالأسواق بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وحماية المواطنين من المخالفات. وبحسب التقرير الأسبوعي للمديرية، فقد تم منذ بداية العام الحالي تنفيذ أكثر من 8800 جولة كشف ميدانية سطر خلال 400 محضر ضبط، فيما أحيل 540 محضر إلى القضاء المختص. وزارة الاقتصاد أكدت أن الجولات الرقابية تكثفت بشكل كبير منذ بداية الحرب بناء على تعميم أصدره وزير الاقتصاد عامر البساط. أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي تشريعا جديد يهدف إلى تنفيذ اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة بخطوة تعد محاولة لتخفيف التوترات وتفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأوروبية. ويحتاج القرار إلى موافقة البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع إجراء تصويت أولي الأسبوع المقبل على أن يحسم القرار النهائي في منتصف حزيران. ويتضمن التشريع أيضا آليات تمنح الاتحاد الأوروبي حق تعليق بعض بنود الاتفاق في حال أخلت واشنطن بالتزاماتها بمحاولة لضمان توازن العلاقة التجارية بين الجانبين وتقليل المخاطر على الصناعات الأوروبية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار بي $71. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة عيد الأضحى ومع ارتفاع في بعض المؤشرات كالسعودي، كما أيضا مؤشر سوق دبي. استقرت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين احتمالات توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب بالشرق الأوسط، وذلك بظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع. واستقرت الأسهم الأمريكية مع متابعة المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط، بعدما أشارت تقارير أنه تسلمت طهران مذكرة التفاهم تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وتراجعت أسعار المعادن بضغط من استمرار عدم اليقين الجيوسياسي بالشرق الأوسط، مما أبقى على المخاوف التضخمية قائمة وألقى بظلاله من الغموض على أفاق أسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,452 للأونصة، أما الفضة $74، أما النفط $95 لبرميل البرنت، بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرة بعد ما سلمت طهران مذكرة تفاهم تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 30 يوم. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1624. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها بظل انفصال أداء الأصول الرقمية عن الزخم لشهده قطاع التكنولوجيا بول ستريت، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $74,800، أما الإيثيروم بحدود $2,000. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. أغار طيران الإسرائيلي على مدينة سور ومخيم الرشيدي ومدخل العباسي وعلى شقة في منتجع تركواز وأرنون ويحمر شقيف وصريف والغندوري. وقد استهدفت الغارة على مخيم البص مبنى من 3 طوابق، وتحدثت معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مراكز قيادة لحزب الله في مدينة سور. دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرع سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة عدد من عناصر فرقة الحراسة في بلدة في الجليل إثر استهدافهم بمسيرة قضادية. قصف حزب الله بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة العديسي جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، ولا أظن أن أمامها خيارا آخر. أضاف: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، ولسنا راضين عن ذلك، ولا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا، وأنا أمنعها من ذلك من أجل العالم. أعلن البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، وترامب وضع خطوطا حمراء واضحة. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريبا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. نحن أولاً بهالليلة عم نلتقي معكم بتحت عنوان أولك هيك. التحية الكبيرة للمخرج توني صفير، تحية لك توني، وأيضاً تحية لكل اللي هني هلأ موجودين بأزمة سير على الطرقات. يعني يوم العيد إن شاء الله بينعاد على الجميع بالصحة والخير وراحة البال وهالسلام اللي ناطرينه وبعد ناطرينه ورح نضل ناطرينه. بس برجع بقول وهي دايما مشدد عليها، السلام بينبع من قلب كل واحد. انت بدك تسعى للسلام، ما ننطر السلام يجينا من مكان اخر. الانسان هو بيصنع السلام، مثل ما بيصنع الحروب بيصنع السلام. توني، نحن اولا عم نلتقى هلأ بعرف الثلاث ربعنا على الطرقات راجعين من النهار أول أيام عيد الأضحى المبارك. يعني اليوم كان كل العالم منطلقة، طقس كان كتير حلو، لا شوب ولا برد، ولكن يعني انطلقت هالناس لتشم ريحة لبنان مثل ما بيقولوا، وعلى القليل هيك يكون عم ياخدوا نتفة هوا بمكان ما أو ينفسوا على كل واحد على طريقته ضمن إمكانياته. هلأ بالرجعة أكيد إذا بتشوف كمية كبيرة من السيارات على الطرقات، بدنا نحيي هالناس اللي قاعدين هلأ بسياراتهم. ونحن كمان بهالوقت ما تنسوا خاصة أنه اللي بيحبوا الرياضة واللي بيحبوا الباسكتبول، في مباراة بديت من حوالي 10 دقايق أو أكثر، بربع ساعة تقريبا أو أقل شوي، يعني بعد ممكن بالشوط الأول توني، نعم بعد في دقيقة من الشوط 17 هالنتيجة، أو خلي قبل ما أقول النتيجة، ولكن هي المباراة بين فريق الحكمي وفريق الهومنتمن. أكيد مع هالدوري اللي بكل يمكن ثقة رجعوا تابعوا هالدوري. النتيجة 17-20 الحكمي و15 هومنتمن. إذن هيدي لهلأ، ومرجع بعطيكم تباعا هلأ اللي قاعدين بالسيارات، يعني عم نقول لهم هالأمور هيدي. هلأ شوي ومنكون بموضوع على التليفون، كنا حبينا أنه نكون مباشرة إن شاء الله بالفترة اللي جاية، حول موضوع التعاون الإعلامي حول مبادرة مش لوحدك نحن حدك، وهي مبادرة تعنى بالمرافقة الروحية للشباب بظل الظروف النفسية والاجتماعية والروحية الصعبة اللي بيعيشوها الكثيرين اليوم. تهدف المبادرة لتوفير مساحة آمنة للشباب بتساعدهم على التعبير عن أسئلتهم مخاوفهم تحدياتهم من خلال مرافقة روحية مع كهنة رهبات أشخاص علمانيين متمرسين بهالمجال بطريقة قائمة على الإصغاء بعيدا عن الأحكام. وهالشي بيساعد الشباب على فهم ذواتهم واكتشاف حضور الله بحياتهم اليومية. أكيد هلأ رح مثل ما بيقولوا نكتشف أكثر بهذا الموضوع، ونحن أكيد بهاللقاء رح نستضيف أحد منسقي، ما بعرف شاء الله أكون عم بقول الاسم مضبوط، APECL جن ضمن هالفترة هيدي، لحتى نحكي أكثر وأكثر عن هالمبادرة خلينا نقول اللي عم بتصير. بدي حي منسقة لجنة الإعلام والعلاقات العامة باللجنة الوطنية لرعوية الشبيبي APECL جن ميرا قصر، شي تحيتنا إليك، ترجع بالسلامة. ونحن مباشرة رح نكون باتصال، طبعا هذا الاتصال مع رودي جيدو، إن شاء الله كون قلت الاسم صح. رودي تحياتنا لك وأهلا وسهلا فيك، وكنا حابين أنه نكون سوا ولكن الظروف تمنع أوقات. يعطيكم ألف عافية.
3: خلي لي إياك أستاذ فادي، مساء الخير بالبداية وشكرا على هالمقدمة. وبالضبط يعني قلت هون العنوان مزبوط والاسم مزبوط ما تعتل اي هم. اسم اللجنة الاباك الجون اللي هي
2: بس ما بعرف ليش انا هجيتها حتى بنطفش لفظة غلط
3: مليون بالمية هي ذاتها. بس كمان بحب البداية هيك يكون عم فسر شو بتعني اباك.
2: صحيح.
3: من اي مجلس من بثقة.
2: صحيح.
3: الاباك الجون اللي هي اذا بدك بالعربي هي اللجنة الوطنية لرعوية الشبيبة في الكنيسة الكاثوليكية. اللي هي منبثقة من المجلس الرسول العلماني اللي موجود بمجلس البطاركي والأصاق في الكاثوليك بلبنان.
2: نعم.
3: اللي بيترأسه هذا المجلس صاحب السيادة المطران مار إسحاق جيل بطرس اللي هو رئيس المجلس. يعني كل شيء خاصه برعوية العلمانيين في الكنيسة الكاثوليكية بهذا المجلس بصير. فالأباك اللي هي الأسوسياسيون دي باترياركي إيفاك كاثوليك أوليبان. من هون جاي فكرة الاسم أباك الجون. فنحن لأن احنا معنيين بأمور الشبيبة برعوية الشبيبة وبتمثيل هموم الشبيبة وإيصالها من خلال الكنيسة من خلال هاللجنة.
2: نعم.
3: التي تعنى بمشاكلهم
2: بس كتير مهمة كتير مهمة فعلا. أنا بدي هون بس للتوضيح هي مرافقة روحية للشبيبة من العمر 18 سنة لعمر 35 سنة. صحيح؟
3: نعم نعم مليون بالمئة. هيدا المشروع هيدا المبادرة اللي كنت عم تتفضل وتحكي عنها حضرتك اللي هي مش لوحدك نحن حدك طلعنا فيها للأمانة خلال هالظروف الراهنة اللي عم نمرق فيها خلال هالحرب اللي عم نمرق فيها.
2: نعم.
3: بس لمسنا عند الشباب اللي شبيبتنا بحركاتنا الرسولية بكنائسنا هالعطش. يعني عملنا مبادرة كانت بذور رجاء في أرض مجروحة. عم برجع هيك شوي بالزمن معك من شهرين تقريبا. عملنا هالمبادرة كانت صلاة مشتركة بكل الكنائس على نية السلام على نية هالأرض المجروحة ومن كلمات البابا ليون خلال زيارته. يعني كانت فعملنا هالسجود وكانت سهرة سجود ومع اعترافات خلالها صارت السجود. لمسنا عطش هالشبيبة للاعتراف لهالسر التوبة للقاء حي بالرب يسوع بهالكرسي الاعتراف. واللي كان هناك عم يرمسوا فيها حدا جاي مثل يعني محب شبه الصورة بالسامري الصالح اللي بيوقف وطلع ولمس جراح هالشباب. ونحن بمجتمعنا اليوم بأمس الحاجة لمين يوقف لحظة يسمعنا يحكي معنا يطلع فينا نظرة مش نظرة حكم لبل نظرة فهم وتعاطف ونفهم بعض لأن كلنا عم نمرق بمراحل صعبة. فشبيبتنا من هالمنطلق طلعنا نحن مبادرة قلنا ضروري اليوم نكون عم نشجع أكتر على المرافقة الروحية. وطلعت معنا يعني باجتماعنا أنه نعمل مركز للمرافقة ولبل مراكز على كل الأراضي اللبنانية. ولقينا كتير تجاوب من كل المرافقين الروحيين كان من كهنة من راهبات من رهبان من علمانيين من أشخاص مخصصة بالمرافقة. واللي هي المرافقة يعني مثل ما تفضلت حضرتك وقلت كمان بالمقدمة اللي هي بتهدف لحتى نأمن لها الشباب والصبايا أشخاص قادرة تقعد معهم وتخليهم يفهموا اليوم كلمة الله شو عم بتقلهم. لأن الله إلهنا منه ساكت وقاعد على جنب بهالأزمة.
2: تسمح لي بس رودي شوي
3: طبعا.
2: يعني بصراحة أنا لفت لي نظري أنه بهالظروف بهالوقت علما أنه الشباب اليوم ثلاث أرباعهم إما راكد ورا خلينا نحكيها بشكل طبيعي اليوم عصرنت كل الأمور. تعرف الاي اي عم يلعب دوره، السوشيال ميديا عم تلعب دوره، السياسة عم تلعب دوره في كتير أمور. يعني ما بعرف اختياركم للمرافقة الروحية يعني هون لمستوا عطش عند هالأعمار يعني اللي هي بين 18 و 35 سنة. لمستوا عطش انه هالشباب كل شيء صار بين ايديهم وكل شيء عم بيطلعوا عليه وصار عندهم رأي ورأي وضاد ورأي مخالف كل هالأمور هيدي. هل لاحظتوا عطش روحي وليش انتم مصرين على المرافقة الروحية؟
3: نعم استاذ فادي. يعني هو هلا كتير حلو انك ذكرت موضوع الاي اي والازمات والتطور اللي عم نمر فيه
2: كلنا سوا. يعني صرنا متخدين بهالامور يعني
3: طبعا طبعا طبعا. والرائع جدا الرائع جدا انه عندنا الكنيسة الحية اليوم وبشخص كمان رأس الكنيسة قديس البابا ليون مبارح بالذات نطلع اول رسالة بابوية اللي هي بتحكي ماغنيفيكا اومانيتاس اللي هي بتحكي عن هالإنسانية الرائعة واللي عم بخاطب فيها. يعني انا بدعي اليوم من هالمنبر كمان من عندك المستمعين يكونوا عم يطلعوا على الفيديو اللي طلعوا قديس البابا والرسالة اللي اطلقها اللي هي عم تحكي عن الاي اي عن التطور عن بابل الجديد الموجود اليوم بعالمنا واللي الانسان نحن كلنا كبشر من ميل الى نعمر بابل الى نعمر
2: رودي. بس سؤالي هل لاحظتوا فراغ اليوم لحتى انتوا قايمين بهالمبادرة لاحظتوا في فراغ اليوم عند الشباب؟ يعني اليوم تنحكيها بكل صراحة هالاعمار هيدي صحيح اعمار منتجة ولكن مبين انه عندهم فراغ عندهم فراغ كبير اول شيء على الصعيد اكيد اذا بدنا نحكي الروحي ومن ثم من خلال الروحي اكيد الاخلاقي والاجتماعي وا وا وا مظبوط ولا لا؟
3: مليون بالمية استفاد. يعني هيدا ليك هيدا الشيء هيدا الموضوع كيف هالشبيبة عم بيكون عندها. يعني أنا بحب هلأ بزمننا بال 2026 أنا عم لاقي بصراحة هيدا يمكن نظرة شخصية بس عم لاقي في ثورة إيمانية
2: حلو حلو.
3: والشباب هيك عم بيكون عنا عطش وعم بيكون عنا يعني رغم كل التطور وكل التكنولوجيا وكل شيء فيك تعبي وقتك فيه من سوشيال ميديا من سبورتس من اكتيفيتيز ممكن الشاب اليوم أو الصبي بعمر 16 سنة لل 35 سنة يعبي وقتهم فيه ويفكر بالكارير تبعه. بتعرف حضرتك قديش في تنافس
2: صحيح
3: في مجالات ممكن الواحد يفوت فيها
2: صح.
3: بس بقلبي بظل كل هاو عم نلاقي انه الشباب اليوم عندهم عطش للمعنى للمعنى الحقيقي لحياتهم وهون عم بيروحوا ويلجأوا وعم بيكون في هالثورة الإيمانية بمعنى انه انا رغم كل هيدوليك حلوين كتير بس انا عندي اساس واحد. وهيدا شيء عم نلمسه يعني بلقاءاتنا الـ الوطنية بلقاءاتنا العالمية. يعني إذا بتقشع مشهد مشهد اليوم العالمي للشبيبة اللي كان من سنتين بتقشع مشهد مليون شاب وصبية بساحة أو عفوا من سنة بإيطاليا باليوبيل هيدا بالساحة مليون شاب وصبية ساجدين للقربان وأغلبهم عم يبكي وغير الكرسي الاعتراف كراسي الاعتراف المعباية. هيدا الشيء بخلينا نحس انه نحن عالمنا بألف خير نحن مش بأزمة مع انه في حرب. انا مش عم بحكي بالنيرفانا انه نحن ماشي الحال وما في أزمة وما في اللي قصدي اقوله انه طالما في هيك شباب وصبايا بعد عم تفتش على المعنى وبعد عم تفتش على الحق وكلمة الحقيقة حيضل في عالمنا نور
2: صحيح.
3: والنور لا يعني هيدي كمان هون بحب اقول لك عن شعار المجلس يعني ككل غير لجنتنا من يومين كان عندنا خلوه واخذنا اي من الانجيل رائعه جدا يعني اللي بتقول فيها لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المناره وهيدا هون صلب عملنا يعني
2: نحن
3: كل عملنا حتى بحط الشباب على المناره.
2: رودي فينا نحكي شوي اليوم انتم عم تعملوا هالمبادره مع بالتعاون مع برنامج دبلوم الجامعي مش هيك بجامعه القديس يوسف فأذن فينا نحكي هلأ المبادرة كيف عم بتصير يعني تفاصيلها إذا منقدر
3: طبعا
2: ومين طبعاً معني فيها قلنا هلأ الأعمار ولكن كيف عم نقدر نوصل هلأ للشباب.
3: نعم استاذ فادي هلأ هي بشكل أساسي اللي عم بيكون الدعاية إذا بدك لقيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا وعبر الميديا مثل حضرتكم كمان الليلة عم نكون عم ندعي
2: رح نستمر فيها هيدي نحن
3: نعم يتواصلوا معنا على الرقم الهاتف تبعنا عبر الواتساب اللي هو 8117707 او على السوشيال ميديا على اباك الجون بيقدروا يلاقوا كمان رقم.
2: ليش بدهم يتواصلوا هالشاب هلا بده يحفظ هالرقم 8117707 ليه كرمال شو؟
3: لا لحتى لان هيدا الرقم مجرد ما فات او على الانستغرام او على الفيسبوك تواصل معنا قلنا انا لنقول قاعد بزوق مكيل وانا بحاجه لمرافقه احنا بنشوف بالنتورك تبعنا المرافقين الروحيين اللي ابدوا استعدادهم اللي تواصلنا معهم وفي مراكز بكل لبنان بنشوف بنحطه ان كونتاكت مع هالمرافق الروحي نعم. بيحددوا موعد إن كان أونلاين أو حضوري والأفضل دائما يعني أكيد الحضوري.
2: نعم.
3: بياخدوا موعد بينزل بيتلاقوا هالمرافق وبلشوا بمسيرة سوا. فالتواصل معنا هو فقط للتنسيق ما بين المرافقين والشباب والصبايا يعني لحتى نعم. كمان تكون العملية سهلة على الطرفين. فهي عملية مثل ما قلت لك جدا بسيطة.
2: نعم.
3: ما في يعني مش مطلوب منه غير يتواصل معنا والباقي كله نحن بنقوم بتدبيره
2: يعني.
3: فهي برجع بقول لك يعني هي مساحة
2: طيب.
3: مساحة بس لنسمع هالشخص شو عنده وشو حابب يسمع.
2: صحيح. هن من الطلاب ولا لا يعني بعمر 35 خلص صار ربعي لي يمكن.
3: نعم صحيح. هو يعني عمر الشبيبة بالكنيسة بين من 16 ل 35 سنة. هيدا العمر اللي نحن
2: بس إيه يعني عمرهم نعم. بين طلاب جامعة أو بعضهم بآخر سنة مدرسة أو طلاب جامعة أو أو, أو أو يمكن أو دخلوا أو, إيه أو متخرجين يعني. أو دخلوا بمعترك الحياة عم بيشتغلوا نعم. يمكن ما قدروا ما تسنلوا الظرف يتابعوا علمهم للآخر ولكن عم للظروف الضغط اللي هن عايشين وعم بيضطروا يشتغلوا ليطلعوا نعم. معيشته.
3: نعم نعم استاذ فادي. هو كمان يعني للامانه هلا لنا تقريبا شهر اطلقنا هالمبادره وكنا عم نواجه كمان تحدي انه في عنا يعني نحن هالمرافقة مثل ما قلنا عاملينها للشبيبة اللي بين هذا العمر 16 ل 35 سنه ولكن عم يجينا اتصالات وعم يجينا واتساب.
2: عم يجيكم يعني حسيتوا انه في اقبال؟
3: نعم نعم في اقبال وكان بيقول لك انه عم يجينا اشخاص فوق ال 35 سنه
2: نعم.
3: عم يطلبوا هالمرافقه.
2: طيب فيني اسالك نعم. رودي شو بدهم يعني انا عم بحمل حالي وبتصل بقول لك شو بدي اقول لك يعني انا شو انا مارق بازمه انا عندي مشكله يمكن بمكان ما حصل معي شيء تجربه شو بتحسوا انه شو اللي بدهم اياه صحيح بدهم مرافقه روحيه بس ليش يعني اكتشفته ليش
3: بتعرف استاذ فادي هو يعني هلا اذا بدي افكر انا وياك بالاشخاص والظروف اللي عم تواجهها شبيبه ونفكر باكزامبلات حقيقيه يعني
2: نعم.
3: اشخاص فعلا من اصدقاء ومن اشخاص بنعرفها واذا بدي احكي لك كمان عن اختبار شخصي يعني انا
2: قلت اذا في شيء خبره اذا في شيء خبره هيك حصلت معك يعني بينك وبين شخص
3: ليك هلا انا بفضل ان هي المرافقه كمان يعني بتصير بس نحكي مع الاشخاص بنحطهم عن كوتاك نحن ما بنرجع بنفوت بنعرف اي شيء صار هي جدا يعني كانه رايح شخص عند بسيكولوج
2: ما هذا اللي بدي اسالك اياه يعني مثل كانه صار معالج نفسي وهي لا هي
3: ما بنعرف نحن شو اللي عم بصير بالمرافقه يعني في شيء جدا سري بيكون بين المرافق والشخص بس انا بقدر احكي لك عن اختبار شخصي يعني بقدر شاركك اختباري الشخصي
2: تفضل
3: لان انا بمرحله يعني هلا مش من زمان احتجت لمرافقه ورحت عند يعني نحن هلا بشكل طبيعي الشاب او الصبيه مفروض يلجا لخوري رعيته يقول له انا بحاجه لمرافقه روحيه ويكون عم يعمل هالمسيره معه لكن نحن اللي عم نحاول نعمله لان اليوم اكتشفنا في
2: بس هيدي المرافقه الروحيه رودي عم بقاطعك بس هيدي المرافقه نعم. الروحيه مش نتيجه خوف نتيجه قلق نتيجه فراغ اكيد نتيجه شيء مزبوط ولا لا
3: هلا بصراحة هي اللي عم يوصلوا للشباب نتيجتها صحيح ولكن بشكل أساسي ليش المرافقة الروحية موجودة هي مش بس من نتيجة الخوف هي موجودة بكنيستنا وحتى يعني هي نابعة من خبرة من سر التوبة من سر الاعتراف اللي هو شيء أساسي من أسرار كنيستنا
2: صح.
3: واللي هو ما ضروري أنا أكون مارق بأزمة لحتى أروح عند خور رعيتي أنا عندي أسئلة
2: نعم.
3: بحاجة لمرافقتك
2: نعم.
3: فنحن لأن شوي عم بيكون في بعد عن هيدا المنطق والشباب ما عم يقدروا يوصلوا يعني تعرف مثل ما قلت حضرتك من شوي بيكون بيشتغل كذا شغلة ومع الجامعة وهيدا بطل ينزل على الرعية
2: صح بيبعد وهي هلأ الظروف تبعده عن اشياء كتير
3: نعم يعني. نعم ولكن يعني عن جد أنا بخبرتي الشخصية برجع بقول لك أنه دايما نحن بس نبعد الله بيرجع بيلاقي طرق ليدلني انه تعا انا عندي لك جواب وانا هيدا الشيء اللي صار معي
2: صحيح.
3: يعني للامانه كنت عم بتخابط بحياتي بين شغل والتاني وكنت عم غير شغل كنت مارق بازمه يعني بظل الظروف اللي كانت ولقيت لقيت حالي من خلال صديق قال لي انه ليك اذا بدك نروح على هيدي بهيدا النهار على الكنيسة في موضوع في كاتيشاز في تعليم مسيحي ومرت وصرت اطلع اسمع هالخوري عم يحكي يعني بالعزرية للأمانة بالعزرية بالأشرفية فمن بعد مرحلة لقيت حالي عم بتعمق أكتر عم بفهم أكتر شو كلمة الكتاب المقدس بس أنا عندي أسئلة عن حياتي مين بيجاوبني على الأسئلة عن حياتي وهونيك رح سألته للخور طب كتير طريقة عم تعطينا إياه بس أنا وين بصرفهم إذا بدك بحياتي
2: وبدك شخص يعرف يوصل لك مش مزبوط يعني أنت بهالأسئلة بدك شخص يعرف يوصل لك الجواب
3: طبعا طبعا وهيدا هون يعني واللي حلو كتير بالمرافقة الروحية وبالاعتراف وبالسر التوبة هو انه هالمرافقة ليست نابعة من الشخص من المرافق هي نابعة من كلمة الله الحية من الكتاب المقدس انطلاقا من كلام يسوع بالانجيل دايما بيكون هيدا المحور تبع الحوار ومش بشكل بسيط لا بل بشكل حقيقي بيلمس ومثل ما قلنا بالأول مثل ما حكينا عن السامر الصالح اللي بيوقف بيلمس وبيداوي هالجراحات
2: طيب رودي هلأ يعني بدنا نعمل ملخص وبدنا نحفز كل الشباب والصبايا بأعمار بين 18 وال35 يكون عندهم الجرأة ويكون في اتصال مباشر معكم كأباك مش هيك أباك الجان وبالتعاون أكيد مع الجامعة اليسوعية تفضل هل حترك الكلام لك
3: يعني أنا عن جد بتوجه من عندك من هالمنبر لكل شاب وصبية عم بمر لأقول أزمة صغيرة أزمة كبيرة مشكلة مادية مشكلة اجتماعية مشكلة بالهوية بانتمائه للوطن بانتمائه للعائلة للمنطقة لأي شيء لأي أزمة عم بمر فيها أنا بدعي يسأل الأسئلة اللي براسه واللي بيقول بحس أيام أنه سخيفة ولا حيضحك علي المجتمع ولا حيضحك علي أصحابي ولا حيضحك علي أهلي ولا الخوري ولا مين مكان أنا بدعي روح يسأل هالأسئلة لا يسوع الموجود بهالمرافقة الروحية وبهالكنيسة الحية اللي عم تنبض كنيسة لبنان يروح لحتى أحكي عن جد بعبارات بسيطة وما أكون عم يعني ما بدي أكون عم بين أني عم بتفلسف عم فلسف الموضوع بس هالقد الشيء هالقد الاختبار اللي حتلتمسه حيدق فيك حيخلي هالشخص يعمل لفة يعمل دورة
2: بيكون شخص بصير شخص آخر
3: نعم هيدي كمان يعني بالتعليم بنسميها الميتانويا هي تغيير المسار تغيير الذهنية
2: صح.
3: بيتغير كل فكره للشخص نهار اللي بتم اللقاء بيسوع الحي من خلال كلمته ومن خلال مرافقة فأنا بشجع كل شاب وصبي يفوت اليوم على الأباك الجون
2: شو لازم يعمل فأزان؟ شو لازم يعمل؟
3: يتواصل معنا دي ام مسج يتواصل معنا على إن شاء الله بيبعث لنا بالكومنت بيبعث لنا نحن كفيلين وأنا هون من عندها كمان بأكد إنه نحن منرد على كل الأشخاص ومنحاول كل جهدنا لحتى أولا ما يتعذبوا بمسافة ليوصل عند المرافق بأقرب شخص يكون منهم وبالوقت يزبط على وقتهم بشغلهم وبحياتهم وبتوقيتهم صبح ولا بالليل نقدر نأمن هالأمور
2: قديش هنيك قديش رقم التليفون بس لحتى نرجع نذكر فيه اللي بيحب انه الرقم يضل محفوظ عنده
3: رقم التليفون هو 8-1-177-067 ولا هيدا الرقم يقدروا يتواصلوا معنا على الواتساب كمان للسهولة أكتر وللفيزيبيليتي أكتر
2: انتوا هلا عم تعملوا حمله عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاعلام بتحسوا اليوم كل ما نبلش نخبر اكثر عن هالمبادره كل ما اكيد الشبيبه بهالعمر هيدا بين 18 و 35 رح يوعوا ورح يعرفوا انه عن جد في بمكان ما بالمجتمع ناس حابه تساعد هالشاب وهالصبيه في حال كان عنده أي سؤال بيحب يسأل عنه لحتى تصطلح أموره ولحتى يركز أكتر وأكتر على مسيرة جديدة بحياته يمكن تكون منتجة جدا جدا جدا
3: مليون بالمية أستاذ فادي هيدا هو بالضبط اللي نحن عم نحاول نعمله نخلق هالمساحة لأي شاب أو صبية عنده تساؤل، عنده مشكلة، عنده فرص. حتى إذا عنده فرص اليوم، عنده فرص وضايع، أنا بأي مسار بدي أمشي، بأي طريق حياتي بدي تمشي، شو رسالتي، شو دعوتي أنا ليش؟ يعني نحن كلنا نؤمن أنه خلقنا ووجدنا على الأرض لرسالة معينة، شو رسالتي اليوم؟ لا أقدر لاقي المعنى الحقيقي لحياتي. أنا بحاجة كشاب أو كصبية بحاجة لحدا يوقف حدي ويساعدني، يساعدني لاقي الطريق. مش هو بيعطيني الطريق بس بيساعدني، وهيدا اللي بيخلق هالمساحة اللي بتخلق المرافقة الروحية بتخلينا نكتشف الطريق نحن.
2: حلو.
3: كل شخص بقدرته وبقوته بس بمرافقة أشخاص، لأن احنا كمان نؤمن بالجماعة. صح. اللي بتساعد بعضها توصل.
2: فأذن ورودي هيدا الشعار مش لوحدك، نحن حدك لازم يوصل هلأ عن جد لأكبر عدد ممكن من الشباب والصبايا، وفعلا يكون عطول إن كان عندهم بروبلم أو ما عندهم بروبلم، إن كان مرئين بحياة رخاء وطبي ومبسوطين بحياتهم أو عندهم أي شيء آخر، لازم يكون في هل يكون عندهم هالرقم التليفون للتواصل الدائم مع اللجنة الوطنية لرعوية الشبيبة. عم بحكي أباك لجان، مظبوط؟
3: نعم استاذ فادي، ونحن عن جد بالفعل كمان بحب جدد الشكر لك ولهالمنصة ولهالمنبر اللي فتحتوا لنا.
2: اهلا وسهلا فيك، ورح نتابع ان الله راد بالمرحله اللي جايه كمان لنشوف وين صرنا.
3: نعم طبعا باذن الله.
2: اوكي رودي، ميرسي لك، ميرسي حضرتك احد منسقي هالمبادره هيدي، او عندك اي مسؤوليه ثانيه ما بعرف انا ماني عارفها يعني انت من
3: لا ابدا، هو انا باللجنه الوطنيه لرعويه الشباب
2: كمان. صحيح. صحيح.
3: نائب المنسق باللجنه الوطنيه.
2: نعم.
3: لرعويه الشباب.
2: نعم. شكرا لك رودي جيدو، مظبوط؟
3: صحيح.
2: شكرا لك، ان شاء الله بالمره اللي جايه بنكون عندنا لقاء مباشر اكثر، وبناخذ شهادات حياه للاشخاص اللي اتصلوا واتبعوا بهذا الموضوع.
3: طبعا اذا الله رد. بشكرك انا عن جديد.
2: اهلا وسهلا
3: فيك. مسيك بالخير.
2: اهلا وسهلا فيك، شكرا لك.

باش نعطيكم النتيجة اللي هن بالسيارات 46 هومنتمن 42 الحكمة بعد في دقيقة بيخلص الشوط الثاني يعني أكيد في ريحة حوالي العشر دقايق بيرجعوا بيتابعوا الثالث والرابع. يلا نحن فعلا حبيت هذا الموضوع من زاوية انه كل شخص انا في ناس اوقات بيستحوا يحكوا لأمهم في شباب وصبايا اوقات يمكن بيستحي يحكي مع امه او مع بيو او لانه افراد من العائلة اوقات يمكن اذا كان هيك اخذ مع بعضهم اوقات هيك بيحكوا ببعض الامور ولكن بالاجمال عادة الشخص يمكن بيحكي لشخص غريب يا شخص بعيد شوي بياخد حريته أكتر. كيف بالحري هالمجموعة من الشباب اللي اليوم هلأ تعرفنا عليهم كأبيك لجان اللي هي اللجنة الوطنية لرعوية الشبيبة اللي حطوا رقم تليفون تحت تصرف كل الشباب والصبايا اللي هني بعين عمر 18 و35 سنة لا يتصلوا فيهم لأي سؤال بدهم ياه ولح يلاقوا المعرفة ولح يلاقوا يلاقوا الجواب والمرافقة والمتابعة ولأي شيء آخر. وصدقوني دائما أوقات الإنسان بيبقى بحاجة لكلمة هيك مثل كلمة واحدة ممكن تغير له حياته أو تساعده بمكان ما. تحياتنا لألون شكر لألون شكر للجامعة اليسوعية كمان. بدي أشكر ميرا قصرجي يعني فعلا بنقول المجتمع ما بيخلق عن جد في كتير ناس بيحبوا يشتغلوا بالمجتمع وبيحبوا يساعدوا المجتمع بيحبوا يساعدوا هالناس بدون أي مقابل. يعني مش كل شيء اللي عم نسمعه ولا كل شيء اللي عم نشوفه ولا كل شيء المحيط فينا هذا هو، لا في اشياء غير، بس مع الاسف نحن مننجر دايما للاشياء العاطله للاشياء اللي الخبريه مش حلوه مثلا مننجر لها اكثر بينما الخبريه الحلوه واللي بتاهلنا لنصير احسن على الصعيد الانساني والاجتماعي والعلمي والثقافي كل هالامور هيدي نمرق عليها مرور الكرام وكانه تحصيل حاصل. لا لازم أكتر نكون عم نساعد نفسنا وعم نساعد حالنا أول شيء لنكتشف عن جد قديش قيمة الإنسان كبيرة بعين الله.

الفرق 10 نقط توني مثل ما بعد رح يخلص فأزن الشوط الثاني في فرق 10 نقط 44 54 هم 8 44 الحكمة. إذا نريحها هلأ 10 دقايق نشوف بالصوت بالشوط الثالث والرابع كيف رح تنتهي النتيجة. نحن بالطبع كنا نحن وياكم بأولك هيك فعلا أولك هيك اليوم إيه أولك هيك مثل ما سمعنا. في ناس ناطرتك لتتصل فيها وهي حاضرة لتساعدك وترشدك وتخبرك الأشياء الصحيحة مش الأشياء الغلط ولا تدلك على المكان الغلط. بقى عشان هيك حبيت الحلقة اليوم كتير حلوة شايك توني. هلا الاسبوع اللي جاي مثل ما رح نكون الاسبوع اللي جاي علميا رح نروح اكثر للعلم نحكي علم وكمان رح يكون عنا يمكن رابور هيك بنسمعه من زميلي رانيا. الله راد موضوعنا الاسبوع اللي جاي موضوع علمي بامتياز اخبار علميه رح نتفق عليه مع ضيفنا وان شاء الله هيك بيكون مفيد للي عم يسمعونا.

0: وصلوا بخير اللي هني على الطرقات ان شاء الله. يعني بعرف هلا عجقت السير تتبلش تخف لوقت متاخر، ولكن سبحان الله يعني هذا نهار عطلة. عادة عجقت السير وقت اللي بيكون سير رايح على شغله أو جاي من شغله بيبقى معبق من هالعجقة، ولكن وقت اللي بيكون يمكن هالنهار العطلة بنعلق بعجقة سير مش مشكلة، منتابع هالنهار في عنا جزء منه رح نتابعه بالسيارة. في أشخاص كتير يمكن بيجيبوا شوية إشياء يتسلوا فيها بهالوقت اللي بنقضوه بالسيارة هني ورجعي. نحن لننهي لقائنا، ترافقنا نحن وياكم بقولك هيك، برجع بجدد تحيتنا لكل اللي عم بيتابعونا بهالوقت هيدا. بدي عيد ارجع نحن هلأ بزمن عطلي بزمن عيد، ان شاء الله دايما الاعياد تكون تحملنا المعنى الحقيقي لكل واحد منا، كنا مسلمين ولا مسيحيين، نعرف معاني العيد، نشتغل لحتى نكون أكثر عم نقرب من إنسانيتنا، لأنه ربنا خلقنا على صورته ومثاله تنكون صالحين مبدئيا. بقى عشان هيك يلا إن شاء الله كل الأمور بتمشي على خير، متمنى لكم بقية ليلة حلوة هادية، وخاصة برفقة إذاعة لبنان الحر. نحن منلتقى نحن وياكم الأربعة اللي جاي مبدئيا، إذا ما تغير الموضوع رح نكون باتجاه العلم، وكل أربعة عنا موضوع معين، كل أربعة رح نختار موضوع معين. بتمنى دايما ناخد المشاركة وناخد رأيكم بأي موضوع منكون عم نطرحه، هيك بيكون الحوار كمان أفعل بهذا الموضوع. شكرا لك المخرج توني سفير، شكر لكل اللي تابعونا بهاللقاء.
1: قولك هيك
2: بشو؟
1: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمو رأيك.
2: Don't know, it's up to you.
1: قولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. غار طيران الإسرائيلي على مدينة سور ومخيم الرشيدية ومدخل العباسية وعلى شقة في منتجع تركواز وأرنون، ويحمر شقيف وصريفة والغندورية ورشاف وكفرة. واستدفت الغارة على مخيم البص مبنى من 3 طوابق، وتحدثت معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات، كما أفيد عن مزيد من الغارات على مدينة النبطية وسقوط قتلى ودمار كمير في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرع سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان. قصف حزب الله بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة العديسي ورب 30 ودبابتي ميركافا في زوطر الشرقية ومعسكرا وآلية هندسية في غابات جليل ومنصة القبة الحديدية في جل العلامة. تشير تقديرات العسكرية إلى أن وقف إطلاق النار مع لبنان قد يحصل بأي لحظة، لذلك تحاول القيادة العسكرية تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية قبل فرض أي قيود سياسية بحسب ما ذكرت القناة 14. نفى المكتب الإعلامي لرئيس نبيه بري كل ما يشاع أو يتداول بشأن تدهور وضعه الصحي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولا أظن أن أمامها خيار آخر. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقد حققنا بعض التقدم مع إيران لكن سنرى خلال أيام حجمه. أضاف نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه كل فرصة للنجاح. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد على النار.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نادي السهراني مساكن. مشوارنا الليلي موريس عوادي بامتياز، مع كتاب مبارح كنا ولاد يلي موقع لي عليه سنة 85. يعني مش بدايات معرفتي فيه، لأني ربيت على كعب موريس ورفقته سنين وسنين وسنين، ولكن بهالكتاب عم برجع شق على طفولتي اللي كتير فيها نقاط تشابه مع موريس. هالكتاب هو نوع من سيرة ذاتية بيرجع بيكمل قصائد شعرية. بيقول بمقدمة هالكتاب قصة الطفل اللي كانت أمه توقفه على الشباك البحري تدله عن نجمة اللي ضوت لمن خلق، وهذا هو اليوم واقف على شباك العمر وعم يصرخ من وجعه للجمال: يا نجمة الشعر طلعي لي. الوعد المكسور. من زمان، ومش من زمان كتير بس من زمان، بضيعة بعيدة عن البحر صرخة صوت بالليل بتحدث قصة فيها جديد كتير، وبتضل نسخة عن قصة قديمة، وما زال حوادثها وقعت بين مبارح وبكرة رح نمرق ع كتير منها. مرقة القمر عستار مردود، وقد ما نختصر وننقح ونمحي ونغير ويوقع بين السطور وخلفن وحواليهن بيبقى كتير. وحتى هالكتير لمقطر إذا قطرناه تاني وتالت مرة بيبقى لنا الشي اللي بيعمل التحفة الصغيرة إذا التقى مين يكتبها. القصة من البداية كانت رح تضيع مثل الدقايق الصغار ببحر الوقت الكبير، لو ما صاحبها يبصر بنومه إنه مات وفات على دهليز النسيان، وبعد ربع جيل التقى مين يظهره من العتم وينقح عليه الضو اللي ما بينطفي. ومن يومها صاروا الكتاب يكتبوا عنه ويتخيلوا له طفولته كل واحد.

أغلاط العمر ما حدا غيره بيعرفها، وبيحيك أسطورته الصغيرة عنول الحلم المطرز بنهائط مجد. القصة ما فيها بطل جاي من المجهول أو من ميتولوجيا نازلة من تحت نجمة سعد، ولا هي مغامرة حب بتنتهي بموت أدون وأماريس بتروح عالدير تندر جسدها المقهور لمعبود المريمات. كل شي فيها طفل خلق على صوت الريح، وحتى الريح ما تضل وحدة اللي عم تصفر، مرقنا سطورنا بين الهبات الباردة وردناها تنقرع صعدو الطموح. بلكي بتذكر اللي بلشوا ينسوا انه الخمر العتيق ما بيفرخ بالخوابي، والموناليزات ما بيولدوا مثل الاطفال، وانه غار المجد اللي بيقفوا لعظام عحياتهم او بعد منو هدية نازلة من خزينة السماء، هو ابن الشقة الطيب وبينقيه اللي بيكون منصاب بجوع ابدي.

البيت اللي هو مسرح قصتنا معمر عتلي، كأنه بداية دير عمروه شوية رهبان نادرين الفقر ليل نهار، تحت شباكه البحري بنك جرار من خشب الصنوبر، عالبنك جرة مطيني آخر مرة، ودويك صغير متكي حد أمه، واتنينن عم يرشحوا نادي الحياة، عشماله سندياني قديمة معربش عليها عريشي للعصافير، شقار عن ايده عم يضوي عالصبح المندة، وبالرايح شوي علي أدهرية كل سنة بتنقص وبعدها عم تزحف، وتحت البيت بضربة حجر حارة كبيرة لو بعدها واقفة كانت من تحف الجيل الماضي، وبكرة طفل قصتنا رح ينصب بقناطرة البيض مرجوحة تقطع الطريق من ميل الميل، ومش بس الحارة البيت كمان انمحى عن الخارطة، ورجعنا بعد 40 سنة نعمرن عخرطة الورق بحجار مقطعين من مقلع الحنين اللي عم يدلنا عهيك الباب المفتاح وشبر، وما بدنا إلا نفتحه تيخبرنا عن الجدود اللي مرقوا تحت عتبته، وبعدن لليوم رجال الكبار بيخبروا من أي مقلع نقصت وكيف انشقلت عزنود الرجال وانحطت بتقلع المدماك اللي ما بتهز ريح، وما زال شريط القصة عم يمشي وبعدنا لاحقينه، نحنا هلأ بالأوضة الشرقية والدني ليل بارد عشتي، بالحيط الجنوبي أنديل راح كتير من إزازته وبعدها مضوي، بنص الأوضة لكن نحاس ويمكن الليل ينتلي من الدلف اللي عم تتك نقاقية الشتي والوقت، برا هوا شمالي بقص المسمار، جوا مرا سمرة عوجة أقل من 20 سنة عم تتمخض بطفلة تاني، وعقرب الوقت نازل صوب الصبح، وعصفة عاصفة رهيبة كأن مندوبة القدر عمسرح الليل الأزرق، حاصرت البيت بزنار من الصفير وزخ الشتي، وسعت في صويخ الباب والشبابيك، أبعت المزراب وشلحته بالعليقة، الغراض المشتقال نزاحوا من مطرحهم

وتسكت وتغيب نتفي تترجع كتير تروق وتخوت حتى انتلى الوقت ودلقت جنونة عالشباك الضعيف أبعت الدراف هجمت عالقنديل اللي عم يرجف من الخوف وشبقته بالأرض وبين شقيقي في الضو المكسور وصوت الدلف اللي هو إيقاع هالسيمفونية المسقعة جابت نهامي طفلة التاني رن خشتي اللي عم يسفق من الشباك شبقوا الهوى اللي أخد كل شي ما عدا هالوهم الحلو اللي اسمه الصلاة والتفتت الأم حواليا ما شافت إلا إنها تصلي دقت عباب السما بإيد متلاني أم صرخت مع صفير الريح صوتها ما وصل يمكن العتم سكر علي الطريق يمكن السما أبعد من صوت البشر شدت على الوجع شدت على العتم لفت طفلة بنتفت الدفل بقيوا معها تترد عنه ضربة العتم وكان ليلتها 20 شباط من سنة 1934 شو سميتي؟ موريس هيدا اسم شغل برا ليش ما سميتي على اسم جدو؟ بعد فيك تنقي له اسم شغل الجبال سميته موريس وسمعني عم عيط له باسمه صيف السنة الرابعة كان بلش يروح مع أمه عالعين يمل الدويك ويزق عودين الحطب من الحرش ولما ندقله جرس المدرسة حمل كيس الكتب وقرمة الحطب وأنينة المي وأضيب الرمان اللي كانوا بداية مغامرته الطويلة بعالم الورق والحروف وقبل ما المدرسة تعلموا إنه زايد ضرب عمر هالفعل الإهاني للقيم والرقي كانوا الأولاد اللي بياتهم تلاميذ ضربوا أكل زعبروا علي تياكلوا له براءته البعد عغبرتها سكت وحط بقلبه ولما رشقوه بالحجار فدغوه فدغين فدغ براسه وفدغ بعنفوانه الصغير إجا تيحط بقلبه شافه انتلى هو كمان عنده حجر بيفدغ بس اللي فدغن ما بيحطوا بقلبن ربطوله خلف سنديانة القمر وشتوا عليه حجار المسمي الله كبير قالت له امه اليوم ريشقوك بالحجار لسبد ما يجي يوم ويريشقوك بالورد وغسلت له جرحه بالعرق نيمته تيصح بكير وندرته للسيدة تيصير قوي وله وهج

ودقت الساعة سنة 1940. إجا موسم الشيطان البريئة، ومثل ما فرخ البلبل بيفتح جوانحه وبيضبن قبل الريش، مشيطاننا الصغير فتح جوانح خياله عالشعر قبل ما يصير له ضفيرة غرمش، وبتخيله من ورا غابات الوقت هاشل بحراش بصليم مسرح الشيطان الواسع، هون معربش عصنا وبرجزعة أوسع من غمره تيك مش زيز الحصيدة البطل يغني من الخوف، هونيك زيز الحرير اللي جوانحه مدهبي والكان يقطفه من جب العلاق تيخبيه بعلبة الكبريت الفاضي ويربطه بخيط بكر تيطيره ويضل معه، ونجاع يطعم ورق الورد، والقصب الطويل اللي كان يعمل حصان يخيل عليه داير مدار الحارة الكبيرة ويعبي الدني غبرة، وصب القرعون ونجاص الفج وخيار الصنوبر والكبوش وأزعر النقايف اللي كان يسرب على الغياب قميص وفالتي ركبته مفجومة بضربة حجر أو بشي وقعة حرزانة من وقعات الصبا، بكلت صندله مقطوعة ورابطه بقشر التوت أو حامله تحت باطه، كل هودي منن إلا أول ترشقات الصب الشاعر اللي رح يضل مدى حياته هاشل بحراش الغرابة وغابات الخيال المفتوحة على النهاية. بأول سنتين الحرب نقصت البحبوحة، بالسنة الثالثة إجا الفقر وحاصروا من الأربع ميلات ويسأل أمه شو الحرب؟ ناس ضد بعضهم عم يتراشقوا بالرصاص والقلل الكبيرة، رصاصة بتفلغ مثل الحجر، الحجر بيفلغ صبي، رصاصة بتفلغ وطن. بتالت سنة أخدته أمه لعند اليسوعية عغزير، ابني بيحب القراية وانتو عندكن كتب كتير، شو قولك يا بونا بيطلع شي من القراية؟ مثل ما الله بيريد. بغزير كان الصبي الحالي العاقل الشارد غيمة الغرابة سابحة بسمع عيني، تطليعته تطليعة الناطر حدا، لونه لون المضيع شي، سكوته طوباوي عمأسوي. وكان كل سنة يطلع صف مع انه ضعيف بالحساب والجغرافيا ما عدا جغرافية الاحلام والخيال، وكانت امه من عيد العيد تطلع تشق علي اخدت له معها صرة الحنان. بصيف 47 ترك داير غزير وجنينته الواسعة بتمثيل المشرورين هون وهون، واللي ضل عمدي بس يطلعوا بوجه ينأزمنن ويفكرن من الرهبان اللي ما بيعملوا شي قاعدين بالجنينة يسبحوا الله اللي خلق الخبز والخمر والنحاس اللي منه عملوا الجرس اللي بيدق عبكرة والظهر وعشية، وإشيا وإشيا عم تغيب سنة عن سنة عن شريط طفولته، مثل السفينة اللي عم تبعد عن الشط وتضيع خلف جبال الموج، ومهما السنين تغرمش نقاوة الذاكرة وتنفسخ وتصير تروح ما بتروح من باله ساعة الحيط الكبيرة المتكية عراس هيك الدرج، وبعدها عم تتك بمماشي ذاكرته المغبشة، ومن مماشي الدير اللي ريحتها بخور وعفة ونتفة طاعة وطويلة مثل الزنون، للشوارع المدينة المكتوب عبوابتها ما حدا الحدا معه 13 سنة منقطين بأحلامه السمر، قطع 5 سنين شقة وما قدر يوسع لأحلامه مطرح بالمدينة المعركجة بناس ربيوا عفعل ضربة وأكلا من طواع زيته، مرق بالحزن المر ضاق طعمة المنفى بالخبز والمي، خاف يوقع بليل الفراغ المقل نجمة صبح
نفض نقمته عام دينة القواية وشد طريقه صوب كفية. هالمرة كمان لعند ولاد الجنرال الويولا وتفتح له الباب عالسعوف. من وصلته حط أحلامه عمدبح السيدة ونطر يصير شي، ولنه من خلف تمثال لابس النار أزرق وداعس عحية شخصين. ضل عشرين شهر مسحور حياة الدير المدوزنة عمدار السنين. خبز، خمر، موسيقى، كتب، برود، دفى، سكوت مش مقهور كتير، تأمل بلا هم، طاعة، تشرد طوباوي بعالم الإرادة الإلهية اللي ما بينرد عليها إلا بالسكوت المنحني. جنينة مصونة عالداير تترد الخطية وأشباحها

بأيام الشتي كان يتمشى عطول لجنين المرهبني ويصلي يسأل الإرادة الإلهية شو بده منه، وما زال السؤال والجواب عنده يجاوب مثل ما هو بده. جرب يطعم طموحاته عمناخات القرون الوسطى، بلكي المطعوم بيعيش. وبينما شاف القداسة مش شغلته جرب يروض إرادته المتمردة، وكل مرة كانت تفلت منه وتشرد عم غامرة تاني، ويلتفت لبكرة الجاي من الغيب وينطر يروح ويجي بين مساحة الدير ومساحة العمر المفتوحة قدامه عمديها. وكل ما بجر من سيمفونية الألوان اللي صار يعرضها عن الغايب مثل ما بيعرف أفي ماريستيلا، يقعد عبنك حجر نحط تحت ثلاث أرزات نزرعه بأول هالعصر، يتأمل تمثيل القداسة الباردة، تمثال حامل كتاب صلاة، تمثال إكليل المجد، هيدا حامل الطفل يسوع، هداك الأرض حاملته. ويا متكا فيت التمثيل يقرأ كتب عن مملكة السماء اللي طريقة وعرة وبابة ضيق، وقصايد جان دو لاكروا وتيريزيا الصغيرة اللي وعدت إنها رح تخلي السماء تشتي ورد، ومرات يقول مع شوية ملعنة بيضة. إذا هالقديسين مش قادرين يردوا عني ضربة القدر لأنهم ما بيشتغلوا برات الجنينة، على القليل يردوا عني ضربة الشمس. وبالشتي مثل الصيف يقرأ عطول هيك الممشى المتلين تنهيدات رهبانية، يخلص الممشى يرجع من الأول كأنه مش رايح لمطرح أو ما عنده مطرح يروح له، يخلص الكتاب يبلش بالتالي وعينه عالتالت. ما مرق عليه 20 شهر تكين تعب من ضباب القداسة وتماثيل المعاد يشوفن إلا ما يدق فيهن. والأيام اللي مثل بعضها من ميا ماكسيما كولبا اللي كان يبلش نهاره فيها. وبهونيك يوم من خريف 54 قام عبكرة بكير عصوت الجرس اللي بيروض الإرادة الفاترة، وبدل ما يروح على التأمل وشقل الجسد صوب السماء ودع رهبان العفة الغافي والطاعة المقهورة، ونزل عمدينة القواية راسه متلان من غيم اللاهوت وقصص القديسين اللي مرقوا على الأرض تيسموها ولاد وادي الدموع ويحتقروا العمر الفاني. يقهر جسد الحايم عليه شيطان اللزايز عم ينسمله ولو من بعيد عطر الأنوثي. وصل على المدينة قدم لوراقه بالتأمل والسكوت والفقر اللي ما بيزل، هزت له كتافه هالمرة كمان شو بدها مني مدينة التلون، إني اتلون وإلعب على البراءة وإخسرها؟ لا، لفحته نسمة الإغراء نسم له عطر الغوى، شرد بين الإيه واللا، لا شد أوتار إرادته اللي بيضلوا يرتخوا ونطر لابد ما يصير شي ولو من خلف نطرة بلا وعد. لوين؟ عالبحر. تسبح؟ اتعلم فن الجزر والمد. شاف الصيادة عم يطرحوا شباكن الموعودة بالسمك، شد معنا قلولو وإلك مثل ما قلنا. مرق النهار طلعت الشبكة فاضي من زتها صوب الشمال، مرق الليل وصلت الشبكة عالشط مليانة مي مالحة. ودع الصيادة ورجع عغزير يتذكر مطارح الصبا ويشق عهيك الصبي اللي كانوا من 13 سنة، فتش عليه بالجنينة بالملاعب الواسعة عبنك المدرسة بالكابيلا مطرح ما كان يركع يصلي ويشد بالسما تتنزل تحط ايده معه. نده من وادي الحنين الملون عقوس قدح الحلم، تعا مثل ما تركتك مبارح وما استحيت فيك قدام الناس،
صرت حبك أكتر، بس فيك إشي مغبشي بدي نقحة ورد الصدى. طفولي ما بتنطبع مرتين، شو بيعمل؟ بيرجع المدينة اللي ما قبلته؟ يلعب الدق اللي مش رح يربحه؟ لا، سرب على ذكرياته، ترشقها على اوتار حنينه المشدودة على الحنان الضايع، لحق خيالاته شايفه عم تنمحي، اتسمع على صدى دعساته اللي كانوا خفاف مثل ترفرف الجوانح، شاف كل شي تغير، حتى التماثيل اللي كانوا له مبارح قديسين بقيموا من الموت ما عاد يشوفن الا حجار مزاد عليهم الخيال اللي بيخلي الحجر يحكي ومسحة الجمال اللي بتدفي. اجا تيحزن مثل مبارح، اتذكر انه الحزن خطية بتودي على البشاعة، رجع على الكتب وبين الكتاب والكتاب وقفة طويلة على شباك اوضته اللي بتطل على صفحة السما اللي عم يقراها من صغرته، بلكي خلف شي غيمة في سطر يدله على البداية او يدرله بوصلة احلامه على الطريق اللي بتوصل. مواج من التخيلات تقلب ببحر خياله ويقدف مع نتفة رجا انه رح يوصل.

تقلي تصير قلبها البكرة ويقرأ يفكر يتخيل يسن إرادته الخجولة لمغامرة عم تستوي براسه يوم عن يوم. وبعد سنة فتح باب صومعته وطلمت الحبة القمح من تحت التراب، شد عخصره زنار الإرادة وطلع عمدبح المغامرة اللي رح تفرح له شبابه ونذرت ليه تندور جديد. الشوق الأبدي للجمال، الشعر والتمرد. ومن هيك اللحظة العاصفة بلش بقداسه الأول عالتلت التاني من هالعصر اللي عم يغسل إيدي من عنف مبارح ويخترع عنف جديد البكرة. وباليوم العاشر من نيسان 57 ترك داي الغزير معه 23 سنة، صحابه كلوديل وفيكتور إيغو وفوقهم سيمفونيات موزار وبيتهوفن اللي كانوا له طاقة الضوء بمواسم القلق. وبين شفافية موزار وطوباوية كلوديل يفح من حكيه الجبلي ريحة أنتيغون والمجدلية اللي كانت بعدها بشهر الوهج وعم ينحكى عنها دفء ما عدا عن خطيتها

زرعت بأرض بور ولغة برية، ضاعت شفافيتها اللي بتشق القلب مثل مرشة مي عسجرة يابسة، أو مثل العم ينفخ

0: وصل على مديني المبارح استحيت فيه وصرخ بوجه يا مدينة الحجر الغرقان برغوة الألوان البايخة يا سوق الوهم المعاد يبهر إلا اللي ما عندن شي طيب غير الخبز هذا أنا جيت ورح أقطعك من ميل الميل ويمكن وهمك يطرطشني بس ما بغير لي اللون اللي بحبه أكلت من خبز القيم وقويت سهرت ليلي بخمارة الجنون العظيم وسكرت سكرتي الكبيرة شبح اليأس اللي كان قاطع لي الطريق حدفته وقطعت الحزن اللي كان كمشني بتيابي غلبته من اليوم وطالع ما عاد يشغل لي بالي السكوت الرمادي ولا الحكي الموردي صرت أعرف إنه تحت التلج في نبوعة بتقيم اليباس من الموت وإنه الغيمة السوداء ما بتطفي قنديل القمر وما مرق 6 سنين تجدد ندرو للشعر بديوان حط فيه تلاويحه الخجولة قالوا عنه خلف هالديوان شاعر طلع الشعر طلت التحفة من صخر فوضى وأي صخر مهما كان شكله وقاسي بيتمرد ع إزميل تائن ضربة الخلق هيدا الشاعر موهوب بس موهبته فجي ديروا بالكن علي تينعم ومن موسم إغنار بلش يتخيل مواسمه الجاية ويلمح الشهرة عم تلولح له من بعيد متل برقة خاطفة خلف غيمة فوق البحر وكتر ما تخيل نسي انه عنايله بعده زرق وانه بعده بحار صغير عم يطبس عشط الشعر تراح بخار العظم يضرب بسما راسه وضل يتخبط بعواطفه الطوسية ويتمايل عم رجيح المراهقة الشعرية حتى داب دخان الغرور ورجع لمدى الطبيعي يلوح شاعريته الطفلة عوهج الروائع البعد لليوم بيوقف قدامه وقفة الصبي قدام بيو القوي وبيعرف كل شي ويكتب بقلبه دهر من الشعر قدامه بحر من الهموم بده ينقلن عشط الورق وكأنه بسبق مع تكات قلبه العم يتكو كلمات متلاني من شهوة الحياة وبين هبات الشعر والشهرة يتذكر هيك الصبي لوعده بالغار ويتنهد من كل جسمه مبارح وعدت ويا ويلي إذا بكرة ما صرت قد الوعد موريس عويد لهون أحبائي منوصل لآخر هالجزء من قراءتنا بمبارح كنا أولاد لموريس عويد بوعدكن نكمل الكتاب كله وأكيد عم تستمتعوا بهالسيرة الذاتية هالكتاب بيكمل بجزء تاني سيرة ذاتية وبينقل للشعر ومن زياد علي ورا الميكرو من ناديل سهراني ألف تحية لقلوبكن انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكن سهران عشباك القصيدة
1: سهراني الأربعاء

الحادية عشرة إلى ربعا في لبنى الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان. قصف حزب الله بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة العديسي ورب 30 وتلة العويضة ومحيط زوتر الشرقية والدبابتي ميركافا في زوتر الشرقية ومعسكرا وآلية هندسية في غابات الجليل ومنصة القبة الحديدية في جل العلام. نفى المكتب الإعلامي لرئيس نبيه بري كل ما يشاع ويتداول بشأن تدهور وضعه الصحي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقد حققنا بعض التقدم مع إيران لكن سنرى خلال أيام حجمه أضاف، نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنح كل فرصة للنجاح. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريبا. أشار إعلام إسرائيلي إلى استهداف قائد لواء غزة في حماس ونائبه. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: كريسون، شو رأيكن بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوايد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلن على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك بس بهالحياة أنتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروه مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروه عن توقعاتكم وفسروا له ليش أنتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بحقلهم يخيب أملهم من أولادهم. رجعوا ذكروه إنكم عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. ناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعيلة.

حوار حر بين التصعيد الميداني واجتماع البنتاغون والمفاوضات المرتقبة، هل تتجه المنطقة إلى إعلان نوايا ينتج خارطة طريق جديدة؟ قراءة في خلفيات المشهد مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع

0: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي. أهلا بكم. أعلن الطيران الإسرائيلي أغار الطيران الإسرائيلي على مدينة صور ومخيم الرشيدي ومدخل العباسي وعلى شقة في منتجع تركواز وأرنون ويحمر شقيف وصريفة والغندوري ورشاف وكفرة. وقد استهدفت الغارة على مخيم الباص مبنى من 3 طوابق، وتحدثت معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات، كما أفيد عن مزيد من الغارات على مدينة النبطية وسقوط قتلى ودمار كبير في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مراكز قيادة لحزب الله في مدينة صور. إلى ذلك دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان. قصف حزب الله بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة العديسي ورب 30 وتلت العويضة ومحيط زوتر الشرقية ودبابتي ميركافا في زوتر الشرقية أيضا، ومعسكرا وآلية هندسية في غابات جليل ومنصة القبة الحديدية في جل العلامة. نعى الجيش اللبناني الجندي المتمرن كامل مروان مركيز الذي استشهد بغارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي. تشير التقديرات العسكرية إلى أن وقف إطلاق النار مع لبنان قد يحصل بأي لحظة، لذلك تحاول القيادة العسكرية تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية قبل فرض أي قيود سياسية بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية. الجنوب إذن على حافة الانفجار والهدنة في مهب الخروقات. سيمونا حتشيتي.
1: الحديث عن سقوط الهدنة لا يزال سياسيا أكثر منه إعلانا رسميا، لكن عمليا الهدنة تبدو اليوم هشة جدا لأن الخروقات الميدانية لم تتوقف. أجواء ضبابية حول جدية سقوط الهدنة المتفق عليها سابقا، وماذا لو وسعت إسرائيل تحركها نحو النبطي؟ أسئلة يجيب عليها الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد الياس حنا.
2: ما فينا نجزم أنه الهدنة سقطت بالكامل، لكن اللي عم نشوفه فينا نقرأ كمؤشر لارتفاع مستوى المخاطر الميدانية. أي تصعيد باتجاه مناطق أعمق مثل النبطية أو غيرها عنده رسالة مزدوجة، عندنا ضغط عسكري ميداني لنوسع هامش الردع، وضغط سياسي نفسي لإيصال رسالة بأنه بنك الأهداف أو نطاق العمليات رح يبقى محصور بالشريط الحدودي، ما رح يبقى محصور بالشريط الحدودي. الضغط يؤدي إلى هذا السيناريو. أما محاولة الوصول للنبطية هي كمان لخلق ضغط على خطوط الحركة والإسناد تبع الحزب لأنه صار عم بيقاتل من وراء، وكمان ضغط سياسي على اللي رفع منصوب الضغط على البيئة الحاضنة للحزب وعلى الدولة اللبنانية عم بذكرها بواجباتها تجاه الحزب والقرارات اللي أخذتهم أنه لازم يتنفذوا.
1: وفي ظل هذا المشهد المتوتر يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التصعيد أم نحو مرحلة أكثر خطورة.
0: عضو المكتب السياسي في حزب الله المحضور محمود قماطي قال نحن حلفاء إيران ونفتخر بذلك.
3: نحن نتمسك بلبنان الكبير وطنان نهائيا لجميع أبنائه، وهذا اليوم نحكي عن وقف إطلاق النار الذي لم يكن ليحصل لولا الضغط الإيراني. اوعوا تفكروا أنه نعمل وقف إطلاق نار وحزب الله بيلتزم إذا كان وقف جدي وكامل وشامل ثم تكرسون الاحتلال في الدول منيح. هذه خدعة وخبث خطير جدا جدا.
0: ومن مرابة كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي ونائب رئيس حزب الجمهوريين فرانسوا كزافيي بلمي أن لبنان بحاجة ملحة إلى استعادة أمنه وسيادته عبر احتكار الدولة السلاح. وخلال لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قال إن اللبنانيين وأصدقاء لبنان باتوا يدركون أن أسلحة الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد كذلك، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدده، مشددا على ضرورة نزع سلاح الحزب الذي يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب. بلمي أشار إلى أنه زار جنوب لبنان واطلع على الأوضاع الصعبة وشكر جعجع والقوات على نضال مستمر من أجل سيادة لبنان. لمناسبة عيد الأضحى قال رئيس الحكومة نواف سلام إن العيد يأتي هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآس. أضاف الأضحى يبقى مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان. أمير دار الفتوى شيخ أمين الكردي قال في خطبة العيد من مسجد محمد الأمين وسط بيروت:
4: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة.
0: المفتي جعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في رسالة الأضحى: إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب قال بدوره إن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام الإيراني والقضاء على المقاومة في لبنان.
5: نعود لنؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل، وهي أولا الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي اللبنانية، ثانيا عودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، ثالثا إعادة إعمار ما تهدم، رابعا الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خامسا الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
0: نفى المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري كل ما يشاع أو يتداول بشأن تدهور وضعه الصحي. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولا أظن أن أمامها خيار آخر. أضاف: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك، ولا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا، وأنا أمنعها من ذلك من أجل العالم. وإذ أعلن أنه لن يعيد أي أموال للإيرانيين حتى يحسنوا من سلوكهم أعرب عن عدم ارتياحهم لفكرة حصول روسيا أو الصين على مخزون إيران من الأورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بدوره: لقد حققنا بعض التقدم مع إيران لكن سنرى خلال أيام حجمه. أضاف: نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه كل فرصة للنجاح. البيت الأبيض أعلن أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد وترامب وضع خطوطا حمراء واضحة. إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريبا. أشار إعلام إسرائيلي إلى استهداف قائد لواء غزة في حماس ونائبه. أخيرا وفي خبر رياضي، فاز فريق الحكمي على أومنتمن بنتيجة 89-87 ضمن المرحلة 21 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، وارفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: كريستون، شو رأيكم بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوائد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف، وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر، وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد، تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد على النار.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلن على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك بس بهالحياة انتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروه مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروه عن توقعاتكم وفسروا له ليش انتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بحقلهم يخيب أملهم من أولادهم، رجعوا ذكروه انكم عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. تناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعائلة.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي،
0: رفقتكم بتسعدنا.

معنا الحياة إلى معنا. تحيات من القلب بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وأيضا بيسعدنا ببداية هاللقاء نوجه تحية معايدة مشتركة مني ومن كمان مارك لكل المستمعين اللي اليوم عم يحتفلوا بعيد الأضحى، وإن شاء الله يكون عيد مبارك يحمل معه الفرح الأمان للجميع وخاصة لوطننا لبنان. مثل العادة لليوم رح يبدأ اللقاء ويستمر معكم لغاية الساعة واحدة إلا ثلث. لليوم مستمعينا موضوع بيلامس تفاصيل يومية من مارسها من دون ما ننتبه إنها بتعكس جزء من شخصيتنا أو حتى من حالتنا النفسية. أكيد ما رح نكتفي بس بوصف السلوكيات، إنما رح ننتقل

0: الشخصية يلي اسمها بلشت فيها أنا بالماستر كوتش، المعلمة بالحياة يعني إذا بدك تقولي، أو المدربة. بدك تكوني محيطة بكل تصرفات الإنسان بكلها، يعني بجميع النواحي تعرفي فيهم لحتى توصلي لشيء اسمه بتصيري آخر شيء متخصصة لدرجة بصير عندك لقب الدكتوراه، لأنه بتعملي بتعرفي أنت تاز وبتعملي يلي أنا عملته هو بضمن الإرشاد الأسري، لأنه النتائج يلي أنا بحبها وعطيت نتائج كتير مما هي ضمن العائلات. يعني في كتير عائلات نشكر الله قدرت دار ردهم على الخط المصبوط ويدلوا مع بعض،
1: ساعات بين بعض بين الأفراد العائلة.
0: إيه قدرت يعني دلوا يكونوا مجموعين، وأنا هذا شيء كتير بحبه، يعني بنبسط بس عائلة دلا مجموعة هذا أحلى شيء بفتكر الإنسان ممكن بيقدر ينجزه بمجال البسيكولوجي، بمجال إنه ترميم أي شيء بشخصيتك، لأنه بالأول وبالآخر أحلى شيء بالحياة هو يكون عندك عائلة وما قلنا غنى عن العائلة.
1: صحيح. طب دكتور تعرفي بدي أسألك سؤال أكيد الكل بيفكر فيه، أنه هل يا ترى كل يلي بيساعدوا الآخرين على استعادة توازن معين بحياتهم، على تحويل حياتهم تغيير حياتهم للأفضل، لأي مدى قادرين دايما يتحكموا بلحظات نهارهم بتفاصيل الحياة مع مشاكلهم؟ يعني هل أنت قادرة تترجمي كمان كل هالعلم اللي عم تعلميه للغير على نفسك، أو بتحسي في صعوبة معينة؟ يمكن
0: نحن منبلش مع نفسنا أكيد، لا يلي ما بيعرف يبلش مع نفسه
1: بيقدر يعطي
0: ما بيقدر يعطي لغيره، لأنه الشيء اللي أنت بتعرفيه وبتتعلميه يعني أنت قبل كل شيء بيقوله يا طبيب طبب نفسك، ما هيك؟ فأنت إذا ما أخدتي هالتولز وتملكتيهم وصاروا أنت صاروا فيك، كيف بدك تخلي غيرك، كيف بدك تخليهم يصيروا بغيرك؟ بقى كل شيء بيمشي علي بيمشي على غيري، وإذا ما مشي علي ليش لابد أجرب مشي على غيري؟ بيكون عنا تواضع الكافي نقول نحن ما بنعرف ساعات وقت منه اختصاصك، ما بتقولي لا بلا أنا بقدر وأنت منك مجربتي أو مش ضابط على حالك بكل شيء بالحياة. بقى هي الحياة تبين وتنبلش فيها هي استعداد دائم، يعني بدك تكوني مستعدة دائما. يعني الجيش مثلا ما بينام وبيتسلى، دائما مستعد الجيش لأنه ما بتعرف أي متى يغدر، والحياة نحنا ما بتعرفي أي متى بتغدرنا. كيف بتغدرنا؟ بتغدرنا بالتعاطي مع العالم، يعني يمكن ننصدف مع شخص عصبي، مع شخص ينرفزنا، مع شخص أو مع مشكلة كبيرة. بقى هون إذا نحنا دايما مستعدين لحتى مستعدين وعنا هود الأشياء اللي منرمم شخصيتنا فيهم دايما موجودين، أنا بسميهم الأشياء التولز اللي منرمم فيها. شو هن التولز اللي منرمم فيها؟ يعني أنا اليوم بدي دل مستعدة أنه أنا مثلا بعطيك إكزامبل، اتقبل الآخر يلي أنا اليوم بدي شوفه، اتقبل شخصيته مثل ما هي، انطلق من سلام داخلي، انطلق من هو شو عنده مشاكل، لأنه مش بس ننطلق من حالنا نحنا، ما بدك تشوفي غيرنا أول شي نحنا منكون قوية، وبعدين بدنا دغري دغري ننط على غيرنا لحتى نشوف هو شو عنده اليوم. فهيدي اسمها the total when you leave the egoism، تتركي ما بتعودي الأنانية أنت، ويلي هي أساس كل خراب بيوت.
1: أنا
0: الأنا الغلط، إيه الأنا يلي بتخليك تحبي حالك تغني حالك هي منيحة الأنا، لأنه نحنا موجودين نحنا مش ممحيين، بس الأنا يلي أنا بمحي لا غيري بده ينمحها لأنه أنا عم بقول هيك ولأنه أنا معي حق، هيدي هي أساس كل مصيبة وعلي.
1: 100% بنقول لك ألف مبروك للدكتورة.
0: مرسي.
1: وطبعا خلينا نبدأ سوا اللقاء. مثل ما سبق وذكرت كيف اليوم سلوكياتنا بتخبر عن شخصيتنا، بداية خلينا نعرف من حضرتك شو الفرق بين الشخصية والسلوك.
0: يعني إذا بدي أعرف هيك شوي مثل ما بيقولوا بالسهل الممتنع يلي أنا بحبه كتير،
1: وأنا كمان،
0: لأنه قد ما الإنسان يحفظ يحفظ ما بيعني شيء إذا حفظتي. مرات تحفظي أسماء ما بتعني شيء إذا أنت مش مالكة شو بدك تقولي. فأنا بحب أقول أنه بكل بساطة الشخصية هي personality، هي what you acquire throughout the years، يعني أنت شو بتعيشي بخلال سنين حياتك. يعني ما فيك اليوم تطلبي من صبي عمره 5 سنين تكون شخصيته مثلا كذا، ما فيك تطلبي من بنت عمرها 20 سنة شخصيتها تكون، فالشخصية هي هالتراكمات تبع اكسبيريانسات الحياة،
1: خبرات
0: حياة، خبرات الحياة، شو بتعطيك الحياة، وانت بشو عندك كمان الشجاعة تفوتي، وين انت فتي، وين رحتي، وين تعرضتي، او وين انزتيتي، او وين انت زتيتي حالك، او وين تعلمتي، كل هيدي بتزد لك خبرات تماما، مثل ما بتجمع شهادة ورا شهادة ورا شهادة إلى أن توصلي لقمة الشهادات اللي أنت بتصيري عندك البرسوناليتي الحلوة. هلأ في ناس بياخدوا البرسوناليتي الحلوة أو القوية لأنه بيكونوا تعذبوا قبل بوقتهم أو تعلموا كتير أشياء قبل بوقتهم. في ناس بيوصلوا لعمر كتير كبير وبتحسي شخصيتهم، مثلا اذا عم نحكي شخصية كشخصية بعد ما فتنا، ما عم نحكي شخصية يعني انه حدا تنقول عنده شخصية، في ناس بيكونوا كبار بس ما عندهم شخصية، يمكن ما مرقوا باشياء، ما علمتهم، ما مرقوا بالاكسبيريانسات يلي مفروض توصلهم، لا انت شو قصدك بالشخصية،
1: او ما انتبهوا،
0: او ما انتبهوا،
1: يعني مش ممكن حدا بيكون ما مارق بتجارب معينة بحياته
0: مزبوط،
1: او ما اخدوا منها، يعني مرقوها بشكل كتير عابر،
0: ودايما مش نفس الاكسبيريانس بتمرق معك، بتمرق معي، بتمرق مع حدا، يعني كل ما تكون الاكسبيريانس قوية كل ما تعطيكي شخصية اكتر وتطلعي منها،
1: لما بس كل ما عشناها اذا هربنا منها
0: ايه اكيد
1: ما بكون ما عملنا شيء، يعني
0: كل ما تطلعي منها سليمه. يعني مثلا اذا واحد تعطيك اكزامبل، مثلا اذا انت بدك تسبحي بالبحر وحاطه براسك توصلي لشخطوره بنص البحر، وانت تعبتي وقفتي بنص البحر لترتاحي، يمكن يكون حظك مش منيح، يجي سيكلون او بلوع شو بيقولوا يسحبك، مثلا الكورا يسحبك، هون بتكوني طيب. انت ما طلعتي من الاكسبيرينس، بس اذا بتنتبه اذا قدرتي طلعتي من الاكسبيرينس وارتحتي ورجعتي كفيتي، تنقول هذا اكزامبل بس براتيك، وصلتي لهالشخطورة اللي رايحة عليها، بتشوفي قدي انت قويتي، انه انا كيف قطعت هالمسافة مثلا، نشط لهالمحل. فإذا نحن بدنا ننتبه على حالنا، أي إكسبرينس نفوت فيه نطلع منه صاغ سليمين، صاغ وسليمين، مش نفوت ونروح بدهاليز، دهاليز ساعتها ما بقى بتكسبي البرسوناليتي الحلوة، بتكسبي بتتكسري، ما بتعودي شخصية
1: كاملة متكاملة،
0: مكسرة
1: أجزاء شخصية،
0: وساعتها بتصيري بدك تروحي عند البسيكاتر، عند البسيكولوج، بدك تشوفي ساعتها مساعدة.
1: هيدا بالنسبة للشخصية،
0: الشخصية
1: السلوك.
0: هلا قبل ما انتقل للسلوك بلحظة، بدي اقول لك انه الشخصية الاهل بيساعدوا فيها، يعني طبعا الاهل عم بيربوا او يلي موجودين عم بيربوا، هن بيوجهوا مرات الولاد، بيتوجهوا مثل ما أهلهم عم بيربوهم، مرات بيرتاحوا بهالتربية، هالشي بيساعدهم ينموا شخصيتهم أكتر، مرات الولاد بيتكسروا مع البيت اللي عم يتعلموا فيه، كمان بيعملوا ردة فعل، بيقولوا لا أنا بدي روح ديفيرامون، محل تاني، مش أعمل مثل ما هني عم بيكسروني، أنا بدي روبيل أعمل، يعني روبيل.
1: تمرد
0: بقى، كمان البيت والمدرسة إلهم، بس الحياة إلها أكبر دور.
1: طب في هيك بعض المشاهدات بشوفها أوقات مع أهل ولادهم 4 سنين 5 سنين، دايما بيقول مش معقول شو طالع شخصيته قوية، مش معقول شو طالع شخصيته ضعيفة، بيصبغوهم بقصص معينة، هالصبغة هيدي لأنهم لأي مدى بتأثر عليهم وعلى الولاد، يعني من الممكن تصيروا خاضعين لهالكلمة.
0: أكيد، لأنه العلم بالصغر مثل النقش بالحجر، يعني أنت شو بتحطي لولدك بعقله من هو صغير، هو عم بينفش وعم يعني عم بينفش فيه هالشيء،
1: هذا شيء غلط،
0: أكيد غلط،
1: هذا غلط شائع بس كتير كل العيال اللي يعني بتحسي أنه بصيروا هن يسمون بنوعية شخصية معينة، يعني بكون بعيدة كليا عنهم.
0: مزبوط، مشان هيك في اللي بدي اقول لك اياه، انه هلا البسيكولوجيا جديده، الادوكاسيون جديده، عم بيمنعوا حتى بالمدارس انه يقولوا للولد برافو برافو، او انت ما انك دارس منيح، يكونوا نوتر معهم، لانه ما بدهم يقولوا له كثير برافو ويصير هو زايد وزايد ويشوف حاله مفكر حاله اينشتاين بعد شوي،
1: بس هذه خطوه منيحه،
0: ايه بيصير نارسيسيس بعدين، يعني عم نفز المراحل شوي بس حتى نسرع الموضوع. وفي ناس اذا بتقول لهم المعلمة أو الأستاذ إنه أنتم مش شاطرين مش ناجحين
1: خاصة قدام رفقاتهم بتكسروا
0: كمان. إيه تصوري إذا لحالهم بتكسروا كيف قدام المجتمع كله بقى
1: يعني كل واحد حسب قدرته يتركوه
0: كتير دقيق كتير هلا عندك بسيكولوج كتير اسمه جون واتسون هيدا مشهور هو عمل المفارقة اللي بده يعمل بيرسوناليتي مع السلوك هلا نحكي شوي عن السلوك بس تعملك انترودكسيون صغيرة عن السلوك والشخصية قرر يطلع أولاده بارفي بده اياهم بارفي
1: فقرر كان عم يعمل طبخة
0: قرر انه يعملهم كتير كأنه ما يتحشر فيهم يعني مثل بأساوي بدك تقولي ممنوع الدقر يعني ممنوع يغمرهم ممنوع وهيك ليشوف شخصيتهم بدها تطلع انه يتكلوا على حالهم بكل شيء وانه هن يكونوا هيك ابضيات وانه
1: يعني حرمان عاطفي
0: وما يتكلوا على العاطفة بين هلالين يعني كتير ناس بيقولوا لك نحنا ما تحكوني عاطفة يعني هذا الشيء ابدا مش منيح بقى نختصر الموضوع كبروا الولاد يمكن بفتكر ثلاثة منهم انتحروا او اثنين والتين اثنين الباقيين حد ماتوا بكير ماتوا باشياء بسيكولوجيك مانا طبيعي يعني اللي بتقلك الحياة والعلم والبسيكولوجي انه لا ولا ولا الايموشن الحنان والحب والانتباه
1: هدول الامان بالنسبه للولد هدول الامان يعني عاشوا بالامان
0: هذا الفيتامين تبعهم وهيدا الكيماوي تبعهم اللي يطلعوا سويين هالكلمه المهمه صحيين
1: بالنسبه للسلوك
0: السلوك هذا هو السلوك كيف بدنا نتصرف او كيف الشخص هالشخصيه معينه كيف بيتصرف هلا السلوك اللي الحلو بالسلوك انه فيك تتعلمي فيك تسيطري عليه هيدا هو اللي نحنا فينا منعلمه منساعده من خلال انه بيجي لعندي شخص بيقول لي مثلا انا عندي انا اجريسيف مثلا او بسلوكياتي او بالعائلة مثلا انا ما بقدر يعني ما بقدر الجم حالي او يلي هو السلوك بتقدر تعلميه فينا نحنا نساعد نقول له طيب شو الأسباب اللي بتخليك تصير هيك وكيف طيب انت اي متى ما بتكون أجريسيف اي متى ما بتكون هيدا نفسه الشخص لو تعلم السلوك بقلب البيت بيصير أهين عليه بالحقيقة
1: هي السلوك مش هي عبارة عن عادات متعوده وتتحول للسلوكيات
0: هي العادات اللي هو بيخدها الإنسان مزبوط ومشان هيك يعني دائما انت بده يكون عندك اكزامبل بالحياه مشان تسلكي سلوك معين يعني انت اذا انت ببيت معين اللي بيقولوا لك مثلا قبل ما ترتبطي فتشي كيف السلوك بالبيت كيف كذا كيف انت مثلك بيشبهوك يعني اذا حدا ما بيعرف شو يعني عاطفه ما بيعرف شو يعني تنقول اخوه ما بيعرف طيب كيف بده يرجع فجاه اذا حطيتيه بين تنقول هذا خيك او هولي اخواتك او هيدي
1: او
0: كيف بيقدر يتاقلم ما هو بتبلشي فيه من انت وصغيره حتى يكبر هالسلوك معي وبتطوري اوكي السلوك بيتزبط بشيء اسمه دي بي تي و سي بي تي يعني نحن اليوم اي انسان زعلان مقهور منرفز عنده ديبريسيون بنجي منحطه قدامنا ومنقول له طيب انت بشو عم بتفكر لحتى هالتفكير عم بيأثر عليك على شعورك انت لحتى عم بتحس حالك هالقد تعبان او هالقد ما بقى عندك امل بالحياة بصير هو بيقلك بشو عم بتقوله طيب لو فكرت بغير طريقة انت كيف ممكن تطلع من هالديبريسيون بيقلك انا لو عندي هيك هيك هيك انا فيني اطلع من هالديبريسيون السي بي تي والدي بي تي بيقولولك انه كتير مهم ولما الشخص صعب كتير عليه يغير طريقة تفكيره لما كتير صعب مش قادر هيدي الشخصية الانكسيوز القلقة التعبانة النقصة امان بدها البرفكسيونيس بدها هيل بتكون هيك أضبط الشيء معه نبلش لهم بشيء اسمه الدوين يعني الفعل يعني روح عمل رياضة روح حرك حالك روح حرك عمل شيء انت بتحبه تسبح ليه جانا ليه لأنه الجسم والعقل مرتبطين بشكل ببعضهم مش طبيعي الجسم إذا حركتي إذا لينتي إذا خليتيه هو الجسم يحب حاله بصير هو بحب حاله بصير وأنت عروقك الأرتير تبعك بيفتحوا بيحبوا حالهم دغري بيأثر على عقلك.
1: طيب خلينا نبدأ مع بعض التصرفات أو السلوكيات. بذكر لك السلوك حضرتك بتعطيني أو بتخبريني شو بيعني هذا السلوك وكيف كمان من الممكن يقدر يعكس إن كان سمات شخصيته أو إن كان حالته النفسية وكيف نقدر كمان يا أما ننميه نطوره يا أما نغيره. أوكي إذا بدنا نحكي بداية شو بتقول عنا بعض السلوكيات بالنسبة لعادات الأكل دي طريقة التناول الطعام اليوم قادرة تكشف بعض الأمور عن أسلوب الشخص بالحياة وكيف تأثر علاقتنا مع الطعام على صورتنا الذاتية.
0: طيب إذا بدنا نفكر هلأ نحن بالأكل أوكي أنت خدي لي
1: طريقة الأكل
0: طريقة الأكل خدي لي أنا إذا بدي أخذ في شيء اسمه عملوا البسيكولوج الأوسيان أوسيان الأو الأو يلي للشخصية الأوبن الأوبن يعني أنت منفتحة أوكي إذا بتكتبي عندك الأو بس لحتى نرجع لهم هولي شوفي شو مهمين
1: يلا ها.
0: الأو الانفتاح
1: أوكي
0: السي سي هي الكونسيانس
1: الضمير
0: العقلانية بالتصرف يعني الكونسيانسيوزمون يعني انت عم بتعقلي وعم بتشتغلي اوكي الاو هي الاكسترا الاكستروفيرتد يعني لبرا مش الانطوائي يعني
1: المنفتح
0: المنفتحة بالعربي الا هي الأجريابل يعني هالشخص يا الله شو لذيذ يعني حبوب لذيذ أوكي الآن هي نوروتيك يعني العصبية نوروتيك يعني بتفرفة بعصبية وبشوية مرض مش انه مرض يعني شيء اسمه انزعاج خلص مزعوجين النورونات تبعونك نوروتيك اسمه. طيب اذا منبلش بالأو اللي هي الأوبن أوكي إذا الشخص أوبن إذا شخصية أوبن مفروض تكون منطلقة مش منطوية منطلقة إذا بتنتبهي وأجريابل حبوبة مفروض تلاقي كتير أشياء حلوة براتها يعني تلاقي فرح برا تلاقي أصحاب برا تلاقي شغل عندها تلاقي شيء بتتسلى فيه برا هولي كلهم من هاي الأوسيان عم نحكيهم بس
1: يعني شخص بيكتفي بحاله
0: هيدا شخص مبسوط عم بيطلع من ذاته عم بيحقق هون في تحقيق انتبهي بس الإنسان يحقق حاله هون بيروق عنده طيب خلينا هون هون الإنسان حقق حاله طيب أوكي بيبقى لنا اثنين
1: العقلانية بالتصرف
0: العقلانية والنوروتيك
1: العصبية
0: العصبية إجمالا
1: العقلانية
0: هولي ممكن يكونوا عند حدا منفتح وممكن يكونوا عند حدا منغلق أي متى مصير ناكل بس نكون منا متسليين كتير بس نكون نرفزين بس نكون محرقصين بس نكون عم ناكل حالنا قاعدين بفرد محل مش منا مبسوطين اجمالا طبعا اجمالا مش كله
1: مثلا بعكس تكون بحالي هيك بطل تنقطع شهيتك
0: بس مظبوط خلينا نكفي هلا على الانطوائي يلي هو بدل قاعد يمكن بيرتاح ببيته بيقرا مرتاح ما بيحب ينزعج كمان بشو بينبسط بالأكل بيصير يأكل هي عم نحكي على الشخصية ممكن تكون انطوائية بيصير يأكل بيأكل هون بلا وعي هون اللي بدي أقوله إنه الشخصية الانطوائية الزايدة عن حدها ما بتسوى بتوقعنا بهيدي دوامة الأكل والشخصية الكتير أوبن بتوقعنا بدوامة الأكل إذا زدناها بالإكستروفيرتج يعني بالإكستروفيرجن يعني إذا زدناها وتعبنا ليه؟ لأنه بس تتعبي كتير بتجي على البيت بتصيري بدك تاكلي وما بتوقفي وإذا قعدتي كتير ما عملتي شي كمان بتصيري تاكلي وما توقفي فنحن بالحياة بدنا شخصية العدلة الشخصية اللي فيها عدل هي لما تتحلى بالعقلانية الهيدي الكونسيونسيوزمون كون تو اجي كونسيونسيوزمون بالعقلانيه انت بتنتبهي انه انت عم تاكلي لازم توقفي او انت ليش عم تاكلي.
1: بتعرفي انا كنت ناطره اعطيك السلوك وحضرتك تحكي عليه وتقولي لي اي شخصيه ممكن يرمزنا او يدلنا، اعطيتينا العكس، عم تحكينا على الشخصيه تنقدر نكتشف السلوكيات.
0: هني كلهم بيرجعوا مثل بعضهم.
1: لا انا كنت انا بتشوف الاشخاص اللي عم يسمعونا، يعني مثلا هلا بدنا نحكي على التزام المواعيد، في عندك اشخاص بيلتزموا بدق او اشخاص يلا. ما بيعرفوا شو يعني اسم أوكي. التزام لاي مدى كمان هون الاشخاص يلي ليه بتلتزم بعض الاشخاص بمواعيد بدقة بينما البعض عن جد بيتأخر باستمرار، هل التأخير الدائم بيعكس عدم احترام الآخرين أم له أسباب أعمق؟
0: عدم الالتزام بالمواعيد، لاحظي كمان رجعي على كلمة الأوشن، هي بتدخل هون بالكونسيونسيو، يعني هودي الناس ما عندهم منهم اخدين ما عندهم الكونسيونس حاضر، العقلانية تبعيتهم منا حاضرة يعرفوا انه أنا هلأ حدا ناطرني ما عم بيقدروا يركزوا فيها. هول الشخصيات بيكونوا إجمالا بيكونوا انطوائية، إذا بديك انطوائية لدرجة أنه مرات بينغمسوا بحالهم لدرجة أنه بينسوا أو بيتأخروا، بيكونوا مهموكين بحالهم مهموكين بحالهم ولحتى بينسوا هيدا الموعد، ما عندهم الكونسيانس. فنحن بنقول نحن أهم شيء بالحياة تكون عندك الكونسيانس والأويرنس، الأويرنس يعني الوعي تتشوفي أنت شو عم تعملي، أنت مين ناطرك وأنت أي موعد ناطرك.
1: بس الشخص اللي بيتلقى التأخير أو عدم الالتزام بتلاقيه أنه عدم احترام لقله،
0: مشان هيك نحن بدنا نشوف دايما نحن نجرب ما بس نطلع بحالنا نحن شو عم نعمل، نطلع بغيرنا هو وين، هو ناطرنا وأنا حاضرة، أنت بدك تكوني حاضرة والشخص الآخر بده يكون كمان بدك تشوفي إذا هو ناطرك. مرات بتروحي على موعد الشخص التاني منو ناطرك، مرات الشخص التاني منو ناطرك. هيدا الإكزامبل هون ما فيك تقولي هذا شخص انطوائي أو هيدا شخص منفتح، ما إلى دخل، لأنه مرات هيدي الشخصية بتكون نحن ما فينا نقول اليوم أنا بس انطوائي أو أنا بس منفتح، عندك كتير أنواع من الشخصيات، عندك شخصيات الإيجو عندها كتير، نارسيسيست، النارسيسيست بيقولك خلي ينطر ماشي الحال معلي شي، عندك الشخصية هلا النارسيسيست بتقولي لي انطوائي أو منفتح بقولك لا منفتح لأنه بده يكسر قد ما فيه بالعالم، الانطوائي شوي ما كتير همه بالعالم. ففي كذا نوع شخصية، يعني ما بتوقف الشخصية على بس الـ على التحديد شخص معين شخصية معينة.
1: تزام نحكي عن موضوع تاني هو اسلوب الحديث، ده بيكشف عن ثقة بالنفس كمان. خلينا نبلش بالشخص اللي دايما بيقاطع الآخرين، ما بيقدر يسمع، بده يحكي بده يفرض هو رأيه بده يفرض هو كلماته، كل ما حدا بده يجي يحكي ما بيقدر يسمح له يحكي، هيدا الشخص بالذات بأي خانة بقدر نحطه؟
0: بخانة النوروتيك، الأوشن نوروتيك، يعني مثل بتقولي
1: كأنه العصبي،
0: العصبية الهستيرية شوي، اللي عنده الإيجو عالي بده يفرجي هو هو بوجهة نظره، ما في ينطر ما في ينطر الآخر شو بده يحكي. هيدي مشان هيك
1: نحن يعني بيعملوها بلا قصد، مش انه عبيرهم يعملوا يحكوا تيضلوا فكرتهم هي تكون صائبة مثلا،
0: ايه بلا قصد ما بيقدروا يوقفوا حالهم. هو اللي بيكون عندهم disease مش مرض، disease يعني عندهم neurotic، يعني بيكون عندهم شيء بالنير، يعني مثل ما بتقولي مثلا إليسر سنير، يعني بوقف عن أعصابه ما فيك تعملي له هيك بيقب مثلا إبيليك. هودي ما فينا كمان نعملهم ليبل، يعني شو ليبل، يعني ما فينا
1: صبغة
0: نصنفهم، بس أنا بحب إذا نحن انطلقنا أنت وأنا وكل إنسان عم بيسمعنا من كلمة الأوشن، الأوسيان كلمة الأوشن، يشوفوا كل تصرف هني عم بيعملوه، هل عم بيعملوه بعصبية بهستيريا، هل عم بيعملوه بمحبة بأجريابيليتي دي ار مبسوطين فيه، هل عم بيعملوا له التصرف بانفتاح للآخر تتشوف الآخر شو بده كمان، وهل عم بيعملوا بكونسيونسيوزمون بعقلانية، يعني انتو عم تعرفوا شو عم تعملوا. اذا نحنا اليوم انا وانت وكل اللي عم يستمعوا لقلنا انطلقوا من هالكلمة إذا حطيناها قدامنا بالمطبخ بأوضة النوم، محل ما منقعد بأوضة القعدة، حطيناها على كبير أوسيان اليوم، أنا هيدي بحب أقولها، خلينا نشوف كل شيء عم نعمله إذا نحنا بدنا نعمل كاليبر لحالنا، يعني
1: توازن
0: ونقيم حالنا، خلينا كل شغلة عم نعملها نشوف هل هي بتصلح تحت هيدي، وإذا لازم نخففها نخفف لها، وإذا نحنا ساعتها نحنا فينا نعمل فحص لحالنا، إذا عم ناكل كتير خليني أشوف أنا هون أنا عم بعرف شو عم بعمل، عقلي عم بيستوعب أنا قدي عم باكل، يي لا لا خلص، لكن أنا بدي حط ريد فلاج على هيدي.
1: طيب اللي بياكل اللي بيحكي بصوت عالي وين ما كان صوته
0: ليكي،
1: أي سمة من سمات شخصية بتدل هيدي،
0: ليكي اللي بيحكي بصوت عالي كمان بدك تشوفي على باز من أهله، يمكن ما كانوا يسمعوه، كان مثلا يقدر يصرخ لأنه ما بسمعوا له، ما حدا فارقة معه، مثلا الأم بتكون عندها زيارة عم تحكي مع جارتها،
1: مش معقول تكون عم يغطي ضعف معين عنده كمان يعطي وهرة لل،
0: ممكن كتير، بس أنا عم بلش مثل ABC، بلش ABC، إذا منبلش من تحت من أول السلم ممكن لأنه تعود بالبيت ما بينتبهوا له تعود يعلي صوته. تاني شيء ممكن هالشخص حواليه ناس ترشين كتير، يعني ما يعني شيء بضحك بس هو مظبوطة، إذا بتشوفيها تعود يصرخ يعلي صوته لأنه في عندك كتير ناس ترشين. تالت شيء هيدا تعلم سلوك، يعني هيدا شيء من السوار فيفر، يعني المفروض الأهل يعلموا للولاد، مفروض بالمدرسة يعلموهم، ما المدرسة بيصرخوا على الولاد أكتر يعني المعلمات هن اللي بيعلموا الولاد يصرخوا كمان، مش كلهم يعني، بس عم نحكي مفروض مين يلي عم بيعلم يعطي في ناس يدرب الشخص انه ما منعلي صوتنا. وعندك الشخص يلي بيعلي صوته لانه الإيجو عالي بده يفرض بده يفرض، فكله بيلحق بعضه، عقله وصوته وجاز تبعه بصير يصرخ، هذا الشخص بيزعج كتير. وعندك الشخص يلي ضعيف شخصيته لدرجة بده يفرض حاله كوت كوت غصب من عن كل الناس كمان بيعلي صوته. وعندك الشخص المهستر الهستيري، يعني النرفوز كتير يلي بيفجر، هيدا صار بيفجر بصوته بيعلي صوته مثل بيقولوا بيحمي حاله بفجوره.
1: طيب الشخص يلي دايما بيردد كلمة ماذا سيقول الناس،
0: اوه هيدي الشخصية البيبول بليزر، يعني هيدا المعطر، هيدا يعني ما بدي اقول انحس، ما في شيء بشع بالحياة لانه حرام، ما بدنا نحكم على الناس، بس هيدا اضرب يعني شيء ممكن حدا يوقع فيه، يلي بيربى كمان انه الناس المهم يكونوا مبسوطين، ان هن بيعطوني العلامتي وانا بيخدها، اذا الناس ما عطوني علامتي انا ما بيخدها انا ماني منيح. طب عندك ناس تصوري انه انت اليوم قاعدة ناطرة كل الناس تترضيهم، هيدا بيجي من وراء تربية البيت اول شيء بريما بور، او اذا انت كنت بمدرسة داخلي اوكي. بس هيدي الشخصية كتير معطرة، شخصية حرام، لازم هون من قويله شخصيته، من قويله السلف استيم تبعه، من قويله السلف كونفيدنس تبعه، اذا بدك هيدا الدواء تبعه، لانه كتير مهم الشخص يعرف حاله، بس يعرف حاله مزبوط هو شو الورس تبعه، يعني شو قيمته.
1: طيب هو ما بيكون معه خبر انه هدول التصرفات عم تضر فيه؟
0: ما بيعرف، لا ما بيعرف الا اذا اجى حدا وعلمه ونبهه.
1: طيب الاشخاص اللي بيحتفظوا بكل الاشياء القديمة ومن الصعب جدا عليهم انه يتخلوا عنهم، هدول الاشخاص كمان لأي سمات ممكن يتحلوا فيها؟ وبالعكس الشخص اللي ما بيقدر يشوف اي شيء انه محطوط بلا طعمة بيتخلى بسرعة لكل يعني عن الاشياء اللي ما بيعود يحتاج لها؟
0: ما هو سيف ذو حدين، مرات التصرف بيكون يعني بدك مثل الحب والكره، بتحبي لدرجة بتكرهي، ومرات بتكرهي لانك بتحبي. يعني الشخص يلي معلق بكتير اشياء من سوفينير اسمون، هو شخص ما عم بيلاقي الفرح قدامه، هو شخص
1: عاش يعيش على الماضي بعده،
0: لانه الشخص هو لانه الانسان بسيكولوجيك ما مضطر يدافع عن حاله، فانت عقلك مضطر يدافع عن حالك، ربنا خلقنا بشكل انه انت ما فيك تدلك قاعده يعني والحياه عم تكبسك، بدك تدافع عن حالك. فإذا هلأ الحاضر تبعك بشع أو مانك عم تنبسطي فيه وحتى المستقبل مانك شايفتي له شيء هيك ضو، فنحن بحاجة to survive، هيدا اسمه survival mode. تندلنا طيبين مش تنعيش، انتبهي، مش تنعيش the full life، تندلنا طيبين بدنا نروح على الأماكن اللي بتذكرنا بأشياء حلوة لأنه نرجع نحس هالشعور الحلو. أو بدنا نرجع، مشان هيك بالعيال هي مهمة النقطة بدي أقولها على ثيابت، يعني مرات إذا الكابل مش مبسوط مع بعض، يعني كابل عم بيزعج بعضه أو حدا عم بيزعج التاني، مرات كتير بتصير الخلاف إنه حدا منهم بيشوف سوفانير من زمان، شخص بيكان يريحه، بيشوفه مش تيعمل علاقة،
1: تيحس بأمان الأيام،
0: تيبرم على شي نوع من يمكن شي حد يتقلبه شوي يفتح، مثلا إذا الشريكة تنقول كتير زي عشته أو vice versa هو
1: العكس.
0: فهون مرات كتير نحنا منرجع منوجه الكابل ومنشوف وين الخلل ومنقول للشخص مثلا مش بهدف خيانة ان صار هيك لانه هالشخص يمكن مسكر عنده مقفلة لدرجة ما عم بحس بفرح، شفتي؟
1: بس الواحد بيتذكر عن جد قصص معينة كان فيها مبسوط ودايما بتستحضر لما بيكون متضايق، هذا شيء كتير لأنه يعني عن جد بتحسسه بإحساس جدا حلو، بتحسي يعني عم ترجع تاخدي نفس جديد، عم ترجع البسمة لوجهك، يعني
0: يقدر يكفي. هلأ الأشخاص اللي بتكب كل شيء بتكبه ما بدها تتذكر، هون كمان هذا شيء خطر لأنه هولي الأشخاص بيكونوا لدرجة عدمه من العاطفة، ما بقى بدهم شيء من العاطفة، عدمه حدا يعني شطر لهم العاطفة، بقى هني كمان مثل ما بيجي حدا بيضربنا كف منه، ايه وخد انت كف كمان انت. فهول الاشخاص اوكي انت يا عاطفة ما بدي كياني وانا ما بدي اياكي، بدي كب كل شيء، فهيدي ردة فعل صعبة، وهذا الشخص اكتر شخص بحاجة لا يزبط حياته ولعلاج يعني.
1: يعني بطل معنا وقت نحكي على السلوكيات، بس لما منقول ترميم شخصي شو أول خطوة لاكتشاف السلوكيات اللي بتحتاج لتعديل، وهل منقدر نغير ونعدل أم بس يعني بتتغير الشخصية منقدر نرممها أو بس بيتعدل السلوك؟
0: قد ما الإنسان بده بيقدر يعطي مدى لحاله. مثلا أنا كتير مهم تأختم هلأ، كتير مهم للناس يعرفوا أنه الجسم منه أبدا separated عن العقل، الجسم هو أول شيء en contact avec la terre، يعني مع الأرض، مع الكونتاكت مع الأرض، أي شيء منعمله بحالنا، منأكل ضفيرنا، بناكل أكل منه طبيعي، هو لأنه النيرون تبعنا، الهستيريا تبعيتنا من العقل اللي جاية عم تمتد، عم تتعبر expression بالضفير. كمان إذا بترجعي لكلمة الأوسيون بتشوفي إنه بدنا نكون conscientious، نحنا شو عم نعمل بجسمنا من وراء عقلنا، أكيد بتتزبط، بدنا نقوي حالنا، نقوي الاستيم تبع الاستيم يعني تقديرنا لحالنا. ما في شخص بشع لا من جوا ولا من برا، كل شخص عنده أشياء حلوة لازم يتحلى فيها ويقول لحاله أنه أنا إلي حق أعيش وأنا حدا حلو بالحياة، ومن هونيك وبالطالع بيشوف حدا يساعده، بيشوف مساعدة، وأكيد بيقدر يكون من أحلى لأحلى لأحلى شخصية.
1: ومن في خطوات عملية بنقدر نحول مثلا قصص معينة سلبية لشيء إيجابي بسرعة؟
0: ايه منحول السلبي للايجابي. بتعرفي بشو؟ انه ما نركز على السلبي لانه السلبي هو اللي بياخد منك اكتر شيء انرجي، معك خبر، كل شيء سلبي drains you، يعني شو بيقولوا drain، يعني بيمتصلك كل شيء حلو فيكي. بينما اذا بتحيدي شوي، تركي شوي النيجاتيف وروحي شوي جربي شيء الحلو البوزيتيف، شيء انت بتحبيه، شيء فكرة حلوة، شيء حلم حلو، هو بيشرج بعضه، كأنك حاطة تفكيرك على الشارجر وساعتها أنت بتشرجي بوزيتيفتي بوزيتيفتي، وهيك ما بتعودي توقعي بالنيجاتيفتي. ساعتها بس تشوفي النيجاتيفتي أنت بتقولي أنا ما بدي إياها لأنه عم تخدلي حياتي، بينما كل شيء حلو عم بيعطيني حياة أحلى وأحلى وأكتر وأكتر.
1: مع أنه أوقات منتصرف نفس التصرفات، مع أنه منعرف أنه هالتصرفات ما بتعكس الصورة اللي نحن منحبها، ولكن منضل متصرفهم. يعني نحن ما بدنا نتغير،
0: ما هو هون لازم نتغير، لأنه نحن أي شيء نحن كتير صعب ريزيستنت إنه نغيره، هون مشكلتنا. مش هناك ناس بيروحوا عند البسيكولوج، مش هناك بيروحوا الناس حتى، لأنه أنا هون مشكلتي ما عم بقدر أغيرها، فإذا أنا هون الريزيستنس تبعيتي. ساعتها منشتغل عليها نحن بفوكس أكتر،
1: بتركيز
0: أكتر. ومحل ما أنت علقانة where you are stuck لازم تطلعي منها، هيدي هي. انت محل ما انك علقانه هونيك الشغل بيصير.
1: بدي اشكرك انا دكتور انا ماريا بشهين، شكرا لك، شكرا للمعلومات، وطبعا ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك. بدي اشكر كل المستمعين، بدي اشكر ايضا الزميل مارك البيتار، وبلتقيكم بكره اذا ربنا راد حوالي الساعه 12 ضمن معنى الحياه الى معنى.
0: ميرسي لك شنو
1: حياة المعنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه عطرقاتنا في ناس قليل بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب أنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بنظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح، كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق اللي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتيرة، تابعونا.

0: حوار حر
1: خلط أوراق سياسية وأمنية في المنطقة، فأين لبنان من تداعيات عصفها؟ وهل سيشكل أي إطار اتفاق أمريكي إيراني طوق نجاة بالنسبة لحزب الله؟ أم ستتجه الأنظار من الحدود الجنوبية نحو الداخل في فوضى تنذر بالأسوأ؟ مع النائب السابق الدكتور باسم الشاب. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1 من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: صباح الخير مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسعدني أن استضيف فيها اليوم بالاستوديو النائب السابق الدكتور باسم الشاب. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا.
2: يبدو دكتور أنه في سباق محموم اليوم في المسارات بين مسار الدبلوماسية التفاوضية اللبنانية ومسار حتى الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، ولبنان عالق في الوسط. أي مسار سيسبق، أم أي مسار ستكون له التداعيات والنتائج المباشرة على الأرض؟
3: إيه، صباح الخير إليك للمستمعين وشكرا على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا.
3: إيه صحيح، يعني في ترابط بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، مع أنه نحن منحب أنه نفصلهم عن بعضهم، ولكن إيران جعلت من حزب الله جزء من حرب استنزاف ضد إسرائيل، وهي جزء من حرب استنزاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية بتفضل إنه لبنان ما يكون

0: أدي إلى اتفاق سلام وبضغط عربي وتركي سقف هذا سقف المفاوضات تغير كثيرا، فأصبح اتفاق أمني ومن دون أي يعني اتفاقية سلام. حتى بآخر جولة مفاوضات البيان اللي طلع من وزارة الخارجية اللبنانية يقول حل سلمي
1: وليس سلام،
0: وليس سلام، يعني سقف المفاوضات أصبح هدنة كما يطالب الوزير وليد جنبلاط أنه نرجع للهدنة 49. ولذلك الاجتماع الأمني أصبح أكثر أهمية من الاجتماع الدبلوماسي، لأنه بالأخير إذا في انسحاب إسرائيلي سيكون بترتيب أمني وليس باتفاق دبلوماسي يؤدي إلى سلام وإلى آخره، سيكون اتفاق أمني.
1: ولكن دكتور أنت بتحكينا عن اتفاق أمني، اليوم في تصعيد عسكري، في تصاريح جدا صريحة من الجانب الإسرائيلي تقول بأنه لا انسحاب إسرائيلي من لبنان أقله من هذا الخط الأصفر اللي اليوم تقوم بتوسعته إسرائيل قبيل ساعات من ما سيعرف باتفاق إطار اتفاق أمريكي إيراني. يعني عن أي اتفاق أمني نتحدث؟ عن أي عملية تفاوض أمنية لبنانية إسرائيلية نتحدث؟
0: في طرفين ما بدون اتفاق أمني في لبنان. أول طرف هو حزب الله ما بده أي اتفاق أمني، ومع أنه هني ما عم بيقلوها بفضله أنه يكون في ذريعة لجيش وشعب ومقاومة، وأي احتلال إسرائيلي للجنوب سيعطي ذريعة كبيرة لحزب الله أنه نحن الدولة اللبنانية مش قادر تحرر الأرض، ولذلك السلاح ضرورة. ولكن كما شفنا أنه قوة حزب الله 10% ضد إسرائيل و90% إلى الداخل.
1: إلى الداخل؟
0: هيك قال أحد الناطقين باسم الحزب، أنه نحن حاطين 10% من قوتنا على إسرائيل و90% إلى الداخل اللبناني، وكأنه يهدد المعارضة اللبنانية والدولة اللبنانية. الطرف الثاني اللي ما بده اتفاق أمني هو إسرائيل. إسرائيل تود أن ترى الجنوب تكمل للجولان، منطقة غير مأهولة وغير قابلة للسكن. أي. يمكن يحتلوا جزء منها، يمكن يحتلوا كلها، ولكن أطماع إسرائيل بالوصول إلى الليطانة يعني تعود إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية بعد اتفاقية باريس، بعد الحرب العالمية الأولى. الإسرائيليين بدهم كان الليطانة لأسباب أمنية ولأسباب اقتصادية.
1: ولماذا لم تحافظ إسرائيل على وجودها داخل لبنان؟ كانت هي مسيطرة على جنوب لبنان بالحدود الليطاني، وكانت عامل المنطقة الأمنية وكل موضوع لفلت، ولم تستثمر ولم تبني حتى بناية بقلب جنوب لبنان. وين أطماع إسرائيل؟ عاشت قديه 20-30 سنة بلبنان؟
0: صحيح، ولكن إسرائيل تخلت عن هذا الشيء من بعد ما الحدود انعملت ب23، وإسرائيل قبلت بهذا الأمر. من وقت لوقت يثار هذا الموضوع، شارات أثاره وبن غوريون أثاره، ولكن إسرائيل فعلا قبلت بهذا الوضع. وهلا عم نستعرض التاريخ بأكتوبر 1948 لما كان في حرب بين المنظمات اليهودية ولبنان، كان في عملية حرام اللي فيها الإسرائيلية قطعوا الحدود وأخذوا 14 أو 15 قرية. وعملوا مذبحة بقرية حولة ووصلوا لليطاني، ولكن باتفاقية 49 انسحبوا للحدود. إسرائيل مرقت بمرحلة تعتقد كان أنه عندها ردع وأنه قوت الردع كافي. إسرائيل مش بس انسحبت من جنوب لبنان، انسحبت من غزة، ولكن كله تغير ب 7 أكتوبر. إنه إسرائيل لا يعني لم تعد تقدر أن تحط قيمة على الردع

0: ولا على نية الخصم. يعني كانوا مفتكرين الإسرائيلية
1: إنه هن مسيطرين،
0: إنه إذا حماس قامت بعملية ضد إسرائيل ستدمر غزة بالكامل وسيهجر أهلها، وإنه أكيد بالعقل والمنطق الفلسطينيين لن يقوموا بهذا العمل، ولذلك إسرائيل ما كتير اكترثت بتسليح حماس، ولكن رأت إنه حماس
1: فجأتها. هلا في كتير علامات استفهام حول هذه الحادثة دكتور.
0: مزبوط، بس الشيء اللي بيطبق على غزة اليوم يطبق على لبنان. يعني إسرائيل لفترة طويلة من 2006 لل 2023 كان في اتفاق مع حزب الله، وهو ما سمي بشو سموه
1: توازن الرعب.
0: توازن الرعب وشيء تاني انه يعني متفاهمين مع بعضهم، ورد بيضربوا هون ونضرب هون، والحدود كانت هادئة. هذا سقط بعد 7 اكتوبر. اللي سقط بغزة سقط بلبنان، واللي قال انه جنوب لبنان اصبح شبيه بغزة مش كتير مغلط.
1: صحيح.
0: ولذلك السياسة اللي اتبعوها الاسرائيلية في غزة انه تقضم جزء من غزة وتترك القسم الباقي بشكل مشتت، الإسرائيلية في نية إنه يعملوه في لبنان واضحة.
1: القصف والضرب والقضنها. اليوم شو بدها تعمل الدولة اللبنانية؟ على ماذا تتفاوض فإذن الدولة اللبنانية؟ لبنان الرسمي اليوم رايح على اتفاق أمني على أي قاعدة؟ هل وقف إطلاق النار مقابل التخلي الدولة عن جنوب لبنان وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية؟ أم أنه نترك هذا الأمر لملف التفاوض الأمريكي الإيراني؟
0: يعني كان في حساب لبناني أنه في دول أوروبية، في أمم متحدة، في يونيفيل يمكن يعتمد عليها، في الفاتيكان، في فرنسا إلى آخره،
1: أصدقاء لبنان.
0: عدم التجديد لليونيفيل كان رسالة واضحة انه الشأن الدولي في لبنان لم يعد له قيمة. وشأنها ما بينها في دولة واحدة اللي هي إلى كلمة في الشرق الأوسط، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. والقوى العظمى اللي أنا بشوف اللي بينكتب هيك انه أمريكا تنهار وعالم متعدد الأقطاب، يمكن متعدد الأقطاب، ولكن في الشرق الأوسط
1: أحدية،
0: في قطب واحد وهو الولايات المتحدة. ولذلك لبنان ما عنده خيار إلا أن يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالواقع. والولايات المتحدة مستعدة كانت أنه تدعم لبنان وتدعم الدولة اللبنانية، وفي علاقة شخصية مع لبنان، يعني حفيده للرئيس الأمريكي أرثوذكسي من الكورة، مش هيك؟ إيه؟ وفي السفير الأمريكي في لبنان من أصل لبناني،
1: الوفد الأمريكي السابق كمان براك كان من أصل لبناني.
0: صحيح. وفي علاقات أخرى مثل المؤسسات اللبنانية، مثل الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية اللبنانية اللي في علاقة مع الولايات المتحدة.
1: ولكن هذا لا ينفع في الحليف الأول للولايات المتحدة هو إسرائيل، بين تقاطع المصالح الدولية.
0: صحيح.
1: والسياسية.
0: صحيح.
1: وبين القربة الدموية. مين بده يلعب هون؟
0: صحيح.
1: الدور؟
0: الحليف الأول للولايات المتحدة هو إسرائيل، ولكن إسرائيل في الولايات المتحدة لم تعد كما كانت.
1: لا،
0: يعني معظم الرأي العام في الولايات المتحدة مش مع إسرائيل، أكثر من النصف. والحزب الديمقراطي ليس داعم لإسرائيل، والحزب الجمهوري ما كتير داعم لإسرائيل، قسم منه مثل تاكر كارسون وشخصيات أخرى. لذلك هذا الدعم الغير مشروط لإسرائيل في الولايات المتحدة لم يعد كما كان. يعني يمكن الديمقراطيين كانوا داعمين لإسرائيل جو بايدن أكثر من دونالد ترامب. اليوم واضح أنه والإسرائيلي بقلوها أنه نحن الولايات المتحدة الأمريكية منعت علينا ضرب بيروت والبنية التحتية في لبنان، ولذلك لأنه إسرائيل تحت جناح الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد اللي فيه ضغط على إسرائيل. ولكن المفاوض اللبناني ناري نارين. أول نار هو نتنياهو اللي عنده نظرة أمنية تختلف عن بقية الإسرائيليين، وخايف أنه ما مع وقت كتير لأنه في انتخابات في إسرائيل.
1: صحيح.
0: ولذلك حاسس أنه ما معه كتير وقت، ومعه هالشهر شهرين ليعمل شيء اللي غير قابل للتغيير. ولذلك عم نشوف هذا الدمار والجرف للجنوب اللي لا يبرر به من أي
1: ناحية عسكرية.
0: من ناحية عسكرية. الشغلة التالي أنه دونالد ترامب في انتخابات في نوفمبر، ودونالد ترامب يمكن هذا الزخم والدعم للبنان يمكن ما يقدر يكفي فيه إذا صار الحزب الجمهوري مصيطرة. أقلية. لذلك المفاوض اللبناني بين نار حكومة إسرائيلية مستعجلة لإنتاج شيء على الأرض، وبين زخم في الولايات المتحدة يمكن ما يضل لبعد أكتوبر. وأسوأ سيناريوهات الحقيقة هو أن يخسر دونالد ترامب سيطرته على الكونغرس ويبقى نتنياهو في الحكم في إسرائيل.
1: هذا سيعود على لبنان بالكوارث،
0: لأنه سيكون رئيس جمهورية أمريكا في وضع ضعيف أمام الكونغرس اللي ما عنده كتير اهتمام بلبنان، وبحكومة إسرائيلية متعنتة مع الإرادة.
1: طيب في هذا الوقت المستقطع شو هي الخيارات المطروحة على الطاولة وأمام الدولة اللبنانية؟
0: الحقيقة يعني خيارات صعبة. أنه الدولة اللبنانية اليوم كان في دفع نحو سلام شامل مع إسرائيل، وأنه فخامة الرئيس يروح على واشنطن ويصافح نتنياهو، واللي هو الأسلوب تبع ترامب انه انا بدي اعمل صفقة
1: مثل ما عمل بغزة السلام العريض واللي بعده لليوم غير
0: صحيح. هلأ هالشي هذا انتهى
1: صحيح.
0: غير ممكن اليوم هذا النوع من السلام، وانتهى مش بس من جهة اسرائيل. وعلى فكرة اسرائيل ما كتير مهتمة بالتطبيع مع لبنان، يعني الحديث انه اسرائيل بدها تطبيع ونحن نرفض التطبيع، مش صحيح.
1: ليه؟
0: إسرائيل بهمة أنه يتحول الجنوب إلى الجولان، ولا تسعى إلى علاقات دبلوماسية مع لبنان. ونظرة إسرائيل إلى لبنان من العشرينات أن تتعاطى مع المكونات اللبنانية كمكونات طائفية ومذهبية وليس مع الدولة اللبنانية. لذلك يعني موقف إسرائيل أنه هم مستقتلين على التطبيع ونحن رافضين، يعني ممانع، مش صحيح هذا التوصيف.
1: طيب.
0: مش صحيح. لذلك المفاوض اللبناني في موقف حرج، واللي زاد من دقة الموقف هو الموقف العربي والتركي اللي حط حدود للمفاوض اللبناني. فالاعتماد راح يكون مش على هذا برأيي، مش على التفاوض الدبلوماسي، ولكن على التفاوض الأمني.
1: مثل ما قلت لي بأول حلقة اليوم، هذا التفاوض الأمني ولو تشوبه كتير شوائب، ولو أنه غير واضح حتى الهدنة قدي رح تكون هشة في ضمن جنوب محتل، في ضمن جرف ما في عملية إعادة أعمار، هذا بمثابة طوق نجاة كما يقرأ البعض لحزب الله.
0: مزبوط.
1: هذا الواقع هو طوق نجاة، لأنه مفهوم أي مقاومة في أي دولة كانت بالعالم هي وجود أرض محتلة. بهذا الواقع بالجنوب نحن عم نرجع نعطي حزب الله يعني الشرع، يعني في شرعية حتى هو يرجع يقول أنا مقاومة وبدي حرر أرضي.
0: صحيح. يعني ملفت أنه موقف حزب الله اليوم أنه رجعوني لسنة 2000. وعلى فكرة في كلمتين معش مذكورين، هني شبع وكفر شوبة.
1: صحيح.
0: ما حدا حد يسمع فيهم. طيب ليش بدنا نرجع للألفين لما كنا بالألفين؟ يعني بعد هذا خراب البصرة بدنا نرجع لسنة الألفين، هذا مطلب الحزب. الحزب بده يرجع للألفين، بده يقول انه في قطبة مخفية، في احتلال كبير، دولة ضعيفة، الدولة شغلتها تهتم بالمهجرين، مش قادرة على التحرير، نحن بدنا نحرر، ولذلك لن نتخلى عن السلاح.
1: يعني هذا هو طوق نجاة. وحتى المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمثابة طوق نجاة اليوم في حال تم الاتفاق، لأنه أول شرط في من الشروط يلي على إطار الاتفاق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية هي وقف الحرب بلبنان.
0: صحيح. الشيء اللي لا يطمئن أنه الجو في إيران هو لدعم حزب الله لآخر رمق. يعني كان في تصور أنه أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى ضعف للحزب في لبنان، وقف التمويل، وقف الدعم. الإشارات من طهران أنه هذا غير صحيح، والوفود الإيرانية اللي بيبعتوها للمؤتمرات بيقولوا أنه كان في جو في إيران مش كتير متعاطف مع الحزب، ولكن بعد اللي صار وبعد وقفة الحزب مع إيران
1: بالست صواريخ، نعم
0: ايه بالست صواريخ، ايه في دعم قوي للحزب. والمقلق انه الاتفاق اللي ما قبلت فيه إيران اللي اقترحته الإدارة الأمريكية لإنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى بقاء حزب الله في لبنان. طبعا. منه مذكور. والإسرائيلية يعني الاعتراض الكبير على هالشيء اجا من جهة إسرائيل، انه من ذكروا للصواريخ البالستية ولا الأذرع. لذلك الاتفاق اللي كان ممكن يصير كان بيترك حزب الله بلبنان مع دعم إيراني.
1: عظيم. عم نحكي انه هلأ الواقع يقول انه نحن بمثابة طوق نجاة لحزب الله. محاكاة الواقع كان بالاحتلال الجنوبي او كان بالاتفاق الامريكي الايراني. طيب شو اللي بده يشكل اليوم طوق نجاة للحكومة؟ اي تصرف؟
0: طوق النجاة يمكن يجي من محل غير متوقع.
1: من اين؟
0: وهو نرجع لسنة 2000. سنة 2000 اجى رئيس وزراء في اسرائيل اسمه ايهود باراك، قال احنا جنوب لبنان مستنقع وبدنا نطلع منه،
1: بدنا نطلع منه.
0: فالتحرير، اليوم نحن بذكرى التحرير، قسم من ذكرى التحرير كان انه اجت حكومة جديدة في اسرائيل يرأسها ايهود باراك. اليوم اذا صار انتخابات وسقط نتنياهو واجى رئيس وزراء مثل بنت اللي علاقته جيدة مع الولايات المتحدة ومنه كتير محمس على
1: مستنقعات اللبناني.
0: الجنوب بيقول انه مثل ما قال ايهود باراك بالألفين خلينا ننسحب من لبنان. هلأ اذا كان في تفاهم امني بين الدولة اللبنانية واسرائيل هذا بيسرع هذا الانسحاب. بالألفين ما كان في تفاهم امني بين الدولة اللبنانية واسرائيل، كان في تفاهم بين إسرائيل وحزب الله. لذلك إسرائيل لن تثق باتفاق مع حزب الله. هذا اليوم اللي بعد يعني في شيء من التمني عند الحزب وإيران إنه الدولة اللبنانية الضعيفة من نتيجة إسرائيل تفاوض الحزب أو تفاوض إيران عبر الحزب أو هذا انتهى. لذلك المفاوضات الأمنية إذا عملت إطار اللي بفرجي انه الدولة اللبنانية قادرة انه ترجع على الجنوب ويتأمن سيادة على الجنوب وامن الجنوب وحفظ الحدود، اذا صار في تغيير في اسرائيل وممكن كتير يصير، الحكومة الاسرائيلية بتكون قابلة اكثر وبضغط امريكي للانسحاب من الجنوب والقبول بوقف اطلاق النار.
1: يعني للأسف نحن نراهن على الخارج على طول تنقدر نحل مشاكلنا. ما في اي سبيل للدولة اللبنانية الرسمية الممثلة اليوم بهذا العهد الجديد لفخامة الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام انه يذهبوا قدما بنزع سلاح حزب الله.
0: يعني مسألة نزع السلاح اليوم مسألة صعبة.
1: ليه؟
0: والحقيقة يعني في هناك ضغط عربي وتركي لعدم المضي بهذا المسار اللي يؤدي إلى صدام سني شيعي.
1: دور تركي؟
0: الدور التركي يعني إذا بدنا نشوف شغلة تفسر 80% من الأمور هو التقارب الإيراني التركي. التقارب الإيراني التركي بلش بدعوة حزب الله لمؤتمرات في تركيا وانتهى بالصمت الإيراني عن الوضع الجديد في سوريا. اليوم نشوف انه الممانعة واللي أصدقاء إيران حتى نقول أكثر من هيك بعد في نقد لسوريا
1: ما عاد في نقد
0: لأحمد الشرع الرئيس السوري، ما عاد في كلام عن اضطهاد الأقليات في سوريا، ما عاد في كلام في كلمتين ما عاد يستخدموا بالسوشيال ميديا اللي هن الدواعش والتكفيريين. كان كل تالت كلمة تكفيريين. ليش في سلاح؟ لأنه خايفين من التكفيريين يجوا من الشرق وشيشان وتكفيريين وإلى آخره. هذا كله انتهى.
1: ليه؟
0: انتهى بتحسن العلاقات الإيرانية التركية، وبالمقابل تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر قالوا أنه هذا سقف التفاوض اللبناني، لن يكون اتفاق سلام. فتركيا عطت إيران وإيران عطت تركيا، ويقال أنه كان في تسهيل لمرور مساعدات مدنية وغير مدنية للحزب في لبنان.
1: مساعدات مدنية وغير مدنية للحزب بلبنان
0: يقال عبر سوريا.
1: من سوريا وبتسهيل من تركيا
0: وعبر قبرص التركية. أي هذا بالصحافة، مش أنه عم نختار شيء. لذلك هذه الديناميكية تماما تمنع حزب الله من الانقلاب على الحكومة. في غطاء كبير على هذه الحكومة عربي وتركي. ولذلك قد ما ينتقد الشيخ نعيم قاسم هذه الحكومة، ما عنده قدرة انه يسحب وزراءه من هذه الحكومة.
1: ما عنده قدرة،
0: لا، لانه في علاقات اكبر من هيك، علاقات تركية ايرانية تمتد الى لبنان الى سوريا وتمتد إلى علاقات، إلى علاقة ببيع الغاز. تركيا هي أكبر مستورد للغاز الإيراني، وفي كونتراكت 10 سنين بيخلص هالشهر. يعني ما بين الغاز والشيخ نعيم قاسم بعتقد
1: الغاز
0: الخيار واضح. إيه
1: طيب دكتور باسم الشاب، اليوم بس تقلي أنه تركيا هذا الدور الفاعل في الملف اللبناني، وإيران هذا الدور الفاعل في الملف اللبناني، والسعودية هذا الدور الفاعل في الملف اللبناني، شو بقي من لبنان؟
0: بقي كتير من لبنان. نحن منا أحسن من غيرنا، يعني أنه سوريا منا بنفس الوضع.
1: لا
0: قبرص عم بتفتش على حلفاء، الإمارات اللي هي دولة غنية عندها علاقات بتحافظ عليها. السؤال وين مصلحتنا ووين العلاقات اللي بتحمينا؟ هذا السؤال. بس انه نحن نقول انه لبنان عنده اكتفاء ذاتي مالي واقتصادي وعسكري وسياسي، هذا هذيان.
1: ولكن بس على طول نطلع بهذه الامور، بيقولوا في هناك من يقول انه نحن عندنا نظريه المؤامره، وعلى مؤامره، وعلى طول بنقول انه الخارج يتدخل بلبنان، لانه ولا مره نحن نمسك بزمام الامور. ليه اليوم كدولة لبنانية ما بتمسك بزمام الأمور وبتروح هي لنزع سلاح حزب الله كخطوة أولى وهي بديهية لقيام أي دولة عادية بكل العالم؟ ما بيكون في ميليشيا وجيش، في جيش واحد. إيه شو الحرب يلي بدلنا نخاف منها؟
0: لنكن بنصفين هلأ، لأنه وواقعيين. في قرارات اتخذتها هذه الحكومة قرارات تاريخية،
1: حبر على ورق.
0: مظبوط، بس بعد على ورق،
1: ما حبر
0: ايه
1: على ورق.
0: ايه بس وهي الورق ما فيهم يبلوه يشربوا ميته مثل ما قال احد شو اسمه. وهذه القرارات ان لم تنفذ اليوم ستنفذ غدا،
1: ستنفذ،
0: وهو سيف مسلط على حزب الله سياسيا وما بيقدر يتخلص منه. حزب الله كان بوضع يحط فيتو. حزب الله اجتاح بيروت على كابل. اليوم حزب الله لا يستطيع انه يجتاح بيروت،
1: لا يستطيع،
0: وما عنده حق فيتو، وما في يفرط الحكومة. حتى نعيم قاسم ما قال يفرط الحكومة،
1: قال انزلوا تظاهروا.
0: الحق حكى عن حق
1: الشعب بالتظاهر لإسقاط الحكومة.
0: مزبوط، بس حق التظاهر مش مثل التظاهر. طيب إذا عندك الحق ليه ما بتستخدمه؟ الحزب اليوم ما عنده حرية الحركة الموجودة، وهو مقيد، وهو بوضع دفاعي. وما عنده تلت معطل أو غير معطل. وإذا بده يصير اتفاق لن يكون في قطر اللي كانت قريبة من الحزب وقريبة من إيران تلت معطل وأمور أخرى. انتهينا صرنا في غير وضع. وفي شيء الحقيقة يعني أنه البيئة الشيعية لم تعد كما كانت. اليوم في صمت لأنه البيئة الشيعية بتحس أنه هي مهددة وجوديا. والإسرائيلية أوضحوا أنه نحن ضد الشيعة على كاتس، نحن ما بدنا شيعة يرجعوا على الجنوب. لذلك اليوم بعز الأزمة في نوع من التعاضد. بس مشكلة الحزب هي مش لما في حرب، لما في وقف لإطلاق النار في ناس بدها تيجي تحاسبه،
1: بتقله
0: هيدي القرارات الخاطئة، الإسناد وغير الإسناد ودعم إيران و و و و و في كثير من الأسئلة اللي بده يجيب عليها حزب الله. ولذلك الوضع اللي عطاه الحزب حرية السلاح لم يعد موجود، لم يعد موجود. والمكونات اللبنانية مش حلو التعبير، لم تعد قابلة انه تقبل سلاح الحزب كما كان. وكمان اكثر، سلاح الحزب موجود بمناطق الحزب مش موجود بغير مناطق الحزب. لن نرى مرة تانية انه شاحنة توقع بالكحالة،
1: لن نرى هذا
0: الأمر. لن نرى، لن نرى.
1: طب عندما تقول دكتور باسم انه المكونات اللبنانية لم تعد قابلة او راضية عن وضع الحزب كما كان، والحزب واضح وصريح لا نزع السلاحي، هيدا خط أحمر، ما في عندي أنا أي نية بنزع سلاح، في عندكم حل وحيد يلي هو الاستراتيجية الدفاعية وطاولة الحوار، وهو الأمر الذي يرفضه باقي القوى الممثلة في لبنان. يعني نحن لوين رايحين في وسط هذه المعادلة؟ هل رايحين لفوضى داخلية؟ هل رايحين لمؤتمر تأسيسي جديد؟ أم هل رايحين لدولة انها هي تقوم وتنفذ قراراتها؟
0: مؤتمر تأسيسي اصبح مرفوض،
1: مرفوض من قبل من؟
0: واللي عم يرفضوه اكثر السنة اكثر من المسيحيين. الاهتمام السعودي بالطائف ودعم الطائف هو قسم كبير منه للحفاظ على حقوق السنة، لانه في خوف انه هذا التغيير الديموغرافي اللي والاخص في بيروت وصيدا يطال السنة.
1: صحيح.
0: وأكثر ناس بدهم اليوم اتفاق وعودة المهجرين إلى قراهم هن البيئة السنية اللي حاملة أكثر عبر من غيرها هذا العبء. لذلك الحديث عن مؤتمر تأسيسي مرفوض، مش من المسيحيين، مرفوض من السنة والمملكة العربية السعودية ومن تركيا ومن الجميع. لذلك انسى المؤتمر التأسيسي.
1: طب فوضى؟
0: ايه. لا مش فوضى.
1: قلت لي بالحلقة دكتور باسم انه في من حذر او هدد انه 10% من قوة حزب الله هي لإسرائيل و90% للداخل.
0: يهدد، ولكن قدرته على الفوضى اصبحت ضعيفة وعم تضعف، لانه فوضى بلبنان معناتها تؤثر على
1: السلم الأهلي،
0: العلاقات الأكبر من لبنان. تركيا والمملكة العربية السعودية اليوم لا تريد فوضى في لبنان، لذلك الحزب اليوم ما في يعمل فوضى بلبنان. هذا الواقع. بيهدد بالفوضى، بيهدد بالنزول إلى الشارع، حق إسقاط الحكومة، ولكن لن يسقط الحكومة ولن يتظاهر بالشارع. وما عاش عنده حرية الحركة مش بس داخليا، إقليميا. لذلك الحزب محرج، محرج، والوقت مش لصالحه. شفنا السلاح الفلسطيني شو صار فيه، شفنا غير أسلحة اللي شو اسمه. الوقت مش لصالح الحزب. والدولة اللبنانية بعتقد في جولة رفض أي حوار حول سياسة دفاعية مع حزب. الدولة اللبنانية لا تفاوض حزب،
1: ولكنها أعجز على تطبيق أي قرار.
0: ولكن الدولة عندها أجهزة اللي فيها تعمل سياسة دفاعية. عندنا المؤسسة العسكرية اللي عندها ناس بالماضي عملوا خطة لتقوية الجيش اللبناني وللدفاع، وعندنا مجلس النواب اللي في لجنة الدفاع اللي ممكن تقوم دراسة. الدولة اللبنانية ليست بحاجة للتفاوض مع حزب مين ما كان لسياسة دفاعية عن لبنان.
1: طب كان لكم دكتور باسم شبه لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام وسلمتوا مذكرة تضمنت ما يراه المنتدى مدخلا للعبور بلبنان من مرحلة الخطر وإدارة الأزمة إلى مرحلة المبادرة واستعادة الدولة لزمام الأمور، وهو سؤال على كل المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية وكل المستويات، وهو السؤال يلي سبق وطرحته عليك هلأ اليوم، برأيكم كيف بدها تستعيد الدولة استلام زمام الأمور بدءا بقرار السلم والحرب وصولا إلى جيش واحد وإلى دولة متكاملة مؤسساتية اجتماعية نقدية أمنية كاملة الأوصاف؟
0: يعني هذا الانهيار اللي هو عبر عقود ما رح يرجع عبر أسابيع أو أشهر، ولكن هذه الحكومة أخذت خطوات مهمة، أخذت خطوات مهمة. اليوم لبنان يفاوض عن لبنان، مش حزب الله يفاوض عن لبنان، هي شغلة مهمة بغض النظر إذا المفاوضات ستنتج شيء مهم أو ما انتهت، ولكن ليس هناك مفاوضات مع حزب الله بلبنان مثل ما صار بالاتفاق بالبحر اللي هو كان شيء يعني محرج بالفعل،
1: ولكن كان رئيس الجمهورية من يفاوض وكان حزب الله يقول أنا وراء الدولة بالتفاوض، وإنما بالآخر ذكر حزب الله أنه المسيرة يلي طلعها فوق حقل كريش والباخرة هي اللي أدت لتوقيع هذا الاتفاق.
0: مزبوط، ولكن مين اللي وقعها؟ فخامة الرئيس. إيه؟ لأنه الدولة اللبنانية الوحيدة اللي عندها قيمة قانونية ومعنوية، قد ما يحكي الحزب وقد ما يفاوض بالأخير في حدا بالدولة اللبنانية بده يمضي.
1: هذا اللي عم قال لك إنه بالنهاية كانت الدولة اللي عم تعمل مفاوضات، لو إنه كانت غطى لحزب الله ولكن مزبوط. الدولة اللي عم
0: وكان
1: تعمل مفاوضات
0: وكان سيء.
1: وشو اللي بيمنع اليوم يتكرر؟
0: وكان سيء، وبعتقد الاتفاق بالبحر في كتير ناس بتقول إنه كان سيء، كان سيء.
1: تخلى لبنان عن الخط 29 التفاوضي.
0: مظبوط، وشفنا انه بعد الاتفاق صار في تغيير في العراق وفي اماكن اخرى، ولبنان كان ورق حجر شطرنج.
1: تنرجع لانه ما بقى معي كتير من وقت، بعد معي شي دقيقتين بس تترجع، شو هو تصوركم كمنتدى اليوم للعبور الى هذه الدولة القوية؟
0: الحقيقة هذا المنتدى يعني الزميل النائب غسان سكيف اللي كان يدعي شخصيات من المجتمع المدني اللبناني والمثقفين واللي بالشأن العام واللي بالإعلام ومن كافة الطوائف لتبادل الكلام. وبعتقد أنه من حوالي سنة يمكن أكثر شوي كنا عم نحكي أنه ما في مجال إلا للتفاوض بين لبنان وإسرائيل لنطلع من الأزمة. وكان في عدة آراء وإلى آخره، ولكنه منتدى راقي وحوار راقي. وهي المنتدى الحقيقة مع كل اللي عم بصير بلبنان، وأنا بقولها يعني بشجاعة إنه ما لازم نقطع الحوار مع أي مكون لبناني
1: ولا حتى مع حزب الله اليوم.
0: ولا حتى مع حزب الله، حتى مع كل النقد للحزب.
1: طب حزب الله ولا مرة أقام حوار مع لبنان بشأن قراراته، ليش نحن بدنا نقوم بحوار معه بشأن القرارات والمفاصل المهمة؟
0: الحوار مع الحزب بصراحة هو ليس للحزب، هو لمصلحة لبنان. مصلحة لبنان اليوم الحزب الله مكون كبير في لبنان، واليوم الطائفة الشيعية في احتضان للحزب لأنه في معركة وجودية، وهكذا معظم الشيعة بفكروا. ايه طب نحن ما قلنا مصلحة ولو في الكلام، أنا بدي يكون شوي يعني صريح، حتى لو ما اتفقنا وانت شفتي شو رأيي بالحزب وحكيته هلأ بماذا هذا الساعة، ولكن هذا لا ينفي انه ما يكون فيه يبقى كلام، لانه اذا صار متغير ويمكن يصير متغير، يمكن يصير اتفاق امريكاني ايراني، اذا صار اتفاق ايراني امريكاني الان ينعكس على لبنان يعني، ويمكن يصير في تغيير في اسرائيل واسرائيل تقول انا بدي انسحب من لبنان. ايه لذلك انا مع الحوار، نحن مع الحوار ومع اراء المثقفين اللبنانيين والإعلاميين والمهنيين اللي مستقلين وعندهم فكر.
1: كلمة أخيرة، شو موقف الرئيس نواف سلام؟ ماضي بتنفيذ القرارات الحكومية؟ هل سيحيد عن مواقفه الصارمة فيما يتعلق بحزب الله وبجناحه العسكري أم
0: لا؟ ما لن يحيد،
1: لن يحيد،
0: لن يحيد. ونحن أثنينا على موقفه، أنه الموقف اللي أخذه رئيس تمام سلام موقف تاريخي
1: نواف سلام
0: أكيد مواقف تاريخية في مجلس الوزراء، ولبنان لن يرجع إلى الوراء. وصحيح أنه في ضغط على لبنان أنه ما يروح إلى سلام شامل، بس لكن في دعم للرئيس نواف سلام وفي دعم لهذه الحكومة، وهذه الحكومة لن تسقط لا في الشارع ولا في غير الشارع.
1: أنا بدي أتشكر حضورك معنا سعادة النائب السابق الدكتور بسام الشاب على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات وهذا التحليل الإقليمي الذي ينعكس على لبنان.
0: إن شاء الله يكون
1: على أمل أنه نقدر نحيد نفسنا ونوصل للبنان الحيادي حتى نحيد حالنا عن كل هذه الأسرة، على رجاء يوم القيامة. واليوم بعيد الأضحى كمان بدنا نعيد ونقول أضحى مبارك لكل أشقائنا بلبنان. وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني في هذه الحلقة الشيقة، على أمل اللقاء الأربعاء المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، هو استذكار لاستعداد النبي إبراهيم لذبح ابنه طاعة لأمر الله، لكن الله طلب من إبراهيم افتداء ابنه بكبش عظيم. عندنا يبدو أن الحزب الذي يدعي أو يفخر بأنه حزب الله لا يحب إطاعة الخالق، بل يضحي ويضحي ويضحي بعناصره وأهل بيئته وبوطنه وبالبيوت والأرزاق، كما بالأعناق كرمى لعيون ملال طهران ومن أجل الاحتفاظ بالسلاح. آن الأوان لحزب الله أن يتوقف عن تقديم الأضاحي عبثا ومجانا، فطهران في الزنقة وعند الحشرة ستقول اللهم فلأنجو بنفسي وبحبك يا سواري بس أتزندي لا. كفى مصائب ونوائب، كفى مكابرة عمياء ومعاندة عشواء. هل بات الانتصار على إسرائيل محصورا بمسيرة صغيرة مفخخة وكأننا أمام لعبة PS5 أو على أيامنا نينتندو أو أتاري؟ وهل تحول الرهان على تحرير القدس وطريق القدس إلى رهان على الاحتفاظ بالانتشار بين الليطاني والزهراني؟ فصل ثاني. جماعة البرتقال أعادوا عودة حليمة إلى عادتها القديمة، ولم يتعلموا أن الزمن تحول وأن حسابات أواخر القرن الماضي لم تعد تتناسب وقراءات الزمن الحاضر. لقد عادوا إلى النغمة المزدوجة، حملات تجنن على القوات وادعاء الحرص على حصرية حب الجيش اللبناني بهم، علما أنهم كلما تجنوا على القوات تقدمت القوات إلى المزيد من النجاح. أما مزايداتهم في خطب ود الجيش وصولا إلى الكلام على عبادة الرينجر فهي أشبه بتغطية السماوات بالقبوات، عندما نتذكر كيف ترك الجنرال جيشه في 13 تشرين ولجأ إلى السفارة خوفا من النظارة، وعندما تناسى المفقودين والمخطوفين من جيشه عندما ذهب ليعانق بشار في دمشق ويطلب إلى اللبنانيين الاعتذار من سوريا، وعندما اعتبر أن الطيار سامر حنا اغتيل لأنه حلق فوق أرض تعود لحزب الله وكأنها أرض للعدو أو أرض غريبة. اللهم رحمتك والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: عرضه الإخباري الأخير مع وليد فريشي. أغار الطيران الإسرائيلي على مدينة صور ومخيم الرشيدي ومدخل العباسي وعلى شقة في منتجع تركواز وأرنون ويحمر شقيف وصريفة والغندوري ورشاف وكفرة. وقد استهدفت الغارة على مخيم الباص مبنى من 3 طوابق، وتحدثت معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات، كما أفيد عن مزيد من الغارات على مدينة النبطية وسقوط قتلى ودمار كبير في المباني السكنية والمؤسسات التجارية. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مراكز قيادة لحزب الله في مدينة صور. إلى ذلك دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان. قصف حزب الله بالصواريخ تجمع للقوات الإسرائيلية في بلدة العديسي ورب 30 وتلت العويضة ومحيط زوتر الشرقية ودبابتي ميركافا في زوتر الشرقية أيضا، ومعسكرا وآلية هندسية في غابات جليل ومنصة القبة الحديدية في جل العلامة. نعى الجيش اللبناني الجندي المتمرن كامل مروان مركيز الذي استشهد بغارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي. تشير التقديرات العسكرية إلى أن وقف إطلاق النار مع لبنان قد يحصل بأي لحظة، لذلك تحاول القيادة العسكرية تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية قبل فرض أي قيود سياسية بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية. الجنوب إذن على حافة الانفجار والهدنة في مهب الخروقات. سيمونا حتشيتي.
1: الحديث عن سقوط الهدنة لا يزال سياسيا أكثر منه أعلانا رسميا، لكن عمليا الهدنة تبدو اليوم هشة جدا لأن الخروقات الميدانية لم تتوقف. أجواء ضبابية حول جدية سقوط الهدنة المتفق عليها سابقا، وماذا لو وسعت إسرائيل تحركها نحو النبطي؟ أسئلة يجيب عليها الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد الياس حنا.
2: ما فينا نجزم أنه الهدنة سقطت بالكامل، لكن اللي عم نشوفه فينا نقرأ كمؤشر لارتفاع مستوى المخاطر الميدانية. أي تصعيد باتجاه مناطق أعمق مثل النبطية أو غيرها عنده رسالة مزدوجة، عندنا ضغط عسكري ميداني لنوسع هامش الردع، وضغط سياسي نفسي لإيصال رسالة بأنه بنك الأهداف أو نطاق العمليات رح يبقى محصور بالشريط الحدودي، ما رح يبقى محصور بالشريط الحدودي. الضغط يؤدي إلى هذا السيناريو. أما محاولة الوصول للنبطية هي كمان لخلق ضغط على خطوط الحركة والإسناد تبع الحزب لأنه صار عم بيقاتل من وراء، وكمان ضغط سياسي على اللي رفع منصوب الضغط على البيئة الحاضنة للحزب وعلى الدولة اللبنانية عم بذكرها بواجباتها تجاه الحزب والقرارات اللي أخذتهم أنه لازم يتنفذوا.
1: وفي ظل هذا المشهد المتوتر يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التصعيد أم نحو مرحلة أكثر خطورة.
0: عضو المكتب السياسي في حزب الله المحظور محمود قماطي قال نحن حلفاء إيران ونفتخر بذلك.
3: نحن نتمسك بلبنان الكبير وطنان نهائيا لجميع أبنائه، وهذه اليوم نحكي عن وقف إطلاق النار الذي لم يكن ليحصل لولا الضغط الإيراني. اوعوا تفكروا أنه بنعمل وقف إطلاق نار وحزب الله بيلتزم إذا كان وقف جدي وكامل وشامل ثم تكرسوا للاحتلال في الدول منيح. هذه خدعة وخبث خطير جدا جدا.
0: ومن مرابة أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي ونائب رئيس حزب الجمهوريين فرانسوا كزافيي بلامي أن لبنان بحاجة ملحة إلى استعادة أمنه وسيادته عبر احتكار الدولة السلاح. وخلال لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قال إن اللبنانيين وأصدقاء لبنان باتوا يدركون أن أسلحة الميليشيات التي ادعت حماية لبنان لم تعد كذلك، بل أصبحت الخطر الرئيسي الذي يهدده، مشددا على ضرورة نزع سلاح الحزب الذي يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب. بلامي أشار إلى أنه زار جنوب لبنان واطلع على الأوضاع الصعبة وشكر جعجع والقوات على النضال المستمر من أجل سيادة لبنان. لمناسبة عيد الأضحى قال رئيس الحكومة نواف سلام إن العيد يأتي هذا العام ولبنان مازال يمر بأصعب الظروف من حرب ودمار ومآس. أضاف الأضحى يبقى مناسبة للتمسك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان. أمير دار الفتوى الشيخ أمين الكردي قال في خطبة العيد من مسجد محمد الأمين وسط بيروت:
4: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء، دعوة للجميع أن نعود إلى مشروع الدولة.
0: المفتي جعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في رسالة الأضحى: إذا كان لابد من طلب لصالح لبنان والمنطقة فلا شيء من تسوية سعودية إيرانية لنزع فتيل أزمة لبنان والمنطقة. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب قال بدوره إن الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها التي رمت إلى إسقاط النظام الإيراني والقضاء على المقاومة في لبنان.
5: نعود لنؤكد على ثوابتنا التي لا تحتمل المساومة أو التنازل، وهي أولا الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي اللبنانية، ثانيا عودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم، ثالثا إعادة إعمار ما تهدم، رابعا الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خامسا الدعوة إلى حوار وطني لرسم استراتيجية دفاعية بناء على خطاب القسم والبيان الوزاري.
0: نفى المكتب الإعلامي لرئيس نبيه بري كل ما يشاع أو يتداول بشأن تدهور وضعه الصحي. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولا أظن أن أمامها خيار آخر. أضاف: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك، ولا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا، وأنا أمنعها من ذلك من أجل العالم. وإذ أعلن أنه لن يعيد أي أموال للإيرانيين حتى يحسنوا من سلوكهم أعرب عن عدم ارتياحهم لفكرة حصول روسيا أو الصين على مخزون إيران من الأورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بدوره: لقد حققنا بعض التقدم مع إيران لكن سنرى خلال أيام حجمه. أضاف: نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه كل فرصة للنجاح. البيت الأبيض أعلن أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد وترامب وضع خطوطا حمراء واضحة. إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريبا. أشار إعلام إسرائيلي إلى استهداف قائد لواء غزة في حماس ونائبه. أخيرا وفي خبر رياضي، فاز فريق الحكم على أومنتمن بنتيجة 89-87 ضمن المرحلة 21 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مساءلة الشيخ نعيم. الشيخ نعيم قاسم يسأل الدولة ماذا فعلت؟ ألا يحق للدولة أن تسأل الشيخ نعيم ماذا فعل؟ ومن حق الشعب اللبناني أن يسأل الشيخ نعيم قاسم ماذا حقق إسناد إيران؟ وما هي كلفة الصواريخ الستة التي أطلقها الحزب فجر الثاني من آذار الفائت؟ هل يجرؤ الشيخ نعيم أن يقدم جردة حساب بماذا فعلت صواريخه الستة أو صواريخ الحرس الثوري الإيراني ولم يجرؤ على عدم تبنيها؟ العدد 100 لم يعد شغالا، الأعداد من فئة 1000 هي التي أصبحت شغالة، 3000 قتيل وأكثر من 10000 جريح وأكثر من 10000 من المنازل المهدمة، أكثر من 1,000,000 نازح. شيخ نعيم، الأرقام هنا ليست وجهة نظر، الأرقام هنا حقيقية ودقيقة. هل لا تتفضل وتصارح بيئتك أولا والشعب اللبناني عموما؟ كيف ستعوض عن هذه الخسائر التي تسببت بها؟ لا يكفي شيخ نعيم أن تطل في المناسبات لتلقي خطابا رنانا مفعما بالعنتريات ومملوءا بالمعنويات، فهذه الخطابات لا تعيد الحياة إلى قتيل، ولا تبلسم جراح جريح، ولا تعيد بناء منزل مهدم، ولا تعيد نازحا إلى منزله. تلك هي الوقائع التي يجب الأخذ بها وعدم الاكتفاء بسرديات الشيخ نعيم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,582,000، البنزين 98 أوكتان 1,600,000، المازوت 1,197,000، والغاز 1,391,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الأربعاء 27 أيار 2026. أهلا وسهلا بالجميع، أوفى التحيات للجميع. فريدي صبا على هندسة الصوت وفرشدي عبر الميكروفون.

تلت. أضحى مبارك للجميع، وإن شاء الله العيد الجاي بيحمل معه السلام، عن جد السلام. بفترة من الفترات صارت كلمة سلام تخوفنا بلبنان أو تخوف البعض، وبعضهم لهلأ خايفين من السلام، كلمة السلام، ولكن ما في أحلى من السلام.